مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقى.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
0: رجع الشريط.
2: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
3: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط. رجع الشريط.
4: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
5: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي عقربي عقيد سلسل عقربي تمشي لتميم تمشي لتميم أقصى.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رجع شريط. ثم حاجات كترجعها في الشريط ما هيش مجرد أصوات، هي أبواب لعالم كامل. اليوم باش نرجعوا شريط صغير أسود فيه شريط مغناطيسي يدور. الشريط هذا ما كانش يتسمع في القهوة ولا في السهرة، كان يتسمع في وذنك أنت وحدك. اليوم باش نحكو على الويلكمان.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درجة نسيان. هذاك علاش رجعوا الشريط.
2: جمال الشيخي موسيقي، هو بحكم الغرام اللي كان من صغره بالموسيقى، كان علاقتي مع الوتمان علاقة غير عادية بالمرة. أنا نفكر الوقت اللي كنت صغير، الدنيا كل ما نجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الوتمان كانت حلم من الأحلام تاعي إني نعمل الوتمان. هيك الوتمان اللي بالكاسك صغير، هيك زوز كحل منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الوتمان نحطها على جنب من برا، معناها نرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، وحطها في وذني ونخرج للشارع نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كنت فكر في بالي الولكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها. وأهم عندي من أني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها إنه يشري لي ولكمان في عوض يشري لبسة ولا حاجة في العيد ولا حاجة نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثة ولكمانات، هي طبعا هم بقول لي يفسدوا في ساعة، في ساعة تمضغ الشريط تبلع في في في تفهم معناها ما بعد ما تبطاش، خاطر سلعة وقتها سلعة معناها مش ممكن مش بايس، أما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها. حاسيل وحكاية كبيرة، تعلمت يعني بالحقة تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الولكمان، تعلمت الأغاني، تعلمت ثم شوية مقامات تعلمتهم قبل خطرني بعد اختصيت الموسيقى، أما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجة، تعلمتها من خلال سماع الولكمان. نشري في الكاساتات برشا كاساتات، أم كلثوم، الكاساتات بتاع الهاني شاكر وقتها نتذكر معناها كل ما ذم وجورج وسوف، برشا هذوما اغاني كنا قبل معناها نسمع فيهم اجور معناها نحفظ فيهم ونغنوهم في المدارس، نغنوهم في المنتقيات الشبابيه ولا الثقافيه، برشا برشا برشا برشا حاجات تعلمتها بالولكمان، خاطر ما عندناش برشا امكانيات ان نحكي، خاطر نحكي على فتره 93 92 93 94 معناها الفتره هذه اللي غرمت فيها اني بالولكمان. وقتها بديت شوي بدي عمري 12 عام 13 عام، بديت نفهم، بديت نتغرم بتسكي اي حاجه عندها علاقه بالموسيقى. لور تعلمت برشا حاجات منها الولكمان بالحق معناها. ممكن فمره كليت حتى طريحه من في جرة الولكمان، باباي معناها ضربني وخاطر اني حاطها في ودني وديما افون نحطها افون الفوليوم تاعها على الاخر، فهمني؟ ممكن الوالد طلب مني باش ممكن اما حاجه باش نقضيها وكل شيء، واني مانيش فيها العالم الكل، نسمع في الموسيقى ونسمع في الواحد. فكر وقتها باباي فكها لي كل شيء، ممكن خباها عليا وقتها، ممكن ما كسر التكسير، ممكن ما كسرهاش الحاجه اما خباها عليا عقاب معناها، عقبني مده. الحق معناها ذكريات كبيره ياسر معاها، تعلمت يعني واحد الناس امانه تعلمت. قبل ما عندناش حتى شيء عندنا كان الكاسات والا الولكمان، عندنا المسجله معناها الكبيره والا الولكمان اللي باش نسمعوا منها ونحضروا منها حاجات كل شيء. ديما اللي نحكي بنطلق الغرام بتاعي ما دام خاطر الولكمان عندها علاقه مباشره مع الغرام ومع الشيء اختصيت فيه معناها تو في وقت تو حاسيله. تفكر كيما قلت تفكر الالوان بتاع الولكمان اللي حصلت عليهم في صغري اللي شريتهم بالسيف، معناها شريتهم بالسيف على باباي، معناها نقول لهم تشري لي شيء هيك وشري لي الاثنين. فكر اللي واحده زرقاء واحده الوان، واحده ممكن في الحبريه شويه هيك عسيل، واحده نوار، واللي اسمح منهم هي الكاسك، الكاسك الصغيره هذيك اللي تتكسر في ساعه، هي تتكسر في ساعه، هذيك احلى حاجه وقت يبدا عاملها الواحد فوق وذانه ويبدا يشقها على السروال من جنب تولي باينه وكل شيء، وينطلق في سبيل الحالة معنا يمشي. هزيتها معي حتى الليسي، يعني هزيتها معي حتى الليسي، بتدرق على العائلة هزيتها الليسي وهزيتها للمدرسة عسيلو، عملت بها حاجات كبيرة الحمد لله. بالحق اني نحب اكثر حاجة نعملها اللي هي تعلمت منها، والكمان علمتني برشا حاجات كنا نتعلمه بها، كنت انا واحد من الناس كنت تعلمت بها برشا حاجات.

0: تصور روحك في تونس آخر الثمانينات، الشوارع فيها حركة، الكيران معبية، الراديو في المحلات الكل وخارج منه صوت لطفي بوشناق وإلا فيروز. وسط هذا الكل يظهر جهاز صغير في يد شاب لابس جين وسنايكرز، زوز سماعات صغار فوق راسه وابتسامة غامضة. الشاب هذا في وذنه دور دنيا كاملة مختلفة على الحس اللي داير بيه. الولكمان ما كانش مجرد جهاز، كان مفتاح لعالمك الخاص.
1: الاسم هو أحمد زروق. بالنسبة للولكمان في ظهرته اللي بدت في أوائل الثمانينات، أنا نحفظ روحي من ذكرياتي. عندي صاحبي سمى بالوقت ذاك، شكون اللي عنده الولكمان؟ إنسان خوه يقرأ في فرنسا وبعث له الولكمان وجاني وقال لي تنوريك مفاجأة أو حاجة ما تعرفهاش. دخلت الدور شفت حاجة غريبة ياسر. عاد هو بجوده كي قال لي لازم يخرجوه لبرا في الشارع. قال هو كوم كو هذيك حاجه ما عندش الناس ويمشي بها وناس غريبه وترى بربي ناس معاك وهو يمد باش يوريه. معناها كان في الوقت ذاك نحفز انا في الوقت ذاك في وقتي كان الفا بلوندي اول ما سمعناه في الكاسات. ديجا انا كي سمعته قلت له شكون هذا باش يغني بنا لغه، لانه كان يغني باللغه نتاعهم هم. قال لي لا راهو جبوه كان في الوركمان، هذا ما يجبوش في حتى حاجه اخرى. كانت الناس قبله هو علاش قبله كانت ظهرتك الكاسات الكبيره تقحطها فوق ظهره والجنداري شعر طويل وناس معناتها واللي يخرج وقت ذاك الشباب انه يخرج يوري يروح لبرا كم كو عنده كانوا تلقاه ظاهره في الشارع. بالنسبه له كمان الناس يبدا مرات يبدا يتحف يغني مع الغنى يقول شبيه هذاك ضبع يغني وحده. هذه من الظواهر الاجتماعيه كان جو عليها وكاو. بعد جاء الامبي 3 وبدات تتطور الباع وبدت ظاهرة عادية، ما عادش حاجة اكسيبسيون أو التو لحد الآن ولت الناس كل عندها. ما وهذيك هي تطور الإلكترونيك، التطورات خلي الظواهر الاجتماعية تتبدل أصلا. بالطبع كي تقول ظاهرة تجبد ظواهر أخرى معاها. مثلا كنت قبل تلقى واحد عنده بنانا في الواحد يعبيها بالبيلات ورو مرات حتى البيلات ما يستعملهمش، ولا الظاهرة أن حتى البنانا تلقى الناس كل طب وتمشي للسوق تلقى البنانة. بعد ولد حاجة أخرى البنانة، ولد حاجة عند قهوجي وعند فلوس. ما هي في قبل كانت كيكة مثلا الولكمان كان فيه لي بيلات جاي حضر بيلات ولي كاسات باش ينوع الكاسات وحاط البنانة كم كوا أنا من طبقة أخرى نكسب حوايج ياسر. وهذا هي ظواهر اجتماعية كانت مربوطة تربط حتى باللي كاركتير تاع الشباب.
0: أول مرة يدخل تونس كان مع الطلبة والمسافرين جاي من الخارج في الفاليز كهدية نادرة. في حومتك اللي عنده الكمان كان معروف فلان قافز عايش المستقبل.
2: السلام عليكم. بلال حناشي من قفصة. الويلكمان سيدي يعتبر من ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في الثمانينات، تدل على الغناء المادي طبعا والاقتصادي. مولا الويلكمان هذا يهز علينا نفخة قبل، يحس روحه أعلى منا برشا مستوى ثقافي واقتصادي، يبدأ يفهم فينا في حوايج مكلوي الكمان. بالحق تربط في فترة زمنية جميلة ياسر، ربط بين جيل 80 و90. وهو قبل والله تنفكر حاجة، أنا قبل أنه البنات تحب تربط علاقة مع شخص عنده ويلكمان خاطر تحس لبس عليه وتحس طاير وقافز علينا. وبدت من خلالها بدت زادة ظهرت أنه كيدخل التريكو تحت السروال باش يعلق الويلكمان ويبان يا ناس رو عندي ويلكمان. حتى وصلت نعرف شكون يبدا عامل الويلكمان وما مش حاطه، يعني كومكو انا حاطه معلق يا ناس راه عندي الويلكمان مش بالضروره يكون يخدم. وحنا ما كي نستعمل الحاجه توصلنا الحاجه نستعملوها باسلوبنا احنا الخاص، خاطر فما اللي ربط الويلكمان بعلاقه حب، يحب طفله يولي يعيش معك الويلكمان والغناء. تعلمنا منها الغناء، انا واحد من الناس تحفظت منها برشا غنيات لشاب حسني الفتره ذيك، مايكل جاكسون شوي، اكل كلثوميات. عايشنا في عزله والحمد لله، ما انا قعدت بينك بالروحك ديما تتفكر انك عشتنا حاجه ناقصه، يعني خاطر مش الناس كل كانت نجم في الوقت هذاك تشريه. ويفكرني زاد في حاجه اخرى انه بدا يلغي في الرابطه الاجتماعيه. على خاطر وقت كنا أربعة أصحاب احنا نبدو قاعدين مول الولكمان ماشي يجي ولينا ثلاثة ولت بداية يعتبر زادة بداية للبغض راه بدينا نبغضوا في بعضنا هذا وعنده ولكمان وإحنا ما عندناش ممكن يكون هو السبب هذا ما يمنع الزادة راه حتى هو حاجة إيجابية أنا رفهنا شوي وخلانا نكتشف الموسيقى الخارجية فهمت من نوعية الصوت اللي كانت فيه رديئة جدا والحمد لله والحمد لله لكن فاك الوقت ذاك في الوقت ذاك من تحس من أروع ما فهم أما هو كيتطورنا وفوقنا إن ظهر صوته رديء جدا لكن للأسف كان حلم من أحلام الشباب
0: ما عادش مربوط بالراديو الكبير في الصالة ولما اضطر تستنى دورك باش تخدم الكاسيت في دار الثقافة تنزل على فلسة تولي الموسيقى ترافقك من باب الدار حتى آخر نهج
3: الماضي ماهوش كان وقت فايت الماضي فيه منا فيه ضحكتنا دمعتنا أحلام صغارنا وصوت أميتنا الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجات الإذاعة نرجع وين الزمان خبص
0: تخيل روحك صباح شتوي المطر تنكت على بلار الكار والمدينة نزلت ما فاقتش من نوم انت في آخر الصف تحط السماعات تحط بلاي وتسمع أغنيتك المفضلة فجأة الكياس البرد الناس ما عادوش موجودين الولكمان يعطيك القدرة باش تعيش فيلمك الخاص وانت وسط الزحمة
4: علي جمهور الهيس من معتمدية سيد علي بن عون هو كلمة ولكمان هي في حقيقة الأمر هي إحالة مباشرة على فترة زمنية كنا نحبها برشا وفترة الزمن الجميل فترة الموسيقى وفترة الهيب هوب وفترة الفنون الشعبية وكان ثم غرام كبير ياسر بالموسيقى لدرجة أن كنا نهزوا معنا الولكمان هو عبارة موسيقى جيب كما ظهر في الفترة ذيك كتاب الجيب وظهرت جريدة الجيب ومجلة الجيب ظهرت موسيقى الجيب هي عبارة على الآلة الصغيرة هذيك الولكمان لبلادور موسيكال فهمتني ولا كنا حتى في قعداتنا ولا حتى في المراجعة حتى في خرجاتنا كان ديما يعني الرفيق الموسيقي والرفيق الذي لا يستغنى عنه احنا توا اذا كان قلنا نحن فتره الثمانينات وفتره التسعينات هي راهي فتره المراهقه فتره الهيب هوب فتره الريجي فتره الديسكو فتره يجي من بعد جاء التكنولوجيا من بعد فهمتني اما بالنسبه للفتره هذيك بالنسبه للموسيقى الغربيه كانت الانماط هذه وبالنسبه للموسيقى السيده في الفتره هذيك كانت الموسيقى الشرقيه وخاصه الاغاني الطربيه كنا نسمع عبد الحليم كنا نسمع فريد الاطرش كنا نسمع ام كلثوم كنا يعني مزيج كبير ياسر من الموسيقى والولعب الموسيقي الراي راو موسيقى لا يستغنى عنه في الفتره هذيك راو الراي هي يعني فتره ازدهار الراي فتره الثمانينات والتسعينات الشاب خالد الشاب حسني الشاب مامي جد بعد أن دوتروا سولي يعني الفترة هذيك رأي فترة غنية بالثقافة فترة غنية بالتنوع الثقافي بالتنوع الموسيقي يعني فترة نقوله نحن فترة كانت ياسر فريش في الفترة هذيك بالنسبة لفترة الشباب هذيك أنا بصراحة كان ثم الموسيقى الساعة الملتزمة إيه نحكي الساعة الملتزمة الموسيقى الغربية كنا نسمع ياسر البوم مارلي فهمتني وكنا نسمع ياسر المايكل الشباب هذاك الشباب كان يسمع ياسر المايكل فهمتني ولا اما بالنسبه للموسيقى الملتزمه في اللحظه هذيك واللحظات هذيك كنا زاد يعني جد حتى في فتره طلابيه راه كان الحمائم البيض كان مارسيل خليفه فرقة البحث الموسيقي هني قلت لك كان يعني تنوع موسيقي كبير ياسر أما الأكثرية بالنسبة للموسيقى كانت موسيقى الريجي وكنا نسمع ياسر بومبارلي

0: في التسعينات الولكمان ولا رمز رفاهية، معاه جيفاليز صغيرة للباتري وكاسات مكتوب عليها عناوين بخط اليد. وقتها كان فما سوق كامل للكاساتات المقرصنة، أغاني الشاب خالد، وردة، لطفي بوشناق، شاب حسني جنبا الجنب مع جانس روز ولا مادونا، وكل واحد يختار ساوند تراك تاع حياته.
1: الولكمان سيدي، أنا اسمي عامر نصيبي، أصيل سيدي علي بنو، العمر 51 سنة. الولكمان معناها حاجة طريفة جدا وحاجة ممتازة. قبل معناها تسمع عنده ولكمان وتلقاه عامل هكا ولكمان، تقول هذه معناها حاجة أخرى، ومعناها تربينا عليها في الجيل هذه تقريبا 90-95، تربينا عليها. ما كانش ثم لا تليفونات لحد شيء، وتسمع عنده ولكمان قول لك شو شوف له قافز يا بوي، عنده ولكمان وبرا عاد عنده قريب والبرا في فرنسا ولا في إيطاليا، وجيب له ولكمان يا ودي اسمع بالك مين فلان عنده ولكمان، وكانت لا وتتعلق هكا في السبتة وفيها قريصات، وكان فيها شعر لحجي فيها بيل سواقر وكل باترية. أما بصراحة عالم أخر والله، تبارك الله وكهو على الولكمان. ممكن نستعمل 5 كعبات، نسرق منهم الأخوي الفلوس، نمشيش كانت 50 فرنك، نسرق الفلوس ندبر نبيع العصافير، مهم ندبر البيل ونشري ونوفيها في الليل ونهار بال10 كعبات تقريبا. أكثر شيء نسمعه المزود، ونسمعه شوي زكرة الطبال متاع بكري، ما كانش قبل ما كناش نعرفه، بعد طورنا شوي ونسمعه في سيلين ديان وقتها نحن أكل حب وأكل حوالي ذيك كهو، أما بقيها ما ذمش. ونسمع شوي ذكر، ونسمع بيات موجودة، نسمع شوي تك الذكر كهو. أكثر شيء مزود وطبال وزكرة، ما ذمش حاجة نقول لك حاجة أخرى، وخاصة المزود قفصة والله نشيخوا عليه. وإذا كهو وغني الراي، أي حصر على غني الراي، الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي، أي نسمعهم. أما ما كناش هوايات كبيرة، ما كانش هوايات كبيرة في الراي، أما أكثر شيء العروبي. الراي دلج معانا، كبر معانا، نحن كنا صغار منهموش الراي، يحبوه ناس أخرى، موديل آخر من الشعب اللي هو مشنا نحن. مايكل جاكسون نسمعوه، أما ما نسمعوش في ياسر متاع كان المناسبات، إنه كنا نرقص علينا نحن ذري، نرقص عليه في الحفلات، تقولش علينا نحن معناها فنانين عالميين ونحن ما نفهم حتى شيء، نرقص ولا لا كان عندنا صلاة دانس لحتى شيء، نرقص هالشي وتلقاه واحد يدمغ في رجليه في راسه ونتكربس. وهذاك
0: الولكمان ما غيرش بركة طريقتك كيفاش تسمع الموسيقى، غير حتى علاقتك بها، ولت الغناية تلتصق بالذكرى، أول سفرة، أول حب، أول مرة حسيت إنك وحدك لكن مش وحيد. ورجعت الكاسات تتهرى من كثر ما تتعاود حتى يولي الصوت يطلع ويهبط، وكأن الذكرى نفسها تتلاشى بشوية بشوية.
2: ماني الصغراوي سيد علي بن عون، أنا كي نحكي على ولكمان نحكي على الفترة متاع أواخر التسعينات، يعني مواليد التسعينات تقريبا لحقنا على ولكمان بالطريقة بالقديمة لكن في التجديد متاعه، لأنه بعد الولكمان بقى موجود حتى أواخر التسعينات والألفينات لكن تطور شوية، ولا مربوط بالوسائل التواصل الاجتماعي، الواي فاي، الحاجات هذيك زادت تربط بالكارت ميموار، ما عاد الشكل كاسك والحاجات اللي موجودة في أوائل الثمانينات. الولكمان تطور وبقى ديما الشركة متاعه، ما نحبوش نذكر اسمها، أما على الأقل بقى ديما تطور فيه من أوائل الثمانينات لآخر الثمانينات، وهذا هو تقريبا الجيل اللي عشنا معاه. الكل كان حاجة باهية برشا لين كانت محمولة، وكنا نسمعوها تقريبا في كل الأماكن، نجم نهزوها حتى معانا للعمل، حاجة تربينا معاها الولكمان تقريبا، هي الوسائل التواصل والحاجات اللي كنا نسمع فيها في أول التقدم وأول التكنولوجيا. هو تقريبا وقتها ما فماش برشا اختيارات، لكن فما طربي اللي نعرفوه كل عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات هذيك، لكن وقتها زادة فما برشا حاجات جديدة تربينا معها احنا كشباب، لأنه كي نحكوا على الكبار كانوا يسمعوا النوع الموسيقى الراقية الكبيرة، لكن احنا كشباب وقتها صايعين توا ولينا نسمعوا موسيقى راقية، لكن وقتها نسمعوا الراب أو المبدأ الراي زادة. هذه هي تقريبا الموسيقى اللي وقتها متواجدة ونسمعوها كشباب. هو بطبيعة أكيد رو حتى شباب توي إذا كان يسمع غني هكا فيها شوية ميوعة بين قوسين، لكن رو زادة أكيد يسمع موسيقى ملتزمة. احنا كيف كيف كما الشباب كل وقت نسمع موسيقى جديدة موسيقى متجددة، لكن زادة نسمع أكيد الموسيقى الراقية والموسيقى المتميزة. هو أنك نقول جيل أواخر التسعينات لحقنا على هاني شاكر، لحقنا على كاظم الساهر، لحقنا على ولتو نسمعوهم ويهاب توفيق، أظنهم الفنانين تقريبا اللي وقت بدينا معاهم ولتو نسمعوهم، لأن موسيقتهم وقتها هكا فيها شوية تطور وفيها كذلك انتو تبقى موسيقى راقية. بالطبيعة احنا بدينا بالولك مين ام بي 3 وبدينا بشوي بشوي، بعد دخلت تليفون العادي، بعد تطور سمارت فون كو بديناها من الأول وكملنا تقريبا للوقتنا تو.
0: مع أواخر التسعينات يطلع السي دي وبعده لمبي 3 ويولي الولكمان قطعة تنساء في درج الدولاب، لكن الغريب إنه بعد سنين يرجع كموضة كأنه قطعة تاع فينتاج تلمع على رف أو تتحط في إعلان تجاري باش يبيعك حنينك.
3: محمد صالح الهجري من قفصة. حكيت الويل كمان هي حاجة ظهرت فيها إيجابيات وسلبيات. نبدو بسلبياتها أن بداية تشتت الصحبة وبداية تشتت المجموعة، خاطر قبل كانت مجموعة تحط كاسات تسمع الناس كل مع بعضها، غنية يتناقشوا فيها الكل مع بعضها، يعملوا جو مع بعضهم، يرقصوا مع بعضهم. كي بدت الويلكمان كل واحد ولا خاص بها، بعد الصاحب على الصاحب والخو على الخو، كل شيء كل واحد يحط ديكوتيره وشيخ في دنيته، هي حاجة سمحة ما بدت تشتت كما لين وصلنا له توا. تشتت تاع العائلة وتاع الصحبة، العائلة تلقاها ستة من الناس كل واحد شاد تليفونه، لا ثم لحوار لا ثم لنقاش لا ثم واحد يتعلم من واحد لا ثم حد شيء. أما زاد في بايا واحد يحب يسكنت على روحه، يحط غنيته اللي يحب اللي يحبه هو، ما يقلقش العباد. ولد دخلت فيها بدأ يندثر الرشارش، معناها كيف تو تحل تليفون اللي حاجتك بيه تلقاه. قبل تبدأ تلوج على كاسات، تخرج للسوق تلوج على كاسات وردة، تلوج على حند عادل حليم، كل حاجة تذي كانت عشب حسني تاع راب. تولى توا كل شيء المعلومة تجيك لديك، كل شيء يجيك لديك. هذه بداية السلبيات نتاع الإلكترونية نتاع التكنولوجيا بالحق، على قد ما فيها إيجابيات على قد ما فيها سلبيات. لكن كانت عندها رونق خاص، كانت عندها فخفخة، نقول احنا فخفخة يستعملها كان اللي لبس عليه بابا يعيش في البرة ولا جاي جايبها له من ليبيا. وكما قبل نقول نلعب بكورتي، يلعب البشر يخرج كرة يولي هو الحكم، هو الجول وهو المهاجم، هو زاد اللي عنده هيكوتو اللي عنده ويل كمانذرك ماشي ونفخ على صدره وبربي ترى فك الوذن الأخرى نسمع معاك شوية ويتمز عليك. كانت نوستالجي سمحة، ويا ريت نرجع لك الوقت هذاك، على خاطر وقتنا مش في سد، لكن تشتت المجموعة ولد فردي أكثر مننا. وإن شاء الله التكنولوجيا دي زاد نعود ونعملوا رودمراج للتكنولوجيا باش نفهموها مليح ونعود نخدموا بها الحاجة اللي تصلح، ما نخدموش بها حاجة.
0: اليوم عندك ملايين الأغاني في جيبك، لكن هل تحس بنفس الشغف؟ هل مازال عندك الصبر باش تسمع ألبوم كامل نفس الترتيب نفس الرحلة الصوتية؟ الولكمان علمنا حاجة، قيمة التركيز، إنك تعيش اللحظة مع الغناية مع أول ثانية حتى الآخر نفس.
4: أرى
0: نرجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درجة نسيان. هذاك علاش رجعوا الشريط. يمكن التكنولوجيا أعطتنا خيارات أكثر، لكن ما أعطتناش أحساس قوي. يمكن رجعنا الشريط، لكن لول كمان ما يرجعش إلا في الذاكرة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيرتي وسيرتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي عقيد سلسل عقربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكبر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

ابو الاحباب ياخدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب ورقص الدبكي حد العين.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب جهات البلاد إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من الأربعاء 22 من جوليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتواصل الطقس حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي يوم السبت 18 من جويليا، وتصل درجات الحرارة 46 درجة بسيدي وبوزيدة وإلى 48 درجة بكل من توزر وقبلي. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. هذا وكان المجلس الوطني لجهات الأقليم قد صادق مساء اليوم على مشروع المخطط. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ثلاثة مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإسناد قرض إلى شركة فوسفات قفصة المساهمة في تمويل مشروع اغتنام معدات منجمية حديثة. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة التزام البلدين بتعزيز التعاون الجمركي سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع. في العالم أعلن الحرس

0: الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية من بينها مستودع زوارق مسيرة ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها. أفاد مصدر أمني باندلاع حريق ووقوع انفجارات إثر استهداف مسيرة لمستودع أسلحة في السليمانية بإقليم كردستان العراق.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: بيجيني
1: لطف عليك لطف عليك يلا قمر شد أمي واشرب
0: هيد
1: لبس لبس لبس بشفي هاي بشفي يا حول ولا قوة إلا بالله
0: ايش فيك خذ من يدي بعد نجم
1: لا قمر بعد شفيها حلت التعب برشا ربي يستر ربي يستر وبر حتى الدكتور محمود المهاتري قال لي مناعتها ضعيفة يا ربي يا ربي ايش باش نعمل يا ربي الأقمر الأقمر الأقمر يا صبيحي يا صبيحي عيط محمود المهاتري هاوكا البرة يا صبيحي الأقمر الأقمر يا الأقمر يا ربي فيها يا ربي الطفل
2: شفمه
1: يا ربي شفمه يا جماعة يا دكتور ايش اشوفها يا دكتور ايش ايش
2: شو يا سيراوف استنى شوي هاي ترى شد معي من هك لا لا من هك
1: هاي
2: لا حول ولا قوة
1: شفمه يا دكتور شبيك قل قل يا دكتور شفمه عينك دمعت عينك دمعت معناها

0: يا سباهي مهدي يا سباهي ايش هون ايش اتحرك
1: فنيهوني هذا سيدي لو فنيهوني
0: قل لي سيدي المنصف وينه وينه ولا تعرف كيف ديبا بقدام
1: زعما اش فما حالته ما تعجبش بالكل عروقاته شردلة وعينيه محوقين حتى سوريته فيها طرف مقطع ان شاء الله خير
2: هذاك مش سي رؤوف يا سي الشادلي
3: اي بالمجد زعما اش فما شبيه لاباس زعما تشبيه ترمى غادي يطلعش مريض هاي جيش معايا سي دقيقه نشوفوا هيش
2: الله يبارك هاي سيراوف قوم يا سيراوف سيراوف
3: سيراوف فيقي عيش
0: للأكبر
3: فيقي عيش
0: للأكبر صارت الدواب لله يا سجادلي
2: الله أكبر
3: تعرف يا سي صادق كيفاش باش نوصلوا الخبر لسيدنا المنصف
4: الله أكبر إنا لله وإنا إليه
2: راجعون قوموه قعدوه هوني قعدوه بشوية عايشكم يهديكم جيبوا له شربة ماء

0: سيدنا لله قمر صارت الدوام لله.
1: شنو كيف ان لله وان اليه راجعون؟ وقتاش؟ اش بما قال لي حد
0: انت بحث المقيم العام وسيدي رؤوف جا خبرني.
2: عظم الله اجركم سيدنا.
3: ربي يتقبلها برحمته سيدنا.
0: ربي يصبركم ويصبرنا يا سيدنا، هي امنا الكل.
1: الله يرحمها وينعمها. انتما شكر الله سعيكم.
2: سيدنا احنا رتبنا مراسم قبول التعازي، فخامتك باش تقعد على العرش في الوسطيه والكراسي على اليمين وعلى اليسار، الشيوخ والمدبيه من القدام، والممر يبقى باش الخدام يوزعوا الصدقه على الحاضرين.
1: ما نوصيكش يا سي صادق على ضعاف الحال والزواوله، المرحومه كانت تحن عليهم اكيد باش يجيو عزيو.
2: فهمتك سيدنا، كون متهني. انا خصصت فيلق كامل من الخدام باش يتلهاو بيهم وجناح خاص باش يتغداو فيه.
1: يعطيك الصحه سي صادق.
3: سيدنا
1: شو فما سي خلف الله؟
3: الصدقات اللي باش نوزعوهم على روح للاقمر حطيناهم في وسط صندوق، اهوكم حاضرين وباش نخرجوهم بعد الفرق.
1: طمنتوني، بارك الله فيكم.
4: إيجا إيجا يا فريدة، ربي صبرك، أنت محسوب المدة الأخرانية دي ما بحظة المرحومة.
5: أنا سهرت بعضي وخليتها رقدت، من الغدوة سمعت فيها توفيت. للأقمر راي راي في مقام ما تراكي البهية.
6: صلي على النبي، ربي صبرك يا فريدة بنيتي، احنا كل في مقام امك، احنا ديما بحذيك يا للا.
4: احنا مانيش باش نقصروا معاك يا فريدة، ان شاء الله نتهناو عليك.
5: توجعت برشا كي مشيت وخليتني، يا ربي اش باش يصبرني.
6: صلي على النبي عايش بنتي، صلي على النبي.
5: يا للا يا للا، انت بدنك في الصراط رمي يا للا يا للا، وانا هزك فوفي للسماء يا ربي. يا ربي سكنها في جنينك وارحمها بعد فيك وحنينك.
6: اطلب لها رحمة،
4: الله يرحمها الله يرحمها.
7: الله أكبر الله أكبر.
2: توا خليني نعمل طلع على ضيف سيدنا من الحزب. هما قاعدين في بيت الضيافة. قابلني سي المنجسلي، خليني نقرب له. السلام عليكم يا جماعة.
8: وعليكم السلام. شنو أحوال سيدنا يا الصادق؟
2: سيدي المنصف باي مازال حزين على ليلة الكبيرة، محسوب توا 10 سنين من أيامات المرحوم بوه سيدنا الناصر باي، وامو للا فاطمة السنة يرحمها وينعمها.
8: الله يرحمها. أنا نعرف لي المرحومة للا الكبيرة قمر كانت تعزكم برشا، اللي كنتوا صحاب سيدي المنصف، خصوصي شادلي حيدر وعمو رشيد حيدر، تعامل فيهم كيما أولادها.
2: إيه صحيح يا سي المنجي، المرحومة هي اللي وظفتهم ضباط في الحرس الملكي. نعم. وهي اللي تقابلنا من غير مواعيد وتسأل علينا. قديش حنينة هيك المرأة، الله يرحمها وينعمها.
9: ربي يفضلكم يا جماعة، ما تروا شر إن شاء الله، يعيشكم استناوا شوية ما يروا حد يعيشكم، الناس كل باش تقعدوني الفرق.
1: اسأليه فماش اخبار على سي الحبيب؟
10: سي الحبيب بقى في روما وروح معانا خوه سي محمود.
1: اختياره ولا جبروه؟
10: قال لنا اللي هو باش يتصل بالراديو وبعض الصحف غاديك يفسر وضع القضية التونسية ويعرف بها، وكان فما حاجة باش نبقاو على اتصال.
1: الحبيب بورقيبة ديما حريص وقناص ماهر للفرص، أنا نعرفه مليح، يحب يستغل فرصة وجوده في روما.
10: أكيد باش يرجع بعد مدة لتونس، على خاطر الوضع في العالم ماهوش راكح بالكل.
1: الحرب العالمية الثانية توقعت تسخن بالشوية بالشوية.
10: فعلا.
11: أي الحمد لله عليك يا سيدي المنصر، الحمد لله عليك.
1: يعيشك، تفضل تفضل.
11: الحمد لله يا سيدنا، كيف خرجت الجنينة؟ على القليلة تنشط شوية من القاعدة وترتاح نفسيتك بعد فراق المرحوم.
1: ربي قدرنا لتحمل هالفاجعة ويصبرنا بعدك يا القمر.
10: الله يرحم.
11: الله يرحم.
12: أنا نرحب بلخيان اللي شرفونا برجوعهم من الاعتقال، الأخوة رموز النضال، باسمي وباسم مناضلي الحركة الوطنية وأعضاء الحزب الدستوري وباسم الشعب التونسي، نعبر على بالغ سعادتنا باستقبالكم هوني في بلادكم ومقر حزبكم وقلعة نضالكم. فضل الصالح بن يوسف.
11: مشكور خونا الحبيب ثامر على هالترحيب الحماسي اللي ما يزيدنا كان إصرار على التضحية من أجل تونس. يا جماعة، انتم سألتونا برشا أسئلة لازمنا نجاوب عليها. فيكم اللي سألنا كيفاش صار معانا في السجون، وفيكم اللي سألنا كيفاش حسينا وإحنا بعاد على تونس. أحكي لهم، أحكي لهم يا منجي سليم.
8: كانوا يحطوا لنا تيو الماء في الفم ويحلوا سبالة حتى تتملي كروشنا بالماء، كانوا يعفصوا علينا بالبورت كانات،
11: كانوا يرميوا كل واحد منا في بيت مظلمة فيه البرغوث ويخليوه هيامات غديكة حتى الواحد يتنسى جلده.
8: كما قال سي صالح، كانوا جدرمية ساعة ساعة يرميوا في بيت واحدة 10 ولا 20 نفر ونبقاهم مكدسين. احكي يا سي علي، احكي يا سي علي بالأهوال.
10: باش نحكي، باش نحكي. كانوا يسيبوا في القاعة برش ما مخلط بالبطاس، نبقاو فترة طويلة لا نجموا لا نقعدوا لا نرقدوا.
11: وكان عطاونا ما ناكلوا مش حاجة كبيرة قد ما خبز وكاس ماء، كنا نرعشوا من البرد. لا حول
8: ولا قوة. أما اللي تنفاو في الجزائر مرجع منهم كان الثلث، والثلثين ماتوا أبشع موتة خصوصي في حبس لومبيز المشهور بجهنم البيضة على خاطره في منطقة بكلها ثلج في الشتاء.
11: حتى الجدرمية اللي لهيب بالحبس اختاروهم سفاحين مجرمة، الروح عندهم كي ذبانة جامات، وأغلبهم ألمان وبولونيين، كل واحد فيهم على صدره بلاكة حمراء، على هذاك سماوهم كلاب الدم.
8: واللي يتعذب ويتدقدق يرميوها في بيت وحده حتى ياخو ربي أمانته.
10: من غير ما نحكيه على سرادة بالتعذيب اللي تحت الأرض.
8: كما قال الحبيب بورقيبة، إن شاء الله يروح عن قريب. الوطنية سعي وعمل وصبر وثبات وقت الشدة.
10: تحيا تونس، تحيا تونس.

0: احنا لازمنا نمشيو للقصر نعزيو يا شافية، كيما نتفعلوا في الافراح نتفعلوا نظهروا في الاتراح، هذاك دورنا، احنا جزء من هالمجتمع يا شافية.
1: بالحق يا فتحية، هذيك حال الدنيا، مرة تزهينا ومرة تلهينا، مرة بالحزن ومرة بالغبينة، الله غالب وكاو.
0: إيجا إيجا يا فتحية، إيجا نحضروا روحنا ونمشيو.
1: إيجا فتحية، تمشت لي شعرية تريح شوية شوية هكا.
0: الدلل يا شيف يا رشدي، أنت عاد يزمك تظهر بالوهرة كالعادة والعوايد.
1: لي عاد مش لهالدرجة، احنا ماشيين نعزيو مانيش ماشيين نغنيو. حقا شعملت في الغنية جديدة اللي كتبها سي عبد الرزاق كرباكا؟
0: تقصد غنية بابورينو؟ تيما الدنيا دخلت بعضها وثارت الحرب العالمية، اخي اجلناها شوي حتى اشتهد الامور. تي بالك شي تويتي حاجة اخرى؟
1: هكيكا كل حاجة عندها وقتها. هيا فيسع فيسع، خل نقصد ربي نخرجوا فيسع.
0: انا وصيت محرز يجينا بالكاليس، هو عدو جاء.
1: هيا بي ولا يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك، كل شيء تقرأ له حسابه.
0: هو خلط يظهر لي. هيا انا جايين يا محرز، يعيش خويا الغالي.

0: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
1: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
0: ضيوف الشرف:
1: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
0: تمثيل:
1: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
0: مستشار تاريخي: عزيز باي.
1: تلحين الأغنية والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري. غناء: ملاك بن أحمد. عزف: الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
0: الهندسة الصوتية: لسعد الدريدي. تقديم:
1: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
0: ساعد في الإخراج: توفيق البحري ولحبيب الحارث.
1: محمد المنصف باي، تأليف: جلال بن ميلود التليلي.
0: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم الذي يدخل البهجة والسرور إلى قلوبكم. حديثنا اليوم عن سلاح طبيعي وفعال لمواجهة ضغوط الحياة وتحسين صحتنا، إنها قوة الضحك والمرح. قد ننظر إلى الضحك على أنه مجرد ردة فعل على موقف مضحك، لكنه في الحقيقة يحمل فوائد عظيمة للصحة الجسدية والعقلية. نصيحتي لكم اليوم هي أن تضمنوا المزيد من الضحك والمرح في حياتكم اليومية. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. ابحثوا عن فرص للضحك، سواء كان بمشاهدة فيلم كوميدي أو قضاء الوقت مع أشخاص مرحين، أو حتى تذكر مواقف مضحكة مررتم بها. الضحك يقلل من التوتر. عندما نضحك يفرز الجسم هرمونات تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر. الضحك يقوي جهاز المناعة. أظهرت الدراسات أن الضحك يزيد من إنتاج الأجسام المضادة التي تحارب الأمراض. الضحك يحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب. إنه يساعد على إطلاق المشاعر السلبية وإحلال المشاعر الإيجابية محلها. الضحك يعزز العلاقات الاجتماعية، ومشاركة الضحك مع الآخرين تقرب بين القلوب وتنشئ روابط أقوى. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن الضحك يخفف الألم. قد يبدو الأمر غريبا، لكن الضحك يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق إفراز مواد كيميائية طبيعية مسكنة للألم. حاولوا أن تجعلوا الضحك جزءا واعيا من يومكم. ابحثوا عن أشياء تضحككم ولا تخجلوا من التعبير عن فرحكم. تجنبوا أخذ الحياة على محمل الجد دائما. تعلموا كيف تسترخون وتستمتعون باللحظة الحالية. تذكروا أن الضحك هو لغة عالمية توحد بين الناس. شاركوا الضحك مع الآخرين وانشروا البهجة من حولكم. علموا أبناءكم وأحبابكم قيمة الضحك والمرح. شجعوهم على اللعب والضحك والاستمتاع بطفولتهم. وفي الختام أيها الأحبة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أدخلت الابتسامة إلى وجوهكم والبهجة إلى قلوبكم. تذكروا دائما قوة الضحك والمرح في تحسين صحتكم وسعادتكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا مبتسمين، تكونوا أصحاء وسعيدين. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن التقوى وحينما نتناولها بالحديث، نتذكر كثيرا من التعاريف ونتذكر كثيرا من المواقف. فتقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررنا، وأزين ما أظهرنا، وأفضل ما ادخرنا، وأحسن ما لبسنا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من يستوي عنده السر والعلانية. وتقوى الله عز وجل أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه، وأن تترك ما نهاك عنه خوفا من عقابه. وحق تقاته ألا يترك المسلم شيئا مما أمر الله به إلا فعله، وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه، فيطيع ربه ولا يعصيه، ويذكره ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره، ويؤمن به ويتوكل عليه. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتقوى لأنهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه من التعظيم والإجلال والتوقير وكمال المحبة والطاعة والذل للرب سبحانه، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولكن أحدا لا يستطيع أن يقوم بكمال التقوى، فمن رحمة الله أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا فعل الإنسان ما يستطيع مما أمر الله ورسوله به وترك ما نهى الله ورسوله عنه، فقد اتقى الله حق تقاته، كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والتقوى تقوم على أصول عظيمة، ولها دلائل وشواهد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والأعمال الصالحة التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق الحسنة التي هي جمال الإنسان، فمن اتصف بهذه الصفات فهو من الأبرار الصادقين المتقين، كما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى ها هنا هي التحلية بعد التخلية، والتزين بعد التطهر بفعل الطاعات بعد التخلي عن السيئات، والتحلية فعل الحسنات إما بالقلب أو القالب أو المال. فرأس الأعمال القلبية الإيمان، والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي عماد الدين، وقطب الأعمال المالية هي الزكاة والصدقات، كما قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتقوى الله عز وجل هي ألا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك، وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى تقوى القلوب وتقوى الجوارح،
والأصل تقوى القلوب وتقوى الجوارح باللوازم تقوى القلوب، وهي ثمرة تقوى القلوب. فالتقوى في الحقيقة في القلب، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. والله سبحانه أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم، وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه، والإسلام علانية والإيمان في القلب. وكل إسلام ظاهر لا يقوم على حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه إيمان باطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة لله والخوف منه والتعظيم له، ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع، لم ينجه ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان وفي كل شيء هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد حقه، فكان مع كمال تقواه وإرادته يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويحج ويعتمر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله، ويكرم الضيوف، ويواسي المحتاجين، ويخالط أصحابه، ويؤدي الفرائض، ولا يترك شيئا من النوافل والأذكار والأوراد. وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: أولهم من صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية، وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة. والثاني من صرف ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتعظيم والحمد، ورأوا أن أيسر الواردات على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم وارد أنس أو حب أو انكسار أو ذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة، إلا أن يجيء الأمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فإن أمكن القيام إليها فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام في تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد الضال وجبر المكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك؟ فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان. وإذا كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مصالح الدنيا والآخرة في قوله: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فنعيم الآخرة ولذاتها إنما ينال بتقوى الله عز وجل، وراحة القلب والبدن والسلامة من التعب والكد في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. وتقوى الله عز وجل
تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. ولهذا أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله توجب للعبد محبة الله له، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، والتقصير في فعل الطاعات أو فعل السيئات يمحوه اتباع ذلك بفعل الحسنات. والعبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، وأقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله والتضرع إليه، وإرادة وجهه وحده بالنيات والأقوال والأعمال. ومن أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وتقواه. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. حد السقيفة.
4: عسلامة سي رشيد، شو أحوالك؟
5: عسلامة عبير، الحمد لله لاباس، وانتم شو أحوالكم؟
4: الحمد لله. احنا ان شاء الله غدوة ملتقانا باش تكون في مدينة نابل في رحلة البحث على المنزل يكون فما سقيفة.
5: ولو قلت سقيف، لكن احنا لقينا اليوم دار في حي اسمه حي بوغدير، وهي دار آل المرزوقي، عائلة علم وأدب، ولذلك مسقفتهم كانت تجمع قبل الأدباء وتجمع العلماء وكبار موظفي الدولة حقبة الدولة الحسينية.
6: تأكد الموعد إذن مع السيد رشيد خياطي، مختص في السياحة الثقافية وعضو بجمعية صيانة مدينة نابل العتيقة، ليصحبنا إلى أحد منازلها. بيت عريق لم يفقد رونق معماره التقليدي، والذي يعود إلى أكثر من قرنين، وفق السيد أحمد المرزوقي سليل العائلة المالكة للمنزل، والذي أكرم ضيافتنا باستدعائنا إلى وسط الدار وعدم الاقتصار على البقاء في السقيفة.
7: أنا أحمد المرزوقي، جينيراسيون الأخرين متاع المرزوقي، فهمت؟ هذه تجي دار جد بابا، وكان على فوق كان قاضي، توفي هو في 1886، دونك بيان افون بناها، فهمت؟ رجلها بابا تولد في الدار هذه، وبوه تولد في الدار هذه. السقيفة كانوا يتلموا فيها كل يوم، معناها الباب محلول الجيران، كي دخلت كثير تونس كل العزايز نتاع قبل تاع الحومه وتنشتو يتلقاو فميكا، وكيجي انفيتي امبورطون اللي مش كل يوم يجي دخلوه للمجلس. انا تربينا فيها، سيرتو حبيبتي كان ديما قاعده على البنك غديكا، اللي داخل قدامه واللي خارج قدامه.
6: حديثنا اليوم سيكون مختلفا عما كان يحكى ويروى عن احدى الوحدات المهمه للمنزل قديما، بل ستكون هي نفسها جوهر الحديث وموضوعه، فلا يتسنى لنا بلوغ وسط الدار وعمقه بمجرد انفتاح الباب وعبور العتبة، بل لابد أن نمر بها. هي سقيفة. السقيفة هو المجال الذي يستقبل فيه الغرباء، ولكن إن كنا من أهل الدار فسنعبرها نحو قلب المنزل. وأهمية السقيفة تتعدى الجانب المعماري، ليكون رمزاً لإقامة حد فاصل بين العام والخاص وبين السر والمكشوف، حتى أن مدونة الأمثال الشعبية استغلت هذا العنصر المعماري التقليدي للدلالة على وضع حد للمتطفل، فنقول حدك حد سقيفة. وكلمة سقيفة عربية الأصل، تتعدد معانيها وسياقاتها، ولكن ما يهمنا هو السياق المعماري التقليدي. وسيكون الباحث عماد سولة والأستاذ الجامعي والخبير لدى اليونسكو في التراث اللامادي مرجعنا، خاصة وأنه قام ببحث أنثروبولوجي في السكن التقليدي التونسي تضمن جزءا عن السقيفة.
8: في السياق المعماري التقليدي تشير السقيفة إلى هذه المفردة المعمارية الهندسية الخاصة التي تميز السكن التقليدي، حيث تمثل رواق أو أكثر من رواق يكون مسقوف بطرق خاصة، يمكن أن يكون هذا السقف من الخشب، من عيدان الأشجار بأنواعها. مثلا في بلاد الجليد نجد استعمال جذوع النخيل، في مناطق أخرى ما تجود أو توفره الطبيعة من أنواع أخرى من الأخشاب، ولكن يمكن أن تكون أيضا مبنية باستعمال الطوب بأنواعه مثل الأجر في شكل أعمدة مطولية أو أعمدة متعامدة. وكلمة السقيفة في العربية يعني منتشرة، وهي تاريخيا تشير إلى حادثة وواقعة مهمة في التاريخ الإسلامي تتمثل في بيعة الخليفة الأول أبو بكر الصديق في هذا المكان الذي صار يعرف بسقيفة بني ساعدة في 11 للهجرة الموافقة 632 ميلادي، أي في نفس اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنذ ذلك الحين السقيفة صارت في التاريخ الإسلامي هذا الحدث المهم الذي أرخى الانتقال من فترة النبوية إلى فترة ما صار يعرف بالحكم الخلفاء الراشدين بدءا بأبو بكر الصديق.
6: أعود بكم إلى لحظة دخولنا البيت، ونحن نعبر باب الخوخة نحو السقيفة اضطررنا للانحناء، ولا أدري هل مرد الانحناء عدم ارتفاع الباب أم له دلالة رمزية. الانحناء احتراما لأهل البيت على رأي السيد رشيد خياطي مرافقي في هذه الزيارة، الذي لم تفته الإشارة إلى أن الحائط الذي يفصل السقيفة عن الشارع له تسمية خاصة.
0: الحيط سمى حيط أطرش، تلقاش دار عربي عنده شباك واطي على الزقاق ولا على الزنقة، ديما احنا نحفظ الدار من الأعين متاع الناس اللي يبدو في الشارع.
6: لاحظت وأنا في السقيفة أن أهل البيت يحتفظون بمقاعد خشبية عريقة، ورغم مرور الزمن عليها إلا أنها لا تزال تعبق أصالة ورونقا. دعاني السيد رشيد للجلوس وواصل حديثه وهو يستذكر ما كانت تقوم به النسوة من أنشطة يومية بين جدران السقيفة.
0: السقيفة هي تلم، هي تجمع وقت العولة وتكسكيس في الصيف، الجيران الكل يتعاونوا، عندك تآزل في العقلية متاع الحومة، يتلموا الجيران الكل، كل واحدة قصعتها قدامها، يكسكسوا، يعملوا المحمص، يخدموا البرغم، هذا كله تخدم في الصيف، يتحدثوا، يسمعوا الموسيقى بالراديو، بلد التاي غاديك، الفطور غادي، كل شيء غادي، هي تلم الناس الكل.
6: رفعت عيني ليتمعن السقف نصف الاسطوانية الأبيضة، فبدا لي وكأني ألمح انعكاسا لأجسام نسوة عليه، بل وكأني أستمع إلى قهقهاتهن وهن مجتمعات حول الراديو، فربما كانت واحدة من الصبايا تنتظر أغنية تهدى لها من حبيبها.
3: أغنية لكل مستمع.
6: ففي تلك الفترة كان شائعا التراسل عبر الأغاني. استفقت من تخيلاتي وأنا أتساءل عما كان يفعله الرجال خلال السهرة في المكان ذاته.
8: في العادة نميز بين السقيفة البرانية والسقيفة الدخلانية. السقيفة البرانية والسقيفة الخارجية هي في العادة تكون لانتظار الضيوف من الرجال، وتكون مجهزة بمقاعد إما مبنية أو تكون خشبية، وهي في العادة التي ينتظر فيها الضيوف من الرجال بما يحمي الفضاء الخاص، فضاء البيت الداخلي، من أعين الغرباء.
0: الحديث هو شو صار في البلاد، كل واحد يجيب حكاية، أشراء الشيف أسمع في الراديو، يتحدث ويناقش ويحل، يتحدث حتى على الصفقات العقارية، فما حانوت باع نعرف كذا غالي لأخذ رخيص لأخذ كذا شراخة ذاك باعوا في ظروف صعيبة، ويحكيوا على الصابة وعلى الشمة والأبطار وغير ذلك، معناه كل ما يخص الحياة خارج الدار يتحدثوا فيها داخل الدار في التسقيفة هذيك.
6: في السقيفة كانت المرأة صاحبة المنزل، تستقبل البائعين المتجولين وكذلك البائعات الإسبانيات التي كنا يتوافدن على مدن الوطن القبلي.
0: السقيفة يجيوها في زمن ما، يمكن 60 سنة التالي، 70 سنة التالي، حتى القرن التالي، يجيو النساء الإسبانيات يعيطون طنطانة ريكامو، يبيعوا ريكامو، يبيعوا لوازم الخياطة، ويبيعوا حتى نتاع المكياج وكذا، يجيوا يلبسين بالطريقة الإسبانية ويقعدوا يبيعوا ويشريوا ويتحدثوا بالعربية، تعلموها العربية، وذوما تسموا طنطانة ريكامو، يعيطوا طنطانة ريكامو، طنطانة ريكامو، تحل مرأة الباب وتعيط لها، تدخل حد السقيفة، هي مرأة كيفة كيفة، لكن تلموا ديما الجو كله في السقيفة، تفتت اللي عندها الكل في السقيفة.
6: احتواء المنزل على أكثر من سقيفة ليس مرتبطاً فقط بمساحته، بل كذلك بمدى استغلال كل فضاء من قبل أصحاب البيت.
8: هناك في السقيفة الداخلية التي يعني مشغولة لتعطي مجموعة من الأنشطة وتستعملها المرأة في الحقيقة، وفي بعض المناطق مثلا في الجنوب التونسي في العمارة السكنية التقليدية مثل ما وشاء في بلاد الجريد نجد السقيفة تجهز بمنسج، وهو الفضاء الذي تتعاطى فيه المرأة باستخدام المنسج وصناعة النسيج كما هو معروف كجزء من الأنشطة التي تمارسها المرأة في

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تتوصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب جهات البلاد إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من الأربعاء 22 من جوليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتواصل الطقس حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي يوم السبت 18 من جويلية، وتصل درجات الحرارة 46 درجة بسيدي وبوزيدة وإلى 48 درجة بكل من توزر وقبلي. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. هذا وكان المجلس الوطني للجهات والأقليم قد صادق مساء اليوم على مشروع المخطط. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ثلاثة مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإسناد قرض إلى شركة فوسفات قفصة المساهمة في تمويل مشروع اغتنام معدات منجمية حديثة. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة التزام البلدين بتعزيز التعاون الجمركي سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية من بينها مستودع زوارق مسيرة ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها. أفاد مصدر أمني باندلاع حريق ووقوع انفجارات إثر استهداف مسيرة لمستودع أسلحة في السليمانية بإقليم كردستان العراق.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أهلا بكم أيها الإخوة الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية والأمان. مستمعي الكريم، من أسرار نجاح المرء في حياته الاستعداد. معنى ذلك أن الذي يريد أن يصل إلى ما يطمح إليه من نجاح في أي ميدان في معترك الحياة عليه أن يستعد لذلك. قال أحدهم: كل دقيقة أكلم فيها أعواني تستدعي مني إعداد ساعة كاملة. كل الخطباء والعظماء يعلمون أنهم لا بد أن يمروا من هذا الطريق، وهو الاستعداد الجدي. لذا يجب علينا نحن كأولياء أن نعلم صغارنا الاستعداد.

مثلا يمكن أن تقول لولدك: انظر إلى هذه الحبة من القمح، هي هكذا موضوعة فوق الطاولة، فهي لا تنبت أبدا. أما إن أعددت لها كل ما يلزم من غرس وتراب وماء، وهيأت لها ظروف البذر، فإنها تنبت وتتكاثر حسبما أعددته لها. كذلك كل أمور حياتنا الصغيرة والكبيرة تكون نتائجها بحسب الاستعداد.

المستمع الكريم، الاستعداد هو المنهج الطبيعي للنجاح، هكذا أراد الله أن نعيش ولننجح حسب هذه القاعدة.

صباح الخير والنجاح. أبيات رائعة قالها الشاب بقيت رمزا للطموح وحب الحياة. قال في هذه الأبيات الجميلة: وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر.

مستمعي الكريم، كلما طلع يوم جديد تتجدد الحياة لتمنحنا فرصة أخرى، علنا نثري صحائفنا بجليل الأعمال الصالحة. فطوبى، طوبى لمن اغتنم يومه في مد جسر الخير والمحبة والبذل والعطاء. أيها الإخوة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حدثنا سهيل بن الربيع قال حدثنا
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
2: ذكر ابن حجة الحموي في كتابه ثمرات الأوراق أن الحجاج سأل يوما الغضبان بن القبع ثري عن مسائل يمتحنه فيها، من جملتها أن قال: من أكرم الناس؟ قال: أفقههم في الدين، وأصدقهم لليمين، وأبذلهم للمسلمين، وأكرمهم للمهانين، وأطعمهم للمساكين.
5: قال: فمن ألأم الناس؟ قال: المعطى على الهوان، المقتر على الإخوان، الكثير الألوان. قال: فمن شر الناس؟ قال: أطولهم جفوة، وأدومهم صبوة، وأكثرهم خلوة، وأشدهم قسوة.
2: قال: فمن أشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف، وأقراهم للضيف، وأتركهم للحيف. قال: فمن أجبن الناس؟ قال: المتأخرة عن الصفوف، المنقبضة عن الزحوف، المرتعشة عند الوقوف، المحبة ظلال السيوف، والكارهة لضرب السيوف.
5: قال: فمن أثقل الناس؟ قال: المتفنن في الملام، الضنين بالسلام، المهذار في الكلام، المقبقب على الطعام. قال: فمن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحسانا، وأقومهم ميزانا، وأدومهم غفرانا، وأوسعهم ميدانا.
2: قال: لله أبوك، فكيف يعرف الرجل الغريب أحسيب هو أم غير حسيب؟ قال: أصلح الله الأمير، إن الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله وشمائله وعزة نفسه وكثرة احتماله وبشاشته وحسن مداورته على أصله، فالعاقل البصير بالأحساب يعرف شمائله، والنذل الجاهل يجهله، فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند من لا يعرفها ازدراها، وإذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموها، فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة.
5: فقال الحجاج: لله أبوك، فما العاقل والجاهل؟ قال: أصلح الله الأمير، العاقل الذي لا يتكلم هذرا، ولا ينظر شزرا، ولا يضمر غدرا، ولا يطلب عذرا. والجاهل هو المهذر في كلامه، المنان بطعامه، الضنين بسلامه، المتطاول على إمامه، الفاحش على غلامه.
2: قال: لله أبوك، فما الحازم الكيس؟ قال: المقبل على شأنه، التارك لما لا يعنيه. قال: فما العاجز؟ قال: المعجب بآرائه، الملتفت إلى ورائه.
5: قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير، إني بشأنهن خبير إن شاء الله تعالى. إن النساء من أمهات الأولاد بمنزلة الأضلاع، إن عدلتها انكسرت، ولهن جوهر لا يصلح إلا على المداراة، فمن داراهن انتفع بهن وقرت عينه.
2: وفي التراث العربي القديم ضربت المرأة العربية أروع الأمثلة في الشجاعة والبلاغة وحسن التصرف، ومن ذلك لما ولي الحجاج العراق قال: علي بالمرأة الحرورية، فلما وقفت بين يديه قال لها: كنت بالأمس في وقعة ابن الزبير تحرضين الناس على قتل رجالي ونهب أموالي؟ قالت: نعم قد كان ذلك. فالتفت الحجاج إلى وزرائه وقال: ما ترون في أمرها؟ قالوا: عجل قتلها. فضحكت المرأة، فاغتاظ الحجاج وقال: ما أضحكك؟ قالت: وزراء فرعون خير من وزرائك هؤلاء. فالتفت الحجاج إلى وزرائه فرآهم قد خجلوا، فقال لها: وكيف ذلك؟ قالت: لأنه استشارهم في قتل موسى، فقالوا: أرجه وأخاه، أي أنظره إلى وقت آخر، وهؤلاء يسألونك تعجيل قتلي. فضحك الحجاج وأمر لها بعطاء وأطلقها.
5: وذكر القاضي محمد بن محمد الحسيني في كتابه المجموع اللفيف، قال الحجاج لمعلم ولده: علم ولد السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة، فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم.
2: وأخبر أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشرشي شارح مقامات الحريري أن رجلاً تظلم للمأمون من عامل له، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما ترك لنا فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا ذهب به، ولا ماشية إلا مشى بها، ولا غلة إلا غلها، ولا ضيعة إلا أضاعها، ولا عقلا إلا عقله، ولا عرضا إلا عرض له، ولا جليلا إلا أجله، ولا دقيقا إلا أدقه. فعجب المأمون من فصاحته وقضى حاجته.
5: وقال أبو الحسن المدائني في أخبار العرب: خرج فتيان في صيد لهم، فأثاروا ضبعة فنفرت ومرت فاتبعوها، فلجأت إلى بيت رجل فخرج إليهم بالسيف مسلولا، فقالوا له: يا عبد الله، لم تمنعنا من صيدنا؟ فقال: إنها استجارت بي، فخلوا بينها وبينه. فنظر إليها فإذا هي مهزولة مضرورة، فجعل يسقيها اللبن صبوحا ومقيلا وغبوقا حتى سمنت وحسنت حالها. فبينا هو ذات يوم راقدا عدت عليه فشقت بطنه وشربت دمه، فجاء ابن عم له يزوره في الصباح، وإذا به ميت وقد فتح بطنه وأكل قلبه. فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها، فقال: هي والله التي أجارها بالأمس. فأخذ قوسه وكنانته وتبعها، فلم يزل يبحث عنها حتى أدركها فقتلها.
2: ثم بكى على ابن عمه عند جثتها وأنشأ يقول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري، أعد لها لما استجارت بقربه مع الأمن ألبان اللقاح الدرائر، فأشبعها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يوجه معروفا إلى غير شاكري.
5: وجاء في كتاب مجاني الأدب قال الأصمعي: قلت لبشار بن برد: رأيت رجال الرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة. فقال: أوما علمت أن المشاورة بين إحدى الحسنيين صواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك في مكروهه؟ فقلت له: أنت في هذا الكلام أشعر منك في شعرك. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائد الصواب والمستشير على طرف النجاح، واستشارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير. ولقد أحسن من قال: لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أجل شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص.
2: وقال القاضي الأرجاني وأجاد: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي.
5: وجاء في كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي: لقي الحجاج أعرابيا فقال له: ما بيدك؟ فقال: عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد عليها في مشيتي يتسع خطوي وأثب بها على النهر وتؤمنني العثر وألقي عليها كسائي فيقيني الحر ويجنبني القر وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقة أدواتي، أفزع بها الأبواب وألقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران، ورثها عن أبي وسأورثها ابني من بعدي، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فبهت الحجاج وانصرف.
2: قال أعرابي: النعم ثلاث: نعمة في حال كونها، ونعمة ترجى مستقبلة، ونعمة تأتي غير محتسبة. فأبقى الله عليك ما أنت فيه، وحقق ظنك فيما ترتجيه، وتفضل عليك بما لم تحتسب.
5: ونختم بهذه الطرفة التي جاءت في كتاب المختار من عيون الأخبار لابن قتيبة. قال رجل من العرب: أريت البارحة في منامي كأني دخلت الجنة، فرأيت جميع ما فيها من القصور، فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب. فقال رجل عنده من الموالي: أصعدت الغرف؟ قال: لا. قال: فتلك لنا.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان. من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى

ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه.

0: مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفه

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه وسخر الطير وألهمه وأنزل الكتاب وأحكمه. تقدست ذاته، تنزهت صفاته، صباح الخيرات والرحمات والبركات. مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم والصبح إذا تنفس، هل تريد أخي الفاضل أن تكون ممن يحبهم الله؟ تابع هذه الحلقة وتعرف على 7 علامات كبرى تدل على محبة الله لعبده. العلامة الأولى: ترك الطمع في الدنيا والزهد فيما عند الناس. إذا كنت زاهد في الدنيا وما تتبعش في الحوايج اللي عند العباد بلهفة وشراها وغيرها، راك من الناس اللي يحبهم ربي. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. والزهد باش ما نغلطوش هو عدم الافتتان بالدنيا وبشهواتها ومغرياتها، مش معناها العزوف على الدنيا برمتها. الوصفة الثانية والعلامة الثانية لمحبة الله لعبده: أن يوفق الله عبده إلى عمل صالح قبل موته. وذا يسميه النبي عليه السلام زوز تسميات، يسميه الاستعمال ويسميه التعسيل، وهو لون من ألوان حسن الخاتمة. إيش قال النبي متعنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله أو عسله. قال الصحابة: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ثم ناس يكرمها ربي تموت في الحج، تموت هي تلبي ولا هي تطوف، ولا يموت هو ساجد، ولا يموت هو صائم. إذن حسن الخاتمة كان باستعماله، بأن قبض على عمل صالح يحشر به يوم القيامة بين الناس، ويكون علامة فارقة على محبة الله له. العلامة الثالثة: أن يبتلي الله عبده بالشدائد والمحن. إذا أنت مسلم وربي يبتليك، راه مش يكرهك، راه يحب يزيد يقويك، يحب يختبرك، يحب يرفع مقامك عنده. شنو الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله. ربي حابلك منزلة رفيعة في الجنة، وانت العمل متاعك الصالح موصلكش، اش يعمل لك ربي عز وجل؟ ابتلاه الله في جسده مرض، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. العلامة الرابعة أحبتي: محبة الصالحين الأتقياء الأنقياء. إذا أنت تحب ربي يحبك، لازم تحب مجالس متاع الناس النظاف، الناس الأتقياء، الناس العلماء، الناس الصالحين. ليش؟ حتى تغمرك بركتهم وشفاعتهم، حتى تنالك محبة الله عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي لشكون؟ للمتحابين فيا. تحب خوك المسلم لوجه الله، والمتجالسين فيا، تقعد في المجالس المباركة متاع العلم ومتاع الأتقياء والأنقياء، والمتزاورين فيا، تزور المرضى وتزور خوك المسلم محبة له لوجه الله تعالى. ويقول الإمام الشافعي في المعنى هذا: عندما رأى الإمام أحمد بن حنبل، ويحب بعضهم ياسر صادقين في كلامهم، قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. العلامة الخامسة: الإكثار من النوافل وعبادات التطوع. النوافل في الصلاة كما صلاة الضحى، الرواتب 12 ركعة ذوكم، التراويح في رمضان، في الصوم النوافل كما تصوم يوم عاشوراء، عرفة، 6 من شوال. يقول ربي عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى نهاية الحديث. العلامة السادسة: العمل الصالح الخالص لله في خفاء. عمل خالص ولكن في السرية بطريقة خفية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الخفي. ويكون الخفاء مثلا في إنفاق المال. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطى صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويكون الخفاء في الذكر: ورجل ذكر الله خاليا، قام الليل هكا والناس راقدة ووحده لمن يسمع فيه، ففاضت عيناه، بدأ يسبح ويذكر في ربي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي لين وصلت يعني عيونه تذرف الدموع، فهذه الدموع دموع مباركة، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العلامة السابعة والأخيرة هي نفع الناس وقضاء حوائجهم. أنك تقضي حاجة أخوك المسلم المالية، الدينية، الإدارية. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله، أكثر الناس يحبهم ربي شكون؟ أنفعهم للناس. وجاء في الآثار أن أقواما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار. وشكون الناس ذم؟ ليسوا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، إنهم أقوام تقضى على أيديهم حوائج الناس. جعلنا الله وإياكم من أهل محبته ورضوانه ومن أهل رعايته وحفظه، آمين يا رب العالمين.
2: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: باقة الصباح.
0: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وبارك يومكم. كلمات الصباح هي أولى جسور تواصلنا مع أحبابنا لنبث في قلوبهم السعادة والبهجة، فحينما يشعر الفرد بأن أحدهم مهتم أن يسعده ويبدأ تفاصيل يومه بتحيته والدعاء له في الصباح، تعم السعادة قلبه وتزدان مشاويره بالغبطة والحبور. لذلك صباح الخير لكم جميعا أينما يصلكم بثنا على موجة إذاعة قفصة في موعدكم الصباحي الأول باقة الصباح. موعد جديد نتقاسم تفاصيل بداياته بتحية الصباح الأولى المفعمة بمشاعر جميلة ومشاوير مرجوة يكون فيها السداد والصلاح والفرح والسعادة للجميع.

0: صباحي من خير فجره بان.
1: صبحكم الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال وراحة البال وقبول الأعمال، أضاء مشاويركم وبارك سعيكم. وإن تبدو مواضيع بواكير الصباح تحتاج الانتقاء وحسن الاختيار، فإن كل سلس ممكن. لذلك أختار لكم اليوم في أولى فقراتنا الحديث عن التوكل. التوكل على الله مفتاح كل موصد وبوابة كل طريق. على الله نتوكل في كل وقت وحين، وعندما نتوكل ونركب التوكل كل صعب يلين.

لا يمكن ضرب موعد جميل مع بدايات الصباح أو الفجر دون استفاقة الشمس، وإن أخفتها الغيوم أحياناً. بعض الشعوب صنعوا آلهة للفجر والصباح، فظهرت زوريا آلهة الصباح عند الشعوب السلافية، هي ابنة إله الشمس دازبوغ، حيث تقوم بفتح بوابة السماء لتعلن خروج إله الشمس على عربته وبدء يوم جديد، وتغلقها عند عودته، وهي إيوس لدى الإغريق أو أوليمبوس لدى اليونان، ومهمتها تتمثل في تقديم الضوء إلى الأرض، إلى السماء، إلى الناس. اعتقد الإغريق أن هذه الآلهة تعيش في أثيوبيا على الطرف الشرقي من المحيط، وتدخل الأرض عبر بوابة السماء الفضية.

الشمس البدايات، نسيم الصباح، الفجر، هي أفكار الصباح، أفكار الصباح الشفافة والنقية، ولكل شعب حكاية لذيذة يتفائل بها وتزدان بها مشاويره الصباحية، فبعضهم يبتسم حتى تقبل سعادة على يومه، والبعض الآخر يحب زقزقة العصافير ويعتبرها رسائل فرح مقبل، وآخرين تمتعهم أمواج القهوة في أوانيها ويرون فيها المزاج الرائق الضامن ليوم نشيط وهادئ.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. مش نواصلوا في تعريف بحظائر تسمين العجول. الحظائر هذه راي تنقسم المقاوي متاعها إلى نوعين، تكون حظائر حرة ولا حظائر مقيدة. بالنسبة للحظائر الحرة تكون العجول في النوع هذا من الحظائر سايبة، ويكون الاسطبل في النمط هذا إما في الهواء الطلق، وإلا يكون مأوى نصف مفتوح، وإلا مقاوي مغطية كليا. بالنسبة للحظائر الحرة في الهواء الطلق، في الحالة هذه يتم تسجيل المنشأة متاعنا حيث يكون حتى من ياجور ولا حتى سياج معدني قرياش يمنع خروج الحيوانات، ويتم توفير معالف ومشارب تكون مغطية. النوع هذا من الحظائر يكون في أماكن تتواجد فيها أشجار باش يوفر لنا الظل بالنسبة للحيوانات، وفي صورة عدم توفر الأشجار يلزم نسقفوا بلايس باش تظلل وتحمي العجول من تقلبات الطقس. النمط هذا ماهوش مكلف في البناء وأقل يد عاملة للعناية بالقطيع. عندنا زاد المقاوي النصف مفتوحة، يوفر النظام هذا من الاسطبلات مساحات حرة مكشوفة تتنقل فيها الحيوانات، وهنا ينجموا يوصلوا للماكلة والماء بكل سهولة، ونوفروا بقاع مغطية ومفروشة بتبن لرقاد الحيوانات. بالنسبة للمقاوي اللي هي مغطية كليا يتطلب تكاليف إنشاء باهظة بالمقارنة مع الأولانيين، لكنه يكون استثمار طويل المدى ويعيش برشا، وهنا ينصح بتوزيع العجول إلى مجموعات متجانسة حسب العمر والوزن. من سلبيات النمط هذا هو سهولة نقل العدوى من حيوان لآخر، وعدم التحكم في كمية الغذاء لكل حيوان، وصعوبة السيطرة على الحيوانات وقت عملية التنظيف وعند الوزن، الشيء اللي نجم يسبب في بعض الإصابات في صفوف الحيوانات. بالنسبة للحظائر المقيدة تكون العجول في النمط هذا مربوطة، ونصفوها الحيوانات على جانب واحد ولا على جهتين. يستحسن باش ما يزيدش عدد الحيوانات في المبنى الواحد على 50 حيوان، باش نتحكموا في التهوية والرعاية والمتابعة. ثم نظامين للحظائر هذه اللي هي حظائر ذات صفين، إما تكون العجول متقابلة الرؤوس أو لا متقابلة الذيل. ويتميز نظام تقابل الرؤوس بالسهولة في تقديم الغذاء إلا أنه يصعب تنظيفه، ويتميز نظام تقابل الذيل بضمان تهوئة كافية بحكم قرب العجول من الشبابيك بالنسبة لتجديد الهواء، لكن يمثل النظام هذا خطر على سلامة العمال عند تقديم الغذاء. من العادة تكون في النمط هذا المنشآت مغطية كليا، وإن شاء الله غدوة نشوفوا المواصفات متاع الحظيرة المقيدة والمعدات. وتوا مبقالي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم البنية التحتية الفلاحية بولاية قفصة، تم أمس تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بكل من عمادة تعليم التابعة لمعتمدية سند ومنطقة سوينية بمعتمدية سيدي عيش، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية التي مكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات التي حالت دون استغلالهما لسنوات. صدق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مخطط التنمية 2026-2030، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمناسبة أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. وشدد الوزير على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. حذرت منظمة كونكت من تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا في المردودية. في قطاع غزة استشهد 14 فلسطيني، غالبيتهم بقصف تزامنا مع جنازة شهيد في مخيم النصيرات وسط خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. أعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالطائرة المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين، في الأثناء وثقت مشاهد قصفا أمريكيا استهدف مدينة لار جنوب غربي إيران ضمن موجة جديدة من الضربات التي وسعت نطاق العمليات الأمريكية داخل العمق الإيراني. هذا وتوعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شاملة إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام. نهاية هذا الموجز الإخباري المشواري ينطلق الآن في نسائم الصباح، والزميلة نهاد الدالي في أمان الله.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: نسائم الصباح، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الخيرات. وأحسن حاجة يمكن نسمعوها تو وقت اللي يقولك صباحك نسمة، وفما نسيمة هكا محليها الصباح تنعوش، فما نسيمة هكا مستحقينها هكا ترجعنا شوية الطاقة، ترجعنا شوية الفرحة، ترجعنا شوية هكا من هكا نرجع شوية من الأيام تاع السخانة. فما نسيمة محليها، والأحلى من هذه إنه نسيمة هذه مبشرة بأنه الطقس اليوم باش يكون اخف برشا ان شاء الله من امس. على كل احنا تفاصيل كل تو باش ناخذوها ان بعد شويه تباعا من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. توا ما نجم نقول لكم كل ان شاء الله نهاركم يكون من احلى ومن اسعد الايامات، ان شاء الله نهار فيه كان الخير، فيه كان الرزق القريب والفرح القريب والفرج القريب. 4 دقائق بعد 6 نبدا معكم مشوار نسائمنا الصباحيه.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

12 دقيقة بعد الستة. صباح الخير من جديد وتحية متجهدة لكل مستمعينا، إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد الأيامات. خليني نبدأ لكم ببشائر الخير، علاش معناتها بشائر الخير بدأت تتلوح في الأفق في ما يخص الطقس بعد أيام طويلة، معناتها النجم نقولوا درجات حرارة استثنائية. النماذج الجوية اللي تجمع تدريجيا تدل على أنه فما تغير مهم في الوضعية الجوية خلال الثلث الأخير من شهر جويليا. يعني درجة الحرارة اليوم صحيح باش تكون فما انخفاض طفيف بالنسبة بالمقارنة معناها بأمس وبالمقارنة بأولامس، لكن المؤشرات الحالية تظهر أنه فما بداية تراجع مرتقب لهيمنة الكتلة الصحراوية الحارة، وباش يكون فما اندفاع لتيارات هوائية شمالية باش تكون أقل حرارة نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، وهذا اللي يفتح الباب أمام انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تونس خاصة بداية نهار 22 جويلية. يعني الأيامات هذه ما زالت هكا سخونة شوية، لكن ابتداء من نهار 22 جويلية إن شاء الله باش تكون فما انخفاض ملحوظ وملموس في درجات الحرارة، ويصبح أكثر وضوح نهار 24 و 25 جويلية بإذن الله. السخانة ما هيش باش تفهم بين ليلة ونهار، لكن الفرق باش يكون محسوس خاصة بعد الأسابيع القاسية هذه اللي تجاوزت فيها الحرارة عتبت 49 درجة في عدد من الجهات. هذه أولى الإشارات الإيجابية وأول بشائر الانفراج إن شاء الله بعد موجة حر تاريخية اللي في الحقيقة أنهكتنا الكل. إن شاء الله ما نجم نقوله كان إن شاء الله ربي يجعلها بداية نهاية هذا القيض، ويرزقنا هكا شوية هواء عليل وإن شاء الله رحمة من عند ربي. ونقول زيدة أنه اليوم باش يكون فما أمطار في الحقيقة، باش تكون السحب موجودة على كامل البلاد وباش تتكثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، وباش تكون ظهور خلايا رعدية وتكون مصحوبة بالأمطار. بالنسبة لدرجات الحرارة عامة بالنسبة لليوم 18 جويلية باش يكون فما انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، و تبقى ببقية الجهات تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة في السواحل والمرتفعات، بين 42 47 درجة ببقية الجهات، يعني تقريبا أقل شوية درجتين ولا ثلاثة درجات من اللي عشناه أمس أو لامس. ربي يعطينا هكا ديما قبل ايش يقولوا ربي يعطينا اقل من جهودنا، هذه هي الحاجه اللي نجموا نقولوها اليوم وكل يوم. اليوم السبت 18 جويلية 2026، اللي هو الموافق للرابع من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 199 من عام 2026. عندنا 29 اسبوع في هذه السنه، واليوم عندنا 50 يوم في فصل الصيف. نعطيكم زاده فكره على موقت الصلاه وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38 دقيقة، العصر 17 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 41 دقيقة بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 21 دقيقة بعد الساعة التاسعة يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: نهار جديد، احتمالات جديدة، فرص جديدة، احتمالات إن شاء الله هتكون هي اللي أنتم تحبوها، هي اللي أنتم هكا قادمين عليها وفرحانين بها. تحية خاصة لكل متتبعين اللي هم على طريق توا، إن شاء الله ثنيتكم زينة وإن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها، وربي خفف الشمس هذه على الناس اللي تخدم تحتها. تحية كالعادة صباحية نسوقها في صبحية كل سبت وكل أحد للوجستية اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ونعرف ان هما يسمعوا فينا ويسمعوا فينا بالكدا زادة، وللناس اللي هما زادة كيف كيف في الكار ويمشوا ومعاهم برشا ناس، ان شاء الله كل واحد شنية اثنيته وكل واحد شنو مشروعه بالنسبة لليوم اللي خليه يخرج في طقس معناها يبدأ سخون كي هكا، كان اكيد حاجة لازمة واكيد حاجة هو يتمناها وان شاء الله يفرح بها. فطريق السلامة ان شاء الله ليكم الناس الكل، ومبادرة محلاها امس ريناها لهنا في قفصة في الحقيقة، وكانت في غال امس الصباح اللي هي فمشكون اللي عبى الماء والبيبز نتاع ماء باردة بالكدا، وفي الطريق نتاع قفصة كتبدا باش تدخل القفصة أي واحد متعدي يعطيه دبوستك الماء الباردة هذيك. فما حلاها مبادرة، وإن شاء الله تتعمم المبادرة هذية ونشوفوها، علاش مش الطرقات الكل تلقى فيها حوانت مثلا وإلا دبوس الماء تنجم تدخلها في ثنية. فمبادرة محلاها برشا، وإن شاء الله ثنيتكم زينة ومحلانا احنا التوانسة.
3: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم، والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جواري.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وانا باش نحل ونقرا لكم جوابي اليوم في الصباح، صباح الطاقات، صباح الضحكه، صباح الحظ اللي مواتيكم اليوم وكل يوم بالافراح وبالمسرات. واول اخبارنا للحمل، يا حمل في الحب ثم فرصه تعارف جديده، وفي الخدمه ثم حاجه جديده جاياتك باش تفرح بها على الاخر بعد التعب بعد الجري، تغيرات مزينه في الثنيه. الثوره حضوركم قوي والفرص موجوده، خلي عندكم بركة شوية صبر. والجوزاء شهر جويلية فيها عودة حبيب وإلا عودة إنسان بعد غياب، وتفرح وتتلم الأحباب. السرطان جاياتك فرصة يمكن أنت تشوفها صغيرة، لكنها باش تكون مليانة بالخير ومليانة بالفرص الكبيرة مع بداية شهر 8. بالنسبة للأسد، الأسد شهر فيه برشة طاقة، أنتم راكم الخير وأنتم راكم الحب والفرحة، وأكيد جيدكم باش تعيشوا برشة لحظات، وإن شاء الله لحظاتكم كلها باش تكون زينة، وفما تحسن تدريجي في الوضعية المهنية، وفما استقرار عاطفي، وخطوة خطوة توصلوا أنتم توا في مرحلة إنجاز مهمة برشة. العذراء حاولوا انكم توازنوا بين حياتكم العائليه وبين خدمتكم، ما فماش علاش باش ترضوا الناس على حساب راحتكم النفسيه، هذه نصيحه لكم. وانت يا ميزان علاش مخك ديما يخدم؟ الحلول موجوده والثنيه زينه وتمنياتك كلها باش تتحقق، شويه صبر فقط. الجدي نهار باهي برشا للترفيه، نهار فيه برشا خرجة، وإنهار زيدة كيف كيف فيها إنجاز مهمة باش تفرح بها برشا، زيدة كيف كيف مهدية في الثنية وبرشا حاجات مزيانة اليوم باش تسمعها. الحوت بداية جديدة وفما أخبار مزيانة في الطريق، فما نجاح باش يفرحك، وفما خدمة خدمت عليها برشا اليوم تجني الثمار متاعها، فما توازن وفما مفاجآت اللي اليوم باش تخليك زاهي فرحان وديما مزيان.

0: إن شاء الله ثنيتكم زينة. صباح الخير للناس الكل، وصباح الخير لكل مستمعينا اللي هم موجودين على الطريق. نعرفوا أنه درجات الحرارة معنا استثنائية وسخونة برشا، والناس الكل على أعصابها، والناس الكل مضغوطة معناها من درجات الحرارة. فإن شاء الله ثنيتكم الكل هزينة، سيسوا رواحكم شوية، وسعوا بالكم زيدة كيف كيف شوي، وإن شاء الله توصلوا سلامات الناس الكل. كالعادة توا باش نمشوا لفقرة سلامتنا المرورية، واللي فيها سي أعمال حويته يكون حاضر معنا مباشرة من قبلي. صباح خير عمارة، نهارك زين.
1: صباح النور،
0: نهارك زين.
1: صباح النور جميع العاملين وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: الله يخليك. شنو عاملة فيكم السخانة سي عمارة؟
1: الحمد لله، الحمد لله. السلامات وسلم لله. الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: عبتنا شوي مع شوي قصان ضوء، مع شوي قصان مية، مع شوي كذاك وجد قد قد
0: ستر الله. الحمد لله، ان شاء الله هاي بدايه الانفراج ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. سي عمارة، في كل مره احنا نحكوا على الدرجات الناريه، وفي كل مره ننبهوا، لكن هذا ما يمنعش انه في كل مره نسمعوا اخبار زيدة كيف كيف اللي ماذا بينا ما نسمعوهاش، وماذا بينا ما نحكوش عليها، وتكون صيفنا امن. درجات الناريه خاصه في الفتره هذية معناها درجات الحراره سخونه برشا، كيفاش نتصرفوا، كيفاش عملوا، شنو الحل فيها بالضبط؟
1: شكرا. نهاد، هو في الواقع الموضوع هذه هو معضلة كبيرة صراحة، معضلة وطنية سنوات نعاني منها، ومعناها ولتنا كأن هي مش عارف يعني كأن الصياد متاع شباب خاصة، معناها شيء غريب. لو الصغيرات اللي من 18 إلى 24 عام هذا، ما والله صدقيني كل مرة تسمع نوارة تقطفت والله شيء يوجع قلب. بطبيعة الحال معناها هذه يجب تضاف الجهود، وكل يجب الأوليات وتبادل تاع صغيراتها، يجب نقص شوي من استعمال الفرق الذهبية والدراجة النارية هذه الخطيرة اللي هي معناها مش مقابلة للوضعية. ما إذا كانت دراجة نارية عادية ربما أقل خطورة، ولكن هذا ما مش مقابلين، ربما المحرك أقوى من الهيكل مش عارف شنو المفيد، معناها مكابح ما كتشد المكبح تصلك بيك مباشرة، ما تقولش أني راني نعرف السوق ولا راني مهف ولا راني كذا، لا راهو هذه معناها خطورة كبيرة، خاصة توما ذا بينا الأولياء اللي يسمعوا فينا كل، لأن ربما صغيرات ربما معناها مازال ما فقوش، ولكن ماذا بينا الأولياء بربي يحاولوا نقصوا شوي من عطيان الدرجات هذه للصغيرات. تو كل مرة نسمعوا صغير مات أكسيدون، توفى أكسيدون، غيبوب أكسيدون كذا، معناها شيء غريب. علاش؟ على خاطر ثم برشا استهتار، وثم برشا ربما لا مبالاه حتى من الاولياء، وثم غير اختاني برك هزوا اختاني، ثم اللي معناها متقلق منه، ثم اللي مش عارف معناها. المهم في النهايه ماذا بينا بربي نقصوا شوي، لان استعمال هذا خطير جدا، قد ما تمشي بها بشوي وقد ما تسيس روحك وقد ما كذا، وديما ثم خطوره، لان كما قلنا هي معناها المحرك اقوى من الهيكل، وديما حتى كان تبدا تمشي بسرعه معناها بطيئه لو ساعات معناها تبدا خطوره زاد. كذلك كيف نشوفوا حتى بعض الناس معناها تلقى زوج ثلاثه ولا اربعه معناها على الدراجه الناريه اللي هي من المفروض كان زوج من الناس، تلقى صغيرات والله تلقى يدور بصغيرات على عشيه على قدر الله على اكسيدون على كذا، معناها يمشوا على قدر العائله في ليله، وهذا خطير. حاجه اخرى ولا تشوف معناها امس بركه والله نحكي معناها مع شخص قلت له شوف ساعات شوف فيديوهات جاينا من اسيا دراجه من الدراجه معناها عامل هو خوذه ومركب مع شكون عامل خوذه وطلع في الجبل وكذا، ومعناها لا فيها مسقمه لا كراهب لا، ورغم هذا عامل الخوذه. وحنا معناها مش في عاداتنا اصلا، وحد من فيهم معناها لا قدر الله يجي على الرصيف يجي على الزفت والله ان شاء الله ربي يسترنا، وديما نحاول نذكروا
0: الخوذه لازمه
1: شويه من يعطيك الصحه، الخوذه لابد منها لازمه، لابد من معناها استعمال كما قلنا الخوذه، لابد من التحريك من السرعه، لابد من الانتباه، لابد وماذا بينا اقل ما يمكن اكثر ما يمكن من عطوش صغيره اقل من 16 عام، وبجاه ربي هاو الدنيا صيف عملوا لهم حتى معناها الكود هذاك معناها قانون الطرقات يعطوه رخصه اللي هو على الاقل يعرف يدخل وسط الحركه وكذا باش ما يعملش معناها حوادث أولوية متاع كذا، ولدوا بينا وإن شاء الله ربي يسر الناس إن شاء الله
0: ربي يسر الناس كلها فرصة زيادة كيف كيف، باش ديما نقولوا باللي هي صغيرات هذوما اللي راهم 13 سنة و14 سنة يبدوا يعاندوا في بعضهم، كل واحد فيهم هكا يحب يعاند الآخر ويحب يسبق اللي قدامه واللي راقد على بطنه واللي يزوز فوق بعض، ما يسالش حرمونا شوية من فقرة الساحر هذه اللي قاعدين تعملوا فيها، علاش قاعدة تضر برشا في في في العباد وحتى في السيارات، مش حتى اللي تمشي بركه، حتى السيارات اللي واقفه قاعدين نضروا فيها. فان شاء الله يقع ويتطبيق القانون، تطبيق القانون هذا هو اللي يلزمه توا، تطبيق القانون فيما يخص الدرجات الناريه والمخالفات اللي قاعده تقوم بها الدرجات الناريه. ان شاء الله الصيف بلا حوادث وان شاء الله كلكم سالمين. يعطيك الصحه سي عماره، شكرا ليك، تحيه من خلالك الى كل مستمعينا في قبلي.

بكل خير، أهلا ومرحبا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. تعيش ولاية قفصة خلال الفترة القادمة على وقف فعاليات عدد من المهرجانات، من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولية الذي سينطلق يوم 27 من جويلية الجاري، والدورة 35 المهرجان الدولي للمناجم بالمتلو يوم 28 من هذا الشهر، وفق ما أكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة حسين الأحول في تصريح للإذاعة. وقد أضاف بأن عدد المهرجانات الصيفية بالجهة يبلغ 18 مهرجانا، وتضمن عدد السهرات والفقرات والعروض والمسابقات المتنوعة. ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية الثانية في الحساب الذهني، وذلك في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 من جويلية الجاري. وتهدف التظاهرة العلمية والتربوية الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة إلى تعزيز مهاراتهم الذهنية وسرعة بديهاتهم وتطوير قدراتهم على التركيز والتحليل الرياضي بطرق تفاعلية شيقة تبتعد عن الرتابة والأساليب التعليمية التقليدية. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل، وفق آخر دراسة أنجزت سنة 24 و2000، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة والتي أنجزت سنة 19 و2000. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 من جويلية بمقر الإدارة العامة للديوان بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركية، سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. تعتزم الولايات المتحدة إرسال عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود إلى الكيان الصهيونية، وذلك استعدادا لتوسيع الهجمات والحرب على إيران في وقت يقدر مسؤولون أن ترامب قد يأمر بذلك خلال الأيام المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. خمسة دقائق بعد سبعة نعود جد تحيتي ليكم، ومباشرة نمشوا نعرفوا كيفاش باش يكون طقسنا اليوم من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي أنيس، نهارك زين.
1: صباح الفن والياسمين مدام نهاد، تحية ليك ولو في إذاعة قصة.
0: شكرا ليك، إن شاء الله من خلالك نعرفوا أنه هكا شوية بشائر نطمنوا بها الناس، أنه فما على الأقل ولو انخفاض طفيف اليوم في درجات الحرارة خاصة بالنسبة للجنوب الغربي.
1: هو المؤكد أنه

0: ذروة يعني موجة الحر، كنا سجلناها يوم أمس يعني تجاوزناها. اليوم أمس سجلنا بعض الأرقام القياسية جديدة، كما القيروان بلغت 49.7، الرقم القديم 49.2، زغوان 48.6، الرقم القديم 48، وباجة 47.9، والرقم القديم هو 47.7. بالنسبة لل 49.7 سجلناها أيضا في محطات كوندار ومجاز الباب. 49 بلغت في جمال من ولاية المنستير، يعني تقريبا كانت درجة حرارة مرتفعة جدا في أغلب مناطق البلاد. إن شاء الله اليوم باش يكون فما انخفاض نسبي في المناطق الساحلية والمرتفعات، وين تكون الحرارة بين 36 و 41 درجة. تتواصل مرتفعة نسبيا في بقية الجهات بين 42 و 47 درجة، ممكن حتى توصل 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. فيما عدا ذلك اليوم السماء باش تكون قليلة السحب على كامل البلاد، ثم ننتظروا أنها تتكثف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية في ولايات ممكن الكاف، سليان، القيروان، سيدي بوزيد والقصرين. خلايا رعدية هذه تكون مصحوبة ببعض الأمطار دون فاعلية كبيرة. اليوم الريح عموما مش تكون القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. البحر في عمومه باش يكون قليل الاضطراب، فقط يكون متموج في خليج قابس. يوم الغد إن شاء الله باش تتواصل السماء قليلة السحب، ثم ظهور خلايا رعدية وارد في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. التيارات تتحول من القطاع الشمالي بالشمال، تتواصل الشرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. الحرارة يوم الغد باش تكون في ارتفاع طفيف في المناطق الساحلية، تقريبا باش تكون في استقرار في بقية الجهات، وين تتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 43 و 47 درجة في بقية الجهات، توصل 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. يوم الاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة تقريبا باش تكون في استقرار. تقريب يوم الثلاثاء الطقس بنفس خصائص يوم الاثنين، يعني حرارة تقريب دون التغيير تتواصل مرتفعة في أغلب مناطق الجهات، على أن إن شاء الله تنتهي موجة الحر في النهار هذا يوم الثلاثاء، ويكون الانفراج بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله باش تكون في انخفاض ملحوظ درجة الحرارة.
1: إن شاء الله يا ربي.
0: شكرا
1: لك،
0: شكرا
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، في أمان الله، يومك سعيد.

شيامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح فيها حتى قبل

0: على انستغرام فيسبوك تويتر، تعليقات صور احدث الاخبار والفيديوهات
1: اخبار
0: على موجة اذاعة قفصة.
2: على موجة اذاعة قفصة علو اتبسيمة، مرحبا بكم الناس الكل في جولة سريعة لابرز ما يشغل التوينسا والعالم الاسبوع هذية، احداث سياسية رياضية وظواهر طبيعية وموضة زادة، تراند التونسي، حرارة قياسية وجيل جديد للمنتخب، موجة الحر القياسية وطوارئ الكهرباء اللي عشنا على وقعها ليامات هذية، وين تتصدر درجات الحرارة الاستثنائية اللي اقتربت من 50 درجة مئوية، خاصة في القروان اللي سجلت رقم قياسي 49.7 بالدرجة. كان حديث الشارع التونسي هذا الارتفاع اللي خلى المكيفات تقفز للمرتبة الثانية في استهلاك الطاقة بالمنازل بعد ثلاجات، وسط دعوات بطبيعة الحال لترشيد الاستهلاك وخاصة انقطاعات الكهرباء اللي كانت حديث التوينسا خاصة أمس مع الانقطاع المتكرر والتشكيات اللي كانت وصلت من الولايات الكل بخصوص الانقطاع والخسائر اللي عقبها هذا الانقطاع المفاجئ. على الصعيد الرياضي، معين الشعباني يقود النسور حتى 2030 في الشارع الرياضي، هذا أحدث إعلان كان تولي المدرب معين الشعباني تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، عقد يمتد حتى 2030 وكان لقى تفاعل كبير وبرشا وواسع، وين تأملت الجماهير التونسية في بناء جيل قوي للمستقبل، خاصة بعد الحصيلة نتاع المونديال اللي ما نجم نقولوا عليها، أقل حاجة نقولوا عليها أنها كانت مخيبة للأمل. الحاجة المحلاها والحاجة اللي ديما نقولوا معها إنه تونس ولادة هي الابتكار التونسي ضد الحشرة القرمزية، وين حقق طلبة توينسا تراند إيجابي، تراند مميز بعد نجاحهم في تطوير مبيد بيولوجي يكافحوا به الحشرة القرمزية. لهنا الحاجة اللي تفرح إنه النجاعة متاع المبيد هذية فاتت حتى 90%، إشادة كبيرة خاصة بعد التهديد اللي تشكله الحشرة هذية لثروة التين الشوكي في البلاد. نمشوا توا لتراند العالمي، هو حمى نهائي كأس العالم 2026 الأرجنتين ضد إسبانيا يتصدر المشهد الرياضي العالمي، وترقب المواجهة النارية في نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا. واللي زاد الحمى هذية هي تصريحات ميسي وتعليقه الأول على صورته الشهيرة، وهو معناه هذا لامين يامال وهو رضيع في إيديه، وتحولت إلى تراند والتراند الأول عالميا، هذا إلى جانب تصريحات دونالد ترامب الطريفة والساخرة حول خيارات مدرب إسبانيا توخيل قبل النهائي. ونمشي ونختم بكم التراند اللي هو توا فيغال على الأخر، واللي هو كان ألوان ربيع وصيف 2026. نحكو موضة، وحكينا رياضة، حكينا سياسة، حكينا كيف موجات حر، خلينا نبعدوا شوية ونمشوا للألوان وألوان صيف 2026 وربيع 2026 في عالم الفاشن والترندات الشبابية. هو الأصفر الباهت والفاتح الباستيل، باستيل يلو، كوالي باش يكون سنة أبرز صيحات الموضة العالمية لهذا الموسم، وسط نصائح خبراء الموضة إنهم ينسقوهم على اللون الرمادي، هكا نجم نخلق وتوازن عصري ومميز، ولأنكم مميزين وتستحقوا الأفضل هذه الإيقاعات لكم.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أجمل تحية صباحية لو سهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمونديال ونحكو على مباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث باش تجمع اليوم انطلاقا من 10 متاع الليل بتوقيت تونس المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإنجليزي، مقابلة تأتي قبل النهائي المرتقب والمنتظر نهائي كأس العالم 2026 باش يكون غدوة باش يجمع المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب الإسباني، غدوة انطلاقا من 8 بتوقيت تونس. هذا بالنسبة للدور النصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026. نذكر أن الحكم السلوفيني سلافغو فينتيتش هذا حكم باش يزفر المقابلة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد في نيوجيرسي. المقابلة كما ذكرنا الحكم السلوفيني ذي عنده ذكرى سيئة مع الألبي سيليستي المنتخب الأرجنتيني، إذ أدار خسارة الأرجنتين أمام السعودية في مقابل واحد في افتتاح مباراة المنتخبين في كأس العالم 2022. وفي عام 2020 تم اعتقاله لاشتباهه في ارتباط يعني شبكات خارجة عن القانون، مع تزايد الأخبار اللي أثارت سمعة الحكم سارع إلى نفي الاتهامات قائلا ليس لي علاقة بذلك، قابلت يعني دعوات مع أشخاص غير معروفين، كان يعني الشرطة داهمت المكان اللي كان متواجد فيه هذا الحكم. ووفقا لما كشفته بعض المصادر المؤكدة أنه طبعا السلطات الأمريكية وكذلك الفيفا كان ثبتت جيدا في طبعا الأحداث اللي رافقت الحكم هذايا. إذن كما ذكرنا أنه الحكم يعني حظي بحكم بدعم الاتحاد السلوفيني لكرة القدم اللي اعتبر الموقف سوء تفاهم ووصل الاعتماد عليه في الأحداث الرياضية اليوم يزفر نهائي لبرز العالم، نحكو على كأس العالم 2026 بين المنتخب الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ونذكر غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نحكو على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي كانت اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب التونسي. عقد الشعباني 4 سنوات حسب ما يحكى إلى حد الآن، وحسب ما صرح به رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، الشعباني باش يتقاضى أجر شهري يناهز 150,000 دينار، أي أقل مما كان يتقاضاه فريقه السابق بركان من نهضة بركان، في حين سيتم الاختيار على بقية أعضاء الإطار الفني بالتشاور بين المدرب الجديد والإدارة الفنية الوطنية، علما أنه يضم الإطار الفني عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة مبدئيا. هذا كما ذكرنا بعد الاجتماع اللي يجمع معين شعباني بوزير الشباب والرياضة والمدير الفني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، واللي انعقد هذا الاجتماع يوم الخميس. شهد توصل لاتفاق نهائي حول مختلف تفاصيل العقد كما ذكرنا، هذا بخصوص معين شعباني في انتظار الإمضاء في الساعات أو الأيام القليلة القادمة. نحكو على فرقنا التونسية، نبدأ بفريق النجم الرياضي بالمتلوي اللي باش يدخل في تربص وتحذيرات جديدة في مدينة المتلوي استعدادا لانطلاقة الموسم الرياضي تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا. 5 أيام في مدينة المتلوي، ثم الفريق باش يدخل في تربص بمدينة عين درام إن شاء الله نهار الأحد غدوة في بين الموسمين. باش يكون معنا أمين جارا باش نحكو على التجربة الجديدة مع نجم المتلوي، باش نحكو على الوضعية نتاع نجم المتلوي، باش نحكو على الميركاتو وانتدابات كل ما يخص نجم المتلوي باش يكون مع المدرب الجديد كما ذكرنا في برنامج بين موسمين غدوة إن شاء الله عبر إذاعة قفصة. الترجي الجيزي كان أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقودوا منصف مشارك، مدربان المساعدين أيمن منافق محمد الجيزاني، والبقية طبعا أسماء وزنة في طبعا في الجنوب الشرقي موجودين في فريق ترجي جرجيس. نذكر أن الفريق توصل اتفاق مع ثنائي لمجد الدرجيلي ومعتز جرجان لتجديد عقودهم مع الفريق لمدة موسمين. أما الحمام سوس الوافد الجديد للرابطة المحترفة الأولى توصل اتفاق رسمي مع محمد أمين الحزقي. هذا الحارس سيمضي عقد لمدة موسم قادمة من ترجي جرجيس في صفقة انتقال حرة. ونختم جولتنا الرياضية. فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أعلن أنه زين الدين زيدان توصل الاتفاق لتولي تدريب المنتخب الفرنسي. زيدان باش يكون مكان ديدي ديشان اللي غادر منصبه بعد نهاية مونديال 2026. تقارير فرنسية أعلنت أنه الإعلان الرسمي سيكون خلال المدة القليلة القادمة بعقد يمتد إلى غاية 2030. هكذا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه جمال تحيات حيدر، إلى اللقاء.

0: من بعد شوية باش نسمعوا اغنيات بإمضاء رملة في شابة تونسية قاعدة تخدم في خدمة صحيحة وتمشي بخطى ثابتة، صغيرة في العمر عايشة في المهجر، والحاجة الحلوة لهنا إنها هي قاعدة تعود بتوفيق الأغاني التونسية والتراثية بتوزيع جديد، والحلو زادة إنها هي قاعدة معناها تنتشر بطريقة حلوة برشا ما بين الشباب، وهذا اللي حشنا به. مدامنا نحكوا على الشباب ومنابنا نحكوا على الصغيرات، شو في الروبورتاج اليوم في مشاغلنا باش نسمعوا بنية عمرها 11 سنة تحكي على مشاغلها.
1: أنا طفلة تونسية وعمري 11 سنة قفصية، حبيت نحكي على قفصة. أول حاجة ندخلوا في الضوء، الضوء الأيامات هذه البريود هذه ديما مقصوص، يبدأ لك ساعات حتى من 7 حتى كش لليل، الضوء مقصوص والماء مقصوص، مثلا كنت حال الماء يقص الضوء، كنت حال الضوء يقص الماء، فمش حاجة تعتفرهيد في قفصة. كنت تمشي الحديقة تلقاها معبية، كنت تمشي للرس الكيف تلقاها معبية، تمشي أي بلاصة تلقاها معبية، يعني فما عبد صغار تحب تتفرهد، عطلة يعني مش حاجة، عطلة لازم لعبة تتفرهد مش تقعد في الدق. مين فينا عملونا حاجة تعتفرهيد حاجة نتفرهدوا بها؟
2: باي أنا بربي راني مواطن تونسي من قفصة، الحالة 50 سنة وإحنا نقولوا هاي تتطور هاي تتطور، وإحنا لا، وإذا بي كل مرة وإحنا نمشي التالي توكية في السخانة السهلية. يا حبيبي يا رسول الله، تقص عليك حلك الماء، تقص عليك الضوء، تقص عليك الضوء تحل عليك الماء. الله غالب، احنا نقولوا كان ان شاء الله من حسن الى احسن، وربي ان شاء الله يخرجنا منها على السلام.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

نهاركم مزين، مهلا وسهلا، مرحبا بكم، وتحية كبيرة لكل متتبعينا ولكل مستمعينا. زادة ما تصوروش ليش نفرح برشا وقت اللي تبدأ هكا ردود الفعل متاعكم محلاها، وقت اللي تبدأ هكا شيخين على الإيقاعات وتتبعوا فينا، وأهم حاجة ما تبدلوش الموجة. شكرا على تصبيحاتكم المزيانة اللي في كل يوم تكون هي سكر قهوتنا، وفي كل يوم تخلي صباحنا أحلى. إن شاء الله نهاركم يكون راقي ونهاركم يكون مزيان وفيه النسمة. هذه هي إن شاء الله، عين الشمس ما تحميش، هذا هو هذا شنحبه توا. خليني نمشي معاكم توا زادة للناس اللي هي هكا عندها تنجم تاع فيديوهات، للناس اللي هي مهتمة بالسلامة المرورية. إذا عاد قفصة تنظم مسابقة، المسابقة هذه في اختيار أفضل ومضة تحسيسية. كيفاش باش تكون الومضة التحسيسية هذه؟ باش تكون في شكل فيديو حول السلامة المرورية بطريقة مبتكرة بطبيعة الحال. المدة ما يلزمهاش تفوت 60 ثانية، وطريقة المشاركة للناس المهتمة إنكم الومضة هذية ترسلوها في رسالة خاصة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، وفما جوائز هامة وجدا في انتظار الفائز. معنا في 60 ثانية تعملوا فيديو صغير حول السلامة المرورية بطريقة مبتكرة، نجم تكونوا فايزين معنا وديما رابحين معنا على موجة إذاعة قفصة.

0: الفنان كيلي القبسي.
1: حفلة حفلة دخلني وخرج في الحلة، ناغر مني وما يحبني، اشتا ينسيني يما حبك ويني هكا يا خدوجة، اشبلاني بيك مرحبا بيكم مرحبا بيكم. الجو حفاني في الصيف، إذا قفصة مراية تتكلم معاكم المطرب الشعبي تليلي القفصي.
0: ضيفنا اليوم في نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تمام 8 صباحا. قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة بعد

0: بهدف دعم البنية التحتية الفلاحية وتعزيز سلاسل تثمين المنتجات الفلاحية، تم أمس بولاية قفصة بإشراف وللجهة سليم فروجة تدشين مركزي تجميع المنتجات الفلاحية وتبريدها بكل من عماد التعليم والسوينية، وذلك بعد تعطل لسنوات بسبب عديد الإشكالات التي تم تجاوزها وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. إيمان إبراهيمي والورقة التالية.
1: في إطار دعم البنية التحتية الفلاحية بولاية قفصة، تم أمس تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بعمادة تعليم التابعة لمعتمدية سند ومنطقة السوينية بمعتمدية سيدي عيش بحضور والي الجهة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية التي مكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات التي حالت دون استغلالهما لسنوات. مركز تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بعماد التعليم هو مشروع أنجز في إطار برنامج التنمية المندمجة بكلفة جملية بلغت 1.3 مليون دينار وعلى مساحة تقدر ب 3000 متر مربع، ويضم المركز 4 وحدات تبريد وقاعة للفرز وإدارة بالطابق الأول إلى جانب المرافق الصحية. وقد تم القبول النهائي للمشروع سنة 23 و2000 قبل أن تتم تسويته وإبرام عقد كراء لفائدة الشركة الأهلية المحلية للزراعة والتخزين التي تولت استغلاله بداية من غرة جويليا 26 و2000. أما مركز تجميع المنتوجات الفلاحية بمنطقة السوينية بمعتمدية سيدي عيشة والمنجز في إطار برنامج التنمية المندمجة أيضا بكلفة 1.3 مليون دينار وعلى مساحة تقدر ب 2000 متر مربع، يشتمل على 4 فضاءات للتخزين وقاعة للفرز ومرافق صحية. وقد استكملت أشغال المشروع سنة 23 و2000 بعد الانتهاء من عمليات الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، قبل أن تتسلمه الشركة الأهلية ثمار الوطن سنة 25 و2000 ليدخل حيز الاستغلال الفعلية.
0: يطالب المواطنون بمنطقة ماجورة تابعة لمعتمدية السند من ولاية قفصة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق العامة عبر إنجاز مشاريع لدعم البنية التحتية والموارد المائية وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع الصحة والتعليم بالخصوص. عبد القادر بن حمد عضو مجلس محلي بماجورة يتحدث في هذا الإطار.
2: مجال الصحي عندنا المستوصف هو من صنف 2، عملنا فيه ديموند باش نبدلوها الصبغه نتاعي ولا صنف 4 على خطر المستوصف تاعنا مش قادر يستوعب العدد نتاع المرضى اللي جوا، خاصه عندنا عياده واحده في الاسبوع، خاطر الطبيب يجي غادي يعمل تقريبا 80 كونسلتاسيون بار جور اللي هي نجمش يغطي بها عماده فيها 6500 ساكن. عندنا زاد مستوصف في دخلة ماجورة عملنا فيه المطلب وفي الوزاره وحاليا ان شاء الله يتم الموافقه عليه، خصوصا ان الارض متوفره. في البنيه التحتيه عندنا تهيئه السوق ماجورة اللي هو هاجس الأهالي بحكمه يمثل برشا صعوبات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنه في مستوصف وفيها بوسطة وفيها مدرسة لازمته التهيئة تعبيد وترصيف، عملنا فيه دراسة وأنكور يعني إن شاء الله تم موافقة لي. في المجال الفلاحي عنا منطقة سقوية في دخلة ماجورة صار يعني تحديد نقطة الحفر عند الفلاحة، زاد عنا دخلة ماجورة عنا 2 كيلومتر يعني تهيئة قنوات مهترئة وإن شاء الله يعني تنطلق الأشغال على قريب. وفي التعليم يعني عنا مشكلة كبيرة متاع المدرسة الإعدادية اللي إحنا في الجهة وطلعت على ولاية قفصة زوز إعداديات، إعدادية في ماجورة وإعدادية في قفصة الشمالية، وإن شاء الله تتم الموافقة. الماء صالح للشرب عنا شوية مرات انقطاعات في الماء بحكم إحنا نتبع السونات، أما ديما يتم تجاوزها وإن شاء الله حارسين على بير تعويضية ثانية يعني الماجورة. فيما يخص النقل المدرسي هم جابونا كار زينة وعزيزة بحكم عدد تلامذة تاعنا برشا يقروا في سنة يتنقلوا بالحافلة خدمة بريود، ومن بعد تم سحبها بحكم أنه طريق اللي يهز للدخل ماشي به. إن شاء الله يتم تلافي الوضعية ذي وفي العام الجديد إن شاء الله نشوفوا كار تهزنا تلامذتها مع بعضهم، خاطر الاكتظاظ كبير ياسر في الحافلة.
0: شهد قسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي تطورا على مستوى تجهيزاته، مما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بفضل الإطار الطبي وشبه الطبي العامل في القسم، مما مكن من إجراء 1000 عملية جراحية من شهر جوان 2025 إلى حد الآن. الدكتور فاروق الشطبوري أستاذ استشفاء جامعي مساعد مختص في جراحة وتقويم العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي يتحدث.
3: قسم جراحة العظام في قبلي تجاوز عتبة 1000 عملية منذ جوان 2025 لليوم، الحمد لله هذا إنجاز ساهمت فيه الناس الكل. بالنسبة للعمليات هذوما اللي شهدت تنويع كبير، جزء كبير منهم عمليات على العمود الفقري، عمليات المنظار، الأربطة المتقاطعة، تغيير وتبديل المفاصل، الكسور المعقدة. جراحة العظام بصفة عام هو ثمرة تعاون برشا

0: أطراف. هذه تتويج لثقة سلطة الإشراف في الإطار الطبي في جراحة العظام. لازمنا نحن نكون قد ثقة هذيك. لازم مريضنا في قبل يتحصل على رعاية صحية من أعلى طراز حسب التوصيات العلمية الحديثة. وهذا الكل معناه باش ينعكس ممكن حتى على الولايات المجاورة. لاحظنا فما توافد مرضى من ولايات مجاورة قاعدين نتكفلوا بهم في قسم جراحة العظام بقبلي، وإن شاء الله جاي خير.
1: يعتبر مشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي من المشاريع الكبرى الذي ينتظره المواطنون، والذي من المنتظر أن يشمل عددا من مدن الجهة والمناطق الصناعية. ألفة خسخوسي وورقة في الموضوع.
2: سيربط الأنبوب الرئيسي الذي يمتد على طول 125 كيلومتر مدينة حاجب العيون بمدن جلمة وسبيطلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد. واستكملت الشركة التونسية للكهرباء والغاز غرة جوان الفارط عملية الربط النهائي للأنبوب الجديد بأنبوب الغاز الطبيعي التونسي الجزائري، وسيتم تدريجيا تزويد المناطق بالغاز، حيث تشمل المرحلة الأولى إيصال الغاز من حاجب العيون إلى جلمة ثم المنطقة الصناعية بجلمة. أما المرحلة الثانية من المشروع والتي ما تزال في طور الإنجاز فستمتد من جلمة إلى أم العظام ثم الأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد. ويعد هذا المشروع من المشاريع المنتظرة منذ سنوات، إذ يعود إلى سنة 2016 وكان بكلفة تقديرية حددت بـ40 مليون دينار، يهدف إلى دعم البنية التحتية الطاقية وتحسين الخدمات لفائدة المتساكنين والمؤسسات الاقتصادية بالجهة. الفخص خوسي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
1: صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030. هذا وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمناسبة أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. وأفاد الوزير بأن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، بالإضافة إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية وتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظمة. وأشار إلى أن الحكومة جعلت من تنفيذ المشاريع أولوية قصوى، وأبرز أن العمل يتواصل لتسريع إنجاز المشاريع العمومية عبر منظومات متابعة وتقييم، وذكر بإطلاق منصة رقمية لمتابعة تقدم المشاريع في شهر جوان 2025 توفر متابعة أنية للتقدم المالي والمادي وترصد الصعوبات بما يساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية. حذرت منظمة كونكت من تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية. هذا وتتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء القادم وفق ما صرحت به المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح. كما يتواصل الطقس حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيليا اليوم بحسب نفس المصدر، وتصل درجات الحرارة إلى 46 درجة بسيدي بوزيد و48 درجة في توزر وقبلي. استشهد ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم أثر استهداف صهيوني طال مجموعة من المواطنين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بحسب ما أفادت مصادر طبية في القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 17 شهيد، وسط خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار رفعت حصيلة الضحايا وفق وزارة الصحة الفلسطينية لأكثر من 1130 من الشهيد. صعدت الولايات المتحدة وإيران ليلة الجمعة السبت الهجمات في المنطقة، وتبادل الطرفان ضربات طالت أهدافا عسكرية ومنشآت بنية تحتية، إذ استهدفت الضربات الأمريكية مزيدا من الجسور ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من إيران. هذا وأعلنت طهران استهداف جسور بالكويت والبحرين صباح اليوم السبت وسط تصعيد في هجماتها على دول عربية بما فيها السعودية. وبحسب موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي، أطلقت إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية في السعودية في أول استهداف إيراني مباشر للسعودية منذ نحو 4 أشهر بحسب المصدر. واتهمت طهران الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب صارخة وفق وصفها إثر استهداف جسور داخل البلاد، مما أسفر بحسب الخارجية الإيرانية عن مقتل 8 مدنيين. إلى ذلك ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجيش الإيراني استهدف معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن، فيما أكد الجيش الكويتي أنه يتصدى لاعتداءات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة. هذا وتوعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شاملة إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد سنوات من التعطيل، مركز تجميع المنتوجات الفلاحية وتبريدها بعماد التعليم ومنطقة السوينية بولاية قفصة يدخلان حيز الاستغلال. قسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي يشهد تطورا على مستوى التجهيزات ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى. نهاية هذه النشرة مع تحية نبيلة ناصري في تقديمها، وصدقي عارفة وإبراهيم كمالة في الجانب التقني والرقمي. في أمان الله.

0: أحوال الطقس.
1: صباح الخير سي أنيس، نهارك زين.
2: صباح الفن والياسمين مدام نهاية، تحية ليك والأوفياء إذاعة قصر.
1: شكرا ليك، إن شاء الله من خلالك نعرفوا أنه هكا شوية بشائر نطمنوا بها الناس، أنه فما على الأقل ولو انخفاض طفيف اليوم في درجات الحرارة خاصة بالنسبة للجنوب الغربي.
2: هو المؤكد أنه ذروة يعني موجة الحر كنا سجلناها يوم أمس، يعني تجاوزناها اليوم أمس، سجلنا بعض الأرقام القياسية جديدة كما القيروان بلغت 49.7، الرقم القديم 49.2، زغوان 48.6، الرقم القديم 48، وباجة 47.9، والرقم القديم هو 47.7. بالنسبة لل 49.7 سجلناها أيضا في محطات كوندار ومجاز الباب، 49 بلغت في جمال من ولاية المنستير، يعني تقريبا كانت درجة حرارة مرتفعة جدا في أغلب مناطق البلاد. إن شاء الله اليوم باش يكون فما انخفاض نسبي في المناطق الساحلية والمرتفعات، وين تكون الحرارة بين 36 و 41 درجة، تتواصل مرتفعة نسبيا في بقية الجهات بين 42 و 47 درجة، ممكن حتى توصل 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. فيما عدا ذلك اليوم السماء باش تكون قليلة السحب على كامل البلاد، ثم ننتظروا أنها تتكثف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية في ولايات ممكن الكيف، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد والقصرين. خلايا رعدية هذه تكون مصحوبة ببعض الأمطار دون فاعلية كبيرة. اليوم الريح عموما باش تكون القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. البحر في عمومه باش يكون قليل الاضطراب، فقط يكون متموج في خليج قابس. يوم الغد إن شاء الله باش تتواصل السماء قليلة السحب، ثم ظهور خلايا رعدية وارد في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. التيارات تتحول من القطاع الشمالي بالشمال، تتواصل شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. الحرارة يوم الغد باش تكون في ارتفاع طفيف في المناطق الساحلية، تقريبا باش تكون في استقرار في بقية الجهات، وين تتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، تكون بين 43 و 47 درجة في بقية الجهات، توصل 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. يوم الاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة تقريبا باش تكون في استقرار. تقريبا يوم الثلاثاء الطقس بنفس خصائص يوم الاثنين، يعني حرارة تقريبا دون التغيير، تتواصل مرتفعة في أغلب مناطق الجهات، على أن شاء الله تنتهي موجة الحر في النهار هذا يوم الثلاثاء، ويكون الانفراج بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله باش تكون في انخفاض ملحوظ درجة الحرارة
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك،
2: شكرا هذا هو.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، في أمان الله، يومك سعيد.
0: أحوال الطقس.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 22 دقيقة بعد 8، تحية متجدة لكم الناس كل. صباح الخير، صباح النور، وين ان شاء الله ديما صحتكم لاباس وتنعموا ديما بالصحة كالعادة. ديما عنا توصيات ونصائح، والنصائح ديما ناخذوها من المصدر ويهمنا برشا انه صحتكم تكون بطبيعة الحال في احسن حال. التسمم الغذائي والتسممات الغذائية برشا كلام سمعناه في الاسبوع اللي فات والاسابيع اللي فاتت، خاصة مع التكاثر إلا مع توارد الأخبار على التسممات الغذائية. حبينا نعرفوا شنو هي التسممات الغذائية في فصل الصيف، كيفاش نواجهها، وأكثر تفاصيل ناخذوها من خلال استضافتنا للدكتور كمال بوعافية، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات دكتور، نهارك زين.
2: صباح الخير مدام، مرحبا بكم. مرحبا بالسادة المستمعين، سعيد جدا أن أكون معكم اليوم الصباح.
1: ونحن أسعد وشكرا لقبولك الاستضافة دكتور. إذا التسممات الغذائية مصدرها وكيفاش نجموا معناها نتصدوا لها؟
2: وهي التسممات الغذائية ولا ما يعرف بالتعفن المعاء والمعدة بالسوري يسموهم الجاسترو انتريت، هذوما مرضات يكثروا خاصة في الصيف وقت تسخن الدنيا، وهذا مرض ينتقل عادة عن طريق الأيدي الوسخة والمأكولات والمياه الملوثة. مثلا يكون انسان مثلا سامحني معناتها ايديه مسخه مثلا عنده فيها انفكسيون ومن بعد يحط ماكله في فمه قبل ما يغسل يديه باريزونتي نجم يتعدى فاسيلمون، ولكن ياكلوا ماكله مثلا ديجا يبيدها مثلا متعفنه ولا نشربوا ماء متلوث والتعفن الفيروسي، معناتها اللي فيروس هم اهم سبب في الحكايه هذه. هذاك علاش نلقوا كي يمرض واحد في العيله ساعات تدور على الناس الكل، بعد نلقاه مثلا في كريش ولا في روضه تدور على الشهر كل، خاطر العدوى باللي فيروس سهله برشا كيما الجريب في الشتاء معناها فهمتني. وهذايا عاده يجي معناتها اهم العلامات نتاعو هي علامات تم الجهاز الهضمي، شو معناها؟ معناتها يبدا الانسان اما ترش توجع فيه، عنده شويه صفانة، ساعات عشيك يرد، ساعات تحس خطره دايره، وعادة تبدا كرشو تجري. جرين الكرش هنا بونزونا فرقه، فما نوعين، فما انها تجري ما بركة في العادة هذه عادة او ستان فيروس مهوش مخطر برشا بينسوا لزمن ندوي زمن تلوبي، اما ما نقولوا احنا ما في اغلبية حالات ما يخوفش. وفما الاسهال بطريقة اخرى يولي حشاك يجيب نقولوا احنا الدم مسبق مع تولي مع الاوساخ، فما شوية دم، فما سلوك بيضة وكل يعرفوهم المرضى، هذاك وقتها اذا راهي ستون بكتيري ولا بارازيت وقتها سي ان تو بلو سيريو، معناها حكايه تولي جديه شويه، معناها يلزم تلو بها اكثر، ننتبهوا اكثر، مش معناها راهو قاتل وانما يلزم ننتبهوا اكثر.
1: تدخل سريع
2: في بعض الاحيان، اي في بعض الاحيان الاسهال هذا ينجم يؤدي الى حاله جفاف خاصه عند الرضع. علاش؟ الرضع خاطر البيبي كي يعطش من يونيتوش ما يقولش يعطيني نشرب. دونك ينجم يعطش ويشيح من الماء وما يفيقوش به. والا الكبار في السن برشا كيف كيف زاد الكبير في السن ما تعرف مع الانسان مع الكبر حاسة العطش تنقص. دونك عادة هو بطبيعته ما يشربش برشا، إذا كان يولي عنده وسائل ومعه ما يشربش مع الدنيا سخونة مع يزيد يعرق برشا، أما يمكن يمشي يحمل الماء وما فيقوش به. وإلا الناس اللي عندهم مرضات معناتها معناها مخطرة شوية، إيش معناها مخطرة شوية؟ معناها مثلا مريض القلب، مريض الكلاوي، إنسان يخت مثلا في دواء معناتها يدور لحشك البول، والكل هذوما الكل حالات خاصة يلزمنا ننتبهوا لها وقت اللي يبدأ عندهم معناتها إسهال باش ما يشربوش الماء، خاطر هذاك هو الخطر الرئيسي. توا نجو للوقاية. الوقاية كي تشوف راهي مش صعيبة، معناها هي قواعد معناتها نتاع معناها لوجيك نقول حاجة. أول حاجة غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصة قبل إحضار الطعام، قبل الأكل وعند استخدام بيت الرحم. نسنسر واحنا نسنسر صغيراتنا أنه قبل ما ناكل نغسل يدي، شيك بعد ما نمشي للتواليت نغسل يدي، قبل ما نبدا نجم نبدل الماكلة ولا حاجة نغسل يدي. حاجه ثانيه لازمنا نطيبوا الماكله بالقدا، خاصه اللحم الدجاج العظام هذوما لازم نطلعوا بهم، وزاد في تحضير الماكله من بعد الماكله الطايبه على الماكله النيه، ما نجمش نحط مثال دجاج مثل ما طيبتوش بحال مثلا دجاج طيبته، فهمتني كيفاش؟ هذه قواعد معناتها دو بون سونس كما يقول، فهمتني. تنظيف الاواني الطبخ جيدا قبل استعمالها، لازم ديما المعون نتاعنا يكون مغسول. بون فما رمارك صغيره، فما ناس يحبوا يغسلوا يقول نغسل الخضره ونغسل الغله بالجافيل باش نحي الجراثيم، راهي مش فكره باهيه مش مصلح بها، خاطر الجافيل فيه الكلور، كلور ماده سامه. اذا كان عندنا بريمون نحبوا نغسلوا نعملوا شو اسمه الفينيغر الخل، نعمل خل ابيض، الخل ابيض نعملوا معنا بعض القطرات، خاطر الخل يتسمى معناتها ينظف معنا طبيعي، فهمت؟ منظف طبيعي. وعندنا زاد حاجه اخرى مهمه هي الفريجدر، لازمنا اول حاجه نتاكدوا ان الفريجدر نخدم بالكدا، معناها ان ننظفوا فيه ريغوليرمون، انه زاد الاستيعاب نتاعو صحيحه، ما ينجمش يكون عندك انت فريجدار مثلا يهز 50 لتر تحط فيه انت 200 لتر، معناها طاقه
1: الاستيعاب.
2: المفروض اذا كان نطبقوا القواعد هذيا مع انه نحرصوا انه المريض معناتها ما يكونش عنده كونتاكت انتيم بالناس اللي لاباس المفروض بقدر ربي معناتها تعدى لاباس تعدى سيف لاباس فهمت كيفاش دونك في الخلاصه معناها اهم حاجه هي نظافه اليد ونظافه الاكل
1: واضح. معناها إجراءات معناها صحية بسيطة جدا لو كان نطبقوها نجم نتفادوا التسممات الغذائية فاسيلمون دكتور في فصل الصيف خاصة
2: فاسيلمون يجب جوست نعود روحنا بهم يجب نكونوا عندنا دي ريفلكس نعلمهم الصغيرات نتعلمهم ديما اليدين نظيفة قبل الماكلة بعد ما نخرج من الراحة قبل ما نحضر الماكلة معناتها النورمال مو معناتها الملابس وروزي باش تمنوا السادة المستمعين راهو في أغلب أغلب أغلب الحالات راهي معناتها أمراض فيروسية تبرى تقريبا في 3-5 أيام معناها مش مجددا نهولها برشا مش المرضات القاتلة مش مرضات معناتها في بعض الحالات بينشر فما ديما استثناءات في الطب بعض الحالات مش بتأدي معناتها الحالات الخاصة عند كما قلنا عن البيبي ولا الكبار ولا الناس المرضى مي في الأغلبية بور أن سوجي جون معناتها إنسان معناتها شاب مرأة ولا راجل في صحة جيدة المفروض معناتها ما فيش خطر راح ماذا بينا ما نمرضوش ماذا بينا الوقاية خير من العلاج
1: هذا هو يعطيك صحة دكتور شكرا لك بكل بساطة وصلت لنا المعلومة وهذا هو اللي حشنا به شكرا لك دكتور كمال بوعافية يسعد نهارك زين صحة. شكرا
2: يعيشك بارك الله فيك نهاركم مبروك

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، ما زلنا باش نوصلوا معكم مشوارنا. بعد شويه باش نمشوا لسيدي عيش وباش نحكوا على مكثفات الاكسجين، موضوع مهم جدا ويهمكم برشا ونحبكم تسمعوها. ايه معانا كيف كيف زاده برشا نصائح في الديكور، برشا نصائح زاده في الجاردناج، واهم حاجه برشا موسيقى ترافقكم في ثنيه وتخفف عليكم وطئه الحراره هذه. 41 دقيقه بعد الثمانيه راجعين بعد الايقاع وراجعين برشا متابعات. We'll be right back.

0: ضيف الصباح 45 دقيقة بعد 8. نجدد التحية لكل متتبعينا ولكل من اختار موجة إذاعة قفصة. كيف ما قلت لكم بشمشوت مباشرة لسيدي عيش وبالتحديد لفرع الهلال الأحمر بسيدي عيش اللي أكيد فما الناس اللي تستحق الأكسجين، الناس من العائلات المعوزة خاصة واللي تكون ما عندهاش معناها الإمكانيات باش تاخذ المكثف الأكسجين وهم في شد الحاجة ليه، بالإضافة إلى كيف زادة مختلف النشاطات اللي تقوم بها الهيئة. هذا هو باش يكون موضوع حوارنا اليوم صباح مع سي هيثم العابد رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بسيدي عيش. أهلا وسهلا، صباح الخير سي هيثم، مرحبا.
1: صباح الخيرات لكم ولكل مستمعي إذاعة قفصة، وشكرا للأخت نهاد الداري على هذه الاستضافة.
0: وشكرا على قبولك الاستضافة سي هيثم. إذا سي هيثم، قبل ما نبدو خليني نعرف ساعة نشاط الهيئة في صيف 2026 قبل ما نمشوا لمكثفات الأكسجين اللي احنا باش نركزوا عليها أكثر.
1: مرحبا بك. ما ديجا نحن هيئة الحمد لله هيئة محلية مازالت جديدة لا تتجاوز 3 أشهر، فقد سعي لأن نكون قراب المواطنين. تمكننا بفضل الله وأهل الخير ودعم الهيئة الجهوية من القيام بالعديد من الأنشطة وتدخلات، منها الثقافية الشبابية التطوعية الخيرية والتوعوية، من بين وضع مكثف الأكسجين على ذمة الحالات المستعجلة اللي باش نحكو فيه. أيضا تمكننا بفضل الله وأهل الخير وبإمكانيات شخصية وسعي منا أنه نتبرعوا بثلاثة كراسي طبية لمستحقيها وأكثر من 24 منحة مالية في عيد الأضحى، وأيضا تدخلنا في برشا إعانات غذائية وبرشا أغطية وتجاوزنا برشا يعني حالات، والحمد لله نحن موجودين على ذمة المواطن والحالات وخاصة الأيتام على ذمتهم باش نكونوا قراب ليهم ونفرحوهم. ومرحبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. استعمال مكثف الأكسجين نعرفوا كيف ما قلنا إنه فما عائلات معوزة، فما أيتام يستحقوا المكثف هذا لكن ما عندهمش الإمكانيات باش يشروه. كيفاش باش تكون معناها طريقة التدخل بتاعكم وإجراءات التسليم والشروط، فما شروط معناها سي هيثم اللي هي الشروط؟
1: من بين هو ديجا مكثف الأكسجين موجود على رقمه، ديجا هبطناه في الصفحة متاع الهلال الأحمر، موجود على ذمة العائلات المستحقة، العائلات الهشة والمعوزة والأيتام اللي ما ينجموش يكروا وما يتحملوش كلفة الكراء، يعملوا بالتزام في البلدية أنه يتعهد باش يرجع لنا المكثف من بعد يكمل إن شاء الله، وإن شاء الله بشفاء للمريض ويرجع على المكثف، وهو موجود على ذمة الناس المستحقيها في سيدي عيش محلين وأحوازها والناس المستحقة. ومرحبا بالناس كلهم ربي يشفيه إن شاء الله المرض.
0: سي هيثم، معناها فقط إجراء اللي هم يوقعوا في البلدية، ما ثماش حاجة تثبت أنهم هم من العائلات المعوزة، ما يجيبوش ورقة يثبتوا بها أنهم من العائلات المعوزة وإلا ما هماش قادرين ولا كيفاش؟
1: أي أنت ديجا سؤالك في محله مدام نهاد، ديجا هو في سيدي عيش ما تماش يعني محل ولا موجود يكون يكري في المكثف الأكسجين، هذاك علاش نحن موجودين على ذمة الناس الكل اللي عنده واللي ما عندوش. هو الأولوية ديما العائلات المعوزة والأيتام، لكن نحن موجود موضوع على ذمة أهالينا في سيدي عيش على خاطر ما تماش مكثف أكسجين. نحن موجودين إنسانين، موجودين باش ننقذوا وننعشوا الناس من غير نفرقوا بهم المحتاج والمكش محتاج.
0: واضح، معناتها المستحق يجهز، فقط انه هو ما فماش مده معينه، يعني وقت يجي يستلم ما فماش مده معينه، وقت وين يكمل به ينجم يرجع.
1: اي وقت اللي يكمل به ان شاء الله ربي يشفيه يرجحونا، يتعهد فقط انه يرجعوا من بعد ليكمل به المريض ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لك سي هيثم، وان شاء الله بالشفاء العاجل للناس اللي يسمعوا فينا الكل. تفضل سيدي.
1: نحب نستغلوا الفرصه هذه باش نعملوا نداء، نوجه نداء باسم هاري سيدي عيش حتى كان خاطي الموضوع الى السلطات المعنيه لنظر في معاناتنا، خاصه هي دي جوله معاناه تونس كلها في الانقطاع المتكرر والمتواصل لسنين للتيار الكهرباء اللي ينجر عليها انقطاع الماء والتواصل الاجتماعي والانترنت والتواصل في اللي يخلي المعتمدية في عزلة، وإن شاء الله نلقوا له حل جذري، وإن شاء الله ربي يجريها على الصلاح ونشوفوا حال سيدي عيش وحال تونس فيما خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. هي كانت فما جلسه البارحه في الولايات ومن بعد شويه بخصوص الاجراءات الاستثنائيه خاصه فيما يخص الماء والضوء، بعد شويه نعطيكم عليها تفاصيل. شكرا لك سي هيثم، يعطيك الصحه.
1: شكرا مدام، شكرا، مرحبا بك.

0: في متابعة للنداء اللي قام به سي هيثم العابد والخاص بسيدي عيش وخاص تقريبا في بالولايات الكل، واللي هو موضعية التزود بالمصالح للشراب واستقرار التزويد بالكهرباء. وكان سيد ولي قفصة تابع هذه الوضعية وكان أقر أمس جملة من الإجراءات العاجلة اللي أهمها أحداث خلية متابعة جهوية اللي باش تضم مختلف المتدخلين وتتم تتولى المداخلات اليومية فيما يخص التزود بالماء صالح للشرب والكهرباء والتنسيق الفوري للتدخل اليومي زيادة كيف كيف والعاجل وتسجيل أي لضمان عدم وجود أي إخلال وإعطاء الأولوية لمياه الشرب. هذا بالإضافة إلى أنه تم لجانب العمل هذايا التأمين على المنشآت المائية والأبار وحمايتها خاصة من الاعتداءات والتخريب، الشيء اللي باش يضمن ديمومة المرفق العمومي وحسن إزداء الخدمات بالنسبة للمواطنين. وتم خلال الجلسة استعراض وضعية التزود بالماء صالح للشرب بمختلف معتمديات الولاية، وتم الوقوف على أبرز الإشكاليات اللي تعيق انتظام التزويد إلى جانب متابعة وضعية الانقطاعات المتكررة التيار الكهربائي وانعكاساتها المباشرة على استغلال الأبار ومحطات الضخ واستمرارية تزويد المواطنين بالمياه. وكان أكد السيد الوالي على ضرورة التسريع في معالجة الأعطاب المسجلة بشبكة الماء والكهرباء، والأهم من هذايا باش يكون فما تعزيز للتنسيق بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية الكهرباء والغاز وبقية المصالح المتدخلة باش يضمنوا تدخل سريع وسريع جدا عند حدوث القطاع والحد من تأثيرها خاصة على الخدمات الحيوية. هذه ملخص وإلا مخرجات الاجتماع اللي كان صار أمس في الولاية بحضور كل السيد كاتب العام للولاية مدير أقليم الأمن الوطني وبطبيعة الحال استيق والسوند وعدد من الإطارات الجهوية. بعد شوية نخلي المجال زملائنا من قسم الأخبار، وكالعادة بعد التسعة الأغاني الترابية.
1: معاك تضوى مرايتنا
2: أوتوماك، برنامجك لي يهمك.
3: تاكسي تاكسي تاكسي.
4: مرحبا، راني تندور لحظة.
3: خويا توصلني لرعد قصة.
4: مرحبا بيك خويا، اطلع. مرحبا،
3: شنو حوالكم؟ لاباس
4: ولا؟ الحمد لله لاباس. وينكم انتم اذاعه قفصه؟ وش ثم برمجه السنه في صيف السنه؟ ديما مشيخين راكم في الصيف السنه. اش ثم
3: صيف السنه عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعه.
4: او ملا شيخه، وشنو المحتوى نتاع البرنامج هذا؟
3: برنامج اسمه اوتوماك، مجله نتاع الكراهب جديدها والميكانيك والموتوات والسلامه المروريه.
4: ملا وقتاش قلت لي؟ ان شاء الله
3: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر
4: برا، وإن شاء الله باش نبقى نستنى.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: التاسعة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا عرض الإخبارية الموجز. ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم المدرسة الصيفية الثانية في الحساب الذهني، وذلك في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 من جويلية الجاري. وتهدف التظاهرة العلمية والتربوية الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة إلى تعزيز مهاراتهم الذهنية وتطوير قدرتهم على التركيز والتحليل الرياضية. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمناسبة أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. حذرت منظمة كونكت من تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا في المردودية. تتواصل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن وضع عدة مناطق في مستوى إنذار مرتفع، مؤكدا أنه تم إسناد اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لعشر ولايات من بينها قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد، ويعني هذا المستوى أن درجة الإنذار مرتفعة وتستوجب من المواطنين أقصى درجة اليقظة والانتباه. أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا

0: إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم. نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

زي العسل. صباح الخير، صباح نور من جديد. 11 دقيقة بعد التسعة، هذه فقرتنا الترابية، تسمعوها ديما معنا كل سبت واحد بعد التسعة. نمشوا الأخبار الطيبة ونمشوا الأخبار المزينة اللي قاعدة توصلنا من فلوريدا. والسباحة، أيوب الحفناوي يفوز بمسابقة 200 متر سباحة حرة لبطولة فلوريدا وضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتوقيت قدره دقيقة وخمسين ثانية وستة وسبعين جزء من الثانية. وإن شاء الله ألف مبروك لهذا البطل العالمي والتونسي، وإن شاء الله تنتظر الحفناوي عديد الاستحقاقات اللي في مقدمتها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تكون في تورنتو الإيطالية من 21 أوت حتى 3 سبتمبر الجايين. مازالت برشا ميداليات، مازال برشا ذهب باش يكون بإمضاء البطل الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي. مازالت الأخبار الطيبة جاية ومازالت الأخبار المزيانة زادة كيف كيف باش تكون حاضرة معنا اليوم. بالنسبة للمستمعين اللي قاعدين يسألوا فينا على مهرجان قفصة الدولي البرمجة بالضبط، ما يفوتكم حتى شيء، تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أمس في نسمة صيف كان السيد رضا الفاهم مدير مهرجان قفصة الدولي حاضر معنا وعطانا التفاصيل للكل والضيوف اللي باش يكونوا حاضرين. ملام عليكم كان تعملوا طلع هكا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لإذاعة قفصة، ومعانا ما يفوتكم شيء.

يا جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك يابا.

0: جارديناج. وصلنا للجارديناج بإغنية كانت مثلت بدايات عاصي الحلاني وكانت عندها دور كبير في نجاحه لليوم. نمشو توا للجارديناج وباش نشوفوا مع السيدة سامية امرأة مهندسة مكونة بمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة. صباح الخيرات سيدة سامية، مرحبا.
1: صباح الخير، سعيد، ربي يبارك فيك.
0: يعيشك. قبل ما نمشوا للموضوع اللي تفهمنا عليها سيدة سامية، حبيت نسألك توا درجات الحرارة 45-46 في برشا ولايات وصلت معناها أكثر حتى من 47 درجة، ربي يرحمنا. فحبيت نسألك السؤال الأول اللي هو في ظل درجات الحرارة الاستثنائية هذه، فما زيادة إجراءات استثنائية نعملوها للشجر باش نحموه من الشمس هذه وإلا لا؟
1: يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك، على سؤال مهم. يعني عايشة. في الفترة هذه السخانة هذه ياسر، شوفي الشجرة أهم حاجة بالنسبة لها هي الماء. وكي تنزقوا يعني الامتصاص نتاع الماء يوقع في يعني في الليل، النبتة ما تنجمش يعني كي تزقاها راهي ما هيش قاعدة تمتص في الماء، يعني أنت تبردي فيها وبرد. يعني اهم حاجه اننا نسقي الصباح بكري مع طلوع الشمس، زاد مع طلوع الشمس يعني ما يلزمش نفوت 9 على 10، وماذا بيه حتى نسقي حتى مرتين الصباح ولا شيء. اهم حاجه باش نحماها هي السقيال، راهو هو الماء، ولو حتى نسقي شوي شوي يعني ما نكثرش في الماء، واما نسقي ما نخليش الشجره عطشانه، خاطر العطش هذاك ياثر عليها في الامراض، ياثر عليها في ياسر حاجات.
0: بيسيت يا سيميا، فما حاجه هي متداوله يقولك معناها كي تبدا تسقي في الشجره حاول باش تسقي ما تبلش الاوراق، علاش الاوراق نجم تصفر والا نجم الاوراق هذيك تطيح بالماء، صحيحه والا لا؟ معناها
1: لا لا لا لا لا لا نجم نغسلوها الشجره، نغسلوها صحيحه، خاطر الشجره انت تصوري راه تهبط المطر، يعني شنو المطر شنو سواء يعني لا اصل بالاخص لزكريان، يعني فما لزكريان يعني نجم نغسلها الشجره بالماء من غير حتى من دواء،
0: واضح
1: يعني النجم راني يوقع عجائز جيني عجائز جيني واحد نشد التويو كيما نداوي الشجره بالرشاش نسقي زاد ما نغسل الشجره راهي مش مشكله،
0: واضح.
1: هذا كل مره نتفكرها بغسلان راهو الشجره.
0: واضح. هذه حبينا نصلحوا المعلومة. نمشوا توا للكرموس ونمشوا توا للغلة اللي هي محبوبة الجماهير في الصيف خاصة. المرة اللي فاتت معناتها ذكرناها، المرة هذه كيفاش تتم عملية التكاثر معناها ونتحصلوا على الكرموس؟
1: كرموس يعني شجرة الكرموس ولا التين، يعني كيفاش نكثروا منها؟ احنا كما قلنا نحبوا ياسر الكرموس واحد ولا غالي، يعني كيفاش النجم حتى في داري نعمل كرمة، نعمل في غابتي، نعمل في يعني من شجرة واحدة النجم نولد مئات الأشجار. كيفاش توقع التكاثر بتاع الكرموس؟ نجم يوقع التكاثر بالعقلة وإلا بالفتيلة وإلا بالترقيد وإلا بالبذوء. أنا المرة هذه تركز كان على العقلة.
0: إيش
1: معناها عقلة؟ العقلة يعني أنا بعد طيح الكرمة في الشتاء يعني الأوراق بتاعها نهز الغصن عمرها. أنا كي نبدأ الشجرة بعد طيحة ورقها كي يوقف أي إنسان قدام الشجرة فما عود تحسيه مستبيض كأنه جري، وفما عود مرو بني. أنا نهز العودك المرو هذاك البني اللي عمرها عام هو باش نعمل منها العقلة، يعني اللي يولد عام الأول اللي يولد لي في الصيف، يعني اللي تيولد السناف اللي يولد السناف في الصيف جاب الكرموس هذاك هو اللي تنقصها ونعمل منها عقلة في الشتاء. وقت يطيح الورق بتاع العقلة هذه قديش طولها؟ طولها بين 20-30 سنتي، نقص البراتك كأنها خشن سنتي 2 سنتي كأنها قلم رصاص، خشن قلم رصاص، نقص قلنا الغصن 20-30 سنتي فيه بين 3-5 عيون. العين السفلية نقصها مستقيمة جوست مع العين، والعين والعين العلويه نقصها مايله باش ما يحبسيش الماء في العين، ونجي التراب لازم يكون تراب خفيف، تراب فيه على الاقل 50% تراب 30% رمله 20% مثلا كومبوست ولا وإلا أخبار ميت وإلا تيرود فول ونخلطهم مع بعضهم ونغرس لسان انت على العقلة في الوطاء ويعني كأنا ثلاثة عيون في الوطاء وزوز عيون يبقوا برا ونسقيها بالقداء. نعم
0: ونسقيها بالقداء انت بع فيك
1: نسقيها في الأول نسقيها بالقداء ونرص عليها بالقداء ونحطها في مالينا عملتها العقلة عملتها برسك في الشتاء بالشتاء يعني ما زالت الدنيا باردة هي بصفة عامة أي عقلة يزم درجة الحرارة 20 درجة احنا حتى في الشتاء 20 درجة فريسك عندنا يعني نجم نحطها في بيت مكيفة أما في البلايس الباردة وراح تحطها في بيت مكيف في خلال جمعتين ثلاثة تتخرج العروق انتحها هي وتتم تتخرج الورق في لو تعمل العروق وبعد تتخرج الورق وقت تخرج الورق تحطها في بلاصة على الأقل فيها شمس جهة شمس خاطر طلعت ورقة يعني حاجتها بالشمس ما تمر عليها عام في الصاشي ذاك وإلا في وبعد نحولها ولا نبيعها ولا يعني فما مثال نجم عندها كرمة في الدار نجم تعمل تكاثر انت ياسر عقل وتبيعها لجيرانها وتبيعها يعني من أسهل التكاثر وتكاثر التين والكرم
0: سيدة سامية بالله للناس اللي فاتها الاستماع ولا هكا بقوا داخلين بعضهم شوية هكا في خصوص اللون اللي حكيت عليه علاش يجوني توا سؤالات يخا معناها نهزوا الجري ولا نهزوا البني البني هكا نهز البني نهز البني والجري ما الجري راهي
1: ما
0: واضح يعطيك الصحة يعطيك صحة شكرا لك سيدة سامية يعطيك صحة يومك سعيد شكرا.

0: هذا أحمد الشريف. ديما 32 دقيقة بعد التسعة. مانيش باش نتكلم حتى شيء على شي ضيفتي توا لأول مرة باش تكون موجودة على منصة إعلامية، في أول مرة باش تكون حاضرة في إذاعة، هذاك علاش ماشي باش نكثر عليها برشا باش ما تخافليش هكا ولا لا. صباح الخير سنان، هارك زين. صباح النور. نهارك زين، نهارك مبروك، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: مهندسة داخلية سناء تريكي، مهندسة داخلية حاضرة معنا لأول مرة، مرحبا بيك. ومانيش باش نسألك برشا باش ندخل طول في الموضوع ونخليك انت تتكلمي هكا كيف ما تفهمنا في الأوف هكا. دونك احكينا، قلنا انه وقت اللي نبدو نحضروا في دارنا ونحضروا في الديكور نتاع الدار وشنو باش نعملوا لداخل وكل شيء، يلزم نراعوا النفسيه نتاع المراه اللي باش تسكن فيها، نتاع الافراد الاسره اللي باش يكونوا ساكنين فيها. معناتها السؤال المطروح لهنا، شنو دخل النفسيه في الديكور وفي الالوان و و و و هذا هو اللي باش تجاوبين عليه سنة.
1: اليوم على موضوع يمكن برشا ناس ما يفكروش فيه، أما هو يأثر فينا كل يوم، معناها كيفاش الفضاء يأثر على إحساسنا، بمعنى لابسيكولوجي ديسباس. أكيد فما شكون معناها دخل الاسباس وحس فيه بالراحة، فما شكون يدخل الاسباس معناها يحس فيه بالتوتر. معناها كيفاش نقوله، في الحقيقة هذا مش صدفة، على خاطر المكان يتواصل معنا من غير كلام.
0: كيفاش المكان يتواصل معنا من غير كلام؟
1: بالإحساس، معناها أنا كيف ندخل للسباس، سواء كان هو معناها يوفر لي الراحة، معناها باش نحس بالكونفور، سواء كان هو للسباس معناها مش كونفورتابل لي أنا، معناها باش نحس روحي معناها مش مرتاحة في السباس هكا. دونك ما نجمش نبارتاجي معاها شنو نحس في السباس هكا. فهمتني؟
0: فهمتك. الألوان اللي تبعث على الراحة، وإلا شنية الحاجات اللي في الديكور اللي تبعث على الراحة في الدار بالنسبة لكل شخص؟
1: بالنسبة لنا احنا قبل ما نخمم في الليكولير معناها، ولا في المابل ولا في الماتريو، معناها ديركتوم اول ما تدخل للسباس المخ نتاعنا يبدا يكون معناها يفسر الفضاء في حد ذاته، معناها هل اللي يريحني، هل اللي يوفر لي الامان، ولا باش يخليني معناها مش مرتاح ونعيش فيه متوتر. معناها ليه في دور الهندسة الداخلية اللي احنا دورنا ما يختصرش فقط على الديكور، خاطر توا برشا نسمع فيهم انه يقول لك معناها انت مهندس داخلي يعني انت ديكوراتريس، اللي هي فما فرق بيناتهم. احنا الدور نتاعنا ما يختصرش فقط على الديكور، اما زادا نصمم فضاءات تخدم الانسان نفسيا ووظيفيا.
0: باهي.
1: معناها كل قرار باش ناخذوه في تصميم فضاء معين، سواء كان سباس كوميرسيال والا ابيتا، ينجم يغير الاحساس نتاعنا في المكان هذاك. ياثر على التركيز، ياثر على الراحه، حتى طريقه التعامل نتاعنا مع الناس ياثر عليه.
0: صحيح. هو تأكيد الكلامك، ساعات سنة تدخل مثلا البلاصة تقول محلاها بلغتنا الدارجة، نقول قديش هشرها وقديش ملايكتها خفيفة، وساعات تدخل البلاصة تقول حسيت روحي اني انا متقلق، حسيت روحي مضغوط، وانت ترجعها مثلا دي ما نرجعوها نقول يا اما الاسباس صغير، ساعات تقول لا الوان ما هيش ماشية مع نفسيتي. هذا معناتها جزء زادة يلزمنا نهتموا به برشا في ما يخص الهندسة، ما يخص بيوتنا، ما يخص ديارنا زادة.
1: كلامك تحشني هذا، على خاطر شو احنا ساعات كيف ندخل الاسباس مثلا ونشوف، معناها ساعات نقول محلاه الاسباس هذاك مش راه ولا حاجه، بينما ساعات في مرات اخرى نقولوا الاسباس معناها ما عجبنيش، وعرفتك تمشي ما عادش ترجع. هنا معناها تبان، معناها يبان دور المهندس الداخلي معناها في تصميم الفضاء، اش هو نجح باش يوفر الكونفور للكليون والا ما نجح، ويعود ذلك برشا حاجات كما اختيار الالوان والاثاث والكليراج وبرشا عوامل اخرى.
0: معناها لهنا نفهم من عندك انه اذا كان باش تخدموا مثلا الكليون معين والا شخص معين، لازمكم تقروا شخصيته اصلا قبل ما تبدوا تختاروا في الالوان، والا قبل ما تبدوا تختاروا في الديكور ولا في الاثاث.
1: ولا معنا احنا قبل ما نصمموا اي دار ولا بيرو ولا اي اسباس كوميرسيال، ما نسالوش فقط الكليون نقولوا له شنو يعجبك، نسالوه شنو تحب تحس انت في الاسباس هكا، على خاطر التصميم معناها التصميم الناجح يخلق احساس قبل ما يخلق منظر. معناها
0: اكيد معناها مثلا تختلف ما بين مثلا عبد يخدم، معناتها جدي نابورتوا، معناها مثلا واحد يخدم مهندس، واحد يخدم طبيب، واحد يخدم فلاح، كل واحد شي يخدم، معناها لهنايا الديكور يختلف على حسب حتى الوظيفه نتاعه يظهر لي، وعلى حسب معناها العمر، على حسب شخصيته هو كهكا ولا
1: هذا. ولا احنا ولا باش تحكي مع الكليون معناها بتشوف البيزوان نتاعو شنو هو علاش يركز. ثم ساعات اليوم هو ديجا مش فاهم، معناها يقول لك مثال اخدمني انت على كيفك، انت زدت تحاول شويه باش تفهم الكاركتير نتاعو، فهمتني، باش تنجم تخدم له معناها دار والا بيرو ولا اي، كيما قلت لك هي ستاج كوميرسيال، باش نجم يكون مرتاح له
0: مرتاح نفسانيا. به يعطيك الصحه سناء، شكرا ليك، هكا كان تخفيفه ما خفتش لاباس. سناء
1: لاباس
0: الحمد لله. شكرا لك سناء، نورتني اليوم في فقره الديكور، يعطيك الصحه.

0: الأجندة الإذاعية. هذه أجندتنا الإذاعية بعد العشرة. نمشوا مباشرة لزميلتنا لمياء أبو النصر وبرنامج الخيمة. البرنامج هذي اللي حبوه الكبار والصغار، وأكيد باش يواصل معاكم المشوار حتى النصف نهار. تكنولوجيا نيوز بإمضاء ريم مولا ترافقكم زيدا كيف كيف ابتداء من نصف نهار. للرياضة ديما موجودة نصيب، وديما باش نعملوا هكا دورة على المنتخبات، وتوا هكا المسائل الحارقة هي رياضية بالأساس، وغدوة باش يكون الفينال ما بين إسبانيا وبين الأرجنتين، والملف الرياضي يكون حاضر معاكم ابتداء من ساعتين. نسمة صيف بإمضاء ريم محمد اللي فيها الاستضافات المصافحات والإيقاعات تبدأ معاكم الخمسة.
1: الفنان كيفي القبسي
2: حفلة دخلني وخرج في الحلة، ناغر مني وما يحبني اشتي نسي.

0: مرحبا بكم الجو حفالي في الصيف إذا قفصة مراية تتكلم معاكم المطرب الشعبي طليلي القفصي.
1: ضيفنا اليوم في نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
2: حلوة برشا في الليل سوار عميدية جئتك عاشقا باش تعمل بينا دورة باش نمشو من تونس في أسرع رحلة القطر ومن بعدها باش نمشو إلى بلجيكا.
1: خدمات البريد التونسي الجديدة للجالية التونسية بالخارج. منتخب الجالية التونسية النسائية بقطر يشارك في مباريات رياضية هامة. النشاطات الجمعياتية للجالية التونسية. موعدنا اليوم جئتك عاشقا بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
2: جئتك عاشقا هو البرنامج اللي بنخدموا به برمجتنا لليوم السبت 18 جويليا غدوة لحد 19 جويليا. برمجة جديدة أسماء جديدة ومصافحات جديدة ديما على موجات إذاعة قفصة.

ان شاء الله تكونوا عشتوا معنا الايقاع كيف ما احنا عشناه لهنا في استوديو. وتحيه كبيره لكل الزملاء من مختلف المواقع اللي هكا شاركوني هذه الصبحيه. ونسائم الصباح ابراهيم كماله يعطيك الصحه، كيف كيف زاده صدقي، ومن بعده علاء اللي باش يكمل معاكم المشوار. لكل الزملاء من مختلف المواقع مسك الختام باش يكون بغنية في الحقيقة قاعدة تعمل في سوكسي كبير برشا، بالرغم ان الغنية هذه اللي باش تسمعوها توا من عام 1996، هي اكثر الاغاني نجاح لوائل كفوري. نحب نقول لكم انه في شهر بركة، ما فهمتش علاش عاودت رجعت بعد السنوات هذه الكل باش تكون التراند، وفي شهر بركة سمعوها 7 ملايين في شهر بركة توتو. هكا نكون وصلنا معكم نهاية مشوارنا، إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم فيه نسمة صيفية عليلة مزيانة ما سحقوش للكليماتيزر. في أمان الله، باي باي.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة، وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. إذاعة
2: قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام العاشرة صباحا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، تنظم المكتبة الجهوية بقفصة الأسبوع القادم ورشة القصة الرقمية بتوظيف دور الذكاء الاصطناعي في المحافظة على البيئة والاستعمال الآمن للإنترنت بحضور نادي الحساب الذهني بالمكتبة. كشف مدير نجاعة طاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت في 2024، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت في 2019. تمكنت أمس وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بتدخلات من الحماية المدنية الجزائرية وحراس الحدود من إخماد حريق بغابة المنكور على الحدود التونسية الجزائرية على مستوى معتمدية عين درهم. أفادت تقارير إخبارية ليبية بتسجيل انقطاع كامل للكهرباء في عدد مدن ومناطق في ليبيا، وأعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن اتفاق الوزير عوض البدري مع الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبية المصري لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجياً. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. اليوم في لمة الخيمة باش نحكوا على العرس التقليدي بالنسبة للعروسة، عرس المرأة كيفاش العادات والتقاليد، باش ننطلقوا من البدو حتى ليلة المرواح. كل التفاصيل هذه باش نعرفوها مع عم علي بالقاسم، وأيضا باش تكون حاضرة معنا من توزر مدام خديجة طبعا باش نحكوا على العادات والتقاليد وكل الأجواء هذه خاصة. طبعا مع فقرة نبتة وحكاية اليوم في الحقيقة حابين نحكوا على نبتة الحلبة، وما أدرك ما الحلبة اللي فيها برشا حكايات وبرشا أمثال شعبية زادة وبرشا قصص، باش نعرفوها مع معلي باش يعطينا مختلف تفاصيلها. وطبعا في جزءنا الثاني من الخيمة نستقبل مختلف مكالماتكم إذا عندكم إضافة، إذا زاد محاولاتكم بالنسبة للغز. تقريبا هذه أهم محطاتنا اليوم في الخيمة اللي رافقني فيها تقنيا على أدينا رضواني إبراهيم كمالة في البث الرقمي ومراقبة البث زينة حقي في غرفة الهاتف. هذه صديقتكم لمي أبو النصر تحييكم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، تحية متجددة لكم وين ما كنتوا، تحية خاصة لكل مستعملي الطرقات، وديما نقول لكم الناس الكل سيسوا أرواحكم مع الارتفاع لدرجات الحرارة، وديما نبعدوا على وقت الذروة، نقضوا مصالحنا على بكري ونشدوا بلاصتنا باش نتفادوا الدرجات الكبيرة للحرارة وأشعة الشمس، وإن شاء الله كل الصحة والسلامة. طبعا هذا هو جونا وهذا هو صيفنا. طبعا مع الارتفاع درجات الحرارة راهي ديما تبقى مناسباتنا تبرد هكا أكل الحرارة وتخلينا ديما نتلم وكالضحكة وكالأجواء الاحتفالية كلها بكل ما فيها من التفاصيل. هذا علاش اليوم في الحقيقة حابين نحكو على العروسة، عرس الطفلة بكل تفاصيله، باش ننطلقوا من البدو، باش ننطلقوا زادة من التحضيرات وكالأجواء الاحتفالية هذيك والعادات والتقاليد، مرورا بكل المراحل بكل الأيام العرس إلى يوم المرواح أو فما شكون يسميه الجحفة، وهو اليوم الختامي بالنسبة للعرس وين العروسة تمشي لدار رجلها. طبعا قبل يقولوا العرس 7 أيام و7 ليالي، هل أنه فعلا العرس 7 أيام و7 ليالي والاحتفالات كلها متواصلة في 7 أيام و7 ليالي هذه وإلا لا؟ التفاصيل هذه كلها باش نعرفوها مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا عبر الهاتف كالعادة. عم علي بالقاسم، مرحبا بك عم علي.
1: نهاركم سعيد، نهاركم نسمات باردة إن شاء الله، وربي برد علينا وربي يعطيكم النقطة الطيب. مرحبا بالطاقم الإذاعي لإذاعة قفصة وبانوراما، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا
0: بكم،
1: وإن شاء الله طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله يومكم مفرح ومسرات
0: إن شاء الله يا ربي. وبما أن اليوم باش نحكوا على أجواء النسائية وخاصة عرس العروسة، حبينا تكون حاضرة معنا سيدة محلاها ما شاء الله، هي صديقة وفية لإذاعة قفصة وعندها ما تقول لنا وما تضيف لنا في موضوعنا اليوم، باش نتعرفوا من خلالها على العرس التقليدي في نفس في نفطة خصيصة من ولاية توزر. حاضرة معنا مدام خديجة عيساوي، مرحبا بيك خدوجة، عسلامة.
2: من ربوع الواحة نسمة صيف، وتحية طواحة القفصة المزيانة واللي ما نقدر عليها ونقدر على فراقها. تحية للجميع كلكم، وإن شاء الله يا ربي تعدوا حصة طيبة وجميلة
0: إن شاء الله يا ربي. اليوم راهي أجواءنا احتفالية خديجة، اليوم باش نحكوا على العرس التقليدي، كل التفاصيل كالتحضيرات هذيك، واليوم من خلالك خديجة باش نعرفوا تفاصيل العرس خاصة في جهة نفطة. وطبعا مستمعينا في جزءنا الثاني إذا عندكم إضافة زادة تحبوا تعطونا بعض التفاصيل في مختلف الجهات، مرحبا بكم. خديجة كما نعرفوا برشة تحضيرات اللي تسبق العرس ساعات تكون حتى بالشهور وسنين نحضروا لك العرس ذاك، ومن بعد ينطلق تنطلق الأفراح والمسرات من نهار البدو. احكي لنا تراه كيفاش انطلاقة العرس للعروسة وكالتفاصيل ذيك من حجبة العروسة للزينة وكالأجواء.
2: العروسة في النفطة في الجريد كامل، سواء نفطة أو اللي أهلا بكم، مرحبا بيك علي، سمحني
1: أيامك إن شاء الله،
2: مرحبا بيك عايش.
1: أيه هذا العرس عاد وحنا نبدوه العرس بكلمة سمحة ياسر، إحنا نقوله صلى الله على الهادي نبينا بابا فاطمة يا زايرينا، هادي شريف وبابا فاطمة شعشع نظيف، قد امطار صبت في الخريف وقد الحزب واللي قارئنا صلى الله على الهادي نبينا
0: صلى الله عليه وسلم.
2: هذه
0: هذايا عم علي يعلن على بداية العرس راهو اليوم.
2: ان شاء الله بدينا العرس والروائح هاي طيبه، ريحه اللقعه وريحه الجير اللقعه اللي احنا عندنا بالنسبه للراجل.
0: احكي لنا بشويه بشويه خديجه.
2: بكري يعمل اللقعه في بلاصه شو اسمه يجيبوها من الشط على الحم الأحمر على البهايم حشاكم على الزنابيل، وهذيك بداية يقول لك اللقعة
0: شنية هي بالضبط.
2: نعم اللقعة دي معناها مواد نقول احنا كالطين كالجير لكن بيضة وموجودة في الشط، موجودة في العميق الشط نتاع
0: معناها باش يجيروا بها الدار
2: هذيك في بلاصه الجير ما كانش الجير قبل يعملوا اللقعه اذا يقول لك بدو يعني جابوا العرس هذيك بدايه معناها عيد العرس جابوا اللقعه صحيح هذيك بدايه
0: هذيك التحضيرات باش يحضروا معناها يزينوا المنزل ويجيروه
2: وعندها ريحه وعندها نكهه تسقيني حتى كان من بعد كان ثم امكانيه من بعد جبتوش موضوع المره الجايه على وسائل التبريد
0: اي
2: في التبريد التقليدي في الجنوب
0: ان شاء الله
2: بصفة عامة
0: تو نحكوا عليه بأكثر تفاصيل إن شاء الله
2: نغلقوا هذا باه العروس اتخطبت وحد نقول احنا موعد الزفاف تدخل في الحجبة
0: الحجبة
2: تنزل السر
0: اي
2: هذا يقول لك تنزل السر تلبس القندوة تعمل عصابك قريتا نقولوا احنا طبيعية ارتزانال يعني تقليدية في قراصة ما عادش تعمل حتي
0: ما عادش لا تخرج لا خرج لا دخل
2: من يشوفها وتخزن وتطلس وثم اللي كانت قبل تعمل الطلية
0: اي اللي هي
2: وش معناه الطلية اللي هي يا اما بالطين الروح كل باش يرطب بالطين وهنا حتى ولا تو هيك معناها عالمي ولا في مواد التجميل
0: طبعا
2: والا تعمل الطلية الاخرى بالفول الفول الطبيعي تمشيه وتنفخه وتخلطه مع موارده ومع زهر وتطلبيه وجهه ويديها باش هذاك اللي ينلها القشر نتاعها ويبيضها له وتعجب هذا يقول لك حاجه وتلبس كم طويل وجلباب وباينه اصلا
0: حتى في الشارع يعرفوها هذيك عروسه من لبستها
2: تشوفوها في الشارع يقول لك هذه لازم عرفها قري
0: تلقاها
2: بكلها قدوات وخلاص في الشتاء ولا في الصيف ولا في كل وقت ما تخلي حتى شيء كان وجهها باين ساعات حتى وجه زيد تغمه
0: اي وتبقى بشهور خديجه وهي فك الحجبه هذيك اللي يجي العرس
2: حسب اللي حسب الموعد تاع العرس وتبقى هذه هي هاني في استعداداتها تخمل وتقد فك الجهاز نتاعها وكان عندها خياطه وكان عندها بريزه تكملها وكان عندها حاجات وعندها السرابيل تبدا تمشي ما كانش ثم بوتيكات ولا هذا كان الشياد يجي الروسة وتبدأ ساعات عندها فلوس وساعات ما عندهاش وحسب الحالة نتاعها والظروف تكرزي من عندك الرجل ذاك وبعد أنا يستناها بشوي وتخلص بشوي هاول تربس الفلاني هاول تربس القهوة تربس اللبنة وذيك وذيك والبلار وغيره وغيره والأم وأمها تعاون حتى هي تعملها تسدينها تعمل لها حاجة تنحي لها الحولي ساعات من الحولي باش بعد ندخل نطرقوا لها في اللبس العربي تنحي هولا ساعات حولي حرير تنسجوا لها هي ولا تنسجها هي تكون تعرف هي عندها دراية بالنسيج ومتعلمة الحرف على أمها بنات الذكرات وحراير راهم قبل كانوا كل شيء حتى ما شكوش فيها ماما الوقت هو اللي خليهم وطلبات بعد هاك الحجبة ذيك اللي جي فيه حد وحضر تروحه فيه وإنه دار العريس قالوا راهو النهار الفلاني باش نجيب العطرية العطرية به هي وش هي معناها نهار ذاك الفلان العطرية هذيك بداية العرس بداية العرس به هي وش باش تبدا في التحضيرات نتاعها هي معناها قلنا حاجة هي عندها الحنة باش تعرض من على الحناية باش تعرض من على النقايل باش تقد لها وتعمل لها كل شيء والتجميلات وغيرها وتعاربا على والحنه زاد الحنه يكون هاني معناها منقط عارفينها معناها حنه جابسيه
0: اختي خديجه خديجه
2: نعم
0: طبعا برشا تحضيرات كما قلنا الحجبه تنطلق من اللي تتخطب وهي تحجب وتبدا تحضر في روحها الجهاز كما نعرفوا قبل كانوا يجهزوا للبنات معناها من اللي تولي عندها بنيه وهي تجهز لها بالحاجات التقليديه وقت اللي نحكوا على الجهاز وخاصه قبل اكل الصندوق الاخضر خديجه هذاك اللي فيه جهاز لعروسه وكانت الام تخبي فيه جهاز بناتها اكل الصندوق اللي يكون مزين هذاك
1: في
0: الحوته وكل
2: اي نعم هذاك هذاك الصندوق يعود مرصع بك الوحيد نقول المسمار الخشين ولوح هو
0: اي
2: معناها تقليدي وهذاك نقول احنا الفليز نتاع الام ساعات تعديه تعطيه لبنتها هذاك تخدمها فيه ومن كما قلتي انت من اللي هي صغيره تبدا تحلي فيه ونحن تحلي فيها وش معناها
0: تجهز فيها
2: تشري لها ذهب هاي خواتم هاي سلسله هاي كعبات نتاع ذهب يقولوا كعبات الليره
0: ايه.
2: اللي هم ذوق مسجلات اللي بالشيء الفلاني تو ايه.
0: وخاصه خديجه نحب رانا اليوم نحكوا عليك التفاصيل نتاع العرس التقليدي خاصه للمراه خاصه قبل كما نعرفوا مش ديما الفلوس متوفره وفما كالمقايضة زاده في المواسم مثلا في الخريف اللي بيعوا التمر الخريف الوقت ذكروا باش يجهزوا بالاولويه معناها اذا فما عريس ولا عروسه يبدو يجهزوا فك العروسه ذيك ويبدو واللي معناها تكون معناها مسؤوله على جهاز العروسه الام بالطبع تبدا تحضر لها سواء تشري لها سواء تبدل لها حاجات زاده كما قلنا المقايضه معناها تقدلها هي الفراشيه الكليم تبدا تحضر لها وتخبي فك الصندوق الكبير ذاك في العاده هو يكون لونه اخضر على لون الجنة ويتفائلوا باللون أيه. الأخضر وفيها أكل شعارات ذيك كما قال عم علي يا إما خمسة يا إما حوتة على العين طبعا المعتقدات قبل وقت اللي يتحل مثلا باش تخبي وإلا باش تخرجك الجهاز فما راحة عطيرة فك الصندوق ذاك ساعات يكون فيه صخاب زاد يبدأ مفوح الحولي
1: حانوت وحلوا بيبانة
0: أي حاجة أخرى هذاك في حد ذاته الصندوق متاع الجهاز كنز في حد ذاته هو ويكون كل قطعة فيه عندها حكاية لأن قبل ما كانتش عندهم الإمكانيات الكبيرة ولكن كانت عندهم حاجات قيمة وقيمة جدا
1: وكانت الربعة والربعة وكانت الحديدة الفضة ذيك العريضة
0: أي.
1: حديده نتاع الفضه هذيك يشراها وتخليه تعطيه لها امها
0: وعم علي يعطيك الصحه
1: مش الربع جد هذيك
0: يعطيك
1: الصحه العريضه هذيك يقولها قبل فرده معناها وزوز واحده في اليمين واحده في اليسار وساعات تلقاها فضه دق حجر معناها وسمك اللي فيها كراكيب يقول لها نبيله فهمتي
0: واضح
1: وكل الصخابك اللي فيها
0: برشة برشة برشة حاجات عم علي برشة برشة حاجات وبرشة تفاصيل جميل
1: الوقت الحلو يعني برشة من الناس ما يقدرهاش ريحة كومية برشة ريحة صخاب الحنان حانوت وحلو بيبانة وحاضر محمد
0: حتى الحنة تكون ساعات مخبية فيه وبرشة
1: اللي خص العروس
0: باهي خلينا نرجعوا لخديجة عم علي نعم.
2: هو كما قلتي انت حس في ظروف خاصه في الخريف وهم اكثر في الجنوب في الجنوبيه
0: خاصه
2: حتى يختاروها هو موسم الخريف
0: أي.
2: علاش على خطر العرس متطلبات سواء المراه او الرجل متطلبات ومصاريفها برشا بسيطه ولكن برشا
0: واضح.
2: ولهذا هم يختاروا الموسم تاع جني التمور فك المحصول تاع جني التمور ساعات حتى مازال ما قبضش الاب مازال الولي ولا الراجل اهل الراجل ولا الراجل مازال ما قبضش يعربون على كل شيء على حساب وعارفين ان باش يبيع يقول يبيع الغله وتو يخلص
0: نعم خديجه
2: كما قلتي انت نعم
0: نعم به هو حضرنا الجهاز خلينا نمشوا لان في برشا تفاصيل حضرنا جهاز سمحني خديجه حضرنا الجهاز وحاضره العروسه وباش نلتقوا في الافراح ولا المسرات فما لبسه زاده تلبسها العروسه اللي تتواصل معها في العرس وباش تحني بها قبل ما تلبس لبسه المرواح شنو تلبسوا في نافطه اللي نعرف حسب معلوماتي الملحفة الكحلة هيك
2: هي الملحفة الكحلة ولكن قبل الملحفة الكحلة ثم قفطان قفطان بسيط هذاك اللي هو بسيط ما هوش لماعي وما هوش
0: هذا خديجة سامحني خلينا نتفقوا خديجة سامحين القفطان راه هو نحكوا على تو عطينا قبل ما كانتش القفاطين وما كانش السواري كان الملحفة الكحلة هذيك اللبسة الرسمية اللي تلبسها العروس اللي باش تزيد بها حجم
2: ممكن تخللها هذيك يسموها خلوها معناها يخلوها وتلبس الملحفة الكحلة اللي في الجنوب في الجريد بالسفيفة الزرقاء ومنقوشة بالحرير الدودة يقولوا له وفي الأبيض وفي توزر مميزة بالسفيفة البيضة
0: وحتى في قفصة موجودة الملحفة الكحلة تلبسها العروس
2: حتى قفصة فيها موجود وتبقى بذيك بها مع الأعصاب مع كل شيء مع اللبسة مع هذاك وتبقى محافظة على هاك النمط ذاك وكل ماشي ذاك باش وقت اللي تبدل حاجات نتاع العرس يبان عليها بين البحر التزوى كما يقولها السر هو فاك اللبسة ذيك اللي نقوله احنا البسيطة
0: اي باي عم علي خلينا نشوف عم علي اللبسة اللي تبدأ بها معناها باش تحجب بها المرحلة الثانية لعروسة قبل لبسة المرواح شنو شنية الملح
1: بالنسبة في دوز هنا عندنا الملح البيضة هي اللي
0: بالأبيض
1: تعبسها الأم والملح في الصفة مرحية تعبسها البنت الزوج يزوم يلبسوا فرد اللبسة هذي
0: شنو لونها العروس
1: العروس تلبس صفة مرحية ولم تلبس الملح البيضة باش يعرفوها أم العروس
0: اللون متاحة
1: تدخل الحجبة وقت اللي تحجبي قدام معنا احنا ما تحجبش عندنا برشة تحجب عندنا 3 شهور قدام العرس من حد اللي يكلموا عليها ويدفعوا الشرط وقتها وين تحجب تغطي رقبتها وتغطي ايديها وتغطي كل شيء
0: كل
1: وقتها بعدها تلبس الصوف المرحية وتدخل بها للحجبة اللي ما عادش باباها وخواها ما عادوش يشوفها ابدا وتقعد ديما حتى في القعاد نتاعها تقعد كان في شوكة الدار تعلق على المرأة يلقاها قاعدة في شوكة الدار يقولها شنو دي العروس معناها تقعدك العروسة فميكة وعندما يجيبوا لها هي في دار باباها يجيبوا لها الكسوة هذيك ويلبسوها لها البنات ويغنوا عليها غني خاص معناها يقولوا خرجناها تدرج والصدر يرهج وخلي الخليقة تتفرج غنوا عليها كل الأغاني هذيك متاع التشويق للعرس وكم متاع الكذا ويلبسها وتقعد حاجبة ثميكة في دارها حتى في الليل وقت اللي تخرج للعرس في البطحة ولا خرجها في الليل للعرس تخرج مغلفة في حجبة من مرقوب يقول وليدي فرح إن شاء الله يدوم عمل حجبة يجيبه مرقوب معناها ويغلفها دائما ما تشوف وقت اللي ظل تمشي يظل حلقة من النسوة الكبار قدامها والبنوين وراها والشواب الوسطانيات اللي ذات عليها منه ومنه وهي ميزمها يشوفها حتى واحد هاك الشواب اللي عماها منه ومنه هاك المعرسات عمنه ولو عمنه والحاجة جديدة معناها هاك شوي هذوكم متغطيات بكليم ومغطيتها ماها متغطيات بالكليم ميزمها ما تبانش نهار اللي بالشتية ما تتبان بعد طريقة التعويم متاعتها وطريقة التصعيد على المنبر هذيك نهارها باش تبان العروس وكل مرة يقولوا ويظهر سرها عروس حضرت نهار جحفتها حضرت معناها عروس عليه القبول حتى لو تقدر ممكن نسوين يبرحلها يقولوا فهمني احضر يا زين وبرا يا شين على البنية خدمة دارين فهمتني من شرق هاته من غرب هاته حتى من جبل مطماطة راي عاونتني وراي خدمتني وراي باهي وراي كذا وبدو عنه فيها وقتها تقابل العروس وخلوا الناس تشوفها
0: نعم باي نرجع لخديجة باي خليك غادي يا عم علي باش نواصلوا معاك من بعد شوي خديجة عندك ما تضيفي
2: احنا قلنا كملت الحجبة نتاعها وشيء وحتى في الحجبة هذه وفي التستعدادات لولا قبل العمان وقبل ما فهمش حمام الوقت ذاكره كانت تتعوم في القصعة في الدار وتعمل مردومة شعرها
0: اي
2: تصبغ شعرها بالمردومه المردومه اللي هي الصبغه الحقيقيه المردومه اللي
0: تزين معناها تبدا تتزين
2: المردومه يصنعوها تصنعهم خواص يصنعوها المردومه ويحرقوها ويقدوها مش مردومه الحطب من مردومه وتتعمل على الشعر وتبين معناها كي تقوم بها راسها تولي تبدل شكلها جمله مردومه كحله كلها بعد يجينا نهار الحمام يعني نقول احنا تو نقولوا الحمام اما هي العمان تبيت على الحجابه نتاعها الصبايا اللي في ندها فلانه فلانه فلانه فلانه تعالوا ويجوا لها قربوا لها
0: وفي العاده خديجه يكونوا مش معرسين صبايا
2: صبايا قلت لك صبايا معناها وش معناها صبريه
0: عذبه
2: بالضبط يجوا الكل هيك يتلموا ويطيبوا لهم الام تفرح بهم الطيب معناها شخشوخ الطيب بركوكش الطيب حاجه تقليديه معناها وتعم على الناس الكل هيك وتذبح اذا كان في مقدوره زادت تذبح ويعملوا هذا يعوموا العروس يعوموها على خاطرها باش تعوم على النظافه باش تحني على النظافه بس ما عادش تمس الماء ما عادش تشابلها
0: خديجه باش نواصلوا معاك ناخذ ومضه اشهريه ومن بعد غنايه ومن بعد راجعين مواصلين مشوارنا في الخيمه
3: اشهار يلا جو سيف السنه حافله انترنت
4: اسنه في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
6: إشهار إذاعة قفصة مراية تتكلم

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. إن شاء الله الفرحة تملأ كل البيوت التونسية، الفرحة بكل أنواعها، سوى فرحة الأعراس سوى فرحة النجاحات. إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يخفف علينا هلا حرارة هذه بكلمة بالفرحة بالمناسبات السعيدة بكل أنواعها. إذا رجعنا معكم مستمعينا، واليوم نحكو على عرس العروسة وكل ما فيه من تفاصيل. انطلقنا مع معلي وخديجة عساوي من نفطة على التحضيرات، انطلقنا من الجهاز الحجبة وبداية الأعراس واللبسة اللي تحجب بها العروسة، العروسة وقت العرس كما سمعنا خديجة الملحفة الكحلة وعم علي زادة أعطانا اللبسة الموجودة في دوز أو بعض الجهات زادة في نفزاوة. طبعا عم علي نواصلوا معاك المشوار، مرحبا بك مرة أخرى.
1: وبيك أكثر وبكل المستمعين. على فكرة إن شاء الله أيامكم كلها فرحة. طبعا خرجت لبرا، معناها لحظة لو أني بالزغاريت حذانا، هو صحيح زي عرس ممكن يبعد عليه 150 متر ما أكثر شيء.
0: نعيبة
1: جت تعذر أني عديت فوقكم.
0: أي من قلب الحدث معناها.
1: على فكرة إحنا عندنا نهار الأول العقد هذي يجوب العقد تعقد المرأة، وبعد كذا وفي غدوة نهزوا الرمي. رمي هذا يهزوا كسوة العروس هذه اللي قلت لك عليها اللي بيش تحجب بها، يهزوها الكسوة هذه، يهزوها بنات وكل يهزوا معها حتى الأولاد، وكل يهزوا كمين معبي وكرارة تلقاها تجارة، يهزوها لك العروس هذيك ولا كرارة ولا جمال ولا على رجليه
0: الكسوة. معنى الكسوة عم علي بخلينا نحكو بشوي بشوي وما تزربش بينا، رانا نحب نعيش العرس بكل تفاصيله واحدة واحدة بشوي. اللبسة هذيك معناها في إطار كما نقوله نهار الكسوة، هزين الكسوة من دار العريس للعروس اللي في بلايس أخرى. عم علي واحدة واحدة، معنى أنا هزين نهار الكسوة، لأن في جهات أخرى يقولك نهار الكسوة ذاك اللي هو يكون نهار الثاني، نهار الثاني باه باه
1: نهار الثاني
0: أي الكسوة
1: هذية.
0: أي
1: وفيها شروط زادة
0: اللي هي
1: تجيب كسوة المرأة كاملة، وتجيب كسوة البابا، وتجيب كسوة الأم، حتى الأم والبابا راه عاد من ذكرنا ذكرك طرفة حصلت أنني وجماعة أماكن هزين كسوة واحد لنا عاد قريبنا أصل منا فينا معنا.
0: أي
1: وهزين الكسوة ونسوا ما هزوش جبة معنا. وقال له رجل هذا الاخر الخال الكبير، قال له مش ماشي ني برا يا فلان في بلاصه يا بالقاسم وعلي برا في بلاصتنا، مشينا انا وياه معنا. بالصدفه مهني لبست جبه صاحبي هزيتها، وهو معناها ماشي عادي لابس جبته وكذا، وانا درت جبه ولحفه معناها باش نقابل راجل كبير شوي وقتها.
0: اي
1: عاد شنو الحال، لقى الجبه نتاعت باباها ناقصه واللحفه ناقصه. جاتنا ام العروس قالت حلين يا تعطوني كدواره هذي ولحتك انت يا فلان، يا يخليكم تتعاركوا تو
0: الخطيه نتاعكم معناها
1: كدواره. وقعدت رجعت لراجل بليش
0: باش خطيكم معناها
1: كنس. قلت الحمد لله نرجع راسي مغطى
0: باهي برش.
1: انا كنا في ديرك كي تحدث.
0: عم علي سامحني بشوي بشوي. عم علي عم علي عم علي
1: للبنات.
0: عم علي سامحنا خلينا نحكوا بشوي. عم علي باه خديجه اذا حاضره معنا. مرحبا.
2: حاضره
0: مرحبا.
2: اهلا بيك
0: باه عم علي. اليوم على ما فرحان بالعرس راهو يجري بيا الجري. عم علي واحده واحده باش نمشي خطوه خطوه في العرس. يا عم علي بشوي، رانا نحب نفهمك. رانا نحب نفهم، رانا نحب نوصل الصوره زاده للمستمعين، لان في جهات اخرى وفي تونس الكبرى يسمع فيه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه، اما ما نزربوش برش. باه خديجه نهار الكسوة نفس العادات، فما اختلاف، فما حاجات خاصة في نهار الكسوة؟
2: ما نفوتوش الكسوة، راهي هي النهار راهو قبل الكسوة فما العطرية وفما الولاية. الولاية اللي هي أهم حاجة عندها العروس وقت اللي بعد ما عامت وقدوها في القصعة وبالماء وبالصابون وكل شيء، أكل ما يتكبش الماء نتاع القصعة، أكل بلاش الكل يستباركوا به، يحطوا سقاهم للبركة باش وهي تضربهم تطبطبهم على روسهم باش يجيهم الساعد حتى هم وراها يقولوا هم طقطق فلك في ساعة في
0: ساعة. خديجة خلينا نحبسوا خديجة خلينا نحبسوا عندها النقطة هذه ونوضح للمستمعين اللي هم معناها يجي يجيبوا لها ملازم الاسخاب وملازم البخور نتاعها القفه اللي هما في القفه
1: نهار القفه
0: بشويه عم علي
2: نهار العطريه يجيبوا لها قفه مخيطه مسكره مفكره نتاع ساعات مليانه فيها كل شيء فيها بخورها فيها مكياجها مكياج تاع بكري القرمز راهو مش المكياج تاع تو تاع الشهور تاع الدبش والمكره الطبيعي القرمز يسموه معناها الحمار اللي تعمله في حناك يسموه القرمز عرفتها تاع البرني والعطره هذاك هو بالضبط
0: نعم.
2: ويجيبوا لها اللفه والحنه والمرايه وكل يحلوا لها ما يحلها حتى حد مراه يقولوا مش مبدل الوجوه صاحبه ساعات مش معناها مش مبدل الوجوه يعني مش ماخذه تحل لها وتوزغرتو والحلوى وفوسط الحلوى يفرق ولوف الحلوى على هك البنات وكل الناس كل الحاضرين وهذيك يسموها العطري
0: نعم
2: وفيها الريحة اللي هي طرفها الرفدور اللي توا هيك أول ورجعوا له أغلى شيء وأقوى شيء
1: البريزات
2: على فكرة نعم على فكرة
1: البريزات
2: طرفة هنا طرفة باش نقولها فيس عبرك على حكاية الرفدور ثم مرابها لي الله يرحمها وروحين ومعروف الناس كل نفسها كنت عارفها عايشة شنو يقولوا لها تجي لما تقول لها ماما الله يرحمها ويرحم جميع المؤمنين ماما جاب لك عم الطيب 50 قالب صابون و50 دبوزة ريح تقول لها ادخلي يا عائشة اي جاب لي
0: نكتب نعم اكيد باش نواصلوا خديجه باش نواصلوا مشوارنا في الخيمه نسمع اغنيه ومن بعد راجعين مواصلين مشوارنا.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا مواصلين مشوارنا معكم في الخيمة. إذن اليوم نحكو على عرس العروسة. انطلقنا ببرشة مراحل كما أسمعنا من خديجة عيساوي اللي دخلت معنا من نفطة ولاية توزر وعطتنا برشة تفاصيل وانطلقنا معها العرس. كل الشكر خديجة، يعطيك ألف صحة لمختلف المعلومات اللي عطتيها لنا. وطبعا باش نواصلوا معكم مع عم علي بقية عرسنا. بالنسبة للعروسة وصلنا ليوم الكسوة اللي نهار اللي يجيبوا فيه الكسوة للعروسة، وطبعا اللي عنده طقوسه وعنده عاداته وتقاليده كما أسمعنا عم علي. وتقريبا من أهم الأيام في العرس اللي هو نهار الكسوة عم علي، كما قلنا يجيبوا كسوة العروسة كاملة، ومع كسوة العروسة يجيبوا كسوة للوالد وكسوة لأمها طبعا. وطبعا الكسوة ما تجيش بالساكتة عم علي، تجي مع الطبالة، تجي مع العراسة زادة اللي يجيبوها عراسة العريس الشباب كما قلنا العروسة معها الصبايا اللي هم عرستها، العريس زادة عنده العراسة امتعة اللي يكونوا معاه خلال أيام العرس الكل. نعم الكلمة ليك عم علي.
1: بالنسبة للعروسة يجيبوا لها كسوة الرمي ويحطوا لها في حجرة قدامها، تتلقى الأمه تبدأ تشوف هذه ناقصة هذه زايدة هذه ناقصة هذه زايدة تشوف كذا، وعندها حتى تقص متاعها الحلويات تتفرق الحلوى إلا بعد ما ترضى على الكسوة، يظلوا يشنطروا في الحلوى والبسكوت وراحت على الأولاد وعلى البنات وعلى الكل، ومجملتهم يجيبوا لها لبان خاص باش يتفرق نهارها على البنات بالكل. خاطر البنات ما يعطهمش الحلوى الحمص، يعطهم اللبان. وبالنسبة للنهار القفة اللي حكينا عليهم بكري، القفة بالنسبة لها هي يجيبوها قفة كاملة مخيطة كما قالت لك بسعف وكل شيء مريقلة، وفيها جميع الحاجات الكل، تنقص حاجة يطلبها كتاب يرجع يجيبوها. أما القفة يجيبوا الحلي، الحلي اللي هو ما يدخل في الشرط الأول، نهار اللي يشرطوا على المرأة الأول نهار يشرطوا عليه، يقول لهم اللي يشرطوا عليكم 5 واق فضة 3 واق فضة، الوقية هي 35 جرام باش يعرفوا المستمعين قديش الوقية. الوقية هي ما يقارب 35 جرام، ما بين 35 جرام و 33 جرام.
0: نعم
1: فهمت، هذه يسموها الوقية. الوقية فضة، ثم اللي يشرطوا الفضة ثم اللي يشرطوا وقية ذهب، خاطر ما يقدرش باش يجيب 5 واق ذهب.
0: هذه اللي تعتبر صياغتها، صياغه العروس.
1: هذه صيغتها، هذه صيغتها. ومع الرمي عندنا عاده في دوز يجيبوا عنز كبيره، معزه كبيره وبرشنيه. برشنيه صغيره، برشني معروفه البرشنيه، الناس كلها تعرف البرشني، والعنز تكون عنز كبيره شويه، معناها ما تكونش سلبه وما تكون باهيه.
0: نعم.
1: باش يذبحوها نهار طعم العروس، العروس يطعموا لها نهار القفة.
0: نعم.
1: نهار اللي يفرقوا فيه القفة، نهار اللي يحلوا القفة.
0: نعم هذا كان نهار
1: عليها طعم. عندها غاني خاصة، ريحة صحاب الحنانة، حنوت وحلوا بيبانة وحاضر محمد، فمني حنة قابسية جابوها العرب في ديك يا لخية تشعل كذهب، حنة قابسية في صحن بالنار، حنوا بنيتي وكل من حضر في الدار. كلها تحني، البنات كلها تحني. الحنة يزمها شرط قابسية. ثاني في أثناء العمان اللي نحكوا عليهم بكري نظل عمو فالبنات عندها أغاني خاصة، أغاني كمتعت اللي يقولوا إحنا كمتع مفارق ولا حاجة كما هيك، يا دخان جربة أحمر خد بخد، يا لولا المحبة ما يجي حد الحد، معناها اللي ما يحبوش بعضهم ليش جايين بعض، يا دخان جربة أحمر خد بخد، يا لولا المحبة ما يجي حد الحد. عندها مثلا يا نار جريد توقد من بعيد، يا وحش الصبية على خوها الفريد، شفت كيفاش؟
0: نعم.
1: يعني عندهم حتى الأغاني مقصودة، معناها محطوطة في موقعها، معناها يا نار جريدة توقد من بعيد، يا وحش البنية على خوها الفريد. ثم أن معناها القفة هذيك قلنا معناها يجيبها ويجيبوا معها الحلي ويجيبوا معها العنز والبرشنية باش يطعموا بها طعم المرأة نهار الزحف، يطعموا اليوم.
0: نعم.
1: والعشية تجي تجحف باش يكون هكا النهار التالي بالكل. هذيك طعم المرعي، وينادوا كان الأقل شوي، معناه ينادوا العائلة في العائلة، ما يجيش بالطمم طميمة طعم الرجل، لا ينادوا له حتى اللي ما يعرفهمش. وحنا وطعم المرأة يعني يسمى كان الدويلة خاصة شوي،
0: اي
1: فهمتي؟ عندنا مثلا في أثناء الأغاني عظمها، مثلا عندنا برشا حاجات أخرى يقوموا بها نسوين أخرين، من جملتهم اللي وقت اللي يعوموا المرأة ويغنوا عليها وخرجها، يجي النسوين تشكرها باش يظهرها قدام الناس، باش يظهرها قدام الناس أنها باهية ومرأة باهية.
0: نعم
1: ثم قلنا بكري هيك اللي تقول لها يا أحضر يا زين وبرا يا شين على البنية راهي خدمة الدارين، أحضر يا زين وكدس من شرق هات ومن غرب هات وحتى من جبل مطناطة، راهي أعطتني راهي فعلت أعمال باهية، راهي كذا راهي مرضية والديها، فهمت ولا؟ وقول عليها نصيب كلام طيب. بعد شوي عاد هنا يقربها للجحفة،
0: نعم
1: وقت اللي يجيو يقربها للجحفة قودها محمد ولا
0: واي
1: علي، ايوه ما يجيش الا محمد على ذكر النبي محمد صلى الله عليه
0: صلى الله
1: وسلم،
0: عليه وسلم.
1: ولا علي اسوة بسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه،
0: نعم
1: على النبي افضل الصلاة وازكى السلام. احنا العرس شدوه،
0: باي
1: نزيد حاجة أخرى في أول العرس، أول ما يديروا العرس يديروا الطبل كما قلت لك،
0: باي
1: نارين يعملوا
0: اكيد
1: قطعة
0: باش
1: تعبير
0: نواصلوا
1: صغيرة.
0: معاك عم علي، اعطينا اللغز وطبعا في جزءنا الثاني باش نواصلوا مشوارنا معاكم في مختلف هذه التفاصيل بسرعة. اللغز
1: بالنسبة للغز اخترناه من نفس الموقع، معناها جانا ضيف وضيفناه فرحنا بيه وكتفناه،
0: اي
1: جانا ضيف وضيفناه، ضيف الجانة ضيفناه فرحنا بيه وكتفناه.
0: به بيت الشعر بسرعة مالي.
1: بيت الشعر يقول يا دخان جربة أحمر خد بخد يا لولا كملوا البقية،
0: نعم
1: قلت لكم توا
0: نعم
1: ما نحبش نصعب عليكم ياسر.
0: 31 376 730 ملتقانا بعد شوية في الخيمة.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: الفنان كيفي قفصي
2: حفلة حفلة دخلني وخرش في الحلة ناغر مني وما يحبني اشتا ينسيني يما حبك ويني هكا يا خدوجة اشي بلاني بيك مرحبا بيكم مرحبا بيكم الجو حفالي في الصيف اذا قفصة مراية تتكلم معاكم المطرب الشابي تليلي القفصي.
1: ضيفنا اليوم في نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
4: الساعة الآن تشير لتمام 11 صباحا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الحرص على ضمان استمرارية المرافق العمومية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة بإشراف الوالي، خصصت لمتابعة وضعية التزود بالمصالح للشراب ومناقشة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذا وقد تقرر خلال هذه الجلسة إحداث خلية متابعة جهوية تضم مختلف المتدخلين، تتولى الرصد اليومي لوضعيتي التزود بالماء الصالح للشراب والكهرباء والتنسيق الفوري للتدخل عند تسجيل أي إخلال مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب، إلى جانب العمل على التأمين الذاتي للمنشآت المائية والآبار وحماية من الاعتداءات والتخريب بما يضمن ديمومة المرفق العمومي وحسن إزداء الخدمات للمواطنين. تتواصل موجة الحر الشديدة اليوم والتي تشهد البلاد، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن وضع عدة مناطق في مستوى إنذار مرتفع، حيث تم إسناد اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لعشر ولايات وهي باجة وجندوبة والكاف والسليانة وزغوان والقيروان وكذلك سيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلية. ويعني هذا المستوى أن درجة الإنذار مرتفعة وتستوجب من المواطنين أقصى درجة اليقظة والانتباه. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم السبت انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين أثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت حسب تعبيرها مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. أخيرا، أسفرت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت اليوم السبت مناطق روسية عدة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، فيما أعلنت موسكو إسقاط 100 المسيرات الأوكرانية خلال ساعات الليل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في نفطة وحزوة على 88.3.
6: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى في جزءنا الثاني في الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. الخيمة اليوم نحكو على أجواء وتفاصيل عرس العروسة. طبعا كما سمعنا في توزر نفطة تحديدا, سمعنا في دوز, وطبعا من خلال مكالماتكم باش تعرفوا زادة على العادات والتقاليد في عرس العروسة على الرقم 31-376-730. مرحبا بكم. إذا عندكم إضافة في موضوعنا أيضا, محاولاتكم بالنسبة للغز, لغزنا اليوم يقول جاء نظيف وضيفناه فرحنا به وكتفناه, اللغز سهل برشا. مرحبا بكم على رقم 31-376-730 وننطلق مع أولى المكالمات. ألو,
1: أهلا وسهلا أخو تلم يا سوي يا أحمد عباس يا زف ولك أحلى تحية أنت وخوي علي.
0: مرحبا بك سيدة
1: في إذاعة قفصة الحبيبة. اليوم أحمد عباس في فورم كبير على خاطر شارك منا في برنامج الخيمة.
0: الحمد لله إن شاء الله كل الصحة ليك والسلامة سيد أحمد صديقنا الوفي. مرحبا.
1: ما أسمع الرغم من المرض ولكن معافى وقلت كالآخر نفس إن شاء الله دائما في إذاعة قفصة الحبيبة.
0: ربي طول في عمرك إن شاء الله. مرحبا بك سيد أحمد. به عندك إضافة في موضوعنا سيد أحمد؟
1: ما شاء الله. ما قبل احنا في الجواز قبل مثلا ما تروح معناها العروسة الدار لجوزها معناها الكسوة اللبسة للطفل الصغير اللبسة للطفل الصغير الكسوة تاع العروسة ويدوروا بها الحومة كل يرشوا عليها القوارص. قبل كانت الريحة تاع القوارص ويرشوا عليها الحلوى ويرشوا عليها اللبان ويرشوا عليها الماء لين ترجع مثلا معناها المغرب ترجع مثلا للبيت المراه باش يبدو معناها الكسوه. هذه مثلا معناها كانت معناها نخوه كبيره ياسر.
0: علاش العاده ذي سيد احمد يتبركوا معناها بالوليد الصغير ولا شنيه معناها علاش؟
1: لا والله لبسوا هذه قبل وقت لميا
0: اي
1: والله لبسوا لي هاك الفراره واك بلا الحرام واك الروبه الدخلانيه واك نقولوا احنا كتريكو بالدارجه برشا. ما كانت منها الكسمه تاع العروس منها كانت بسيطه مش منها كيما تو مثلا كانت منها
0: ملحفه وحزام وثوب وحاجات تقليديه معناها هذه
1: وكانت فيها نخوه ويطيبوا من الطعام وتاكلك الذر الصغير وكذا هكا العواهد بالضبط اللي كانت
0: تبرك بالصغار
1: اي للتبرك. وكانت منها كما كان يحكي في عريف الهودج كنا نعملوا من الحمل معناها نعملوه منها على الابل وقت على الجمل ورا مش اي بعير يهز العروس لا كان يكون متربي من يربوه من اول وهله ونعمل لك الحمل ونعمل القطيف منها فوق مثلا منها الاكل الحمل لذاك ونعمل الهودج اللي هو العطوش.
0: نعم.
1: النهار اللي مثلا باش تروح مثلا مرا العروس نعملوا بريمه في كرومه مرا الجمل الاكل بريمه اللي تحزن بها العزايز قبل كانت صفرة وكانت خضرة وكانت حمراء ويقودها راجل يقود راجل ويجي يغنوا.
0: نعم.
1: وفي اثناء مرا في اثناء مثلا تطلع العروس ما يقول لك يطلعها محمد منها ولا علي يركبوا معها صغير مذكر يقولوا باش بدري بوليد
0: هكا
1: كانت العواهد. وكي تروح مثلا زف العروس منها الدار متاع جوزها يدوروا من الجمل يدوروا منها سبع دورات ويشدوا مثلا معرفش كعبة عظمة يعملوها في طاسة نتاع فخار ويكسروها ويعملوها عليها وبعدين يمشي مرا يرزموها في بلا هكا كانت العواهد
0: الصغيرة.
1: نعقل أنا والله ورسول العالم على
0: نعم يعطيك الصحة على الإذاعة
1: كانت طيبة ياسر ذي خلاص.
0: نعم.
1: نمر للغز.
0: اي
1: اللغز يظهر لي هو الصيف إن شاء الله وجانا عملنا فينا الفتك الصيف وكتفناه إن شاء الله.
0: محاول يعطيك الصحة سيد أحمد, تحية لكل مستمعينا في المتلوي. شكرا لك. يعيشك الله يخليك الله يطول عمرك إن شاء الله. شكرا لك. نواصلوا مع مكالماتكم. ألو عسلامة. مرحبا
2: أختي لامية. شنحوالكم؟
0: الحمد لله. سي محمد المنصف.
2: محمد المنصف الله
0: شنية أحوالك؟ عندك وحشة لي. مرحبا بيك.
2: نستحسكم ونسمع فيكم بلاش ما نتحسنش.
0: المهم لاباس يا محمد المنصف. الصحة لاباس, البنات لاباس, العائلة لاباس.
2: الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله يا ربي.
2: سمح ربي
0: ان شاء الله يا رب.
2: تحية كبيرة لكل من يخدم في الإذاعة،
0: شكرا لك،
2: كل من يسمع فينا وكل من يشارك. تحية كبيرة لولدي محمد وبنتي فاتن وريم وسندس،
0: ان شاء الله يا ربي يخليهم لك وربي يطول عمرك.
2: يعيشك بنتي والله، يا زيني على اطراف على اطراف كفوفهم.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب.
2: بالنسبة للعروس،
0: أي
2: والله كانت عادات تختلف بكري من بقعة لبقعة،
0: أكيد
2: تطول شوية ولد الناس في كل مقصر الأحيان كيف كيف. العادات كلها كيف كيف،
0: ولا الاختصار تو وبأقل التكاليف وحسابات أخرى ولد. أما خلينا في عرس قبل سي محمد المنصف، سمعنا كانت فيه برشا عادات وتقاليد، معناها كل نهار وعنده جوه وعنده تقاليده الخاصة طبعا، وكانت مقدسة العادات والتقاليد هذه.
2: أكيد بناتي والله الكبار نحبوا العادات القديمة، هم الشباب توا نفس عليك.
0: أي حبوا فيسع فيسع على العرس يتعدى، وطبعا بأقل كما قلنا التكاليف توا ولت برشا خلفيات توا. محاولتك في اللغة سي محمد المنصف.
2: اللغة يا سيدي هو زناء جديد تيول بقمته.
0: واضح من المحاولة، شكرا ليك يعطيك الصح، شكرا ليك. نواصلوا مع مكالماتكم على رقم 31 376 730. ألو،
3: أهلا وسهلا أختي لميا،
0: عسلامة، مرحبا بك سي محمد صالح. الحمد لله، مرحبا بك، مرحبا بك سي محمد صالح.
3: أهلا سي علي.
0: ما هوش معنا سي علي طبعا، تحية كبيرة ليه. إذا سي محمد صالح، سمعنا العادات والتقاليد، عندك مضيف؟
3: اسمعني بنتي، تطور كل بلاد وتقاليدها. انا احكي لك على تقاليد يعني في الافراح قبل، خاصه في شيره الهمامه من قفصه وظهر وترق، هذه معناها عندنا يعني الحالات تختلف. نحن في وقت معناها الافراح كما قلت احكي لك، معناها في الريف البرة، يعني نحكي لك على السابق، كانت معناها العرس يبدو ما يحضروا معناها بشي الواحد بشي عرس، معناها قبل العرس بنهارين والثلاثة المحفل يجمل المحفل ويمشوا على رجليهم، ما سماش الكراهب ولا حد، يمشوا على رجليهم يهزوا وصلوا كسوة ووصلوا العلاقة، يقولوا العلاقة معناها فيها فيها اللوازم تاع الخير
0: والبخور،
3: هزوها قبل بنهارين بشي باش يحضروا معناها كالموال اللوازم تاع الصخابي هرسوها، ويجيبوا معناها المراه من فالحه معناها تعرف الموال كيفاش تعمل الصخاب معناها، وتصدع الصخاب هذاك تحضروا قبل ما يجي العرس.
0: نعم،
3: ويحضروا الحنه معناها يهرسوا الحنه وباش يعرسوا باش يحنوا بها العروس، انا فاهم، يختاروا مراه كبيره معناها فالحه في الحنه واذا تحني بها العروس معناها الليلة يصبح العرس.
0: نعم،
3: هذا أنا أحكي لك على الحالات في الريف البرة، ويحضروا الحالة يحضروا كثير العرس معناها مالي العمالي العريسي يهزوا معناها الجحفة ويهزوا المحفل معاها، ونظر حتى موجودة حتى الخيل والرجال معناها ويمشوا للبيت العروس باش يجيبوا العروس، وكيجوا ياخذ قريب ياخذوا معناها كيف تاخذوا للبيت متاع العروس، يقول طعم لامساكم بالحرف بالفرح جيناكم، معناها على مالي العروس يقولوا طعم لامساكم بالفرح جيناكم، وكي هزوها ويخرجوا يقولوا اقعد بسلامة بيت باباها، وكي يجوا قادمين معناها للبيت العروس يقول جبناها وجينا بحياة الرجال، يقول سعي سعينا سعي الحلال جبناها وجينا بحياة الرجال، ويقولوا معناها حاجة أخرى يقولوا نسيت معناها
0: برشا أغاني وبرشا أهازيش
3: برشا حالات يدوروا فيها معناها، ويخلطوا البيت العروسي يدوروا كالجحفة يدور بالبيت ولا بالدار معناها سبع مرات، هيك تقاليدهم معناها يعني سبع مرات، وبعد يبركوا جمال قدام الدار ولا قدام البيت، وشي معناها قريب العروس العريس يكون او الدعم، ولا يقولوا معناها الحجاب هذاك باش يقوم معناها في 7 أيام ده هو معناه هو المقرب للعريس
0: اللي هو وزير العروس وزير العريس كما يقول
3: وزير العريس هذا قريب معناه ولد عمه ولد خاله
0: مقرب لي
3: معناه هو اللي يدخلوا للدار معناه ويجيب له معناه الماكلة ويجيب له ويقوم كل شيء وهو معناه يهز العروس معناها من جحفة وهو من وسط جحفة ويدخلها للدار
0: نعم
3: هذه تقاليد البادية البرة قبل معناه هذه كيفاش كانوا يعيشوا الناس قبل
0: نعم به يعطيك الصحة طبعا تبدلت لكن فما لاحظنا ان فما رجوع للعادات والتقاليد للجحفة للأجواء التقليدية هذه للطبالة التقليدية متاع قبل طبعا يعطيك الصحة سي محمد الصالح محاولتك في اللغز
3: بالنسبة لمحاولتي في اللغز حسب اجتهادي نقول الصيف
0: اي
3: نعم
0: باه يعطيك الصحة شكرا ليك سي محمد الصالح طبعا نواصلوا مع مكالماتكم الو
4: صباح النور
0: صباح الخيرات مرحبا بيك
4: احوالك لاباس
0: الحمد لله شكون معنا
4: منوبية
0: مرحبا بيك يا منوبية مرحبا الحمد لله
4: ليك التحية كل عاملين معاك كل مستمعين الكل ويعطيكم الصحة لكل حالة ما جيت بعيدة عليكم للأسف
0: مرحبا ديما قريبة بحذانا يا منوبية حتى بقلبك ومشاركتك ديما حاضرة ما شاء الله
4: والله ماذا بيراني كل برنامج أنا فيه غير الله غالب ما نسمعش خاطر إذا ما جيش له
0: مرحبا رغم هذا الكل كنت وافية للخيمة ما شاء الله
4: لا يلزم نسهل ونتكلم
0: مرحبا بيك ربي يطول في عمرك ويعطيك الأوقات الطيبة إن شاء الله
4: حتى أهلي وقاربي زي مزورة قد منهم تحية كبيرة برشا أقول لي شبنا ما تسمعوا فيك
0: توحشناك إن شاء الله ترجع إن شاء الله على قريب وعلى خير الحمد لله عايش أختي
4: ما ربي يعطيكم بالصحة ويقومكم فسخانة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله منوبي عندك مضيفة في موضوعنا اليوم حفالي
4: والله اليوم على حسب ما فهمت معنا على عرس تحكوا تاع بكري عرس نحن تاع مزورة يحصل على بكري
0: خاصة عرس العروسة منوبية اللي عندها تفاصيله وجوها الخاصة
4: جوها وحدة عطى لعلي 7 أيام وسبع ليالي
0: أي 7 أيام وسبع ليالي
4: أنا يعطيك الصحة العروس من سبع أيام يبدو دايرين بها البنات اللي قدها هي الحجابة نقول احنا ويبدو دايرين بها وما تخرجش هي خلاص الراجل ما يلزمش تشوفها أصل بكري بس مش الراجل يشوف المرأة قبل العرس
0: منوبية عندكم نعم. عادة العروسة ما تتحزمش أيامات العرس إلا بعد المروح تتحزم نهار الحزوم
4: هي تتحزم كي تبدأ تحني
0: أي.
4: كي تبدأ تحني لبسوها ملح ويحزموها بخويت رقي خويت تاع حزام معناه
0: أي.
4: نهار اللي تكتب الكتاب نهار اللي تاخذ يقطعوك الحزام هذاك ويعطوه من طريف طريف لك الحجابة اللي معاها البنات
0: أي.
4: باش يعرفوا بعدها هذيك عاداتهم معناها
0: نعم
4: ويخلوها مثلا فك الملح ولا فك الحولي حتى اللي تروح معناها تحني وتقد روحوا يعملوا لها كل شيء وجو نهار الكسوه ما يجيبوا لها العلاقات في العطريه
0: ولا
4: في البخور وقت بس
0: اي
4: ويحضروا كل شيء دي مروحه ذيك اللي تمشي على رجليها العروس ما فماش كراب ولا حاجه اللي بعيده شويه ركبوها في الجحف واللي قريبه معناها تمشي على رجليها يغطوا محلاك العرس تاع قبل بصراحه
0: نعم
4: تبدا الوان كالوان الربيع الوان اخضر واحمر واصفر على كل لون
0: نعم هذا هو
4: يبدو مزينينك المعازم ويزو العروسه ما ندرج لما ما تشوفش حتى باباها ما تشوفش خلاص
0: اي ومن الالوان الطاغيه منوبيه اللون الاحمر والاخضر اللي هو لون الجنه ولون النار اللي زينوا به حتى المنصه نتاع العروسه الجحفه زاده القفه
4: ديما موجود الأحمر ديما موجود
0: نعم
4: ويغمزوا لها وجهها بحر وحمرة
0: اي
4: وراي ريحتها تفحفة تبقى
0: اي سبحان الله
4: تبقى في الشر ريحتها باش فايحة
0: فعلا
4: يعملوا لها شركة تاع قرنفل في طبقها منها وطبقها منها يرنقوا القرنفل في الماء ويعملوها شبحها كاتي
0: نعم
4: ويعملوا بك فماش دورانا فما حاجة
0: اي
4: ويعملوا لها البخور
0: كانت روايح طبيعية وما شاء الله تبقى وفوحة برشا
4: يقول لك بيت العروس تبقى بالشهر هي ريحة فايحة
0: صحيح
4: اي ونهار السابع تمشي على الدار باباها نهار السابع شو باباها كان نهار السابع يلبسوها العرب ينزوها محفل زاد بالصغاريط وبالدنيا كل معناها
0: واضح.
4: وبكري حتى حتى كيف يزار في بخنوق، بخنوق تعصوه بكري.
0: أي.
4: يحطوا لها البشات هالكل سم، واحدة غزتها فوق راسها بخنوق ولا على هيدا
0: سرة في بخنوق معنا.
4: أي. سرة هي في بخنوق.
0: أي أي.
4: البشات هالكل يحطوه في بخنوق، ذاك غزتها مرة فوق راسها.
0: مرة
4: كبيرة شوي.
0: أي.
4: ولا صغيرة. ولا على ولا على قطع العطرية هذيك هي اللي هذيك الكسوة تقبل.
0: هذه الأصلية يعني الأصلية.
4: الأصلية الأصلية
0: الأصلية تعبت
4: لي
0: ما شاء الله. ما شاء الله
4: ربي يخليك ان شاء الله. والله ما احلى الجو تاع بكري الصراحه
0: يا حسره. منوبية عندك محاوله بالنسبه للغز؟
4: ترى قولي لي عليه خاطر راهي ما سمعتهاش.
0: نقول لك عليه، جا نظيف وضيفنا فرحنا به وكتفناه.
4: كتفوه
0: اي اللي هو
4: جا نظيفه.
0: اي
4: خاطي ممكن صغير انا
0: هذاك
4: نظيف صغير نفرحوا به يمكن على الصيف تمت الصيف بس يفن خلوها كيكة ويا ربي.
0: به به يعطيك الصحة يا منوبية، شكرا لك. نواصلوا مع المكالمات. ألو
5: أهلا وسهلا.
0: عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
5: عسلامة بنتي، تحية ليك تحية لجماعتك كل زملائك.
0: يعطيك
5: الصحة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: عايشة حدوري.
0: مرحبا بك يا عايشة، لاباس؟
5: وينك أنت بنتي، لاباس عليك؟
0: الحمد لله. عايشوش محاولتك في اللغز؟
5: ما حكيتش على العرس راني ما.
0: اي باش تحكي على العرس.
5: اللغز يمكن صغير هذاك كيف صغير الصغير.
0: اها باه. العرس سمعنا برشا عادات وتقاليد واجواء من مختلف الجهات. اي عندك
5: ماضي. بالنسبه نحكي لك انا.
0: اي
5: على بنتي على بناتي.
0: اها
5: نمشوا لنهار الحمام نطيبوا بالكوكش.
0: اي
5: وبقى ولا بالحمام النهار الاخر يجيبوا لها العلاقه. بعد العلاقه ثم شكون يخلط حتى احنا بكري نخلطوا الصخاب نهار الصباح تو ما عادش ما يمشوا يمشي معناها البتله ويمشوا. انا بنتي نهار بعد الحمام بالعلاقه بنهار خلطت لها الصخاب في داري.
0: نعم
5: اي وانا عارف تو باش هما بكري بكري بنيتي يا خرام يجيبوها يجيبوا لها العلاقه ويهزها في كريريطه واللي يهزها في الجحفه لا مسكينه لا تشوف حتى العريس ما تشوفوش كان اللي في الدخله.
0: نعم باه باهي برشا. شكرا لك عايشوشه. اذا باش نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفيه بعد نغم بعد رجعين.
6: اشهار يلا جو سيف سني حافلة انترنت
7: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
8: إشهار معاك غزوة مريتنا

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا ومواصلين معكم مشوارنا في الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. نواصل مع مكالماتكم الهاتفية على الرقم 31 376 730. إذن في انتظار المكالمات نذكركم بلغزنا اليوم. جاء نظيف وضيفناه فرحنا به وكتفناه. جاء نظيف وضيفناه فرحنا به وكتفناه. فما شكون اللي يقول اللي هو فصل الصيف، فما شكون اللي يقول اللي هو الطفل الصغير اللي ينزاد. وطبعا في انتظار محاولاتكم وأيضا إضافتكم في موضوعنا اليوم. كما أسمعنا نحكو على العادات والتقاليد بالنسبة لعرس العروسة، عرس المرأة. العادات انطلقنا من تحضير الجهاز للحجبة، الحجبة العروسة زاد وقت لتدخل في أيام العرس. وكما قلنا العرس قبل كان 7 أيام وسبعة ليالي، برشة تحضيرات وبرشة عادات وتقاليد. وممكن فما عادات وتقاليد تتشابه لكن تختلف ممكن التسميات، وخاصة نهار الجفة أو العلاقة أو شكون سماها العطرية اللي من خلال الجفة هذيك تجي فيها برشة حشيش عطرية معروفة، وتجي فيها الحلوة وتجي فيها برشة حاجات بالنسبة للعروسة اللي باش يعملوا بها اسخاب العروسة. وما أدراك ما اسخاب العروسة اللي معروف برشة. فما شكون اللي يعمل الاسخاب خلال أيام العرس نهار الكسوة واللي يكون زاد نهار الطعم. وفما شكون اللي يعمل الاسخاب كما أسمعنا من منوبية من بعد العرس نهار أصبح العروسة بعد ما تدخل يعملوا نهار للاسخاب العروسة. ولكن يبقى اليوم هذاك من الأيام المقدسة والأيام اللي المهمة برشة في عرس العروسة وسخاب العروسة اللي يبقى سنوات وسنوات عند العروسة وتتزين به وتخرج به في المناسبات المناسبات والأفراح. وكان ملحولي المهم ومهم جدا بالنسبة لسخاب العروسة. وطبعا سخاب زادة في حد ذاته في الحقيقة يتطلب حصة كاملة وقت اللي نحكي على سخاب وعلى أنواعها وعلى الروائح وكيفاش تصنع. وطبعا كل جهة وعندها الأشكال اللي خاصة بها، عندها حتى ألوان سخاب المعروفة بها طبعا. وأيضا من ضمن العادات والتقاليد الموجودة في جفة العروسة وقت اللي يمدوا الجفة للعروس اللي تكون حاجبة طبعا ويدخلوا بالكسوة والجفة. الجفة كانت تتحل وأول كعبة حلوة تأكلها العروسة باش تجي أيامها حلوة. وأيضا أكل المراية اللي مدوها للعروس اللي يلزم ما يشوفها حتى حد، يبدو يتقوا فيها وتشوفها كالعروسة فقط، تشوف بها وجهها وتخبيها عندها وتبقى من حاجاتها الخاصة. هذه زادة من الحاجات المعروفة برشة في جفة العروسة وموجودة أيضا. طبعا برشة عادات وتقاليد في عرس العروسة كالتفاصيل الجميلة. ممكن فما شكون مازال اليوم محافظ على العادات والتقاليد هذه، وفما للأسف اندثرت العادات هذه. ولكن ديما يبقى عرس العروسة مختلف على عرس العريس وتبقى تفاصيله مميزة. طبعا في انتظار مكالماتكم على الرقم 31 376 730. غناية ورجعين.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذن مواصلين معاكم مع مكالماتكم الهاتفية على رقم 31 376 730. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك.
1: ربي يبارك فيك.
0: سي العفيف،
1: الله يسلمك.
0: مرحبا بك.
1: الله يسرك.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بسيدي علي، الله يبارك لك والله يفرحك.
0: يعطيك الصحة سي العفيف. باه، عندك مضيق في موضوعنا؟
1: في موضوعنا لو مقصوص عليا سمعت شوية.
0: نذكرك اي اي،
1: ونحن ديما نعرفوا ديما تاريخ الخير ما يحكي العادات القديمة وتراث الأجداد. هل نحكوا عليه نحن اليوم؟ نحكوا العرس بكري.
0: أي.
1: ونحكي لك العرس في مهجورة، احترامي للعروس الأخرى تنحكي لك العرس مهجورة.
0: أحكين. أي.
1: الشعار متاع عرس مهجورة ليلة العرس. ما نحكوش على العروس، ليلة العرس. ليلة يبدأ عرس، غدوة تجي العروس.
0: أي.
1: شعارهم الكسكسي واللحم وفرقة عمار المهجور.
0: الإشهار.
1: يقولوا ناقص حاجه العرس هذاك يسمى عريس.
0: هذا يا اشهار المجوري. اشهار مجاني سي العفيف. اي طبعا كما قلنا
1: عمار المجوري تجي ياك فرقه الدرس
0: عم عفيف. طبعا كل جهه عندها عاداتها وتقاليدها. عندك محاوله بالنسبه للغز؟
1: اللغز هو الزرير الصغير.
0: باه، شكرا ليك ويعطيك الف صحه. نمشي المكالمه المواليه. الو
2: الو،
0: عسلامه. مرحبا،
2: معك عائشة درغوثي.
0: مرحبا عائشة.
2: عائشة درغوثي من بوهلين.
0: مرحبا بك يا عائشة.
2: بالنسبة للعريس بتاع بوهلين القديمة، راني عندي معناها مولودة عند ستي.
0: اي ما شاء الله، بطول عمرك ان شاء الله.
2: بالنسبة للطفلة كي يخطبوها ويعطوها كل شيء باش تعرس، هي مات ما تخرجش، ما يشوفهاش حتى واحد.
0: اي
2: نطلعها بالتمر والعرعار باش تبياض. وبالنسبه للعرس نتاعها 3 ايام، معناها تجوا ايام جو 3 ايام نمشي نطلعوها عندنا سيدي بوهلين، نطلعوها نطوروها. وبعد ما نطوروها سيدي بوهلين نتاعنا عندنا عاده نهبطوا بها نغدوا حمامها. وبنحمامها نجيبوا لها النهار بعد الحمام الجهة كنت قفة مع بعض.
0: نعم.
2: وتنادي البنويت اللي حجبة معاها. وندخل بالطبال والمحف، الناس تدخلني زيزي هزي زيزي حط.
0: نعم.
2: وبعدين يخشوا لها القفة والكسوة نتاعها. يعرضوا لها كأنها عين واحدة.
0: أي.
2: العطرية نتاعها القفة مخيطة بمخيط. عروس المخيط. وتطل على القفة.
0: اي.
2: يزيدوا يسكروها ويدسوها.
0: واضح.
2: عن بعدين يعلقوها لها تحت راسها. بعد ما تروح الناس جوا كمسال كبار. يحلوا يهبطوا القفة من تحت راس، يتبعوها عنها ويعلقوها ويهبطوها من تحت راس.
0: اي.
2: تروح المحفل يروح للماليه بالطبال يزور لها يروح. وهي يقول لها هيا قدمي. ينحوق اللي زفاتها الكل العطريه في القفه شوي شوي شوي شوي ويحطوها في حجرها.
0: نعم.
2: بالنسبه للميع نتاعها وريه للصبايا كلك دايرين بها باش يعرس.
0: نعم.
2: وبالنسبه للوبان والسواك فرقوا على الصبايا القاعدين، الناس القاعدين. ونحوا منهم شوي شوي شوي، يقولوا هم مجموعه. دنوها لها مجموعه.
0: نعم.
2: وقبل من حضرت القبل دنوا الفحات كل نحو منها الريحه والزبد والكل دنوها لخلخه يقولوا لها.
0: اي.
2: خمروها ويعدلوها يهرسوها ويخمروها وخلطوها نهار الفسول يمرقوه. فهمت؟
0: واضح.
2: فهمت نهار الفسول هذه. اما بالنسبه للبخور كان كي تروح بها بعد تالي بعد ما تتبع في دارها وتقعد باش يجي نسات بعد تهرسوا
0: لها. في دارها معناها يعملوا لها البخور.
2: تروح لدارها.
0: اي.
2: اما بالنسبه للسوازريه احنا نشربوا هلال وسوزر.
0: اي.
2: نجيب نشروك الجبه هذيك نص بنص.
0: اي.
2: هذيك يشروها.
0: شنو لونها نص بنص؟
2: يحنولها ويحركسولها الكل في دار باباه.
0: اي.
2: بعد يفتلوها يغنوا عليها يدفروا لها راسها. وعنها زوز اخوات بعد ما يفتلوها يسبعوهم قصي وجهها بالمحرمه.
0: اي.
2: زوز اخوات واحده معرسها واحده لا، ولا بناويت العم.
0: اي.
2: على طرف واحدة معرسة واحدة لا. وعليها الزيت والقوارض، ولا تول القوارض زيت.
0: اي.
2: يبخوه على القاعدين. سالي وقفوها يسبعوه. بعد الحنة نتيح للتدزيرة ليلة الأولى. حنة جي لفتول. ومغودها لفتول. بعد ما يفتلوها يسبعوها سبع مرات. سبع مرات يتوروها ويتحل كان عين واحدة بصبع.
0: نعم.
2: وبعدين جاهك العزايز الكبار في السن. عطيتيني الملع، عطيتيني الزيت، عطيتيني الشحم، فرحتي بيا. ويبدو غنوا عنها زوزي يهزي زوزي يحطوا وما يتباك.
0: نعم.
2: هي هذا كل متغطية بالمحال المحرمة ذيك في العطرية. وقت اللي عروها عليها يلقوها لا تخ. ويقولوا لها انزل يا زين وكدس، عطيتينا الزيت، عطيتينا الشحم، فرحتي بينا.
0: نعم.
2: خذيتينا غسلتينا، مجدوا عليها عزاي.
0: واضح واضح.
2: وقت يهزوا عليها المحرمة على وجهها.
0: نعم.
2: يلقوها كمانها قمر باردة.
0: واضح.
2: غسلت كيف مش قبيح.
0: واضح.
2: وبعد ومن بعد هذه نهار الفتول. العشية يجي يجي العراس يهزوه.
0: يتروح.
2: في عهدنا بكري كانت تجي الجحفة.
0: اي.
2: ويهزها محمد ولا علي.
0: اي.
2: ويدخلها للدار. يهزها معناها بالجحفة يديروا بها ويغنوا عنها. نسوي في العهد قبل معناها التراث.
0: نعم. واضح برشا تفاصيل عايشوش حكينا عليها، وطبعا وصلنا المرحلة ذي وحكينا. طبعا ما عادش عنا برشا وقت. محاولتك بالنسبة للغز.
2: اللغز الأطفال الصغير كيجين وكرشمه.
0: شكرا ليك، مشكورة جدا. شكرا ليكم كل أصدقائنا اللي دخلتوا معنا. شكرا كبير زادة العم علي بالقاسم اللي كان معنا اليوم، خديجة ساوي. فك اللغز اللي هو فعلا اللي هو الطفل الصغير أو الرضيع وقت اللي يجيه باش نكتفوه وإن نضيفوه نفرحوا به. شكرا لكم مسامعينا الكل، هذه تحية كامل الفريق، متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: القصة مراية تتكلم. مراية تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بالمونديال والحديث على النهائي المرتقب غدوه انطلاقا من الثمانيه واللي باش يجمع المنتخبين الاسباني بالارجنتيني. باش نعطيكم شويه ارقام ومعطيات عن هذا اللقاء. ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحده الامريكيه سيستقبل وسيحتضن اللقاء المرتقب بين اسبانيا والارجنتين في نهائي كاس العالم 2026، وفي مواجهه تجمع بين حامل لقب بطل اوروبا وبين جيل اسبانيا جديد يقوده لامين يامال. ومنتخب الأرجنتين يسعى لكتابة فصل جديد من تاريخ كرة القدم بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي. النهائي المرتقب لا يحمل قيمة اللقب فقط، بل يأتي محملا بمجموعة ضخمة من الأرقام التاريخية، بداية من المواجهات السابقة بين الزوز منتخبات، مرورا بسلاسل الانتصارات والإنجازات الجماعية، وصولا إلى الأرقام الفردية اللي كتبها ميسي ويامال ونجوم المنتخبين خلال البطولة الحالية. هذه المواجهة ستكون ثانية فقط بين إسبانيا والأرجنتين في تاريخ كأس العالم، وكان اللقاء الأول بين المنتخبين عام 66 في مونديال 66 وانتهى بفوز على التانجو بنتيجة 2-1. لكن الصورة تبدلت في القرن الحالي، تفوقت إسبانيا في المواجهات المباشرة بعد ما حققت الفوز في 3 مواجهات من آخر 4 مباريات أمام الأرجنتين مقابل خسارة واحدة، جاءت بنتيجة 4-1 في مباراة ودية سنة 2010. وكان آخر لقاء بين المنتخبين انتهى بانتصار لاروخا بنتيجة 6-1 في مارس 2018، وهي واحدة من 5 مباريات فقط في تاريخ الأرجنتين اللي استقبلت خلالها 6 أهداف. وسيكون النهائي الحالي أول مواجهة تجمع بين بطل كوبا أمريكا الحالي وبطل كوبا أو بطل أوروبا الحالي في نهائي كأس العالم. التسجيل أولا قد يرفع الكأس. الأرقام تكشف أنه من يسجل الهدف الأول أصبح عاملا حاسما في نهائيات كأس العالم خلال السنوات الأخيرة. فمنذ التعادل السلبي بين البرازيل وإيطاليا سنة 1994، نجح المنتخب الذي سجل أولا في الفوز بالكأس خلال 6 من آخر 7 نهائيات، وكان الاستثناء الوحيد 2006 بين فرنسا وإيطاليا. إسبانيا تلعب النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد ما سبق لها تتويج باللقب سنة 2010، لكنها تدخل مواجهة أمام الأرجنتين بسجل لافت في المباريات النهائية الكبرى. الأرجنتين تخوض النهائي كأس العالم المرة 7 في تاريخها، فوتها ألمانيا ب8 نهائيات. التانجو نجحوا في التتويج باللقب 3 مرات، 78 86 وقطر 2022، بينما كملت وصيفة في 3 مناسبات 30 90 و2014. وفي حال فوز إسبانيا وعلى إسبانيا، سيصبح المنتخب الأرجنتيني أول منتخب منذ البرازيل في 2002 يحقق الانتصار في جميع مباريات كأس العالم في نسخة واحدة. إذن هذه بعض الأرقام من نهائي مرتقب غدوة كما ذكرنا بين إسبانيا والمنتخب الأرجنتيني انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. لكن قبلها فما مقابلة باش تجمع المنتخبين الفرنسي بالإنجليزي اليوم انطلاقا من 10 متاع الليل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. نحكو على نجم المتلوي المدرب أمين جارة، سيشرف على انطلاقة التمارين بداية من نهار 30 بملعب المتلوي لمدة 5 أيام، وبعدها الفريق باش يدخل في تربص مغلق استعدادا لانطلاقة الموسم الرياضي، وباش تخلو بعض المقابلات الودية. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون بعد شوية أحمد حراثي وموجز منتصف النهار. الأخبار إلى اللقاء.
0: خدمات البريد التونسي الجديدة للجالية التونسية بالخارج. منتخب الجالية التونسية النسائية بقطر يشارك في مباريات رياضية هامة. النشاطات الجمعياتية للجالية التونسية. موعدنا اليوم جئتك عاشقا، بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مراية تتكلم.
3: انتصف النهار في تونس من إذاعة قفصة. هذا الآن موجز الأخبار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في نطاق دعم البنية الأساسية الفلاحية وتعزيز السلاسل لتأمين المنتجات تم أمس تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتجات الفلاحية بكل من عمادة تعليم التابعة لمعتمدية سندة ومنطقة سوينيا بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية التي مكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات التي حلت دون استغلالهما لسنوات. حذرت منظمة كونيكت من تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسة الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنه من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا على المردودية. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مخطط التنمية 2026-2030، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمناسبة أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية. أطلقت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا يوم أمس الهاكاثون الخاص بالذكاء الاصطناعي TGF، والذي يمتد من 17 إلى 19 شهر الجاري، ويهدف هذا الحدث التكنولوجي الذي تنزل في إطار دعم الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي إلى تعزيز منظومة الابتكار من خلال إرساء تعاون فعلي بين المواهب التونسية الشابة والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. استشهد 3 فلسطينيين صباح اليوم مثل استهداف إسرائيلي طال مجموعة من الأهالي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 17 شهيدا. في تمام الساعة 1 ظهرا أقدم لحضراتكم ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

نص نهار ودرج على موجات إذاعة قفصة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، ظهيرة طيبة للجميع. لقاء جديد من تكنولوجيا نيوز الانطلاقة توا يتواصل معكم البرنامج حتى للماضي ساعة كالعادة، باش نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي، سلامة سيبرنية، الطاقة، البحث العلمي، تطبيقات، آخر الاختراعات، المؤتمرات العلمية وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. البداية باش نبدوها بإيفانت، والحدث هو في

الذكاء الاصطناعي في تيك نيوز موضوع مهم برشا يبحثوا عليه مستخدمي التليفون وأيضا الحاسوب اللي هي كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف أو الحاسوب. شاعتكم أبرز الطرق وشنية أشهر تطبيقات والبرامج المخصصة لاستعادة الصور. التفاصيل مع الدكتور سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. باش نختموا بأي تيك، في أي تيك باش نقدموا لكم أهم المستجدات الأمن السيبراني خلال هذا الأسبوع في موعدنا الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. وموضوعنا اليوم كلمة المرور والتفاصيل مع سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذا كل ما عنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. على أدي رضواني في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الإخراج الرقمي، لسعد قروي في استقبال مكالمات ضيوفنا الكرام. ريمولة تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا نص نهار 11 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. البداية بأولى فقراتنا إيفانت، والحدث هو في تونس، القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني اللي احتضنتها مدينة الحمامات لمدة 3 أيام، انطلقت بداية الأسبوع من نهار الاثنين 13 جويلية، والاختتام كان نهار الأربعاء 15 جويلية 2026، تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. القمة كانت بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القروان وجامعة الجفرة الليبية وجمعة القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، خبراء وأكاديميين وباحثين ورواد الابتكار من مختلف الدول الإفريقية، من أجل مناقشة أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية وتعزيز التعاون الإفريقي في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام. باش نقدموا لكم مخرجات القمة وأبرز التوصيات، سعادة جدا باستضافة الدكتورة حفيظة إمريوة مباشرة من الشقيقة الجزائر، أستاذة بجامعة وهران الاثنين الجزائر، نائبة المديرة بالمجلس التعاون العلمي العربي، مكلفة بالعلاقات الخارجية والأعلام، ومنسقة القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني بتونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك، سعادة جدا بوجودك معنا سيدة حفيظة.
1: أهلا وسهلا، تحية طيبة لك ولطاقم العامل معكم، ونشكركم على مواكبتكم الإعلامية المتميزة لفعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكذا اهتمامكم بإبراز مخرجات وإيصال هذه الرسالة العلمية عبر هذا الأثير الفضائي لإذاعة قفصة. أهلا،
0: شكرا لك أنت على قبولك الدعوة بعد 3 أيام من النقاشات المكثفة بين الخبراء والأكاديميين. ما هي أبرز المخرجات والتوصيات العلمية اللي أسفرت عنها القمة، وكيف ستترجم على أرض الواقع لحماية الفضاء الرقمي الإفريقي؟
1: نعم، إذا نشكركم على سؤالكم المتميز في صميم الموضوع وجوهره. إذا في ختام هذه التظاهرة العلمية، أسفرت أعمال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني جملة من التوصيات والرؤى الاستراتيجية المهمة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسارات التحول الرقمي وتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات العربية والإفريقية. إذ نثمن هذه المخرجات العلمية القيمة التي كانت في تونس الحمامات الياسمين في الفترة الممتدة من 13 جويلية إلى 15 جويلية، وإننا نؤكد التزامنا بالعمل على تحويل التوصيات إلى مبادرات ومشاريع وشركات عملية تخدم التنمية المستدامة وتسهم في بناء مجتمع المعرفة. إذن انطلاقا من المناقشات العلمية والجلسات والورشات العملية التي شهدتها القمة، وإيمانا بأهمية هذا الموضوع في تحقيق التنمية المستدامة وكذا تعزيز السيادة الرقمية للقارة الإفريقية، يوصي المشاركون بالحوكمة والتشريعات إعداد إطار إفريقي موحد لحوكمة الذكاء الاصطناعي يستند إلى مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية والأمن السيبراني، والعمل على موائمتها مع المعايير الإقليمية وكذا الدولية، تعزيز القدرات الوطنية لحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية، ودعم إنشاء وتطوير مراكز وطنية وإقليمية للاستجابة للطوارئ والهجمات السيبرانية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل في الأمن السيبراني لموظفي القطاعين الخاص والعام، ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتشجيعه في إطار ريادة الأعمال، وإنشاء مراكز تميز إفريقيا بالذكاء الاصطناعي بالشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص، وتشجيع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات، قطاع الصحة، التعليم، الزراعة، الصناعة والخدمات الحكومية، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة للشباب من خلال برامج التمويل والاحتضان السريع، وكذا في مجال التعليم العالي وبناء القدرات، تحديث المناهج التعليمية لتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية، وإطلاق برامج تدريبية ومنح دراسية وشهادات مهنية لبناء كفاءات إفريقية متخصصة، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار والقيادة الرقمية. والمبادرات المؤسسية إطلاق المتاق الإفريقي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ليكون مرجعاً استرشادياً للدول والمؤسسات في بناء منظومة رقمية آمنة ومسؤولة، والإعلان عن تأسيس المرصد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بهدف متابعة التطورات التقنية وإصدار التقارير الدورية وقياس مؤشرات الجاهزية الرقمية والأمن السيبراني في إفريقيا. وأكدنا على أن البحث العلمي هو أساس التكامل الرقمي، بحيث شكل هذا البحث العلمي محورا رئيسيا. هذا المحور الرئيسي يشجع المشاريع العلمية المشتركة، ويهدف إلى تبادل الخبرة وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات التنمية والاقتصاد، كما أكدوا المشاركون على أن الاستثمار في الكفاءات البشرية ودعم الابتكار وإنشاء شبكات للتعاون العلمي يمثل الطريق الأمثل لتمكين إفريقيا من الاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية. إذن من التوصيات إلى التجسيد الفعلي، لم تتوقف مخرجات القمة عند حدود التوصيات، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ العملي من خلال توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس التعاون العلمي العربي وجامعة قفصة، بما يجسد الإرادة المشتركة لتوسيع شبكة العمل الأكاديمي والبحث بين الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والإفريقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات والكفاءات وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والورشات العلمية، بما يعزز جودة التعليم العالي ويساهم في مواكبة التحولات الرقمية للمجتمعات العربية. وكما تؤكد هذه الاتفاقية التي كانت على هامش الاختتام انطلاق لمرحلة جديدة من توسيع شبكة العمل الأكاديمي التشاركي التي يقودها مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري مع الجامعات ومراكز البحث في الدول العربية وكذا الإفريقية، بهدف بناء منظومة علمية متكاملة وتعزيز البحث والابتكار وإطلاق مشاريع تساهم في دعم هذا التحول الرقمي في المجتمعات. إذن نحو مستقبل رقمي مشترك، اختتمت أشغال القمة بالتأكيد على ضرورة تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية ومبادرات عملية تعزز التكامل بين الجامعات والمؤسسات البحثية، وتسهم في بناء فضاء علمي عربي وإفريقي قادر على إنتاج المعرفة، تطوير الحلول الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وهكذا لم تكن قمة الحمامات مجرد ملتقى علمي، بل شكلت محطة استراتيجية أكدت أن مستقبل إفريقيا الرقمي يبنى بالمعرفة والابتكار والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والخبراء في إطار شراكات مستدامة تعزز التكامل العلمي والتكنولوجي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية في القارة الإفريقية والعالم ككل، ومحاولة ربطها بالتنمية المستدامة من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وتنظيم هذه القمة إن شاء الله تم الاتفاق عليها لتكون بصفة دورية، لأن هذه المخرجات نساهم بها في توحيد الجهود وبناء مستقبل رقمي إفريقي يقوم على الابتكار والأمن والتنمية المستدامة والسيادة الرقمية ويعزز من مكانة القارة في الاقتصاد الرقمي العالمي ويحقق الرفاه لشعوبنا. إذن عبر هذا الأثير الإذاعي نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والرؤساء للجامعات الذين ساهموا معنا في إنجاح هذه القمة، أخص بالذكر دولة الجزائر، تونس، ليبيا، المملكة العربية السعودية، ونثمن جهدهم وتفاعلهم في هذه القمة لأنهم أكدوا أن العلم والمعرفة يشكلان جسرا متينا للتقارب بين الشعوب وبناء مستقبل مشترك. ونشكر تونس على الضيافة والعلم والانفتاح، وإن شاء الله نتمنى أن نكون دائما سفراء للعلم ومنارة للفكر وشركاء في بناء هذا المستقبل الأكثر إشراقا وازدهارا لأمتنا العربية وقارتنا الإفريقية.
0: كل الشكر ليك الدكتورة حفيظة مريوة، مباشرة كنت معنا من الجزائر، حدثتينا على أهم مخرجات وتوصيات القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني اللي بديتوا في تطبيقها على أرض الواقع، وكانت البداية بشراكة مع جامعة قفصة، وإن شاء الله موافقين في تطبيق بقية المخرجات والتوصيات. شكرا ليك الدكتورة حفيظة مريوة، أستاذة بجامعة وهران 2 الجزائر، نائبة المدير بمجلس التعاون العلمي العربي المكلفة بالعلاقات الخارجية والإعلام ومنسقة القمة الإفريقية الأولى للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني بتونس. كل الشكر لك.

0: تندونس تندونس.
1: مرحبا بكم مستمعينا في تندونس تندونس. باش نعطوكم ابتكار جديد باش نتعرفوا عليه، اللي هو تطبيق يبحث عليه الصحفيين منذ عقود. التطبيق هذا شنو يعمل؟ قادر باش يحول اي ملف والا اي فيديو الى نص في ثواني باستعمال الذكاء الاصطناعي. عنده برشا مميزات اخرى التطبيق هذايا، ومنين نجموا نحملوه؟ برشا تفاصيل يقدمها لنا مبتكر التطبيق السيد احمد حمدي، صحفي خبير في الديجيتال وصناعه المحتوى والذكاء الاصطناعي وعضو بالجمعيه التونسية للأعلام والذكاء الاصطناعي. مرحبا بك سيد أحمد.
2: نور، مرحبا. مرحبا مرة أخرى وكل مستمعين إذاعة كفتة والجنوب الغربي كل في كل مكان وفي الديجيتال. شكرا على الاستضافة مرة أخرى، ونفرح برشا ديما إن شاء الله كنبدا مع حضراتكم. ما شاء الله ديما في التطورات، يعطيك الصحة وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: شكرا لك على الابتكار، ابتكار جديد يبحث عليه الصحفيين الإعلاميين كل من هو يعمل في مجال الأعلام. شنو باش يقدم لنا التطبيق هذا؟ خلينا نتعرف عليه معك.
2: والله التطبيق هذا هو راهو ماهوش لول، انا قاعد في كل مره نحاول بحكم قربي من الزملاء والزميلات الصحفيين في الميدان، ونعرف وين بيتي معناها تمارس العمل نتاعي كصحفي ولا كمكلف في الإعلام ولا في الاتصال، أنه فما حاجات من منطلق أنه كانوا يومياً يحتاج لهم الصحف الإعلامي في صناعة المحتوى، مش حتى الإعلاميين، حتى صناع المحتوى، حتى أصلاً الاتصاليين، حتى أي حد معناها اللي يكتبوا الأغاني، اللي يعملوا اللي يقرأوا زيادة كيف كيف ساعة تسمع مداخلة علمية ويحب يبدلها صوت يترسله يقعد بساعات ويسمع فيها مش يرجعها،
1: يشد برشا وقت.
2: صحفيين كما تعرف بالضبط برشا وقت، أكثر من تتصور. صحفيين كما تعرف هم رسمين لهم الوقت، يعني ساعة أخبر تصريح سابق الزمن أنه يعديه ويتأكد من المعلومات الموجودة فيه، ترسله ساعة تصريح يكون فيه نص ساعة ولا حتى أكثر ربع ساعة ولا نمفورد، يقعد يسمع فيه للآخر ويثبته ساعة ساعة كل كلام أصلا ما يفهمهاش ولا مو تكنيك ولا حاجة. دونك قلت علاش ليه ما تكون سما تطبيقه تنهي معاناة الصحفيين. قبل كنت كنا ماك تعرف كنت بالمانيتوفون بالكاسيت، معناها تاخذ التصريح نتاعك تسجله من بعد تحط الكاسيت وتقعد تسمع فيها وتعاود
1: تسمع وتحاول تكتب وتحاول تصيغ
2: وتقدم ساعات تفوت الكلمة تعاود ترجع لها باش تعاود تسمع، وساعات تفوت الكلمة ترجع تسمع الفيلم كامل ولا الفيديو ولا الاوديو باش تعملها.
1: المعاناة كملت بالتطبيق وبالذكاء الاصطناعي نرتاحوا في ثانية. في قديش بالضبط؟ في قديش
2: أولي مبهرة، لأنه بعثوا لي الزملاء والزميلات قاعدين يبعثوا لي الميسنجر وفرحانين، قالوا لي يرحم والديك تلموم، فرحانين بالحكاية، قالوا عليش كنا في المعاناة السنوات هذه كلها. التطبيق هو تطبيق للتفريغ الصوتي، ترانسكريبسيون، أنك تعطيه ملف صوتي أو فيديو. حاليا الملف الصوتي ما تجاوز 25 ميجا، و25 ميجا راهي ملف صوتي برشا تنجح هذيك حتى ساعه كامله 25 ميجا ويتم في ظرف ثواني قليله جدا الملف الصوتي هذاك ولا الفيديو يتحول نص كامل مهما كان معناها عدد الاشخاص اللي قاعدين يتكلموا. معناها نجم يكون حوار ما بين زوج، يخرج لك الكتيبه فيه السين جي معناها ومع التنقيط ومع كل شيء. وحطيت زادة في التطبيق إمكانية تحميل بصيغة البي دي اف وبصيغة الوورد وبصيغة النوت نوت تكست.
1: يعطيك الصحة.
2: معناها باش نسهل عملية النسخ والتنزيل باش لضمان أنه يقعد موجود عندك في الأورديناتور ولا في التليفون. التطبيق صالح أنك تستعمله من أي مكان، معناها من الأورديناتور ولا من التليفون ولا من التابلت ولا من أي جهاز، مجرد انك تضغط على الرابط اللي موجود اللي حسسته انا للتطبيق هذا يتحل التطبيق وتدخل الاستوديو هذاك. ثم اوبشنات زاد ما حطيت برشا لغات من عالم ولهجات اللي يستحقهم الصحفيين وصناع المحتوى مهما كان. حطيت اللهجه التونسيه، حطيت اللغه العربيه الفصحى، الانجليزيه، الفرنسيه، برشا لغات، وقابل انه نزيد معناها حسب التربي.
1: برافو، يعطيك الصحه احمد. برافو
2: لي حاجتي بالضبط. وفي زاد خيارات اخرى متطوره جدا، انك باش تعمل حوار مع شخص وتعود بالعربية ولا بالدارجة، عملت الخيار متاع التدقيق اللغوي، نجم تكونفرتيه النص هذاك كان فرنسي نجم الترجمة تزاد خيار الترجمة، نجم عملت حوار مع شخص ولا تصريح ولا أغنية بأي لغة تبدلها كتيبة ومن بعد نجم ترجمها لأي لغة في العالم. زاد الخيار متاع أنك تدقق لغويا الكلام الموجود في النص هذاك ولا في التصريح اللي خذيته ولا الملف الصوتي مهما كان لغته زاد كيف كيف تعميم اللغة. أنت تعرف أساس صحفيين يعملوا حوارات ولا تصريحات مع تقني ولا ثم تعرف في اللهجة التونسية ولا في اللغة العربية، يستعين بلغة أجنبية. حطيت ميزة التعميم، تعميم النص، معناها تحب أنت تعمم النص هذاك للفرنسية ولا العربية ولا مثلا للدارجة، معناها إنسان أعطاك مو تكنيك باللغة أخرى ولا حاجة، تنجم أنت بالأوبسيون هذيك النص اللي تم تفريغ الصوتي والملف الصوتي اللي ولا نص، تنجم هو بيدو هذاك كلمة الكلمات الأجنبية تنجم أنت في الوقت ترجعهم نص كامل بلغة واحدة، معناها تعميم وتعميم اللغة. وعملت زادة فيها أوبسيونات أخرين زادة كيف كيف، كما أنك مثلا نفس النص هذاك تنجم تترجمه وتنجم ترجعه زاد كيف كيف ملف صوتي اخر. كيفاش به الميزه هذه برشا؟ تعرف ميدانيا زملاء الصحفيين كي مش ياخذوا تصريح مثلا تاع شخص اجنبي، الشخص الاجنبي هذاك متكلم بلغه اجنبيه مهما كانت لغته في العالم، تنجم تترجمه في الوقت يولي تكست والنص هذاك ترجعه للغه العربيه او الدارجه، وفي نفس الوقت تحوله هو بدو الى ملف صوتي باش يكون مرافق للتصريح هذاك. معناها تصور انت كيما تفرج مثلا في الاخبار يعملوا انترفيو مع شخص اجنبي بيتكلم بلغه الفرنسيه وبعد يخرج معه الصوت بتاع الترجمه هذاك، الاوبشن هذاك ضمنتها بالتطبيق زاد، معناها لا يزيد ترجم له كلامه ولا يزيد تحول لك الترجمه هذيك الى ملف صوتي يتكلم معناها بكل طلاقه باي لهجه تحب عليها، تونسي او جزائري او عربي او ليبي او انجليزي اي لغه اخرى. وهذا الحق لقى تجاوب كبير كبير كبير برشا من عند الزملاء اللي قاعدين يبعثوا لي، معناها ما كنتش اتوقع، معناها يسلمون الناس متعطشين الحكايه هذه ويعانيوا منها لمده سنوات
1: كبيره.
2: معناها حلت لهم مشكله كبيره برشا الحمد لله، وهنا مواصلين. وعلى فكره التطبيق هذا ماهوش تطبيق لولاني، عمل عندي مده جد عملت تطبيق يستعملوا فيه الزملاء وصناع المحتوى والاتصاليين من تونس ومن كل العالم العربي
1: ان شاء الله. في الحصص القادمه التطبيقات اللي عملتهم الكل احمد ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا في تكنولوجيا نيوز. نجم نقولوا التطبيق هذا تطبيق المعجزه، تطبيق السحر. ندعو الناس الكل باش يستعملوا التطبيق. منين نحملوا التطبيق بالضبط احمد؟
2: التطبيق هذا ان شاء الله انا خاطر هو ما تعرف تو في التجارب الاولى عملت التطبيق حصريا اللي قاعدين يبعثوا لي، قاعدين نبعث لهم على الـ على الـ على الخاص، مش ننشره ان شاء الله، مش نعمه، مش نبعثه للزملاء اللي يخدموا في كل الاذاعات وفي كل المواقع الاعلاميه وفي كل، ومش نهبطوا زاده في كيف كيف في صفحات كبيره، باش يكون الرابط متوفر ان شاء الله للناس الكل قريب بعد ما نكمل. خاطر احنا تو انا تو عملت في المرحله الاولى مرحله التجارب وهو صالح للاستعمال طبعا وبداوا يستعملوا فيه، لكن ثم اذا فات اخرين ان شاء الله على قريب جدا باش نكملهم على مستوى اللغات، على مستوى بسنات اخرين، على مستوى نحب مش نزيدوا على قريب ان شاء الله انك تعطيه رابط مثلا من اليوتيوب ولا من الفيسبوك بتاع فيديو طويل، ومهما كان طول الفيديو هذاك وهو في الوقت يعمل تفريغ صوتي. هذه اول مره نقول عليها او كديجا سبقت قبل ان نزيدوها للبشر ذي في التطبيق، موجود هو حاليا على صفحتي في الفيسبوك صفحه احمد حمدي، وان شاء الله زاد كيف كيف من بعد ما يكمل كامل التطبيق نهبطوه على صفحتنا في الجمعيه، جمعيه تونسيه للاعلام والذكاء الاصطناعي، باش يكون متاح لاي شخص ينزل على الرابط هذاك. وبالله من خلالك نحب
1: والرابط ان شاء الله يكون موجود معنا زاد في اذاعه قفصه وبسرعه وبسرعه خاطر عنا لذات
2: بسرعه يفضل التحيه، لانه نحب نذكر اللي الفكره نتاع التطبيق هذا جات في اطار دوره تكوينيه للصحفيين في اذاعه مسير صحفيين وسط والساحل، اللي وقتها هما بدوا عملوا التجارب الاوليه نتاع التطبيق هذا، انا بعد طورت فيه اكهو. نوجه لهم تحيه للزملاء والزميلات اللي خدموا معنا وقتها في الدوره التدريبيه هذيك مع الجمعيه.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه احمد حمدي، صحفي خبير في ديجيتال وصناعه المحتوى والذكاء الاصطناعي وعضو بالجمعيه التونسيه للاعلام والذكاء الاصطناعي. حدثنا اليوم على ابتكار وتطبيق لفائده الصحفيين والاعلاميين والاتصاليين. كل الشكر ليك. نتوقف قليلا لنرفع الى حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه قفصه وما جاورها مع مراعاه الفوارق في التوقيت.
0: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: تيك نيوز. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. مازلنا مواصلين معكم المشوار في تيك نيوز، موضوع تحبوه برشا، تحبوا تسترجعوا الصور اللي ذاعت منكم في التليفون وإلا في الحاسوب. أبرز الطرق باش نسترجعوا الصور حتى كان فات عليها وقت كبير برشا، حتى كان فات عليها شهر وإلا 15 يوم في التليفونات وإلا غيرها. التفاصيل باش يقدمها لنا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. ظهيرة طيبة، مرحبا بك سي سامي.
3: تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة مرة أخرى. الموضوع مهم إن شاء الله يعجب المستمعين.
2: أي أبرز الطرق كيفاش نجموا نسترجعوا الصور، خاطر هي ثم طريقة سهلة برشا. إذا كان هما الصور ما فاتش عليهم شهر هكا ولا لا سي سامي، نجموا نمشوا للكربي وناخذوهم. أي تفضل.
3: هو في الحقيقة الصور إذا نحن نحو تصويرة من الجهاز نتاعنا، التصوير هذيك ما تنحاش فرد مره، جيش الكاز ميموار معناها النص في الذاكره في الميموار تولي متاحه بدون فيها بيانات اخرى. يعني الخطوات الاولى بعد اذا نحب نرجع التصور نتاعي، اول حاجه ما نزيدش التصور زود في التليفون نتاعي ولا في الهاتف ولا في الحاسوب نتاعي. ما نزيدش التصور زود، ما نزيدش ملفات جديده باش هكا الكاز ميموار هذوكم ما يتعبوش حاجات جديده. دونك نحاولوا هما المراحل، ثم ثلاث مراحل. المرحله الاولى نشوف الكوربي سواء في الهواتف والا في اندرويد والا ايفون. كيف الحاسوب نشوفوا الكوربي، هذا الكوربي تبقى برشا، تبقى تقريبا 30 يوم ولا اكثر، دونك متاحه. مثلا في الايفون تبقى حتى 30 يوم. نجموا نعملوا رفس للتصاور هذوك الموجودين في الكوربي.
2: باهي، نجمو نسترجعوهم اذا كان ما فاتوش الشهر. في صورة ما فاتو شنو نعملو بالضبط؟
3: هو اذا فاتو نجمو نتحققو زادا مثل النسخ الاحتياطية في جوجل فوتو مثال ولا في اي كلاود. العادة اذا نفعلوا في النسخ الاحتياطي نلقوهم التصاور نتاعنا دوما نكونكتو على الانترنت، نلقى التصاور نتاعي موجودين في جوجل فوتو والا في اي كلاود اذا نخدم بالايفون. إذا التصاور نتاعي خدت عليهم برشا وما وحبيت ان نسترجعهم، الطريقة الثالثة اللي هي طريقة نازعة، إذا بطبيعة ما صارش ملء الميموار نتاعي برشا حاجات أخرى، ثم بزابليكاسيون اللي هما تطبيقات نستعملوهم، تطبيقات وبرامج مخصصة عند الحاجة باش نسترجعوا التصاور والملفات نتاعنا اللي ضاعوا في الهاتف ولا الحاسوب إثر الحذف متسرع. دونك بين التطبيقات هذه مثل في الاندرويد عندي ديسك ديجر دي اي اس كا دي اي دوبل جي اي ار، ولا ثم زاد دي ار كما دكتور دي ار و فون اف او ان او، ثم زاد اي في يو اس موبي سيفر. وكل في الايفون ثم فما زادة تطبيقات كما دكتور فون جدا موجودة في الايفون، هذا ما يستعملوهم لاسترجاع الصور. بالنسبة للحاسوب كيف نشوفوا الكوربي السلة تاع المحذوفات، وبعد إذا ما لقيناهمش نولي نستعملوا تطبيقات أخرى كما ريكوفا ار او سي اي في ا، وإلا ديسك دريل دي اي اس كا اسباس دريل، ولا فوتو ريك اللي هي ريكافري معناها سي هاش او سي او ار او كي. هذوما كلها تطبيقات نجم نستعملوهم زاد باش نعاودوا، هي ما تسترجعش الصور كهو، ترجع الصور ترجع الملفات المحذوفه كلها. نحن نختاروا بالطبيعه، هي تعطينا قائمه واحنا نختاروا انهي الحاجات اللي نحبوا نرجعوهم.
2: كل الشكر ليك. اي تفضل.
3: حاجه واحده، وقتاش استعاده الصور دي تولي مستحيله؟ عند وقت اللي نعبي الميموار نتاع التليفون نتاعي ولا نتاع الحاسوب نتاعي تعبى حاجه تزيد تولي صعيبه شويه الحكايه. هكا علاش احنا ننصحوا ديما بتقيلك النسخ الاحتياطي التلقائي، حط نسخ ثانيه على الحاسوب والقرص الخارجي ومراجعه النسخ الاحتياطيه بصفه دوريه. وعدم الاعتماد على مكان تخزين واحد. ديما نعملوا برشا اماكن التخزين باش نتلافوا الحكايات من هكا. وشكرا.
2: شكرا لك المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الأعلامية بكلية العلوم بقفصة. حطيتنا اليوم الطرق عن كيفية استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف أو الحاسوب، وقدمتنا أيضا أشهر تطبيقات والبرامج المخصصة لاستعادة الصور. لفت الاستماع يرجع للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. موصلين معكم المشوار، نمشوا الأغنية بعد نرجعوا لموعدنا الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وموضوعنا اليوم هو كلمة المرور.

0: هايتك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. هذه اخر فقراتنا اي تيك، باش نقدم لكم اخر المستجدات الامن السبراني خلال هذا الاسبوع في موعدنا الاسبوعي مع الوكاله الوطنيه للسلامه السبرانيه. موضوعنا اليوم هي كلمه المرور، باش نقدم لكم الدليل العلمي لحمايه انفسنا وايضا عائلاتنا في الفضاء الرقمي والفضاء السبرني. تفاصيل مع السيده اسماء الجراحي عن الوكاله الوطنيه للسلامه السبرانيه. ظهيره طيبه، مرحبا بك سيده اسماء.
2: مرحبا ريم، مرحبا بك وبكل عاملين إذاعة قفصة وبكل مستمعينا الكرام.
1: مرحبا
2: عايشك وبك. اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا برشا، هو مهم خاطر كلمة المرور معناتها هم حاجة مهمة،
1: خط الدفاع الأول باش ندافع على رواحنا في الفضاء السيبرني. كلمة المرور
2: بالضبط هي كلمة المرور، معناتها باش نشوفوا شنو دورها كيفاش تحمينا كما قلت هو في الفضاء السيبرني. خلينا نبسطوا شنو هي كلمة المرور. كلمة المرور هي المفتاح اللي يخليك كان أنت تدخل الحساب بتاعك مهما كان على في مواقع التواصل الاجتماعي، مثال حساباتك البنكية وإلا أي تطبيق آخر تنجم تدخله كان بكلمة المرور اللي هي تخصك أنت. باش نبسطوها أكثر، هي بالضبط كيف المفتاح، كان مفتاح دارك باش تدخل أنت للدار معناتها يزكك المفتاح هذاك، أما نحن نخافوا كل المفتاح هذاك كان نضيعوه ويش معناتها يلقاه شخص اخر، معناتها الشخص الغالي نقولوا نحن، ينجم يدخل ويستغل كل شيء في الدار هذيك ويسرقها. نفس الشيء المواقع معناتها حساباتك والا مواقع التواصل الاجتماعي مثال نتاعك، شكون يتحصل على كلمه المرور نتاعك. اما للاسف برشا مستعملين يغلطوا في اختيار كلمه المرور، مثال تلقاه يحط اسمه يحط تاريخ ميلاده ويحط رقم تليفونه والا يحط مثال كلمه المرور مثال 1 2 3 4 5 معناتها. ونحن ديما ننبه ديما ما نحطوش معطياتنا الشخصيه في كلمات المرور، خاطر كلمات المرور هذه هي معناتها تسمى ضعيفه برشا، والمخترقين ينجموا يعرفوها في وقت قصير خاطر عندهم معناتها برامج يستعملوها معناتها مخصصه ينجم يطلع لك كلمة المرور في ساعتها. كيفاش نجم تكون كلمة المرور قوية هوني؟ كلمة المرور أول حاجة يلزمها تكون طويلة، ما تقلش على 12 حرف، وال 12 حرف هذا ما يكون متنوع بين حروف كبيرة وصغيرة، أرقام ورموز ومعناتها وتكون معناتها هنا حتى حد معناتها كي تكون معناتها 12 فما فوق حتى حد منجم يطلعها، وحتى كي باش يطلعها يلزم برشا وقت باش يطلعها. وديما النبو ما تكونش فيها معطياتك الشخصيه اللي هي كما قلنا اسمنا تاريخ الميلاد رقم التليفون، هذا ما يكونوش في كلمه المرور. علاش هي كلمه المرور مهمه؟ على خاطر هي تحمي معطياتنا الشخصيه، تحمي صورنا محادثاتنا وحتى فلوسنا، خاطر نحن بعدين نستعملوا معناتها برشا تطبيقات والا حتى حساباتنا البنكيه تكون موجوده على تليفوناتنا. كلمه المرور هنا مش تحمينا، واي شخص اذا عرف كلمه المرور نتاعك يعني ينجم ينتحل شخصيتك، ينجم يبعث رسائل باسمك، ينجم يسرق بياناتك الصور نتاعك ومعطياتك. اهم النصائح هنا نعطيو نصائح كالعاده، كيف ما قلنا ديما نعاودوها في كل معناتها مداخله، كلمه المرور لما تكون مختلفه يكون حساب معناتها اي حساب عندك يكون عنده كلمه مرور وحدها، ما تعطيش كلمه المرور حتى حد مهما كان، ما نكتبهاش في ورقه والا في بلاصه ظاهره للعباد، خاطر برشا نحن نشوفوا ساعات كي نمشي معناتها نخرج ساعات نخدموا تلقى كاتب تبدا طويله كلمه المرور يعملها طويله
1: خاطر تتنسى، خاطرها مديما طويله فيها حكايه 12 13 حرف ورقم تتنسى. شنو الحل؟
2: أفضل لي هوني الحل ريم نكتبوها في كذا عنا أجندة وإلا في ورقة ونخبيها في بلاصة تكون آمنة
1: بالمفتاح. سكر بالمفتاح.
2: يعني أنا فما شكون راه يكتبها طويلة وبعد يجي علقها على الأورديناتور، نحنا شنو عملنا هوني؟ ما عملنا حتى شيء.
1: ورانا
2: شفناها في برشا حالات، دونك يلزمنا نخبيها في بلاصة تكون آمنة وما نظهروهاش معناتها العموم اللي يجي نجم يشوفها كي كنوري ما عملنا حتى شيء. ونحن زادا كيف نفعلوا التحقق بخطوتين على خاطر يزيد طبقه حمايه اضافيه للحسابات نتاعنا، واذا جاك ميل والا رساله تطلب منك معناتها كلمه المرور تاكد قبل ما تبعث، خاطر برشا رسائل تكون محاوله تحايل الكتروني ومن غادي نجم يسرق لك كلمه المرور نتاعك. نحب نقول زادة في الاخر اللي معناتها راهي حمايه حساباتنا راهي تبدا بحاجه بسيطه، راهي كلمه المرور نحن نبسطوها ياسر، اما هي راهي عندها قيمه كبيره، واختيار كلمه المرور قويه والمحافظه عليها هي اللي باش تحمينا وتحمي حساباتنا. وكل ما كانت كلمة المرور أقوى كل ما كانت معلوماتنا وحياتنا الرقمية أكثر أمان. وكي دي ما نقول معناتها اللي أكثر نصائح وأكثر معلومات نجموا تدخلوا على موقع الويب للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.cs.ca وألا تتصلوا بنا مرحبا بكم على رقم الهاتف 71 846 020.
1: شكرا لك السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حدثتنا اليوم على كلمة المرور. موعدنا كالعادة يتجدد مع الوكالة في الأسبوع القادم وموضوع آخر يهم سلامتكم السيبرنية. هكا نوصل لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد، شكرا كامل الفريق، شكرا لكل الزملاء. على دير رضواني كان في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي وإبراهيم كمالة كانوا في الإخراج الرقمي، لسعد قروي في قاعة موزع الهاتف. ريمولا تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.
0: تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: حظ يا حظ.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام ساعة الواحدة ظهرا، موعدكم سمعنا الكرام إلى ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم. إذن إلى عناوين نشرة بولاية قفصة، أحداث خلية متابعة جهوية تتولى الرصد اليومي لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتدخل الفوري عند تسجيل أي إخلال. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يومي السبت والأحد ويحذر من المخاطر المنجرة عن موجة الحر. وفي العالم، تصعيد أمريكي مكثف ضد أهداف عسكرية وبنى تحتية في إيران، وطهران ترد بضرب جسور ومواقع أمريكية بعدد من دول الخليج العربي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل انقطع صحة ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين بالسجن. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها أن تبث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. حتم العكروت النطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس يوضح:
7: على إثر ما يتم تداوله من إدعاءات حول وقوع حرائق أو حالات اختناق في صفوف المدعين بالمؤسسات السجنية نتيجة موجة الحر، تكذب الهيئة العامة للسجون والإصلاح هذه الأخبار تكذيبا قاطعا، وتؤكد أن لا أساس لها من الصحة. وتوضح الهيئة أنها اتخذت على غرار كل موسم صيف جملة من الإجراءات الاستباقية لمجابهة مختلف الطوارئ، وشملت تنفيذ عمليات بيضاء وتأمين مخزون احتياطي من المياه وصيانة المولدات الكهربائية والمراوح، إلى جانب تجنيد الإطار الطبي والشبه الطبي وأعوان حفظ الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمدعين، خاصة حاملي الأمراض المزمنة، مع ضمان التنسيق المستمر مع مصالح الحماية المدنية وأقسام الاستعجال. وتجدد الهيئة تأكيدها على حرصها الدائم على سلامة المدعين وحسن سير المؤسسات السجنية، كما تحتفظ بحقها في تتبع كل من يتعمد نشر أو ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالأمن العام وإثارة البلبلة.
5: في إطار الحرص على ضمان استمرارية المرافق العمومية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية قفصة بإشراف ولي جهة تم تخصيصها لمتابعة وضعيات التزود بالماء الصالح للشرب ومناقشة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وتم خلال الجلسة استعراض وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف معتمدية الجهة والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعيق انتظام التزويد، هذا إلى جانب متابعة وضعية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وانعكاساتها المباشرة على استغلال الأبار ومحطات الضخ واستمرارية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. كما تقرر أحداث خلية متابعة جهوية تضم مختلف المتدخلين تتولى الرصد اليومي لوضعيتي التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتنسيق الفوري للتدخل عند تسجيل أي إخلال، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب، إلى جانب العمل على التأمين الذاتي للمنشآت المائية والأبار وحمايتها من الاعتداءات والتخريب، بما يضمن ديمومة المرفق العمومي وحسن إزداء الخدمات للمواطنين. انطلقت منذ بداية شهر جوان الماضي عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة على مساحة 500 هكتار، أغلبها في معتمديات إسند وزنوش وقفصة الشمالية، محققة نتائج ممتازة تسهم في تعزيز الإمدادات الغذائية بالجهة. هذا وقد خصصت المصالح الفلاحية مخازن

0: الفصليه اللي تتنحى في الشتاء، والعمليات التوجيه المنتوج يصير معنا في الاسواق المركزيه، وثم في المبردات الخواص، وسنا ان شاء الله ثم بطاطا تعديليه معناها يقوم بها المجمع المهني المشترك للخضار لقبول بطاطا باسعار دينار و200 الكيلو، اي معناها 1200 دينار للطرناطه. والعمليه هذه الحمد لله معناها نجحت. البرنامج على مستوى قفصه حصه نتاعنا تجميع 500 طرناطه بطاطا فصليه للاستهلاك، والحمد لله صارت تجاوزنا الحصه هذه، وصلين تقريبا قريب 900 طن بطاطا استهلاك على مراكز تجميع قفصه شماليه ومركز تجميع عليم، مؤخرا زاد التحق مركز تجميع زنوش.
1: يطالب الفلاحون بمجمع التنمية الفلاحية السيف الأخضر بمنطقة نفطة من ولاية تزر بالإسراع بإنجاز البئر المبرمجة نظرا لتضرر النخيل بالواحة التي تمسح 60 هكتارا، ويضم المجمع نحو 50 فلاحا. أحد الفلاحين يتحدث بأكثر تفاصيل.
2: احنا نعانوا من عدم وجود دورة مائية منذ نوفمبر 2025. السنة ثم شكون ما ذكرش، ما نجمش باش يذكر، ثم في النخل اصبح يستغيث وكذلك الفلاح. اذا احنا نرفع صوتنا وصرخة فزع ومناشدة الى اعلى هرم في الدولة انه يسرعونا في انجاز البئر. المشروع هذا يضم 60 هكتار من النخيل انجز بايد والدينا وكون الابار الزوز بفلوس هم الخاصة. احنا تو جمعية نطالبوا وطالبنا منذ 2018، ولولا اخذوا الاجراءات الادارية بعين الاعتبار من الاول راهو كان عندنا بير تعويض قبل ما يحصلنا هدايا. اما حالة مشكورين جميع السلطة المحلية حاولوا باش يدخلوا باش يشوفوا فهمت منا يصلحونا البير، لكن قالت بالفشل الكلها، وقاعدين نزقوا بالابيار الارتوازية، والارتوازية هذه تولي المردودية نتاعها في نوعية التموم في الانتاج والانتاجية. واحنا القطاع هذايا قاعد يخدم في 50 موطن شغل قار، وبحذا 500 موطن موسمي يبداها من الذكار ذا البرمسحة للمفارسة للتغليف ثم للجني، معناها يسمى مورد تنموي قائم الذات، وكذلك يضر على الدولة بالاقتصاد معناها في العملة الصعبة. لكن أن الفلاح زاد توا قاعد يأكل ديما في الكف، ما تمش أسواق، ما تمش واحد، وزيد توا ما تمش ماء. احنا طلبنا الوحيد والأوحد أنه يتحفر لنا البير في أسرع الأوقات، معناه باش الحفارة الأولى اللي باش تجي هي تجي لي نحنا باش ننقذوا المشروع.
1: تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي ودعم من الإدارة وبدعم من الإدارة العامة للشباب المحطة 11 لمهرجان الشباب بقرية حمام البحاير من معتمدية قبلي الشمالية. أكثر التفاصيل حول فقرات المهرجان وأهدافه يقدمها بالقاسم مرشد مدير دار الشباب المتنقلة واحد بقبلي، والمتابعة لسعاد الكيلاني.
3: كنا عديد من الفقرات التنشيطية في إطار هالمهرجان الله مهرجان الشباب، اللي هو من الأهداف الأساسية متاعه هو التوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. هذا الهدف الرئيسي، كيف الجانب الترفيهي وجانب التثقيفي واكتشاف المواهب الشبابية اللي من خلال كل الفقرات اللي كانت موجودة في المحطات العشرة السابقة، هو أن نوروا كل ما هو إبداع شبابي في المنطقة دي في ولاية قبلي، كان في المؤسسات الشبابية وإلا في المناطق اللي توجهنا لها. كان الافتتاح من منطقة جنعور الرحمة، المنصورة، بشلي، نويل، تنبيب، طنبار، الدرجين، بشني، وليسيا، قدارة، مزرع ناجي. بالنسبة اليوم البرنامج منطقة حمام البحاير شكون برنامج ثري متنوع، التركيز على الهدف الأساسي للتظاهرة هذه اللي هو التوقي من سلوكات محفوف المخاطر كيما المخدرات، كيما العنف اللفظي والعنف المادي، برشا ظواهر وسلوكات اللي نحاولوا من خلال الرياضة، من خلال الفن، من خلال المسرح، من خلال العروض الفرجوية أنها نتصدوا لها. وشباب القرى هو اللي يعمل البرنامج هذا، يقع تنسيق معاه ويعمل كونسيبت معين للمنطقة نتاعها اللي بيصير فيها النشاط. يبدأ المهرجان إن شاء الله في منطقة حمام البحاير، كرنفال باش يجوب القرية كليكا، في تشكيلات متنوعة من الجمعيات الرياضية لنادي الرقص العصري بدار شايك دلي، إبداع شبابي موجود في مؤسسة شبابية ولا منطقة باش يكون موجود حاضر في منطقة حمام البحاير، تخللها العروض الفرجوية في الرياضات الدفاعية، في التعبير الجسماني، تنشيط جماهيري متنوع، تتويج للفريق الفائز بدورة كرة القدم بالبحاير، العرض الفولكلوري، الشعر الشعبي، فقرات متنوعة.
1: ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية الثانية في الحساب الذهني، وذلك في الفترة التي تمتد من 29 إلى 31 من شهر جويليا الجاري. وتهدف هذه التظاهرة العلمية والتربوية المواجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عام تهدف إلى

0: عزيزي، مهاراتي المذهنية وسرعة بديهتهم وتطوير قدراتهم على التركيز والتحليل العلمي بطرق تفاعلية شيقة تبتعد عن الرتابة والأساليب التعليمية التقليدية. ناجي أحمدي المكلف بفرع الجسرين من مدينة العلوم في متابعة لفدوى الجرماسي.
1: برمجنا مدارس صيفية، مدرسة الأولى كانت في الإيقاظ العلمي، بعدين مدرسة في الحساب الذهني نهار 1 و2 و3 جويلية، واليوم عودنا بطلب من برشا مواطنين مدرسة صيفية الثانية نهار 29 و30 و31 جويلية. المدرسة هذه موجهة للصغيرات من 8 ل 12 سنة، وبيع العدد محدود ومعلوم الدخول، معنى التسجيل هو 30 دينار للصغير الواحد. المدرسة هذه الهدف منها أن الصغيرات يتمكنوا من برشا تقنيات الحساب الذهني، العمليات الأساسية اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة، وباش نعتمدوا فيها على الأصابع. ومرحبا بالجميع يتصلوا بالفرع التسجيل ان شاء الله. سفا معناها بالنسبه للمدرسه الصيفيه الاولى في الحساب الذهني تقريبا 11 نفير جانا، المدرسه الصيفيه في الإيقاظ العلمي كذلك في زون 10 ولا 11 نفير.
0: تواصل جمعيه انتصار المراه الريفيه بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع تويزا لنراهن على المساواه في نسخته الرابعه، ويهدف المشروع الى دعم النساء المنخرطات بالمجامع التنمويه الفلاحيه النسائيه بولايه سيدي بوزيد من خلال دورات تكوينيه لتقويه مهاراتهن لفرض وجودهن في محيطهن الداخلي والخارجي. حياه عمامي منسقه المشروع في مزيد من التفاصيل لمراسله الاذاعه من سيدي بوزيد ألفة خسخوسي.
2: المشروع يخدم تقريبا على مقاربة تشاركية وميدانية تقوم على العمل المباشر مع النساء عضوات المجامع النسوية للتنمية الفلاحية بالشراكة مع المؤسسة العمومية المحلية والمدارس والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. المشروع يدوم تقريبا 3 سنوات. المشروع يخدم أولا على تطوير المجامع الفلاحية، خاصة وأنه نحن في السنوات اللي فارتة خدمنا على التأسيس ثم تطوير قدرات النساء في الإدارة والتسيير، عملوا خدمنا على التسويق. اليوم في مرحلة جديدة قاعدين نخدم على المرافقة كعنصر أساسي بالنسبة للمجامع وانفتاح المجامع على محيطها الاقتصادي أساسا، وأن هي يصبح عندها بار في السوق متاعها. المرحلة اللي وصلنا لها اليوم هي تقريبا ما زلنا في المرحلة الأولى، انطلقت بمجموعة ورشات تشخيصية بالأساس، شخصنا وضعية المجامع في التسيير الإداري والمالي متاعها، واكتشفنا أنه الحقيقة المجامع قاعدة تمشي في خطوات جيدة وممارساتها ممارسات جيدة. تقريبا إداريا وضعيتهم الإدارية والمالية مساواة، اليوم أصبحت عندهم نواتات صلبة داخل المجامع هذوما، قادرين يحطوا استراتيجيتهم وحدهم، وعندهم زادة قيادات داخل المجمع، وذاك علاش عملنا ورشات حول القيادة النسوية داخل المجامع، والحق اكتشفنا مهارات مختلفة كيف عندهم قدرة كبيرة على نقل السافوار فير بين بعضهم. زادة في إطار ورشة أخرى عملناها حول تحسيسهم ورابطهم بالمحيط متاعهم، الحقيقة اكتشفنا أن المحيط في البدايات كان رافضهم تماما، واليوم تقريبا يعتبرهم أنموذج.
0: نوصل من إذاعة قفصة تقديم الأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة خلال يومي السبت والأحد، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. ونبه المعهد إلى المخاطر المنجرة عن الوضع الجوي، خاصة بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوكالة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وحث المواطنين على تبني ممارسات يومية أكثر كفاءة في استخدام الكهرباء، لا سيما في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا وما يرافقها من ارتفاع ملحوظ في الطلب على الطاقة الكهربائية. في العالم، صعدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، وتبادل الطرفين ضربات طالت أهدافا عسكرية ومنشآت مدنية، إذ استهدفت الضربات الأمريكية مزيدا من الجسور ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من إيران، وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيسي. من جهتها أعلنت طهران استهداف جسور بالكويت والبحرين صباح اليوم ووسط تصعيد في اعتداءاتها على دول عربية بما فيها العربية السعودية، حيث أطلقت إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أمريكية في المملكة السعودية في أول استهداف إيراني مباشر للمملكة منذ نحو 4 أشهر حسب ما أفاد به مصدر أمريكي. واتهمت طهران الولايات المتحدة بارتكاب جريمة حرب صارخة إثر استهداف جسور داخل البلاد، ما أسفر بحسب الخارجية الإيرانية عن مقتل 8 مدنيين. إلى ذلك أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد 3 مرات تحسبا لهجوم. وفي عمان تصدى أو في عمان العاصمة تصدى الجيش الأردني ل10 صواريخ إيرانية. من جهتها أعلنت الكويت تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق بالتزامن مع إصابة عدد من الرجال الأطفاء وأحد العاملين أثناء التعامل مع حريقين في موقعين مختلفين. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إيران في استهداف دول خليجية ردا على الهجمات الأمريكية التي طالت أراضيها. جاء في النشرة الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفيذي بشكل قاطع على أخبار المتداولة بشأن اندلاع حريق داخل أحد الوحدات السجنية في ولاية قفصة. أحدث خلية متابعة جهوية تتولى الرصد اليومي لوضعيتي التزود بالماء صالح للشراب والكهرباء. والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة خلال يومي السبت والأحد ويحذر من المخاطر المنجرة عن موجة الحر. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت.
2: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: اشهار
3: إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم.

0: حكاية ذاكرة.
1: اللاجمي هذا العصير الذهبي الذي يحمل في طعمه تاريخ الأرض وروح الإنسان، ويختصر في كل قطرة حكاية آلاف السنين. مع أول خيوط الفجر حين يبدأ الضوء بالتسلل بين سعف النخيل، ينهض اللجام الرجل الماهر الذي يعرف النخلة كما يعرف نبض قلبه، حاملا أدواته البسيطة. يصعد بمهارة على السعف الطوي حيث يختلط الحذر بالشجاعة، فكل خطوة محسوبة، لأن كل لحظة هنا تحدد جودة العصير وقيمته. يبدأ اللجام بفتح قناة صغيرة في قلب النخلة، فتبدأ القطرات الذهبية من اللاجمي في الانسلال كأنها موسيقى الطبيعة، تتدفق بانتظام بين يد الرجل، حاملة حرارة الشمس وبرودة الصباح وحلاوة الأرض البكر. هذه القطرات ليست مجرد عصير، إنها خلاصة الطبيعة، تجربة حسية لا تعادلها أي صناعة أخرى. بعد جمع العصارة تأتي مرحلة التنقية، حيث يصفى السائل بعناية فائقة، ثم يسكب في أوعية نظيفة ليصبح جاهزا للتقديم. لكن جمال اللاجمي لا يقتصر على الطعم وحده، إنه متعة المشاركة. كل قطرة تحمل برود الصباح، دفء الشمس، حلاوة التمر وقوة الجهد البشري، فتتحول إلى تجربة حسية متكاملة. اللاجمي عصير الشمس، روح الجنوب التونسي، حكاية الأرض والإنسان في كل قطرة، موسيقى الصحراء في كل رشفة، وذكريات تتنفس بين النخيل، بين الواحة وبين أيدي اللجام، حارس التراث الحي، حامل سر الطبيعة وقصة الجنوب التي لا تنتهي.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري.

0: من غير شك إنه المرأة ومنذ غابر العصور وين ما كانت، في الأرياف وفي المدن، كانت على يقين تام إنه زينتها جزء من جمالها، فتفنت في صنع زينتها وحذقت المعارف والمهارات حتى تحول بعضها المنسوجات من الكتان والحرير والقطن والصوف، وحذقت أيضاً صباغتها بألوان بهية. والعمل هذا مخصص الفن تجميل الرأس من خلال لبس المناديل والعصائب المطعمة بالحلي وارتداء الأردية والأغطية اللي تعد تراث ثقافي غاية في التنوع والثراء.
1: الأستاذ عمار جماعي باحث في الأدب الشعبي وفي التراث التونسي. بالنسبة لأغطية النساء في المجتمع التونسي، تم برشا أغطية وباستثناء المحرمة اللي هي تلبس دائما، إلا في وقت الخروج فالمرأة تلبس أغطية متنوعة بحسب المناسبة، باش تخرج من بيتها أو تحتفل بمناسبة.
0: غطاء الرأس أو اللي تحطه المرأة البدوية على رأسها يختلف باختلاف الجهة والمناسبة والفصل، ولغطاء الرأس تسميات مختلفة ويستعمل لبرشا أغراض نحاولوا فيها الوثائقي التعريف بها.
1: المحرمة أو التقريطة هي الثابت الوحيد في الغطاء، وتكون طبعا ملونة بألوان الزهور مختلفات، وعندها وظيفة أنها تجمع شعر المرأة باش ما تعطلش في قضاء شأن بيتها. فوق المحرمة نلقوا البخنوق عند البدويات، والسفساري عند الحضريات، والحائك القيرواني عند القيروانيات، وظيفته طبعا هو ستر الجزء الأعلى من المرأة.
0: المعلوم إنه اشتداد الحر صيفاً وشدة البرودة شتاءً يضطر المرأة البدوية لوضع غطاء يقيها تقلب المناخ. وإذا رجعنا بالذكر لللباس التقليدي البدوي اللي يميز بلادنا، نلاحظوا إنه ما يكتملش جمالياً إلا بالوشاح اللي تتزين به المرأة تماهياً مع الملحفة أو الحولي أو المالية. ونعرفوا الكل إنه المجتمع التونسي اتسم قديماً بالطابع المحافظ، ومن سمات الجمال والصلاح والنسب الأصيل الاحتشام عند المرأة، وهذا يتجسد من خلال تغطيتها لشعرها وجزء من وجهها، وخاصة إخفاء عينها أو ما يسمى بالغمبوز.

0: وأكثر تفاصيل في هالسياق مع الدكتور صلاح الفالحي، مختص في التراث الثقافي غير المادي.
1: غطاء الرأس كلباس تراثي تقليدي، وهو يعد مكنز بالنسبة للباس التقليدي خاصة النسائي التونسي. أولا من حيث عدد القطع التي تحمل على الرأس، ثانيا من حيث ما يلحق بهذا الغطاء، هذا الغطاء الذي عادة يكون مطرزا في بعض الجهات، عادة مركبا في بعض الجهات، محرمة فوق محرمة، وعادة قطعة واحدة. وسنأخذ بعض الأمثلة لأن الموضوع شاسع وثري جدا، فيه بعض الإبداعات، لكن هذه الإبداعات دائما ترجع إلى الرصيد الثري الذي تركه الآباء والأجداد.

0: غطاء الرأس للمرأة البدوية في الأرياف التونسية خاصة عنده أشكال وألوان مختلفة باختلاف الجهة والفصل، وزاد مناسبة ارتدائه. الأقمشة الصوفية عادة ما تلبس في الشتاء كما البخنوق، واللي يكون غالبا أبيض اللون وإلا أسود مزين الأطراف بزخارف حمراء، وتنتهي أطرافه بفتول أو نواوير تسدل على جانبي أكتاف المرأة. أما في الصيف فغالبا ما يكون القماش الحريري للحفال في المناسبات والأفراح، وألوانه زاهية يطغى عليها اللونين الأحمر والأخضر. أما غطاء الرأس اليومي يكون قطني أو ملكتان الخالص لقدرته على الحماية من أشعة الشمس وتلطيف الهواء الساخن ومنعه من وصول الوجه المرأة حتى تحافظ على جمالها رغم قساوة الطقس.
1: البخنوق في خاصة في الجنوب التونسي كيف ينسج، كيف يصبغ، حتى نوعية الصباغة تعرف من خلال نوعية الصباغة، حاملة البخنوق صبية متزوجة أرملة من خلال اللون. زخارف البخنوق تحمل علامات، علامات عادة تحيل هذه العلامات إلى الانتماء القبلي، وهنا استحضر بيت شعر قيل في البخنوق، قال الشاعر: ذبلني هوا بخنوق فيه رفاية من عقدة المسلان للقطاية، معناها من أطرف المسلان الظهر إلى القطاية، هي القطاية قطاية الشعر. من خلال الرمز الذي يحمله البخنوق تعرف على المرأة التي تحمل البخنوق إلى أي قبيلة تنتمي، وخاصة البخنوق في الجنوب التونسي كانت تحمله المرأة عندما تخرج إلى الفضاء الخارجي، تمشي بعين واحدة، تترك إلا عين واحدة، لا تعرف الوجه. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: سهام زغطوت منك بلي حرافية، البخنوق اللي بالخيط يعني باللانة، والنوع الآخر البخنوق اللي مصنوع من الصوف ينسج باليد، لأي عروسة يكون عندها معناها بخنوق في الجهاز متاعها. أغلبية البنات يلبسوا البخنوق، وطبعا مطروز بطريقة مختلفة للكبار للصغار، الناس كل تلبس البخنوق محلاه التطريز اللي فيه يعني بالماكينة، وفما اللي يطرز باليد.

0: متهنية وقلة تهني معشوقك، ياريتني رقمت في بخنوقك. هذا مثلا بيت لرجل يعشق امرأة اسمها المتهنية، لكنه مهناش بوصلها ويتمنى يكون الوشم المرقوم في بخنوقها.
1: كذلك الأغنية الشهيرة بخنوق بنت المحاميد عيشة، بخنوق بنت المحاميد ريشة بريشة، معناها كيفية صناعته وأنه يكون متقون وأنه يكون فيه الجانب الفني وفيه الجانب الجمالي وفيه المنفعة اللباس. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: تحت البخنوق يمكن أن نجد الطرف بنورة، ويمكن أن يتلبس وحدة في الاحتفال أو تحت البخنوق. هو عبارة على قطعة قماش حمراء تكون مزينة بزهرات خضر في أعلى الرأس، ويمكن تثبيت قطع الحلي في البخنوق مثل الشناطب ولا اللوحات اللي كثير ما تزين بهم المرأة في الاحتفالات.
1: موجودة العصابة وموجودة في الأغنية عجبين عصابة، فم يضحك والعيون غضابة.

كذلك موجود الكابوس، الكابوس المحرسي وكيفية تطريزه، موجودة الكوفية، كوفية كيفية مطرزة، الكوفية الدائرية والكوفية في شكل مثلث، كيفية تطريزها وكيفية تحضيرها والتحم الرمزية، وخاصة تحمل العديد من الرموز، والرموز هذه التي يعتقد فيها أنها تبعد الأذى وتبعد الأسحار وكل ما يؤذى. تجد الخمسة، تجد السمكة، تجد الثعبان، هي توارثت وتطورت هذه التقنيات وهذه الزخارف وهذه المواد. لكن ما يرصد حاليا أن هذه المكانز التراثية تراجعت وأصبحت مقتصرة على المناسبات. ما زالت بعض الجهات، مثلا في جهة رفراف التطريز ولا في جهة المهدية، ما زالت بعض العائلات التي ما زالت تمارس وتجهز البنت مثلا في المهدية باللبسة التقليدية، ومنها خاصة غطاء الرأس.

0: زاد من القوة العجار، وهو كيف الطرف لكنه رهيف لين، عادة ما تلبسه البنات باش تتميز على النساء المتزوجات.
1: غطاء الرأس كذلك عنده مكملات. المكملات هي ما يحمل من صاغة من حلي كما النواشن والنواقر والأخراس، هذه كلها مكملات ضرورة أنها تظهر وتكون متناسقة مع غطاء الرأس. هذا التركيب الجمالي المشهدي الذي يجب أن يتماشى مع وجه المرأة ومع بقية اللباس الآخر، فغطاء الرأس النسائي لا يمكن أن يكون معزول على بقية اللباس الذي تحمله المرأة.

غطاء الرأس كذلك بإمكان أنه يكون مؤشر وأديس أنه نعرف به في الكبوس الغارق. هذا معناها راهو من جهة المحرس. الكوفية هذه متاع بنزرت، الكوفية هذه متاع حتى في بنزرت، الكوفية هذه متاع رفراف بالتحديد، الكوفية هذه المهدية من خلال التطريز، من خلال المادة المكونة أو من خلال اللون.

0: نواصل في تعريفنا بأنواع غطاء الرأس مع المهتمين والباحثين، ونسمع مع بعضنا برشة تفاصيل مع السيد علي سمايري، عضو مؤسس للجمعية الثقافية للمحافظة على التراث والسياحة الجبلية بأم العلق زنوش قفصة، مهتم بالتراث اللامادي وعضو في الهيئة المديرة لمهرجان صوت الجبل.
1: كما نعرف نسام تعين بكري عندهم برشة حاجات يحطوهم ويغطوا بهم روسهم، ومنهم لوقاية. هذه يا سيدي البندنام تعتو، هي أول حاجة تحطها المرأة على رأسها منها الشعر، وبعد تعمل الذرية تكون عادة بيضة ومن الحرير وما هيش خشينة. وبكري كذلك كانت المرأة تعمل في العكسة اللي هي شعر مظفور بالشرابة ويتلم فوق الراس ويتغطى بمحرمة، وبعد تحط فوق منه بخنوق أو طرف أو طرف، التسمية حسب الجهات، أما شكون يقول طرف وثم شكون يقول بخنوق. أما الزمالة يعملوها بالأبيض، تكون أصابة خشينة تعملها المرأة الكبيرة، وقد ما تكون أكبر تبعث على هيبة المرأة وقوتها ومكانتها في الجهة، وهذه نعرفها عند العلويات.

0: الشاعر صالح حرميلي مسند قفصة يعطينا أكثر تفاصيل على نوع من أغطية الرأس اللي هو العجار.
1: العجار سابقا يتكون من قيم وصوف ويتنزل صوف وحرير دون زينة، فقط يتوشح بخطوط مغايرة للون الأصلي. وفي بعض الأماكن أو الربوع العجار عندهم هو الطرف أو البخنوق، ويتصنع من صوف وفيه زينة وألوان. للأمانة ما زال اليوم قايم ويستعملوا فيه حتى كبار السن منا. جت لابسة العجار وحلقات فضة موشحة وتيجار أم العيون وكبار نسمة ربيع معطرة الأبجار.
2: طبعا العرائس عندها أنواع أخرى من الأغطية وأكثرها للزينة وللتباهي.

0: هو مكنس فعلي سواء للرموز أو على مستوى الرمز أو على مستوى التقنية وعلى مستوى الاستعمال. ولو نعدد المصطلحات في غطاء الرأس نبدأ من قرقنة ولا جربة، الطرف البسكري، المحرمة، الفولارة، الذراية، العصابة، معناها حتى على مستوى المصطلحات هذه المصطلحات أصبحت معناها نادرة حتى في استعمال، وهذا ما يقتضي ضرورة المحافظة عليها وتثمينها والتعريف بها.
1: الحديث على غطاء الرأس يقودنا حتما القيمة الفنية والاقتصادية، ومن هنا كان اهتمام الأكاديميين بالتراث المادي ولا مادي وضرورة تثمينه والمحافظة على وجوده وحفظه من الاندثار وتشجيع الحرفيين والأجيال القادمة على توارث هالصنعة. الطرف، المحرمة، العصابة، التقريطة، الثام، الريشية، أسماء متعددة لغطاء الرأس للمرأة التونسية بمختلف الجهات تنوعت واختلفت وحار الشعراء والفنانين في وصفها وتوصيف جمال صاحبتها.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري. وثائقي إذاعي، نص وإنجاز إناس حرافي. إخراج علاء الدين الرضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: مدارات موسيقية.
1: اليوم مش باش نسافروا عبر الجغرافيا أو نتأملوا جمال الطبيعة، اليوم باش نعبروا خنادق الذاكرة. حلقتنا مخصصة للحناجر اللي ما سومتش، للأصوات اللي ولدت من تين الأرض. اليوم نستمعوا إلى حنجرة الأرض ونكتشفوا كيفاش تنجم تولي الغناية وثيقة نضال.
0: الليلة من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: أهلا وسهلا بكم إلى موجز الساعة الثانية ظهرا للأخبار.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم. ما تعيش ولاية قفصة خلال الفترة القادمة على وقع فعاليات عدد من المهرجانات، من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي الذي سينطلق يوم 27 من جويلية الجاري، إلى جانب الدورة 35 للمهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي الذي ينطلق يوم 28 من شهر جويلية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة حسين لحول. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغربيا والثامنة عربيا من حيث تلاؤم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الدخل القومي الإجمالي للفرد العام لعام 2025. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعادة مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمة الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: الملف الرياضي.

حضرات السادة والسيدات أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الملف الرياضي من الآن إلى حدود الساعة الثالثة. بالنسبة للموضوع الرئيسي لهذه الحصة هو التقسيم الجديد للرابطات بالنسبة لرابطة الهواة الأول ورابطة الهواة الثانية، وكذلك الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للرابطة الثانية هو تقسيم رسمي، بينما الرابطة الثالثة بمستويها الأول والثاني فهو مشروع تقسيم مازال مش رسمي، طبعا بعد نتحدث فيه باش نعرفوا فنيا شنو معناها القراءة الفنية للفنيين في هذا التقسيم، وربما نحكي شوية على المستويات الرابطة الثالثة والثانية، حتى على مستوى المدى السنوات الأخيرة هل طور فنيين في كرة القدم التونسية أم لا. ثم كذلك باش يكون حديث مع رابطة الهواة اثنين في نفس الموضوع نفس التقسيم في المشروع التقسيم، وكذلك يوم أمس كان يوم تكريمي خاصة للإعلاميين في رابطة الهواة اثنين لنهاية الموسم الفرت. البداية هذه تحيات على الدين رضواني وطاهر جبالي، فوز نصيب في الإعداد والتقديم وأمام لوحة الهاتف لسعد القروي، والآن باش نستضيف الضيف.

0: الفرق. وكما ذكرت سي سامي وأنه هو مشروع تقسيم في الحقيقة، هو مشروع توم بعد حتى مع رئيس الرابطة رابط اللي هو التثنين يعطيني أكثر إيضاحات الوقتاش يكون رسمي. برشا أندية في الحقيقة كشافة المشروع تذمرت ومعناها احتجت عليه، على غرار مثلا نادي نفطة، أولمبيك سيدي بوزيد، نصر جلمة. على كل قبل ما ربما حتى للسادة المستمعين أعطيهم المشروع هو تقسيم جغرافي أكثر منه فني، نشوف رأيك بالنسبة ليك سي سامي خاصة على المستوى الفني متاع الرابطة الثالثة المستوى الأول والرابطة الثالثة المستوى الثاني. هل هذا التقسيم من رابطة مستوى أول ومستوى ثاني فيه إفادة لكرة القدم التونسية اللي في الحقيقة السنوات الأخيرة ثم تراجع كبير على المستوى الفني؟
1: هو خوي فوزي بالنسبة للتقسيم اللي بين رابط الهواة مستوى أول ورابط الهواة مستوى ثاني، حقيقة معناها ثم خلال فوارق ربما تكبر شوي ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني، خاصة للمستوى الثاني معناها المجموعات فيها 10 فرق وعاد معناها مقابلات ربما تكون بطبيعة باش تكون أقل معناها في البطولة، مع زادة كيف ربما الضغط نتاع سواء الفرق الصاعدة ولا معناها عدد الفرق اللي ممكن تكون معناها تلعب على تفادي النزول،
0: نعم.
1: يأثر على المستوى نتاع الفرق ويعطي يحط عليها ضغط كبير، كل الفرق تبحث عن نتيجة قبل الأداء والمستوى الفني معناها. وبالنسبة للمستوى الأول معناها 14 فريق، أربعة معناها أربع مجموعات، تقسيم معناها نشوف فيه متوازن، عدد مباريات محترم على طول الموسم، ويخول الفرق معناها اللي باش ربما زاد كيف تبحث على المستوى الفني وكذلك بتبع النتيجة الرياضية اللي هي
0: هو
1: معناها تحقيق الصعود وإلا معناها تحقيق البقاء معناها في نفس حسب تبع كل فريق وكل الأهداف نتاعه في أول الموسم، يخولونهم معناها باش يكون المستوى الفني أحسن من مستوى رابط الهوات مستوى ثاني معناها.
0: علاش التقسيم بالنسبة للرابطات والمجموعات ما يكونش معناها ناخذوا فيه ربما الجانب الفني للفرق، ناخذوا فيه كان الجانب الجغرافي؟ لأنه في الحقيقة ثم برشا يقول لك أنه في مثلا المجموعة الثالثة مثلا المجموعة الثالثة ما مستواها عالي برشا بتاع الفرق، بينما مثلا المجموعة الخامسة والسادسة مستوى فرقها متدني جي مع بعضها، وبعد نجدوا في الصعود فرق بطبيعة اللي صعد من المجموعة القوية قوي، ولكن في المجموعة اللي مستواها طايح شوي يكون بعد كي يطلع في الرابطة الثانية ما يكونش مستواه طيب.
1: هو صحيح ربما معناها الرابطة وبطبيعة هذا معناها بالطلب، والناس كل تعرف هو بالطلب من رؤساء الجمعيات، لأنها معناها يتكبدوا مصاريف كبيرة في التنقلات، حاولوا يبحثوا على تخفيف معناها عبء التنقلات ومصاريف معناها للجمعيات، قالوا بحثوا على تقسيم جغرافي يخول معناها للإدارة اللي معناها ما تكونش تتكبد مصاريف كبيرة معناها في التنقلات للفرق، وهذا ربما حط اللي ثم برشا فرق مستواها يكون متميز وقريب البعض في نفس المجموعة لأنهم ينتمون نفس المنطقة الجغرافية. صحيح ربما تظلم بعض الفرق لأن كما قلنا رابط الهواة مستوى أول معناها الفريق اللي تحصل على المرتبة الأولى هو الوحيد اللي نجم يطلع، ولو أنا فما مقترح جديد إن شاء الله سنة ربما إن شاء الله يمشوا فيه اللي هما باش معناها يزيدوا زوج فرق أخرين معناها يولي 6 فرق يصعدوا للوطني باء، لكن معناها الفرق كما قلنا اللي ينتمون نفس المجموعة كما قلت سواء المجموعة الثالثة والمجموعة الثانية.

0: ولا ما اي مجموعه كانت
1: اي
0: الفرق تكون فيها متميزه وعندها مستوى فني عالي تتظلم. مثلا نقول ثلاثه فرق تتظلم لان فريق واحد يتمكن من الصعود، وهكاك معناها ربما تتواصل، صحيح ربما تولي منافسه شرسه، لكن يبقى ديما محدود صعود بين فريق او اثنين يبقى لاخر الموسم، لان يعني بقيه الفرق ما تنجمش تجابه كما قلنا من الناحيه الماديه، ومعناها طول الموسم 26 مقابلة مع مقابلات الكأس ربما مع مصاريف جمع في التنقلات، فتلقى ديما في كما صار مثلا السنة معناها في الأربع مجموعات اللي معناها الفرق اللي نافست على الصعود ديما تكون المرتبة الأولى والثانية، ممكن الثالثة تبقى لآخر وقت، لكن الأكثرية تكون المرتبة الأولى والثانية يبقوا هما لآخر الموسم، وهذا يتظلم فيه ربما الفرق اللي اجتهدت وحاولت تكون فريق متميز فنيا وباش يحقوا الصعود. صعود فريق واحد يحرم بقية الفرق ربما من المجهود الجبار اللي ضحوا به من بداية الموسم.
1: نعم، معناها الجانب المادي هو اللي يأثر في هذا التقسيم، ما ذاك علاش ربما يتأثر بطبيعة الحال سلبيا الجانب الفني.
0: أكيد
1: وبطبيعة الحال هذا يرجع على المستوى الرابطة الثانية والرابطة الأولى وبالتالي المنتخب.
0: أكيد هو وإن كثير معناها التأثير كما قلنا على المستوى الفني يأثر معناها على جودة اللاعبين، وجودة اللاعبين تأثر على النخبة اللي عندنا معناها الموجودة واللي ممكن تنتمي معناها للمنتخبات الوطنية بأصنافها، وهذا كل كما قلنا خاصة في السنوات الأخيرة من الناحية المادية هي كانت عندها التأثير الكبير على المستوى أخذ القرارات بالنسبة لسواء الجامعة أو الرابطات، وزاد كيف كيف مطالب رؤساء الجمعيات اللي ما عادش عندهم برشا مداخيل تمكنهم ربما باش يجابهوا المصاريف هذه كل، ولو يخيروا اللي يمشوا في منطق معناها يبقوا يختاروا قرارات اللي ما تخليهمش يصرفوا برشا فلوس، وهذا بطبيعة كما قلنا يجي على الجانب الفني ويؤثر عليه سلبا وما يخليش تطور ربما مستوى اللاعبين يتطور معناها الصفة المطلوبة باش تطور مستوى كرة القدم في تونس إجمالا.
1: نعم، وتراش زاد ثم جانب اخر، نقطه اخرى ربما برشا ما يتكلموش فيها، هو النظام الشبه الاحترافي خاصه في الرابطه الثالثه اثر سلبا حسب رايي، ما نعرفش توافقني ولا لا، وربما رايك انت اصح لانك فني ومختص في هذا الميدان، اثر سلبيا على المستوى الفني. ما عدناش نشوفوا فريق معناها بابنائه عنده، نعطيك مثال، قبل نادي سكيك الحديد الصفاقس، نادي محيط قرقنة، في يطلعوا من الأقسام السفلى يصبحوا في القسم الوطني بيتميزوا بأبنائهم، بينما توا النظام الشبه الاحترافي اللي دخل في الرابطة الثالثة يخلي معناها كل فريق تلقى سنة عنده معناها مجموعة، العام القادم تلقاه مجموعة أخرى.
0: أكيد هو النظام هذا حقيقة معناها أثر ربما خاصة على اللاعبين أبناء الفرق معناها اللي باش يواصلوا ويلعبوا معناها في مستوى الأكابر، والنقطة هذه معناها خلت معناها تنقلات اللاعبين بصفة كبيرة معناها بين الفرق من موسم للآخر، حتى ربما القرار اللي موجود اللي كل فريق ما عندهش الحق الا في 8 لاعبين كل موسم اللي هم اعمارهم اكثر من 21 سنه، لكن يبقى ديما التنقلات الموسميه للاعبين كبيره بين الفرق، وما فماش فريق معناها ينجم يحافظ ربما لثلاثه مواسم على كما نقولوا ستاتيو معناها نتاع ليكيب الفريق الاول الكابر لعده مواسم، ويعطي الطابع نتاع الفريق ونتاع الجهه معناها بصفه كبيره. كما قلت لك معناها ديما تو في المجموعات هذه النصف محترفه بين قوسين معناها الجمعيات اللي معناها ميسورين ماديا هم اللي هم اللي معناها يجاروا الموسم كي يحبوا ونجموا يواصلوا للاخر. لكن بقيه الفرق حتى كي يبرز منها لاعب ولا اثنين بقانون نصف محترف معناها يمشي اذا تجاوز عمره 29 سنه يولي عنده حريه التنقل بعقد نصف احترافي بتباع من فريق الى فريق، وهذا يخلي الفرق المتوسطه في المستوى ما تنجمش تحافظ على بعض اللاعبين المتميزين اللي هم عندها وينجموا يكملوا معها المواسم اخرى ربما يحسنوا من مستواها.
1: نعم باهي معاك ومع المستمعين باش نعطيهم المشروع التقسيم الجغرافي للأندية ترابيط لهواة المستوى الثاني، وربما تو نشوفوا خاصة احتجاجات من بعض الفرق تو نعطيها شكون في المجموعة السادسة. راو مثلا نادي نفتا، الوداد الرياضي بالحامة، الشبيبة الرياضية بوذرف، اتحاد الرياضي بالمطوية، جمعية الرياضية بالحامة، الملعب سيدي مخلوف، اتحاد رياضي الجرجيسي، جمعية أولمبيك بن قردان، مستقبل رياضي بحاسي عمر، والأمل الرياضي بالرقبة، وأكثر شيء هو فريق نادي نفطة في الحقيقة عبروا عن امتعاضهم، ولكن نروا هو مشروع مش رسمي. طبعا بعد مع رئيس الرابطة يعطينا الجديد.
0: هو أكيد المقترح هو مقترح يعرض معناها على الفرق ويستنوا بعض الاعتراضات، ربما باش يحاولوا معناها يغيروا وحسب الاعتراضات اللي تقدمها بعض الفرق ربما يخيروا انتمائهم كما قلنا مجموعه على اخرى حسب بتبع الخريطه الجغرافيه معناها للفرق هذه. مجموعه سادسه حقيقه معناها نادي رياضي نفطي اذا تكون في المجموعه هذه معناها
1: مع انديه جابس ومدني
0: معنا حكم عليها بصراحة بالموسم صعيب برشا معناها التنقلات بركة معناها اللي باش تغرق فيها معناها
1: كذلك ولاية المطوية التطاوين عفوا
0: اي اللي فيها الرقبة حس عمر أولمبيك بن قردان اتحاد الرياضي الجرجيسي سيدي مخلوف وقابس بتاع اللي فيها الحامة المطوية وذرف ووداد الرياضي بالحامة برشا تنقلات. ما نعرفش علاش الاختيار صار ربما أو الصعود في المجموعة الخامسة ربما صعود النادي الرياضي الحزقي وربما بدر العين زاد
1: هاو تنجدوهم هذوما هاو تنقدموهم كي ذكرتهم موجودين في المجموعة الخامسة. سامك سرقفصة، شبيبة مجب العباس، الأسود الرياضية، غزالهم العرايس، النهوض الرياضي بالمزونة، نصر الله الرياضية، النادي الرياضي بوفسانة، المستقبل الرياضي بلالة، البدر العين، نادي بدر الرياضي بالعين، والنادي الرياضي الحزقي بالنسبة للمجموعة مشروع تقسيم المجموعة الخامسة.
0: المجموعة الخامسة اللي معناها حسب المقترح للمشروع هذا معناها اللي خرجت منها النادي الرياضي النفطي ما تستحقش حقيقة مش تحول معناها يحولوها للمجموعة السادسة لأن كما قلنا باش تتكبد برشا مصاريف.
1: المجموعة هذه المجموعة الخامسة فيها ولاية صفاقس، ولاية القروان، ولاية سيدي بوزيد، القصرين، وقفصة. خمسة ولايات.
0: أكيد هي خمسة ولايات والفرق هذه كل معناها ما تنجمش تضم منها فريق كيف كيف المجموعة السادسة لأنها كيف كيف باش تتكبد برشا مصاريف سواء من سيدي بوزيد باش يمشي كما قلنا الجنوب الشرقي معناها بولاياته وإلا قفصة وإلا صعيب شوي معناها صعيب شوي باش يلقوا ربما توازن في المجموعة هذه إن شاء الله ما يظلموش النادي الرياضي النفطي لأنه ما يستحقش.
1: طبعا بعد ربما نسألوا رئيس الرابطة في خاصة النادي نفطة بالتحديد. باه نمشي لأن الرابطة الثالثة المستوى الأول. الاحتجاجات في الحقيقة جات من أولمبيك سيدي بوزيد اللي جاء في المجموعة الثالثة دائما مشروع تقسيم، وراني ديما باش السادة المستمعين ما ياخذوش المعلومة على أن تقسيم رسمي، راهو مشروع تقسيم الرسمي مازال. أولمبيك سيدي بوزيد، النادي الأهلي صفاقسي، نادي رياضي بيج بنيانة، اتحاد الرياضي بقصيبة المديوني، المشعل الرياضي بالسواسي، النفيضة الرياضية، النهضة الرياضية بجمال، الملعب الرياضي صفاقسي، النصر الرياضي بطبلبة، خطاف القلعة الكبرى، الأفق الرياضي بكركر، البعث الرياضي البناني، والكوكب الرياضي بمنزل نور. معناها هو أولمبيك سيدي بوزيد اللي روحوا في أندية سوسة، أندية المنستير، أندية المهدية، معناها هذوما وصفاقس وجزء من الصفاقس، مش كلها جزء، لأن الصفاقس مقسومة على اثنين. أي.
0: مقسومة على اثنين. أي. ومعها كيف البعث الرياضي البناني زي كيف
1: المنستير. المنستير.
0: المنستير.
1: المنستير.
0: المنستير. وكلها معناها سوسة المنستير الصفاقس. فما ربما القراءات يجب ديما من نقروا أكثر من مجموعة باش نجموا نقولوا أسكو في مصلحة الفرق كما قلنا اللي تغط خاصة في أخذ قرارات من الرابطة ولا الجامعة ولا حتى رؤساء جمعيات كما قلنا حسب التقسيم الجغرافي، وربما تفاديا البرشة مصاريف على طول الموسم، يجب نقروا معناها زوج مجموعات باش نجموا نقارنوا أولمبيك سيدي بوزيد كان المشروع نتاع التقسيم هذا.
1: هو أولمبيك سيدي بوزيد بالنسبة ليهم يحبوا المشروع اللي ربما فيه التهذيب الصغيرة، فيه الفجر الكتار، فيه نادي أجيم جربة، فيه الملعب القفصي، فيه لوحة الرياضية بقبلي، جمعية جربة، أمال الرياضي بجربة، والجريدة التوزر، ونادي كرة قدم بالمضيلة، وتبولبو، ومارث الرياضية، وكوكب الدقاش، والبعث الرياضي برقاب، واحد شنني.
0: أكيد كما قلت لك في فوزي إذا نقروا معناها زوز مجموعات هذوما الخامسة والرابعة، نتصور اللي أولمبيك سيدي بوزيد معناها أقرب لها المجموعة الرابعة
1: ولا أنا حسب رأيي أقرب لها المجموعة الثانية. هاو علاش المجموعة الثانية؟ لأنه فيها نادي مكثر، واتحاد سليانة ونادي الدهماني ونادي المجازي ونادي حجب العيون ونجم الفحص واتحاد صبيطلة ونجم فريانة وتالا الرياضية والترجي الكريبي وبير مشارقة واتحاد بوسالم أمل حفوز ونصر جلمة. على الأقل ثم أربعة ولا خمسة فرق بالتحديد، أربعة فرق من ثلاثة فرق من ولاية سيدي بوزيد وأربعة من القصري.
0: هو ديما إذا نشوف سيدي بوزيد يزمنا زاد نقرأ في القائمة أنه الفريق اللي بشي يتنقل في بلاصة سيدي بوزيد.
1: هاي هذا هو
0: مقاربة معناها من الجهتين. في المجموعة كما قلنا في المجموعة الرابعة ربما إذا نقرأ التقسيم الجغرافي الفرق حسب التقسيم الجغرافي شوف التهذيب الرياضي بالصغيرة مثلا قريب للصفاقس معناها، والمجموعة الثالثة فيها فرق من الصفاقس معناها برشا فرق من الصفاقس معناها ربما تخفف عليهم عبء التنقلات في الموسم، والمجموعة الثانية كما قلت انت سي فوزي معناها كيف فما إمكانية، لكن إذا باش ما نعرفش أنا إذا باش تاخذ مثلا سيدي بوزيد المجموعة الثانية لازم تختار فريق باش يمشي للمجموعة الثالثة. كان خبير نصر جلمة يقول لك احنا في نفس الوضعية على سيدي بوزيد ترجع جلمة. فريان الربي كيف يقول لك نفس الوضعية، أنا لازم تقرب الماكسيموم الفريق يكون كي يمشي للمجموعة الثانية حتى هو معناها بليتو كي يخرج من المجموعة الثانية ويمشي للمجموعة الثالثة يكون مرتاح، يكون قريب للصفاقس السوسة المستير. في المجموعة هذه كما قلنا ما نجم مثلا نادي الرياضي الدهماني ما نجمش يكون في المجموعة الثالثة لأن تولي مسافات كبيرة برشا تنقلات. نادي المجازي سيديانا مكسر حاجب العيون نوعا ما لأن في الوسط ممكن يكون أقرب شيء يكون في المجموعة الثالثة. سبيكلا تقريبا نفس الوضعية مع سيدي بوزيد. ربما كما قلت انت فما حاجب العيون ممكن يكون في المجموعه الثالثه وسيدي بوزيد اللي في المجموعه الثانيه والا فنيه وحسب التقسيم الجغرافي، وانا سيدي بوزيد تكون في المجموعه الرابعه وتهذيب الرياضي بالصخيره يكون هو في المجموعه الثالثه.
1: هو لو كل فريق تو يقدم المقترح نتاعو فانا مجموعه معناها يحب يجي، واذا كان تستجيب الشروط وكذلك تستجيب معناها ما يتضرش فريق على حساب فريق آخر، فأنه ما نصورش أنا الرابطة باش ترفض ذلك. نمشي للرابطة المحترفة الثانية اللي هو تقسيم رسمي، بما أنه الموسم الرياضي باش ينطلق يومي 19 و20 سبتمبر في المجموعة الأولى. نجد نقدم للسادة المستمعين اللي ما يعرفوش ربما التقسيم هذا، مستقبل سليمان مع مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، نادي سيكي الحديد الساقسي، نادي سبورتيك بن عروس، نادي محيط قرقنة، الهلال الرياضي بالشابة، الهلال الرياضي بالمساكن، البعث الرياضي ببوحجلة، جمعية مقرين الرياضية، مكارم المهدية، الكوكب الرياضي بعقارب، النجم الرياضي الخلادي، والملعب سوسي. بالنسبة للمجموعة الثانية، المجموعة الثانية فيها الشبيبة الرياضية القروانية، الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين، جندوب الرياضية، نادي قربة، أمل الرياضي ببوشمة، قواف القفصة، جمعية الرياضية بأريانا، اتحاد الرياضي بقصور الساف، الهلال الرياضي برديف، والقلعة الرياضية، ونادي سبورتينغ المكنين، أولمبيك الكاف، وأولمبيك مدنين. ونذكر وأنه اللي يتحصل على المركز الأول في كل مجموعة يصعد مباشرة للرابطة المحترفة الأولى، بينما صاحبي المركز الثاني والثالث من كل مجموعة باش يلعبون بعد دورة براش. كيفاش ترى معناتها زوز مجموعات بالنسبة ليك؟
0: هما زوز مجموعات متوازنين حقيقة، معنا باش يكون فيهم تنافس كبير معنا على الصعود للوطني. ربما كيف النظام اللي معنا حطتها الرابطة في على الصعود يخول المنافسات تتواصل لآخر الموسم، سواء على الصعود مباشرة ولا معناها دخول مرحلة البراج والبحث معناها على مقعد آخر للصعود الوطني. إن شاء الله يكون معناها موسم متميز كما الموسم اللي فات اللي شاهدنا فيه برشا مقابلات مستواهم الفني متميز، ومرحلة براج اللي معناها خلت التشويق لآخر لحظة والفرق تبحث على مقعد للصعود الوطني. بالتوفيق للفرق المتنافسة سواء المجموعة الأولى ولا الثانية، سواسيا إن شاء الله اللي ربما اللي بيشد على بكري ويعمل انتدابات متوازنة وفريق متميز بطبيعة بعد إطار فني متميز اللي بيشيخول له يحضر فريق معناه قوي ويلحق على الصعود. إن شاء الله هتكون ليه معناها يكون له الصعود في آخر الموسم وتتويج.
1: نعم، حبيت نشكرك سامي، كان من المفروض ولكن للأسف ما كانش حاضر سي سفيان الرويسي، باش ناخذ كذلك رايو. ان شاء الله المنع يكون خير، وقبل ما نودعوك ربما احباء المدرب سامي جمعة سؤال فوجئي، سامي جمعة الموسم القادم وين؟
0: والله الموسم القادم مازال معناها عندي ربما بعض الالتزامات العائلية.
1: اسمع، قلنا بشوي مش لاسمعك حتى واحد. بيني وبينك مش تسمعت.
0: ان شاء الله ما فهمك الخير. ان شاء الله جيت انا الفتره الاخيره دي عندي شويه التزامات عائليه، ان شاء الله الواحد يلقى الوقت اللي ياخذ القرار المناسب ربما في الموسم الجديد ان شاء الله.
1: شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق لك، وان شاء الله في مصافحات اذاعيه اخرى. شكرا لك سامي جمعة.
2: الملف الرياضي

0: ذات قصة مراية تتكلم. مراية تتكلم.
1: ما زلنا مواصلين معكم الملف الرياضي ونمشي الآن للجزء الثاني في هذه الحصة، والحصة كاملة في نفس السياق. خليت سي محمد علي لأنه باش يعطينا الإجابات الشافية، خذيت رأي الفني في مشروع التقسيم بالنسبة سواء للرابطات الهواة وكذلك الرابطة الثانية وتأثيره على كرة القدم التونسية. بالنسبة للرابطات الهواة الأول والثاني مازال مش رسمي، ولكن تو نعرفوا أكثر تفاصيل بعد قليل مع سي محمد علي. سي محمد علي مرحبا بك. سي محمد علي خليفة رئيس رابطة الهواة المستوى الثاني، مرحبا بك سي محمد علي.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين في قفصة وفي الجنوب التونسي، ونشكركم على الاستضافة.
1: شكرا لك على تلبيتك للدعوة معنا اليوم. قبل ما نمشوا للموضوع اللي طرقنا له في حصتنا، أول شيء قمتم ببادرة طيبة ولفتة كريمة خاصة تجاه الإعلاميين وكذلك الأندية بإقامة حفل تكريم اختتام موسم الرياضي 2025-2026، وكان ذلك يوم أمس.
2: هي عادة حميدة دأبت عليها الرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة المستوى الثاني، اللي هي سنويا يقع تنظيم حفل لتكريم الفرق المتوجة، لتكريم الفرق المتحصلة على المراتب الأولى في الروح الرياضية واحترام الميثاق الرياضي، إلى جانب تكريم ثلة من الوجوه الرياضية والوجوه الإعلامية. صار تكريم المكتب الجامعي على رأسه السيد رئيس الجامعة السيد معز الماصري، تكريم موظفي الرابطة لما بحق المجهودات الكبيرة اللي عملوا فيها طيلة الموسم، بالإضافة إلى تكريم عدة وجوه رياضية. وقلنا زاد لمسة وفاء إلى روح الكاتب العام السابق للبعث الرياضي برقاب سي عادل القادري الله يرحمه. وهذا هو إلى جانب تكريم قلنا المؤسسات الإعلامية وإذاعية اللي حقيقة نحن نعتبرهم شركائنا في المشوار وفي بطولة الهواة بالحق، لأنه تقريبا الإذاعات سواء الوطنية والجهوية وبعض الإذاعات الخاصة بالحق لولاهم يعني ما كانش يتم تسليط الضوء على بطولة الهواة وعلى الفرق الهاوية. هذا واجب علينا تكريمهم، كيما زاد إن شاء الله باش ندعوهم أكثر لمزيد العمل المشترك وباش نطوروا كرة القدم الهواة وكرة القدم التونسية بصفة عامة.
1: بطبيعة الحال انه تقريب المباريات وقربوها للجمهور راهي الإذاعات، لانه في الحقيقة ثم ما ثماش برشا ربما الجماهير ما تتنقلش خاصة في بين المدن، ولكن الإذاعة هي تقرب. وانا معناها على إذاعة قفصة ما ثماش فريق في رابطة هواة راهو ما تعداش في إذاعة قفصة باش تنقل المباراة نتاعو. على كل مشكورين على هاتي البادرة.
2: هذا واجبنا، هذا واجبنا، والحمد لله زاد كان عندنا فريق متوج من جهة قفصة زاد.
1: نعم
2: تقريبا اللي تحصل على اعلى معدل في الروح الرياضية على المستوى الوطني يرى
1: أعلى يعني معدلة
2: وشيء من متاهة لا يصغر
1: اللي يعني. هو
2: 9-47
1: اللي هو سامك سارقفصة.
2: أي
1: سامك سارقفصة رأي مدرسة رياضية في إنجاب اللاعبين، وفما حتى شكون
2: الله غالب كانت تلعب على الصعود لآخر لحظات والآخر جولة لم يحالفها الحظ، ويمكن هي من بين الفرق ومن بين الدوافع اللي خلاتنا باش نقدموا المقترح الجديد متاعنا باش نمكنوا فرق أكثر للصعود.
1: وزاد مشت شوط كبير في الكاس، انسحبت ضد النجم الرياضي ساحل.
2: أكيد ولا تقاليد كبيرة في الكاس.
1: تقاليد كبيرة
2: ماشي المرة الأولى.
1: نعم على كل مبروك لسامر فيكسر قفصة. راهو اللقب الروح الرياضية بالنسبة لي أنا شخصيا أهم حتى من اللقب، لا لأنه الكرة هي تحابب والأخلاق هي اللي هي اللي تكون الطاغية وتتحسب كما قلت أعلى معدل لأبناء سامر قفصة. ومشكورين المشرفين والساهرين على تأطير هذا الشباب. نمشي معك سي محمد علي كنا الجزء الاول خصصناه ربما خذيت اكثر جانب فني لانه توروا اختلاط ما بين الجمهور الرياضي خاصه وربما للجمعيات اقل حده ولكن الجمهور الرياضي اللي ينزل في بعض الصفحات على التواصل الاجتماعي وانه او تقسيم نتاع مجموعات ولكن هو راه مشروع وربما تأكد لي الكلام هذا ولا لا هو مشروع تقسيم مازال التقسيم الرسمي ما صارش
2: هو بالنسبة للتقسيم اللي يخص الرابطة الوطنية لكرة القدم الهواة المستوى الثاني
1: يعني نحكي على الثاني
2: فإنه اللي قاعد يدور قاعد يطلع عليه الجماهير واحدة في بعض الصفحات أو هذا كان مقترح من تلك الصفحات رغم ما صمحت شيء رسمي ما زالت الرابطة ما خرجتش التقسيم الرسمي إن شاء الله احنا ديجا برمجنا الأسبوع القادم بحول الله باش احنا باش نقعدوا باش ندرسوا الموضوع باش نقيسوا المسافات لأنه التقسيم بالأساس هو جغرافي وكما نعرفوا احنا المشاكل المادية وغيرها من المشاكل اللي تعيشها الفرق الهاوية دونك نحاولوا قدر الإمكان نحن باش نقلصوا ونخفوا عليها العبء المادي وعبء التنقلات واحدة لذا باش نحاولوا يكون أكثر قرب وباش يتم احتساب المسافة الكيلومترية وفي حالة التساوي باش نعيطوا للفرق المعنية ويقع إجراء قرعة بيناتها وحقيقة يعني في الفرق الجنوب مش مطروح برشا الإشكال هذا
1: هي في الوسط هم أكثر شيء
2: الوسط وتونس مجموعة الوسط وتونس هي الأكثر شيء عندنا فيها يمكن
1: والله هو خاصة تونس ربما أقل حتى لأن المسافات مش بعيدة ما تأثرش من 100 ولا 80 كيلومتر ولا 70 ما يأثرش بين مرة وفي الجنوب ثم مسافات أكثر حتى من 300 كيلومتر
2: صحيح وتنقلات صعيبة وتنقلات ممكن يقوموا بها الفرق نتاعنا في الجنوب احنا باش نحاولوا قدر الامكان انه باش نخفوا من العبء هذا باش نحاولوا نقربوا المسافات اكثر ما يمكن وان شاء الله كما قلنا الاسبوع القادم ان شاء الله باش نخدموا ونحطوا تقسيم بصفة رسمية واكيد نمدوكم به وتكونوا من اول الناس اللي تطلع عليه ولذا فانا نحب نقول يعني إلا قاعد ما يتم تنزيله في بعض الصفحات الفيسبوكية فإنه يخص تلك الصفحات رغم ثم شيء رسمي مرات
1: هذا هذا هذا معناها تصريح رسمي ونفي رسمي من رابط الهواة الاثنين أنه التقسيم اللي صاير ما عندهم حتى دخل فيه ونشوفوا احتجاجات هاي نادي نفطة وهي أولمبيك سيدي بوزيد على المستوى الأول وهو رأوا جماهيرها معناها في الصفحات تحتج ورأوا مش رسمي مسار إلى حد الآن حتى شيء الأسبوع القادم بالنسبة لي رابط الهواة الاثنين باش يتم معناها تقسيم مد التقسيم الرسمي للأندية وبطبيعة الحال باش تقع جلسات نقاش بين الرابطة والأندية اللي ربما تقدم بعض الاعتراضات سي محمد علي نعرفك ربما بما أنك رئيس رابطة المدربين يقول لك أنه التقسيم الجغرافي يأثر برشا في المستوى الفني للكرة القدم معناها تشاطر الرأي ولا لا
2: هو ينجم يأثر تقسيم جغرافي نوعا ما لأنه ننسوها احنا لأنه حتى تقريبا حضرنا في جل المجموعات وحضرنا اللقاءات المختلف الفرق ومختلف الجهات فتحس أحيانا تحس بعض الفوارق هكا في المستوى الفني واحدة لكن للأسف كما قلت لك الشيء اللي يحكم مثلا النجم احنا نقول تقاسيم أخرى في أفكار أخرى كما قاعد يصير في الرابطة المحترفة الثانية واحدة يكون على اساس احصائيات وعلى اساس مستوى ولكن الفرق نتاعنا الهاوي للاسف انه وضعيتها الماديه هشه وهشه جدا ما تسمحش انه نلتجئ لمعيار اخر غير المعيار الجغرافي ونحاول نقربه اكثر ما يمكن
1: التقسيم هو باش يكون كل مجموعه فيها 14 فريق و10 هكا
2: لا 14 فريق هذاك الهوات مستوى اول
1: بالنسبه للهوات المستوى الثاني 10
2: لهذا الموسم فان كل مجموعه 6 مجموعات كل مجموعه مكونه من 10 فرق
1: 10 فرق هذا بدون بطبيعه الحال الفرق اللي باش تشارك في الكاس بالنسبه لانطلاقه الموسم الجديد ربما حددتوش موعد عندكمش موعد ربما قد تنطلق فيه بالنسبه للهوات الاثنين
2: بالنسبة فيما يخص الرزنامة وفيما يخص مواعيد انطلاق الموسم الرياضي في مختلف الأقسام، فإنه الموضوع هذا ما يتعلقش بمكتب الرابطة في حد ذاته، يعني مكتب الرابطة فقط، فإنه عديد الأطراف متداخلة فيه. وبدرجة أولى عندنا اللجنة الفيدرالية للمسابقات واللي ترأسها سي معز المسيري، ونقدموا له التحية من المنبر هذا. كيف كيف اللي هو بالأساس زادوا اللجنة اللي عندها دورها وعندها كلمتها في هذا، وهي اللي تحدد بالأساس المواعيد هذية، اللي هي الإدارة الفنية الوطنية.
1: نعم.
2: إن شاء الله احنا باش نقدموا المقترحات نتاعنا، باش نقدموا المواعيد، باش نعملوا جلسة عمل بإذن الله مع اللجنة الفيدرالية للمسابقات ومع الإدارة الفنية، وسيقع تحديد موعد انطلاق البطولة، والأكيد انه باش نعلموا به الفرق نتاعنا في اقرب وقت ممكن، باش نضمنوا لها حسن الاستعداد للموسم الجديد، وتكون بداية الموسم بتاعها على أكمل وجه.
1: نعم. بالنسبة للملاعب، تعرف حالة الملاعب، ثم الليجان مختصة زادة تعمل في زيارات للملاعب تشوف صلاحيتها، معناها الرابطة تنسقوا معاها كيفاش، ربما ثم ملاعب ما تكونش جاهزة، في بعض الأحيان نشوفوا حتى التأجيل لبعض، خاصة بداية المباريات لعدم جهوزية بعض الملاعب.
2: هو ما يخفيش عليك ديما موضوع الملاعب يطرح لنا إشكالية كبيرة في كل موسم. ساعات فرق تلقى روحها بدون ملعب، تلقى روحها تتنقل مسافات بعيدة لأنه ملعبها غير جاهز ولا غير مؤهل. هو بالأساس قلنا احنا اللجنة المعنية اللي هي لجنة صلاحيات الملاعب، اللي هي من التأهل ضم ممثلة في الولاية بتاع كل جهة، مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، مع الأمن، مع الحماية المدنية، واحدة من الأطراف المتكونة. أكيد كما نقولوا احنا الرابطة ما عندهاش يدور هي في على مستوى تأهيل الملاعب هذية، نستنى احنا قررت هي ديجا اللجان هذية قاعدة توتعم في زيارات، وقاعدة ترخ في الملاعب وتعطي في إشهاد صلوحية من عدمها. احنا صحيح ما احناش من ضمن اللجان هذيك، ولكن قاعدين نواكبوا وقاعدين نواكبوا معهم، وين تصير إشكالية في ملعب الملاعب نحاولوا احنا بالتنسيق ونتداخل مع كافة الأطراف باش نتجاوزوا مختلف التحفظات اللي تصير دي، ونحاولوا نرفعها، لأنه مهم برشا انه كل فريق يكون بملعبه، وكل فريق يكون يلعب في جمهوره، وينقص عليه حتى أعباء التنقل، وبالعكس يكون عنده حتى إضافة فنية ورياضية للفريق ذاك.
1: نعم. سؤال ربما أخير ونختم معك سي محمد علي، لأنه نعرف الفترة هذه المحالة هي ما زالت تراحة، خاصة في رابطة الهواة مازالت شوية لانطلاقة البطولات، ولكن استعدادات ثم جلسات عامة تقييمية وجلسات عامة انتخابية، ربما فرق زادة قاعدة الآن تستعد باش تنطلق في التحضيرات، ثماش ربما خاصة على مستوى تنقلات اللاعبين أو غير ذلك، ربما عندكم في الرابطة مثلا قوانين جديدة، من معطيات جديدة تحبوا تفيدوا بها خاصة المسؤولين على الأندية.
2: بالنسبة هي احنا جرات العادة انه ديما في كما قلت انت كما طول الفرق في فترة الاعداد للموسم الرياضي نتاعها، كيف كيف راهي في مختلف اللجان صلبة الجامعة التونسية كرة القدم، حتى هي عندها تو في فترة الاعداد والتحضير للموسم الرياضي الجديد. فعندها اللجان احنا صلبة الجامعة باش تخدم على القوانين هذه، باش تخدم على التنقيحات، وعلى لجنة المسابقات زاد باش تحدد لنا نظام مختلف المسابقات في الموسم القادم، كما نقولوا عدد الفرق اللي باش تكون، عدد النزول كيفاش، الصعود كيفاش، واحده هذا كل اللجان. وجرات العاده زاد انه بعد ما تكمل اللجان هذه خدمتها يتم عرضه على المكتب الجامعي، ومن ثم في اطار الجلسه العامه التقييميه للجامعه التونسيه لكره القدم، فانه يتم الاعلان على التنقيحات الجديده هذه، الاعلام على نظام المسابقات، وتم المسابقة عليه من قبل مختلف النوادي المنخرطة في الجامعة.
1: شكرا لك سي محمد علي خليفة، رئيس رابطة الهواة المستوى الثاني، على تلبيتك دعوة لحضورك معنا اليوم. وربما قبل ما نختم معاك نزيد نأكد على لسانك، وأنه رأوا كل ما يروج في الصفحات هو مش تقسيم رسمي، التقسيم الرسمي كما كان يذكر سيد رئيس الرابطة باش يكون الأسبوع القادم باش يتم تقديمه، وكذلك باش تتم بعض مناقشته مع بعض الأندية إذا كان ثم إشكال الماء كما ذكرت سي محمد علي. شكرا لك سي محمد علي وان شاء الله في مصافحات اذاعيه.
2: شكرا واحنا على ذمتكم وكما قلت لكم جد تحيه لاهالينا في قفصه وفي كامل الجنوب التونسي.
1: شكرا لك. شكرا لك سي محمد علي. نوصل معكم بعض الاخبار المتفرقه قبل ما ننهي حصتنا اليوم اللي تحدثنا فيها على مشاريع التقسيم بالنسبة للرابطات الهواة المستوى الأول والثاني والتقسيم الرسمي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وكان ضيفنا سي محمد علي خليفة رئيس رابطة الهواة المستوى الثاني وكذلك المدرب سامي جمعة. بعض الأخبار المتفرقة بالنسبة للسباحة، الجامعة التونسية للسباحة تتقدم بحر التهاني للبطل أحمد الحفناوي، يثر احرازه على المركز الأول في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية المقامة بمدينة أوكالا فلوريدا خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 جويلية. والحفناوي سجل زمن قدره دقيقة 50 ثانية وستة وسبعين جزء بالمئة موس، بالنسبة لي قاعد يحقق في نتائج طيبة الحفناوي في السباحة. بالنسبة للجلسات العامة الانتخابية ثم زوز جلسات باش يكونوا الأسبوع المقبل، الأولى في قفصة للملعب الرياضي القفصي يوم 24 جويلية، ثم في نفس الموعد كذلك في مجلب العباس شبيبة مجلب العباس اللي باش تقوم كذلك بجلسة عامة للفريق. بالنسبة لنجم المتلوي الأسبوع القادم باش تكون انطلاقة التمارين بعد ما تم الاتفاق مع المدرب أمين نجارة اللي خلف عماد بن يونس اللي مشى المستقبل الرياضي بالمرسى الأسبوع القادم بمدينة المتلوي، باش تكون انطلاقة التحذيرات على المستوى بقية الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خاصة الرباعي لأكثر متابعة بالنسبة للترجي في عند رامي يتربص، والحاج محمود آخر لاعب يلتحق بتربصه بعين درهم. النادي الافريقي آخر أخباره مازال هو يتربص بالعاصمة، ولكن آخر الأخبار لاعب خامس يغادر النادي الافريقي وهو في رأس شوات في اتجاه الفريق الأهلي البنغازي، والنادي الافريقي يفقد خمسة من خيرة عناصره، هذا في انتظار أنه يقيم بالانتدابات بما أنه موارد مالية كبرى من جراء التفويت في اللاعبين بالنسبة للنادي الإفريقي. رسميا المعين الشعباني هو المدرب المنتخب الوطني التونسي إلى غاية كأس العالم 2030، وحسب رئيس الجامعة فإنه بالنسبة للمدرب يكون المشروع هو مشروع مع اتفاق على مشروع بالنسبة مع معين الشعباني خاصة تحسين الترتيب بالنسبة للمنتخب على المستوى العالمي قبل كأس العالم 2030. بما أنه جبت كأس العالم اليوم باش تكون المباراة في العشرة الفاصلة ولتحديد المركز الثالث ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، بالنسبة بينما النهائي باش يكون غدوة في 8 بتوقيت تونس، والفيفا كانت اختارت السلوفيني سلافكو فينيتش لإدارة النهائي بين إسبانيا والأرجنتين. بالنسبة لهذا الحكم كان أدار نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2024، وكان أدار المباراة الافتتاحية في كأس العالم بقطر بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السعودي اللي فاز بها المنتخب السعودي 2-1. باش نختم الآن بعد ما نذكر بموضوع حصتنا اللي كنا تطرقنا ليه هو التقسيم الجديد بالنسبة للرابطات الهواة خاصة الثانية والثالث، وكان أجاب السيد محمد علي خليفة رئيس الرابطة وأن التقسيم الرسمي سيكون الأسبوع القادم باش يقدموا إلى الأندية وكذلك إلى وسائل الإعلام، وكل ما يتداول الآن فهو مجرد تخمينات ومجرد تخمينات تاع صفحات اجتماعية. هكا تكون حصتنا، نهاية حصتنا اليوم، مع تحيات لسعد قروي، طاهر جبالي، علاء الدين رضواني، فوزي نصيب كان في الإعداد والتقديم. ألتقي معكم في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله.

0: تمام وثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري الموجز. في إطار مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وتوفير الإحاطة اللازمة لضمان حسن اختيار مساراتهم الجامعية، تعلن جامعة قفصة عن تنظيم الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي يوم 20 من جويلية الجاري بالمركب الشبابي بقفصة، ويوم 21 من جويلية الجاري بالمركب الشبابي بتوزر. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يومي السبت والأحد. يتعلق الأمر بولايات قفصة، سيدي بوزيد، توزر، قبلي، باجة، جندوبة، سليانة والكافة والقيروان وزغوانة. يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 15 و16 من جويلية الجاري، كان لوزيرة الشؤون الثقافية أمينة سرارفي عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من وزير الثقافة الإسباني ووزير الثقافة الفلسطيني ووزير الثقافة الليبي، وذلك تعزيزا للتعاون الثقافي الثنائي وتطوير أفاق الشراكة بين تونس وهذه البلدان. من أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم إثر استهداف صهيوني طال مجموعة من الأهالي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بحسب ما أفادت به مصادر طبية في القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء بنيران الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 17 شهيدا. أخيرا، أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتوجات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء الفيدرالي بعد مناقشة ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تعلن الحكومة بعد آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيز التطبيق. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إيناس حمد الويسي، مرحبا. نتحدث اليوم عن مفتاح جيني خفي قد يتحكم في مرونة القلب. هو اكتشاف جديد يظهر تعقيدا غير متوقع في جين مرتبط بأمراضه. فكشف علماء ألمان عن آلية جينية غير معروفة سابقا قد تساعد في تفسير كيفية حفاظ القلب على مرونته وقدرته على التكيف مع احتياجات الجسم المتغيرة، وذلك في اكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر دقة لفشل القلب وأمراض عضلة القلب الوراثية. توصل الباحثون إلى أن جيناً مهماً يعرف باسم RBM2O لا يعمل بالطريقة البسيطة التي كان يعتقدها العلماء سابقاً، بل يمتلك القدرة على إنتاج نسخ متعددة من البروتين نفسه، ويبدو أن لكل نسخة دوراً مختلفاً في تنظيم أداء عضلة القلب ودرجة صلابتها أو مرنتها. فالنتائج تكشف عن طبقة جديدة من التعقيد الجيني داخل القلب، وقد تساعد على فهم أسباب إصابة بعض الأشخاص بأمراض قلبية خطيرة. فالقلب الذي يعد من أكثر أعضاء الجسم نشاطاً، إذ ينبض أكثر من 100,000 مرة يومياً، ويعدل أداؤه باستمرار استجابة للمجهود البدني والتوتر والراحة وغيرها من الظروف المتغيرة. ولتحقيق هذا التوازن الدقيق تعتمد خلايا القلب على شبكة معقدة من العمليات الجزئية، ويعد بروتين RBM2O أحد أهم العناصر المنظمة لهذه العمليات، إذ يتحكم في آلية تعرف باسم التصفير البديل. هي عملية تسمح للجين الواحد بإنتاج أشكال مختلفة من البروتينات وفقاً لاحتياجات الخلية. وقد ارتبطت الطفرات في جين RBM2O سابقاً بحالات خطيرة من اعتلال عضلة القلب التي قد تؤدي في النهاية إلى فشل القلب. بدأت القصة عندما حاول الباحثون معرفة كيفية تشغيل جين RBM2O داخل خلايا القلب، ولتحقيق ذلك عدلوا التسلسل الجيني الذي كان يعتقد أنه نقطة البداية الرئيسية لعمل الجين. وكان المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى توقف إنتاج البروتين بالكامل، لكن المفاجأة كانت أن الخلايا استمرت

بشكل ملحوظ. أما في اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي يضعف قدرة القلب على ضخ الدم، فقد ارتفعت مستويات النسختين معاً مع زيادة أكبر في النسخ الأطول. وتشير هذه النتائج إلى أن النسخ المختلفة من البروتين لا تؤدي نفس الوظيفة، بل قد تسهم بطرق مختلفة في تطوير الأمراض القلبية. يحمل هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأن البروتين RBM2O يعد هدفاً واعداً لتطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب. لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن نجاح العلاج قد لا يعتمد فقط على زيادة أو خفض نشاط الجين، بل على التحكم الدقيق في النسخة البروتينية التي ينتجها. ويعتقد الباحثون أن توجيه العلاج نحو نسخ محددة من RBM2O قد يتيح تعديل مرونة عضلة القلب بصورة أكثر فاعلية مع تقليل الآثار الجانبية المحتملة. ويعمل الفريق حالياً على دراسة الوظائف الدقيقة لكل نسخة من البروتين وتقييم إمكان استخدامها أهدافاً علاجية مستقبلية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالك الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل. قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك. واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا حنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. دمنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: ولد واجب اسم حمد عليه، ولد واجب.
3: ما تقول هالكلام يا الأزهاري وخيان على وجه ربي، ما عنديش مزيك نجي نهوى عليك. عاد انت راه قدرك عالي.
2: كبر قدرك سي حمد عليه، كبر قدرك.
3: كنت غافل عليك يا الأزهاري، هاي واتت الظروف باش نكتشف فيك حوايج يعملوها كان رجال صناديد. اقعد اقعد اقعد اقعد شد بلاستك.

0: تشد بلاصك ما تعبش روحك. ابقى هكاك زهري ارتاح ارتاح. اسيله زهري اللي تعمل فيه انت والوالد وخالك راهو مش شوي، انا سمعتهم يحكوا عليك كان في كلام زين.
1: ايه يا سي محمد علي ذاكر بكري، اما تو راك تشوف الحال بكري كنت على الاخر نمشي ونجي وتو ولي الطامع حتى في مبروك باش يجي بشربة ماء. وليت مثقل حتى على خيالي على الدار الكل.
0: صلي على النبي يا رجل وذهب ابليس، شوف مصلي على النبي بيتك النظافة والعفافة كل شيء مرتوب فيها ومنظم، الريحة الطيبة وكل شيء بحذاك، الكل هم يعزوك وما همش جايقين بيك.
1: تعبتهم تعبتهم في جورتي يا سي محمد علي،
0: حول ولا قوة،
1: تعبتهم يسر الله يباريني مذنوبهم كي غزالة كي للخديش.
0: لا لا لا لا عاد لهنا تسامحني يا سي لزهاري، انت تعرف مليح علاش ربونا والدينا وجدودنا الحمي لن تنمى ليه كان مواليه وانت ماكش مقطوع من الشجرة.
1: إيه رتحتني شوية سي حمد علي، رتحتني حتى الوجيعة حسيت بها خفت.
0: من ناحية هذيك اتهنى وارتاح، الدنيا ما يلزمهاش تحبس وان شاء الله يجيب وجوهنا في الضوء. كلمت بابا في هاك الموضوع واقتنع وحتى سي صالح ثانا موافق.
1: ما فهمتش ما فهمتكش يا سي محمد علي، سامحني سامحني، علاش تنتهنى علاش تنتهنى؟
0: علي كنت تعمل فيه انت مع بابا وسي صالح خالك، هاني تنشد انا بلاستك ونعود نوصل المونة ونطلع انا بيدي للجبل.
1: لا لا لا لا الحمد لله، لا هالعمل هذه هالك تعملها ما تعملهاش يا الحمد لله.
0: تشبيك الازهاري انت مو لباس؟
1: ما نشيني لباس، وين تتخش هاللباس هذه وين وين؟
0: فعلا اللي راكب على بعيره ما يفرم بيح كلاب، ما يهمكش فيهم خليهم ينبحوا، أما أنا ما فهمتش علاش معارض نشد بقعتك.
2: ندخلوا يا لزهاري.
1: ادخل يا ادخل يا جنات الباب محلول.
2: بشفاليكم.
0: الله يشفيك.
1: اسمعني سي محمد علي، يا ربي ما تقص علي، استنيتك بريك نشف دين تجي باش نوصيك وصية يا حمد علي يا أخويا.
0: وصية؟ ما فهمتكش.
1: أصبر أصبر على رزقك أصبر، هاي تنفهم كل شيء.
0: باهي ألا زهاري
1: غزالة غزالة غزالة يا سي حمد علي، غزالة غزالة تموت لو كانت تسمع. في بالي بقصتك أنت وياها يا حمد علي يا أخويا.
0: ما قلتش الخالي؟
1: خالي علاش نقوله على غزالة؟ نقول على غزالة؟ نقول على الدنيا كل إلا على غزالة حمد علي. وصيت لك غزالة، وصيت لك غزالة حمد علي، وصيت لك غزالة.
0: الله يبارك الأزهاري تهنى
1: يا حمد عليك يا حمد عليك.

0: السلام عليكم سي منصور.
1: أهلا أهلا أهلا بالشيب عرفي، مرحبا بجمعكم الكل شيدي، مرحبا.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: عشان يا سي منصور ديما البرادي وشوش.
1: أخي ماك تعرفني، كاش التاية نحط فيه العود يوقف.
0: مش فاليك سي منصور، أسمعني سي محمد علي لهنا.
1: اي هو في البير والداخل. تفضلوا هاني تاني مشي له نقول.
0: هاي باهي، هاي باهي، هاي صحة.

0: يا شي محمد علي هما زوك ضياف.
1: ضياف مرحبا.
0: هيا شي ضياف هيا تفضلوا تفضلوا تفضلوا يا شي ضياف.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: إيه يا مرحبا يا مرحبا. أرى ما أرى أم يخيل إلي ما أرى؟ عمران هذا أمامي أم تراه سراب يا ترى؟
4: ليس بالسراب ما ترى، بل أنا عمران قد أتى، جئت من هناك إلى هنا لرؤية الأحباب ولمس الثرى.
0: الله الله الله، لعنة الله على إبليس، الشتة البرادة فوق الكانو اتوي راها يمسلك شاطط يا حليل شاطط.
5: برا برا برا شوف.
4: نقدم لك صديقي وزميلي الأستاذ إسماعيل، صديق من أيام الكلية وحركي معايا في الحزب الجديد.
1: مرحبا بأستاذنا الجليل، نورت المكان.
2: العفو العفو، منور بأهله وماليه. وزيارتي لهالربوع الجميلة ما كانتش مبرمجة في الحقيقة، وكان يهزني لها حنين كبير لزيارتها، بناء على الحكايات اللي في كل لقاء يجمعني بالأستاذ عمران ويتحفني بها. فقلت علاش لا، فرصة باش نزورها.
5: مرحبا بيك.
1: شكرا. مرحبا بيك أستاذي، صديق وأخ في كل مكان وفي كل وقت. نقدم لك صديقنا عبد الملك، هو موظف يخدم في البوسطة.
2: مرحبا.
5: شرفنا. شرفنا بحضورك.
1: صديقنا سالم يخدم في مصلحة التجهيز.
2: مرحبا. مرحبا سي سالم.
1: سي عبد الباقي أكيد تعرفه، تقابلت برشا مرات معاه وقت اللي كان يخدم في تونس.
2: إيه أكيد أكيد أكيد أكيد. والله الأسماء الكل ما هيش غريب عليا، ذكرت في العديد من المناسبات اللي جمعتني بسي عمران، وتوى أنا تشرفت بمعرفة أصحابها مباشرة.
1: يا منصور يا منصور.
0: نعم نعم هشي محمد علي.
1: أسويلنا هاك البلايسة وخرج الكراسي والطاولة من البيرو.
0: حاضر حاضر.
1: وتعالى لي ما تخليش ضيافنا واقفين برشا.
0: الله يبارك يا سيدي الله يبارك.
1: هلا غالب يا أستاذنا، سي عمران ديما عاملها بي، زيارتكم ما كانتش على البال، ولا رانا حضرنا رواحنا.
4: في هذه ما حقنيش، حقني راني علمتك باش تستقبلنا بلاك ليك، قالت يما الله يرحمها.
5: الله يرحمها.
1: شي ماشيك تتنحيها هالصنع، قعدت هو ما تبدلتش.
4: ماشيني تنتبدل، والعلمك سي محمد علي قبوراتنا راي في جبان سيدي بن يعقوب لهنا.
1: والله يا سي اسماعيل من الصغرى عاملها بي.
4: أي
1: من
4: أي
1: اللي حنا ذر. تتذكر سي عمران؟
4: أي نعم.
1: تتذكر اش تعمل بالنحلة متاعي وقت اللي تدخل الجاب؟ تشدها تبدأ تدبغ فيها تدبغ فيها تدبغ فيها. وزيد تروح لي بوجديتي الكل.
4: أوه يا راجل وين رجعتني، كم من عهود عذبة.
2: اي اي اي اي.
0: يا شي محمد علي.
1: نعم.
0: يا شي محمد علي.
1: نعم.
0: هيا شاي يا شي محمد علي، هاوني البلايشة شاجية وعلى كيف كيف.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا منصور. باه برا توا اعمل درزة للحانوت، جيب لنا ما لازم وما تبتعش.
2: لا لا لا لا بالله لحظة يا سي منصور، قبل ما تمشي جيب لي كاستي من البراد اللي عندك.
0: اوه يا راجل حتى انت البراد ما وشاط، اخلطت عليك انا تخاخينا يتعبرك.
1: دفعت البلاه يا منصور دفعت البلاه. زيد جيب معاك السكر والحشيشه واعمل لنا براد تاي منعنا على كيف كيفك. هاي ما تبطاش.
0: الله يبارك الله يبارك. اما راهم السكر والحشيشه راهو يبيعوا فيهم مشنوا.
1: في بالي يا منصور في بالي. برا برك برا.
0: الله يبارك يا
2: مسكين هالشعب.
4: نعم.
2: قداش يعاني، قد ما هو بسيط ومسالم وتلقائي، قد ما هو تعيس ومطحون. بلادنا ما تستاهلش هالغبنة.
5: نعم صحيح.
1: ربي قد الخير يا أستاذنا. صحيح عيشتنا مرة ودنيتنا خايبة، أما الواحد يلزمه يسعى باش يبدلها ويحاول يغير الوضع، باش ما عادش اللي عاشه اليوم يصبح عليه غدوة.
5: أي صحيح.
4: صحيح سي محمد علي، قصدك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
5: صدق الله العظيم.
4: أما كيفاش باش يغيروا ما بأنفسهم؟ على أي أساس؟ هل ترى عندهم الآلية اللي تمكنهم من تغيير أنفسهم؟ وإلا باش يغيروه بالجهل والأمية المستفحلة في الأمة؟
2: وهذاك مربط الفرس يا سي عمران.
4: أي نعم أستاذ.
2: على قد ما يطلع المستعمر في نسبة الجهل والأمية،
4: أي نعم،
2: على قد ما تبقى حظوظه وافرة باش يزيد يعمر.
4: صحيح.
5: ملا على حساب هضايا ما زلنا باش نعيشوا النكبات، والحال باش يبقى على ما هو عليه. هذا إذا كان ما ننهضوش برواحنا.
4: أي نعم.
5: مجوعيننا مفقريننا ومجهليننا وما يزيش هذا الكل يستعملوا فينا حطب ويورثوا بها في حروبهم. عملوها 30 سنة التالي، لبسونا كساوي عسكرهم وبعثونا نحاربوا بالنيابة عليهم في أرض غير أرضنا ودرابو غير درابونا.
2: صحيح.
5: وحرب لاندوشين ما زالت في الذاكرة يا جماعة. هذاك هو، مدام البلاد والناس ساكتة خلي يعملوا ما في شرحهم.
4: ومنهم اللي قال لك اللي احنا ساكتين؟ في بالكم اللي احنا جددنا الحزب القديم مسي عبد العزيز الثعالبي والوطنيين اللي معاه واللي سبقونا في الحزب كانوا يتعاملوا مع مجريات الأمور من زاوية يعتقدوا أنها ناجعة، لكن اللي جوا من بعدهم اختلفت نظرتهم وتغيرت استراتيجيتهم في كيفية التعامل مع المستعمر.
5: اي بالله يا سي عمران تحركتش الأمور شوي على الأقل يا سي اسماعيل.
2: تهنوا يا جماعة.
4: أينا.
2: اتحركت وتحركت برشا زي.
4: الحمد لله
5: الحمد
2: لله. سيدي وين كنا وين صبحنا؟ وباش يكون في علمكم اللي احنا ما وخرناش وديما ثابتين في مواقفنا، سواء في وقت سي المنصف بي سواء تو. احنا قضيتنا خرجناها خارج ارض الوطن ونسمعوا في صوتنا للدنيا الكل، ومناش ساكتين على حقنا.
5: اكيد ما نسكتوش على حقنا.
3: اش بيك صرحت سي محمد علي؟ من قبل نحكوا ما قلت حتى كلمه معانا.
1: ما صرحت حتى البلاصه يا سي عبد الباقي. نسمع فيكم الكل، اما حبيت نزيد نسمع بزايد استاذنا اسماعيل باعتباره في صلب الحزب القديم الجديد.
4: أيه.
1: اللي بصراحه وفعلا ملي اتضخت فيه دماء جديده وشابه تبدلت السرعه فيه نحو الافضل.
4: أيه.
1: وسجل أيه. برشا نقاط تحسب له. أيه. وكسب قاعده شعبيه لا يستهان بها.
2: الحمد لله.
1: وهذا جميل جدا.
2: الحمد لله.
1: وحتى حد ما ينكر هالحركه الكبيره اللي يحرك فيها الحزب.
4: أيه.
1: الحزب قوي بالفكر والقلم اللي عند رجالاته وقياداته.
4: أيه.
1: اللي بالحق تشيب الراس.
4: أيه.
1: سي سليمان بن سليمان. أيه. موش شوي الهادي نويرة كذلك.
4: أيه.
1: الحبيب بورقيبة. أيه. علي بالهوان.
4: أيه.
1: محمود الماطري. أيه. صالح بن يوسف الطاهر. أيه. صفر علي درغوث. أيه. يوسف الرويسي وبرشا من المناضلين.
4: أيه. أيه.
1: ولكن هالحراك السياسي تو سنين ومنين ما يتمشاش مع ما هو حاصل من مكتسبات، وراه ديما نقول هذا رأيي الشخصي واللي يلزمني يا سي اسماعيل.
2: لا لا لا لا يا سي محمد علي، بالعكس بالعكس، رأيك يحترم ويحترم جدا زاد.
4: أيه.
2: يا رجل راك سكت سكت وجبتها من الاول للاخر، عايش مع البلاد بجوارحك يا سي محمد علي.
4: نعم.
0: سيدي سامحوني بتطلع لكم شوي في الجانية. دبر شكرة فارينة احلى للدنيا. الدنيا كلت بعضها عنده. ما جبت القضيات كان ما رقي بش. هيا تفضلوا سيدي حاول جزوج وهاليا تلمسي نعمر الكانون والبراد بكفاليكم سيدي.
2: عايشك. تعرفوا يا جماعة بكل صدق وما نخبيش عليكم، الحديث معاكم ممتع وممتع جدا صراحة. باللي حكالي عليكم سي عمران شوية، أما ثم حويجة سي محمد علي.
1: نعم.
2: جلبتني هكا في آخر كلامك.
1: تفضل.
2: حبيت نزيد نفهمها أكثر فيما يخص تحديدا النضال والمكتسبات.
1: باهي يا سي اسماعيل، أنا قصدي ورأيي اللي نضال بوجاعة اللفظ برك ما تكفيش.
2: أي
1: باش يبقى الحال على ما هو عليه، والدليل في كل مرة باش تعملوا اجتماع ولا خطاب جماهيري باش ترسيلكم يا في الحبس وإلا في المنفى.
2: أيه.
1: وهي ماشي. أنا حسب رأيي ما شوتا يتبدل حتى شيء.
5: صحيح، يجرب واحد منا تو يخرج للسوق ويجبد برقادي ولا حتى جدارمي ادرج بالمنقلة، قال ما يجوكش الفرنسيس يشدوك، يجوك بني عمك القومية يوصلوك ليهم.
1: يا سي اسماعيل، إذا كان ما تكونش وجعة اللفظ متوازية مع وجعة الفعل ماشينا تنوصلوا لحتى شيء.
2: الفكرة موجودة عنا يا سي محمد علي وعندها مدة كبيرة ومطروحة على طاولة النقاش بقوة زينا.
1: سامحني يا أستاذنا الجليل، مجرد وجود الفكرة ما يعمل حتى شيء، لازمها تتحط على أرض الواقع. تكوين جبهة مقاومة مسلحة أصبح ضرورة ومن الأولويات. موجود رجال تو قادرين على بعث نواة لهالجبهة.
5: صحيح كلامك حم علي، وأنا معاك في اللي قلته الكل. عندنا برشا رجال في هالبلاد من بنزرة البرج الخضراء، برشا ثوار، أما خسارة مفرقين كي ولاد الحجة. لو كان يلقوا من يلمهم ينظمهم يولوا بالحق يوجعوا ويتقرى لهم ألف حساب.
2: يا جماعة علاش ما تنخرطوش في الحزب؟ وآراءكم هذه ادعموا بها شق لباس به اللي مؤمن بهالفكرة وتنفيذها في أقرب وقت، وأنا معاكم راوة.
1: ياس إسماعيل اعتبرنا منخرطين في الحسب يا سيدي من لحظة اللي تبنى فيها الفكرة.
6: هاي نعم هاي هاي هاي هاي هاي هاي
3: سي إسماعيل يظهر لي نسيت روحك.
2: لا يا سي عبد الباقي لا لا لا ما نسيتش روحي، أما عجبتني الجلسة مع الإخوة والحديث معاهم صدقوني ذو شجون حقيقة، سعدت بلقائهم ويسعدني لقائهم في مرات قادمة لو ممكن.
5: احنا عذبنا سيدي مرحبا بكم
0: يا جماعة هيو روات شياطة.
2: ومعاهم سي منصور كذلك اللقاء ممتع معاه روه وتايم تاعه.
1: مرحبا فيك يا سي اسماعيل مرحبا فيك.
0: هيا يا جماعة هيا هذا يقولوا لها تايع قربش اللي يشربه يرقص اشربوا بكفاليك.
1: هيا تفضل سي اسماعيل تفضل
7: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الأجبال تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.
8: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: معاك تضوى مرايتنا.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد الرابعة مساء. تم احداث مركز تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحيه بعماد التعليم من معتمدي تسند بولايه قفصة ضمن برنامج التنميه المندمجه بكلفه فاقت 1,000,000 دينار وعلى مساحه في حدود 3000 متر مربع، ويضم المركز 4 وحدات تبريد. جددت الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه الدعوه للمواطنين لتاجيل استخدام الاجهزه الكهربائيه ذات الاستهلاك المرتفع للطاقه خلال فتره الذروه الممتده من الساعه 11 صباحا الى الساعه 4 بعد الزوال بهدف الحد من الضغط على الشبكه الوطنيه. تعمل وزارة الفلاحة لمراجعة الإطار التشريع المنظم لاستعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيف لجودة المياه حسب مجالات الاستعمال ضمن استراتيجية المياه في أفق سنة 2050 التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية. كشف تقرير حديث أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والإنترنت، حيث صنفت في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا. أطلقت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الهاكاثون الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي يمتد من 17 إلى 19 من هذا الشهر، ويهدف هذا الحدث التكنولوجي إلى تعزيز منظومة الابتكار وإرساء التعاون بين المواهب التونسية الشابة والكفاءات المقيمة بالخارج. شن الحرس الثوري الإيراني سلسلة ضربات صاروخية استهدفت أساسا الكويت والبحرين والأردن، كان أبرزها استهداف محطة توليد الكهرباء بالكويت. نلتقي من جديد.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. رجع الشريط.
5: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
6: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
4: رجع الشريط، رجع الشريط.
7: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
4: رجع الشريط.
8: زويب مدى تميم سريعة تمشي العاكربي، عاكربي أكيد خلت العاكربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكثر.
4: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رجع شريط. ثم حاجات كترجعها في الشريط ما هيش مجرد أصوات، هي أبواب لعالم كامل. اليوم باش نرجعوا شريط صغير أسود فيه شريط مغناطيسي يدور. الشريط هذا ما كانش يتسمع في القهوة ولا في السهرة، كان يتسمع في وذنك أنت وحدك. اليوم باش نحكو على الويلكمان.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش رجع الشريط.
2: جمال الشوشي موسيقي، هو بحكم الغرام اللي كان من صغره بالموسيقى، كان علاقتي مع الوتمان علاقة غير عادية بالمرة. أنا نفكر بوقت اللي كنت صغير الدنيا كل ما نجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الولكمان كانت حلم من الأحلام تاعي إني نعمل ولكمان. أكل ولكمان اللي بالكاسك صغير، أكل زوز كحل منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الولكمان نحطها على جنب من برا، معناها نحنرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، وحطها في وذني ونخرج للشارع نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كنت فكر في بالي الولكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها. وأهم عندي من أني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها أنه يشري لي ولكمان في عوض يشري لي لبسة ولا حاجة في العيد الحاجة نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثة ولكمانات، هي طبعا هم بقول يفسدوا في ساعة، في ساعة تمضغ الشريط تبلع في في في تفهم، معناها ما بعد ما تبتاش خاطر سلعة وقتها سلعة معناها مش ممكن مش بايس، أما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها حاسيل وحكايات كبيرة. تعلمت يعني بالحقة تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الولكمان، تعلمت الأغاني، تعلمت ثم شوية مقامات تعلمتهم قبل خطرين بعد اختصيت في الموسيقى، أما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجة، تعلمتها من خلال سماع الولكمان. نشري في كاساتات برشا كاساتات.

لور تعلمت برشا حاجات منها الاوتمان، وبالحق معناها ممكن في مرة كريت حتى طريحة من بجرة الاوتمان، باباي معناها ضربني، وخاطر اني حاطها في ودني وديما افون نحطها افون الفوليوم تاعها على الاخر، فهمني؟ ممكن الوالد طلب مني باش ممكن اما حاجة باش نقضيها وكل شيء، واني ما مانيش في العالم الكل نسمع فيه الموسيقى ونسمع في الواحد. فكر وقتها باباي فكها لي كل شيء، ممكن خباها عليا وقتها، ممكن ما كسر التكسير، ممكن ما كسرهاش الحاجة، اما خباها عليا عقاب معناها عقبني مدة. الحق معناها ذكريات كبيرة ياسر معاها، تعلمت يعني واحد الناس الأمانة تعلمت. قبل ما عندناش حتى شيء، عندنا كان الكاسات وإلا الولكمان، عندنا المسجلة معناها الكبيرة وإلا الولكمان اللي باش نسمعوا منها ونحضروا منها حاجات كل شيء. ديما اللي نحكي بننطلق الغرامة بتاعي، مادام خاطر الولكمان عندها علاقة مباشرة مع الغرام ومع الشيء اللي اختصيت فيه معناها تو في وقت تو حاصيله. تفكر كيما قلت، تفكر الالوان بتاع الولكمان اللي تحصلت عليهم في صغري اللي شريتهم بالسيف، معناها شريتهم بالسيف على باباي، معناها نقول ما تشري ليش هيك وشري لي ولكمان. تفكر اللي واحده زرقاء واحده الوان، واحده ممكن في الحبريه شوي هيك حاصيله، واحده نوار، واللي اسمح منهم هي الكاسك الصغيره هذيك اللي تتكسر في ساعه، هي تتكسر في ساعه، هذيك احلى حاجه وقت اللي يبدا عاملها الواحد فوق ودانه ويبدا يرشقها على السروال من جنب تولي باينه وكل شيء، وينطلق في سبيل الحاله معناها يمشي. هزيتها معي حتى الليسي، يعني هزيتها معي حتى الليسي، بتدرق على العائله هزيتها الليسي وهزيتها للمدرسه حاصيله، عملت بها حاجات كبيره الحمد لله. بالحق اني نحب اكثر حاجه نحب اللي هي تعلمت منها، والكمان علمتني برشا حاجات كنا نتعلمه بها، كنت انا واحد من الناس كنت تعلمت بها برشا حاجات.

0: تصور روحك في تونس آخر الثمانينات، الشوارع فيها حركة، الكيران معبية، الراديو في المحلات الكل وخارج منه صوت لطفي بوشناق وإلا فيروز. وسط هذا الكل يظهر جهاز صغير في يد شاب لابس جين وسنايكرز، زو سماعات صغار فوق راسه وابتسامة غامضة. الشاب هذا في وذنه دور دنيا كاملة مختلفة على الحس اللي داير بيه. الولكمان ما كانش مجرد جهاز، كان مفتاح لعالمك الخاص.
1: الاسم هو أحمد زروق.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: معاك غزوة مريتنا.
2: تصور روحك في تونس آخر الثمانينات، الشوارع فيها حركة، الكيران معبية، الراديو في المحلات الكل وخارج منه صوت لطفي بوشناق وإلا فيروز. وسط هذا الكل يظهر جهاز صغير في يد شاب لابس جين وسنايكرز، زوز سماعات صغار فوق راسه وابتسامة غامضة. الشاب هذا في وذنه دور دنيا كاملة مختلفة على الحس اللي داير بيه. الولكمان ما كانش مجرد جهاز، كان مفتاح لعالمك الخاص.
3: الاسم هو أحمد زروق. بالنسبة للولكمان في ظهرته اللي بدت في أوائل الثمانينات، أنا نحفظ روحي من ذكرياتي. عندي صاحبي سمى بالوقت ذاك، شكون اللي عنده الولكمان؟ إنسان خوه يقرأ في فرنسا وبعث له ولكمان، وجاني وقال لي تنوريك مفاجأة أو حاجة ما تعرفهاش. دخلت الدور شفت حاجة غريبة ياسر. عاد هو بجوده كي قال لي لازم نخرجوه لبرا في الشارع. قال هو كوم كو هذيك حاجة مع الناس ويمشي بها وناس غريبة، وتراب ربي نسمع معاك وهو يمد باش يوريه. معناها وكان في الوقت ذاك نحفز أنا في الوقت ذاك في وقتي كان ألفا بلوندي أول ما سمعناه في الكاسات. ديجا أنا كي سمعت قلت لشكون هذا باش يغني بنا لغة، لأنه كان يغني باللغة نتاعهم. قال لي لا راهو جابوه كان في الوركمان، راه ما جابوش في حتى حاجة أخرى. كانت الناس قبله هو علاش؟ قبله كان ظهرتك الكاسات الكبيرة تلقى حاطة فوق ظهره والجنداري شعر طويل. وناس معناتها واللي يخرج وقت ذاك الشباب انه يخرج يوري يروح على برا كم كو عنده كان تلقاه ظاهره في الشارع. بالنسبه له كمان الناس يبدا مرات يبدا يتحف يغني مع الغنية يقول شبيه هذاك ضبع يغني وحده. هذه من الظواهر الاجتماعيه كان جو عليها وكاو. بعد جاء الام بي 3 وبدات تتطور الباع وبدات ظاهره عاديه، ما عادش حاجه اكسبسيون او التو لحد الان ولت الناس كل عندها. ما وهذيك هي تطور الالكترونيك، التطورات خلي الظواهر الاجتماعيه تتبدل اصلا. بالطبع كي تقول ظاهره تجبد ظواهر اخرى معاها. مثلا كنت قبل تلقى واحد عنده بنانة في الواحد يعبيها بالبيلات، وراو مرات حتى البيلات ما يستعملهمش. ولا الظاهرة أن حتى البنانة تلقى الناس كل تب وتمشي للسوق تلقى البنانة. بعد ولد حاجة أخرى البنانة، ولد حاجة عند القهواجي وعند فلوس. ما هي في قبل كانت كيكة، مثلا الولد كمان كان فيه لي بيلات جاي حاضر بيلات ولي كاسات باش ينوع الكاسات وحاط البنانة. كم كوا أنا من طبقة أخرى نكسب حوايج ياسر. وهذا هي ظواهر اجتماعية كانت مربوطة تربط حتى باللي كاركتير تاع الشباب.
2: أول مرة يدخل تونس كان مع الطلبة والمسافرين، جاي من الخارج في الفاليز كهدية نادرة. في حومتك اللي عنده والكمان كان معروف فلان قافز عايش المستقبل.
4: السلام عليكم. بلال حناشي من قفصة. الويلكمان سيدي يعتبر من ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في الثمانينات، تدل على الغناء المادي طبعا والاقتصادي. مولا الولكمان هذا يهز علينا نفخة قبل، يحس روحه أعلى منا برشا مستوى ثقافي واقتصادي، يبدأ يفهم فينا في حوايج. مك الولكمان بالحق تربط في فترة زمنية جميلة ياسر، ربط بين جيل 80 و90. وهو قبل والله نفكر حاجة، أنا قبل أنه البنات تحب تربط علاقة مع شخص عنده ولكمان، خطر تحسها لبس عليه وتحسها طاير وقفز علينا. وبدت من خلالها بدت زادة ظهرت أنها كيدخل التريكو تحت السروال باش يعلق الولكمان ويبان يا ناس رو عندي ولكمان. حتى وصلت نعرف شكون يبدا عامل الولكمان، اما مش حاطه يعني كومكو انا حاطه معلق يا ناس راهو عندي الولكمان باش بالضروره يكون يخدم. وحنا مانا كي نستعملوا الحاجه توصلنا الحاجه نستعملوها باسلوبنا احنا الخاص، خاطر فما اللي ربط الولكمان بعلاقه حب، يحب طفله يولي يعيش معك الولكمان والغناء. تعلمنا منها الغناء، انا واحد من الناس تحفظت منها برشا غنيات لشاب حسني الفتره ذيك، مايكل جاكسون شوي، اكل كلثوميات. عايشنا في عزله والحمد لله، قعدت بينك بين روحك ديما تتفكر انك عشتنا حاجه ناقصه. على خاطر مش الناس كل كانت نجم في الوقت هذاك تشري. ويفكرني زاد في حاجة أخرى أنه بدأ يلغي في الرابطة الاجتماعية، على خاطر وقت كنا أربعة أصحاب احنا نبدو قاعدين مول الولي كمان ماشي يجي، ولينا ثلاثة، ولت بداية يعتبر زادة بداية للبغض، راه بدينا نبغضوا في بعضنا هذا وعنده ولي كمان وإحنا ما عندناش، ممكن يكون هو السبب. هذا ما يمنع الزادة راه حتى هو حاجة إيجابية، أنا رفهنا شوي وخلانا نكتشف الموسيقى الخارجية، فهمت؟ من نوعية الصوت اللي كانت فيه رديئة جدا والحمد لله والحمد لله، لكن فاك الوقت هذيك في الوقت هذاك من تحس من أروع ما فهم، أما هو كيتطورنا وفوقنا إن ظهر صوته رديء جدا، لكن للأسف كان حلم، حلم من أحلام الشباب.
2: ما عادش مربوط بالراديو الكبير في الصالة، ولما اضطر تستنى دورك باش تخدم الكاسيت في دار الثقافة تنزل على فلسة، تولي الموسيقى ترافقك من باب الدار حتى آخر نهج.
5: الماضي ما هوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان، هذك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمعوا الأصوات، نعيشوا اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي، على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص.
2: تخيل روحك صباح شتوي المطر تنكت على بلار الكار والمدينة نزلت ما فقدش من نوم، انت في آخر الصف تحط السماعات، تحط بلاي وتسمع أغنيتك المفضلة، فجأة الكياس، البرد، الناس ما عادوش موجودين، الولكمان يعطيك القدرة باش تعيش فيلمك الخاص وانت وسط الزحمة.
6: علي جمهور الهيس من معتمدين سيد علي بن عون، هو كلمة ولكمان هي في حقيقة الأمر هي إحالة مباشرة على فترة زمنية كنا نحبها برشا، وفترة الزمن الجميل، فترة الموسيقى وفترة الهيب هوب وفترة الفنون الشعبية، وكان ثم غرام كبير ياسر بالموسيقى لدرجة أن كنا نهزوا معنا الولكمان، هو عبارة موسيقى جيب كما ظهر في الفترة ذيك كتاب الجيب، وظهرت جريدة الجيب ومجلة الجيب، ظهرت موسيقى الجيب هي عبارة على الآلة الصغيرة هذيك الولكمان لبلادور موسيكال، فهمتني ولا؟ كنا حتى في قعداتنا ولا حتى في المراجعة حتى في خرجاتنا كان ديما يعني الرفيق الموسيقي والرفيق الذي لا يستغنى عنه. احنا توا اذا كان قلنا نحن فترة الثمانينات وفترة التسعينات هي راي فترة المراهقة، فترة الهيب هوب، فترة الريجي، فترة الديسكو، فترة يجي بعد جاء التكنولوجيا بعد، فهمتني؟ اما بالنسبة للفترة هذيك بالنسبة للموسيقى الغربية كانت الأنماط هذية، وبالنسبة للموسيقى السيدة في الفترة هذيك كانت الموسيقى الشرقية وخاصة الأغاني الطربية، كنا نسمع عبد الحليم، كنا نسمع فريد الأطرش، كنا نسمع أم كلثوم، كنا يعني مزيج كبير ياسر من الموسيقى والولعب الموسيقى. الراي راو موسيقى لا يستغنى عنه في الفترة هذيك، راو الراي هي يعني فترة ازدهار الراي، فترة الثمانينات والتسعينات، الشاب خالد، الشاب حسني، الشاب مامي، جت بعد ان دو تروا سولي، يعني الفتره هذيك راهي فتره غنيه بالثقافه، فتره غنيه بالتنوع الثقافي، بالتنوع الموسيقي، يعني فتره نقولوا نحن فتره كانت ياسر فريش في الفتره هذيك. بالنسبه للفتره الشباب هذيك انا بصراحه كان ثم الموسيقى الساعه الملتزمه، باهي نحكوا الساعه باسم الموسيقى الغربيه، كنا نسمع ياسر البوب مارلي، فهمتني؟ وكنا نسمع ياسر المايكل الشباب، هذاك الشباب الشباب كان يسمع ياسر المايكل، فهمتني ولا؟ اما بالنسبه للموسيقى الملتزمه في اللحظه هذيك واللحظات هذيك كنا زاده يعني جد حتى في فتره طلابيه راه كان الحمائم البيض، كان مارسيل خليفه، فرقة البحث الموسيقي، هني قلت لك كان يعني تنوع موسيقي كبير ياسر. أما الأكثرية بالنسبة للموسيقى كانت موسيقى الريجي، وكنا نسمع ياسر بومبارلي.

0: في التسعينات الولكمان ولا رمز رفاهية، معاه جيفاليز صغيرة للباتري وكاسات مكتوب عليها عناوين بخط اليد. وقتها كان فما سوق كامل للكاساتات المقرصنة، أغاني الشاب خالد، وردة، لطفي بوشناق، شاب حسني، جنبا الجنب مع جانس روز ولا مادونا، وكل واحد يختار ساوند تراك تاع حياته.
1: الولكمان سيدي، أنا اسمي عامر نصيبي، أصيل سيدي علي بن عون، العمر 51 سنة. الولكمان معناها حاجة طريفة جدا وحاجة ممتازة. قبل معناها تسمع عنده ولكمان وتلقاه عامل هكا ولكمان، تقول هذه معناها حاجة أخرى، ومعناها تربينا عليها في الجيل هذا تقريبا 90-95، تربينا عليها، ما كانش ثم لا تليفونات لا حتى شيء. وتسمع عنده ولكمان، قول لك شوف فلان قافز، يا باي عنده ولكمان، وبرا عادل عنده قريب والبرا في فرنسا ولا في إيطاليا، وجيب له ولكمان، يقول يسمع بالك مين فلان عنده ولكمان، وكانت لا وتتعلق هكا في السبتة وفيها قريصات، وكان فيها شارج لحجي فيها بيل سواقر وكل باترية. أما بصراحة عالم أخر والله، تبارك الله وكهو على الولكمان. ممكن نستعمل 5 كعبات، نسرق منهم الأخوي الفلوس، نمشيش كانت 50 فرنك، نسرق الفلوس ندبر نبيع العصافير، مهم ندبر البيل ونشري ونوفيها في الليل ونهار بال10 كعبات تقريبا. أكثر شيء نسمع المزود ونسمع شوي زكرة الطبال متاع بكري، ما كانش قبل ما كناش نعرف، وبعد تطورنا شوي ونسمع في سيلين ديون وقتها، نحنا أكل حب وأكل حواجة ذيك كهو، أما بقاها ما ذمش، ونسمع شوي ذكر، نسمع بيات موجودة، نسمع شوي تاك الذكر كهو. أكثر شيء مزود وطبال وزكرة، ما ذمش حاجة نقول لك حاجة أخرى، وخاصة المزود قفصة والله نشيخوا عليه. وذاك هو وغني الراي، اي حصر على غني الراي، الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي، اي نسمعهم، اما ما كناش هوايات كبيره، ما كانش هوايات كبيره في الراي، اما اكثر شيء العروبي، الراي دلج معانا كبر معانا، نحن كنا صغار ما نفهموش الراي، يحبوه ناس اخرى، موديل اخر من الشعب اللي هو مشنا نحن. مايكل جاكسون نسمعوه، اما ما نسمعوش ياسر نتاع، كان المناسبات انه كنا نرقصوا عليه نحن ذري، نرقص عليه في الحفلات، تقولش علينا نحن معناها فنانين عالميين ونحن ما نفهموا حتى شيء، نرقصوا لا كان عندنا صالات دانس لا حتى شيء، نرقصوا هالشي وتلقاه واحد يدمغ في رجليه في راسه ونتكربسوا. هذاك
0: الولكمان ما غيرش بركة طريقتك كيفاش تسمع الموسيقى، غير حتى علاقتك بها، ولت الغناية تلتصق بالذكرى، أول سفرة، أول حب، أول مرة حسيت إنك وحدك لكن مش وحيد. ورجعت الكاسات تتهرى من كثر ما تتعاود حتى يولي الصوت يطلع ويهبط، وكأن الذكرى نفسها تتلاشى بشوية بشوية.
2: ماني الصغراوي سيد علي بن عون، انا كي نحكي على ولكمان نحكي على الفتره نتاع اواخر التسعينات، يعني مواليد التسعينات تقريبا، لحقنا على ولكمان بالطريقه بالقديمه لكن في التجديد نتاعو، لانه بعد ولكمان بقى موجود حتى اواخر التسعينات والألفينات، لكن تطور شوية ولا مربوط بالوسائل التواصل الاجتماعي، الواي فاي، الحاجات هذيك زادت تربط بالكارت ميموار، ما عاد شكل كاسك والحاجات اللي موجودة في أوائل الثمانينات. الولكمان تطور وبقى ديما الشركة متاعو، ما نحبوش نذكر اسمها، أما على الأقل بقى ديما تطور فيها من أوائل الثمانينات لآخر الثمانينات، وهذا هو تقريبا الجيل اللي عشنا معاه، الكل كان حاجة بها برشا لين كانت محمولة وكنا نسمعوها تقريبا في كل الأماكن، نجم نهزوها حتى معانا للعمل، حاجة تربينا معاها الولكمان تقريبا، هي الوسائل التواصل والحاجات اللي كنا نسمع فيها في أول التقدم وأول التكنولوجيا. هو تقريبا وقتها ما فماش برشا اختيارات، لكن فما الطربي اللي نعرفوه كل، عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات هذيك، لكن وقتها زادة فما برشا حاجات جديدة تربينا معها احنا كشباب، لأنه كي نحكوا على الكبار كانوا يسمعوا نوع الموسيقى الراقية الكبيرة، لكن احنا كشباب وقتها صايعين تو ولينا نسمعوا موسيقى راقية، لكن وقتها نسمعوا الراب أو المبدأ الراي زادة. هذه هي تقريبا الموسيقى اللي وقتها متواجدة ونسمعوها كشباب. هو بطبيعة أكيد رو حتى شباب توي إذا كان يسمع غني هكا فيها شوية ميوعة بين قوسين، لكن رو زادة أكيد يسمع موسيقى ملتزمة. احنا كيف كما الشباب كل وقت نسمع موسيقى جديدة موسيقى متجددة، لكن زادة نسمع أكيد الموسيقى الراقية والموسيقى المتميزة. هو أنك نقول جيل أواخر التسعينات لحقنا على هاني شاكر، لحقنا على كاظم الساهر، لحقنا على ولتو نسمعوهم ويهاب توفيق، أضمهم الفنانين تقريبا اللي وقت بدينا معاهم ولتو نسمعوهم، لأن موسيقتهم وقتها هكا فيها شوية تطور وفيها كذلك انتو تبقى موسيقى راقية. بالطبيعة احنا بدينا بالولك مين بيتروا وبدينا بشوي بشوي، من بعد دخلت تليفون العادي، من بعد تطور سمارت فون كو بديناها من الأول وكملنا تقريبا لوقتنا تو.
0: مع أواخر التسعينات يطلع السي دي وبعده لمبي تروا ويولي الولكمان قطعة تتنساء في درج الدولاب، لكن الغريب إنه بعد سنين يرجع كموضة كأنه قطعة تاع فينتاج تلمع على رف أو تتحط في إعلان تجاري باش يبيعك حنينك.
3: محمد صالح الهجري من قفصة. حكيت لويل كمان هي حاجة ظهرت فيها إيجابيات وسلبيات. نبدأ بسلبياتها، أن بداية تشتت الصحبة وبداية تشتت المجموعة، خاطر قبل كانت مجموعة تحط كاسيت تسمع الناس كل مع بعضها، غنية يتناقشوا فيها الكل مع بعضها، يعملوا جو مع بعضهم، يرقصوا مع بعضهم. كي بدت الويلكمان كل واحد ولا خاص بها، بعد الصاحب على الصاحب والخو على الخو، كل شيء كل واحد يحط تيكو تارة وشيخ في دنيته. هي حاجة سمحة ما بدت تشتت كما لين وصلنا له توا، تشتت تاع العائلة تاع الصحبة. العائلة تلقاها ستة من الناس كل واحد شاد تليفونه، لا ثم لحوار، لا ثم نقاش، لا ثم واحد يتعلم من واحد، لا ثم حد شيء. أما زاد في بايا واحد يحب يسكنت على روحه، يحط غنيته اللي يحب اللي يحبه هو، ما يقلقش العباد. ولد دخلت فيها بداية يندثر الرشارش، معناها كيف تحل تليفون اللي حاجتك به تلقاه. قبل تبدأ تلوج على كاسات، تخرج للسوق تلوج على كاسات وردة، تلوج على حند عادل حليم، كل الحاجة تذي كانت عشب حسني تاع راب. تولى توا كل شيء المعلومة تجيك لديك، كل شيء يجيك لديك. هذه بداية السلبيات نتاع الإلكترونية نتاع التكنولوجيا بالحق، على قد ما فيها إيجابيات على قد ما فيها سلبيات. لكن كانت عندها رونق خاص، كانت عندها فخفخة، نقول احنا فخفخة يستعملها كان اللي لبس عليه بابا يعيش في البرة ولا جايبها له من ليبيا. وكما قبل نقول نلعب بكورتي، يلعب البشر كي يخرج كرة يولي هو الحكم، هو الجول وهو المهاجم. هو زاد اللي عنده هيكوتو، اللي عنده ويل كمانذرك ماشي ونفخ على الصدره وبربي ترى كلوذن الاخرى نسمع معاك شويه ويتمز عليك. كانت نوستالجي سمحه، ويا ريت يا ريت نرجع لك الوقت هذاك، على خاطر وقتنا مش في سد، لكن تشتت المجموعه ولد فردي اكثر من انا. وإن شاء الله التكنولوجيا دي زاد نعود ونعملوا رودا مراج للتكنولوجيا باش نفهموها مليح ونعود نخدموا بها الحاجة اللي تصلح، ما نخدموش بها حاجة.
0: اليوم عندك ملايين الأغاني في جيبك، لكن هل تحس بنفس الشغف؟ هل مازال عندك الصبر باش تسمع ألبوم كامل نفس الترتيب نفس الرحلة الصوتية؟ الولكمان علمنا حاجة، قيمة التركيز، إنك تعيش اللحظة مع الغناية مع أول ثانية حتى الآخر نفس.
4: أرجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي، الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش أرجعوا الشريط.
0: يمكن التكنولوجيا أعطتنا خيارات أكثر، لكن ما أعطتناش أحساس قوي. يمكن رجعنا الشريط، لكن لول كمان ما يرجعش إلا في الذاكرة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتا العقربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار.
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الخامسة. دعت إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد المرضى الذين تتوقف أجهزتهم وخاصة مكثفات الأكسجين عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. دعتهم إلى التوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. صنف المعهد الوطني رصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، من بينها قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة للمعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور شيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل إلى تنفيذ برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء في تونس، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية في البلاد. من جهته دعا رئيس مجمع الطاقات المتجددة بكونفدرالية المواطنة التونسية كونكت الصادق بسباس كلا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى الإسراع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل. في العالم، قالت وزارة الداخلية البحرينية أنها أطلقت صفارات الإنذار إثر رصد هجمات صاروخية إيرانية، وطالبت المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أقرب مكان آمن. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 2 اليوم جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وفق مصادر طبية. شكرا وإلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها. عن الأعراض وعن الأسباب تجيبنا الدكتورة إيمان كسيرة، طبيبة سكري وتغذية وأمراض تغذية. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة مدام ريم. اليوم باش نحكو على الغدة الدرقية، الإخلالات في إفراز الهرمونات متاع الغدة الدرقية اللي تؤدي إما لفرط نشاط الغدة هذه وإلا الخمولها. باش نحكو على العلامات متاع الحالتين. بالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية، أهم العلامات متاعه هو الشعور بالتوتر والقلق عن المريض، شعور بالانفعال، نجمو نلاحظوا زادة تقلبات في المزاج وتعب عند المريض، فقدان وزن يكون بصفة ملحوظة وما يكونش عنده حتى سبب معناتها ولا تفسير واضح. العلامات أيضا تتمثل في عدم انتظام دقات القلب وإلا تسارع نبضات دقات القلب اللي حتى المريض وحده ينجم يستشعرها معناتها حتى من غير قبل ما يمشي للطبيب. العلامات ايضا تتمثل في مشاكل النوم، في العاده الناس هذوما تكون عندهم مشاكل في النوم، معناتها ما يجيش النوم في ساعه والا يفيق في وسط الليل، عندهم مشاكل نوم بصفه عامه. من العلامات ايضا تغييرات في العاده الشهريه عند المراه وزياده ملحوظه في شهيه الاكل. بالنسبه للخمول الغده الدرقيه تتمثل اساسا في عكس علامات الفرط نشاط الغده الدرقيه، هما العلامات عكس بعضهم تقريبا. تتمثل اساسا في جفاف البشره وتكسر الاظافر، امساك بصفه ملحوظه عند المريض، الاحساس بالبروده دائما عكس الفرط نشاط الغده الدرقيه اللي يكونوا ناس ما يحملوش، بالعكس ما يحملوش السخانه وعندهم تعرق دائم. في الخمول زادة ثم عدم تعرق، لاحظوا زادة زيادة في الوزن عكس الحالة الأولى، ثم إرهاق وكسل، نجموا نلاحظوا زادة تقلبات في المزاج ومشاكل نوم كما في فرط النشاط. نجموا زادة من علاماتها هو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، هذا بالطبع بعد ما نعمل التحاليل. أما العلامات الأولية تنجم هي من لون تخلي المريض يفيق بنفسه ويمشي عادي في أقرب وقت.
1: كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. الوقت صيفي، الجو صيفي،
3: نسمة صيف. نسمة صيف.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة ثلاثة سوايع من البث المباشر، ثلاثة سوايع من الاستضافات والغنيات، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نخفوا عليكم حرارة الطقس ودرجة حرارة الطقس. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وين ما كنتوا في دار ولا في الخدمة وإلا الناس اللي هي أمام المقود في الحقيقة، ربي يلطف بيهم وماذا بيكم هكا كل وسائل اللي تكون وقائية من حرارة الشمس المظلة والفولارة ودبوس الماء ديما.

مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، ما زلنا معاكم وهذه بداية المشوار من نسمة صيف. باش نغنوا برشا إيقاعات تونسية وغربية وشرقية وغيرها، وإن شاء الله نلبوا كل الأذواق، خاصة من خلال فقرة غنية تحكي عليك، واللي من خلالها كيف تطلبونا وتشاركوا معنا في المسابقة الهاتفية اللي كيف العادة اليوم معنا مسابقة، ويترشح معنا واحد فيكم ليوم الأحد وين تتم عملية القرعة ويفوز طبعا الفائز بجائزة مالية قدرها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. ومع المسابقة تختاروا غنية اللي من خلالها بعد ما نعلنوا على اسم الفائز نقدموا الغنية اللي بعد عملية القرعة، باش تختاروا برشا فنانين وبعد عملية القرعة نختاروا الغنية الفائزة معنا لليوم. مرحبا بكم للمشاركة معنا عن طريق الهاتف أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. بعد شوية نعطيكم نص المسابقة الهاتفية، توا باش نعطيكم فكرة على جملة الفقرة قرات اللي حاضرة معانا إن شاء الله كيف العادة في ركن صيف معانا مع القائد عاطف الجداحي من فوج التحرير كشافة فرع الرديف، أيضا جهة الرديف عفوا. أيضا باش نقولوا برافو لجامعة جيبس على شنو، علاش برافو لجامعة جيبس، باش ناخذوا كل التفاصيل إن شاء الله في ضيافتنا رئاسة هذه الجامعة. أهلا وسهلا ركن اللي أثث معانا الجزء الأخير من برنامجنا، إن شاء الله باش يكون في مصافحة مع فنان تونسي الشعبي اللي نحبوه برشا تليلي القفصي، باش نشوفوا وين باش يكون موجود في مختلف المواعيد والمهرجانات.

مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. إيقاعاتنا تبعث فيكم برشا أجواء متاع فرحة وطاقة إيجابية، وإن شاء الله أيامكم الكلها تكون أفرح. 25 دقيقة بساعة استوديو واحد بعد اللقاء مع قسم الأخبار باش نعطيكم المسابقة، خاطر مسابقتنا رياضية بامتياز، وتسمعوا الفلاش سبور بقدرة ربي تاخذوا الإجابة وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. فقط حبيت نعمل طلع على موقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ما انه في الكواليس وصلتنا برشا انباء على انه برشا ولايات هكا ومناطق تبدل فيها الطقس شويه، فما تكون فيها عجايش، فما تكون فما السحب في القصرين، فما خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، ودرجات الحراره تتراوح ما بين 28 و48 في سيدي بوزيد، نفس الطقس تقريبا، خلايا رعديه محليه امطار متوسطه، ودرجه القصوى للحراره توصل حتى ل 46 درجة، شوية الطقس في قفصة، طقس حار برشا في قفصة وفما سحب، ولكن درجة الحرارة القصوى 46 درجة، طقس حار بامتياز، نفس الطقس تقريبا في توزر، درجة الحرارة توصل حتى 47 درجة، وأخيرا في قبلي 47 درجة. هذايا آخر حوصلة بعد الظهر في درجة الحرارة بالنسبة للموقع الخاص للمعهد الوطني للرصد الجوي. عشية وعشية دافية بالكدا، عشية سخونة، مازلنا في الليل زادة طقس مازال سخونة، ربي يخفف علينا. معاكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

0: مرحبا بكم. كيف العادة عنا زوز وقفات رياضية، زوز فلاش سبور في نسمة صيف لولانية الخمسة ونص والثانية السبعة ونص. واليوم يأمن هنا زميلنا مراد بوقرة. مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير يا ريم، مساء الخير لكل من اختار الاستماع إلى موجات إذاعة كبسة وبالأخص أحب الرياضة.
0: بكري شوية قبل الغنية لزياد غرسة حكيت شوية على الطقس، وانت جاي احكي لي على الطقس، خاطر جينا عنا مشوار احنا مغيمه كيفاش؟
1: اي الطقس مغيم شويه صحيح، سخان ماهيش تاع امس، ثم شويه نقول احنا رياح رمليه، نقول احنا بلغتنا في جيتنا عجاج لطف شويه درجات الحراره. انا نتحدث على مدينه قبصه بالطبيعه، ثم مقبول يعني نسبيا، يعني خير ما تكون السخان تاع امس ولا امس،
0: خاطر فما انباء على شويه امطار في ام العرايس وغيرها. ان شاء الله مع زملائنا نجموا نتاكدوا من المعلومات هذيا، والا لا كما تعرف وسائل التواصل مش ديما صحيحه، احنا نشوفوا من مصادرنا. عندي مسابقة لليوم وهي المسابقة نصها رياضي، هذاك علاش ما أعطيتش النص، قلت لهم بعد فلاش سبور نعطيكم النص والإجابة راهي موجودة عند مراد. مالا نفسح لك المجال، تفضل فلاش سبور.
1: شكرا لي.
2: معاك تطوى مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم وبعد 3 أيام راحة تستأنف المنافسات مساء اليوم أو بالأحرى الليلة بإجراء المباراة الترتيبية من أجل إحراز المركز الثالث. المباراة باش تنطلق في 10 متاع الليل وباش تجمع زوز منتخبات الفرنسي والإنجليزي. بالنسبة للدور النهائي فإنه باش يدور غدوة لحد 19 جويلية في 8 متاع الليل، وباش يجمع إسبانيا بالأرجنتين بإدارة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش على أرضية ملعب ميتلاف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية. الدور النهائي فيه زوز حكام عرب هما أدهم مخالفة كحكم رابع من الأردن بالطبيعة، والحكم المساعد محمد الخلف مساعد لحكم الفار. أحرز البطل الأولمبي والعالمي التونسي أيوب الحفناوي المركز الأول في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، محققا توقيت قدره دقيقة واحدة 50 ثانية و76 جزء بالمئة. ويأتي إحراز أيوب الحفناوي هذه الميدالية قبل قرابة شهر على انطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية يوم 3 سبتمبر المقبل. تم الاتفاق رسميا مع المدرب معين الشعباني لتولي تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى غاية سنة 2030، وفي نفس الإطار وبنفس الإطار الفني اللي كان خدم معاه في فريق نهضة بركان المغربي مع عودة مجد راوي في خطة مدرب مساعد. إلى أخبار فرق الجهة، النجم الرياضي بالمتلوي عود للتمرين استعدادا للموسم المقبل يوم 22 جويلية الجاري تحت إشراف مدربه الجديد أمين قارة، واللي خلف عماد بن يونس اللي انتقل لتدريب مستقبل المرسى. تم البارحة تنظيم سهرة الأبطال من قبل الرابطة الوطنية للهواة لكرة القدم المستوى الثاني، حيث تم توزيع عدة جوائز على الفرق المتوجة ومن بينها فريق ساهم كسر قفصة اللي كان أحرز كأس الروح الرياضية. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوقران، عاود نتقابل معكم إن شاء الله في 7:30 في مجموعة من الأخبار الرياضية الأخرى المتفرقة.
0: شكرا لك مراد، الموعد يجدد معك بجيف 7:30. مرحبا بك، مرحبا بك في 7:30. وباش نمشي مع زميلنا توفيق البكري، معناها مع قسم الرياضه نبقوا ديما في نفس المجال، اللي اكد لنا انه في ام العرايس صابت المطر. شكرا لك حاج توفيق، المعلومه مؤكده، صابت المطر في ام العرايس، ربي يرحمنا الناس الكل وين ما كنتم مواصلين في نسمه صيف.

مرحبا بكم مستمعينا، من توا نعطيكم نصل المسابقة، نسألوا على السباح الأولمبي والعالمي والمحرز على المركز الأول لسباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا صيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية. تشاركونا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة أو عن طريق الهاتف، واليوم زادة يترشح معنا واحد فيكم ليتم عملية القرعة ما بين 3 متر حين نهار الجمعة والسبت والأحد، ويفوز معنا بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار.

0: صيف معانا
1: صيف معانا
0: صيف معانا ونصيف معاكم وفي الركن هذا نمشوا لمختلف المنظمات ونشوفوا شنية أجواء الصيفية وشنية برامجهم. اليوم في ضيافتنا فوج الكشافة المناجم بالرديف، وعلى الطرف الثاني من الخط حاضر معانا القائد عاطف القداحي اللي هو عضو مجلس أعلى للكشافة التونسية وقائد هذا الفوج، فوج المناجم بالرديف. عسلامة ومرحبا بك قائد عاطف، تحية كشفية.
2: أهلا بيك أختي السمحة، أهلا بيك وأهلا بذات قفصة وأهلا بنسمة صيف.
0: الله يخليك قايد عاطف، معاك عطينا الأجواء متاعكم متاع الفوج، عندكم شاكة فكرة تعطينا فكرة على جملة الرحلات والمخيمات إن شاء الله اللي بش تصير، وإذا كان بحذاك قادة زادة نجموا نستقبلهم ويقدمونا التحية. تفضل قايد.
2: عايشك أختي قايدة. بالنسبة للفوج إن شاء الله، فوج المناجم للكشافة التونسية يختتم النشاط متاعه الصيفي السنوي بعد عديد من الأنشطة الحافلة والكبيرة على مستوى الفوج. اختتام الأنشطة هذه يتمثل في المخيم الصيفي، وما أدراك من المخيم الصيفي، هو النشاط الكبير الحقيقة اللي نتوجه به النشاط. الفوج السنة اختار إن شاء الله عنوان وشعار المرسات، مخيم المرسات بمدينة المهدية، باش يبدأ إن شاء الله، ينطلق نهار الأحد إن شاء الله غدوة العشية الانطلاق متاع الكشافين. العدد إن شاء الله باش يكون 120 مشارك موجودين إن شاء الله في المخيم، يضموا مختلف الفرق الكل، الأشبال والزهرات والكشافة والمرشدات والقادة والقائدات. هذه بالنسبة للبرنامج العام وللفكر العام إن شاء الله على المخيم. وعودنا فوج المناجم، تعودنا منه الحق التميز في عديد المخيمات السابقة، سواء في ولاية نابل ولا في ولاية المنستير، وسناء المرسات والسفينة ستبحر نحو المهدية إن شاء الله.
0: إن شاء الله قديش مدة المخيم، قديش من نهار؟
2: إن شاء الله بش يبدأ من يوم 19 جويلية إلى يوم 28 جويلية.
0: غدوة معناه غدوة خارجية.
2: إن شاء الله غدوة الانطلاق إن شاء الله.
0: محاضرين الشباب. أيوة.
2: إن شاء الله إن شاء الله يحضروا، معناه يحضروا في الدباش متى ودي جان عبوا في إن شاء الله في الأدباش متاع المشاركين، باش يخرج توا إن شاء الله الحافلة الشاحنة متاع الأدباش. وغدوة على بركة الله ننطلقوا نحو المهدية. معناها في حوزتنا برنامج كبير برشا في عديد الأنشطة المتميزة، من خاصة حبيت بركة نذكر الأنشطة التوعوية والتحسيسية اللي باش تتم في المهدية، واللي باش نمسوا بها إن شاء الله الجانب نتاع البيئة، خاصة في شاطئ المهدية عندنا حملة كبيرة برشا باش تصير على الشط بالتنسيق مع بلدية المهدية، وعندنا كذلك السلامة المرورية إن شاء الله باش نبرمج إن شاء الله في حملة كبيرة على السلامة المرورية. وهذو ما زوز أنشطة إن شاء الله يلقوا صدى كبير إن شاء الله، ويشرفوا الفوج المناجم ويشرفوا جهة قفصة في أن نحن نمشوا نخيموا ونمشوا نصيف ونمشوا نتفرهدوا، لكن في نفس الوقت ما ننسوش التوعية والتحسيس اللي هي المعون الخدمة متاعنا منذ بداية السنة الكشفية.
0: قايد بحلاك الأجواء متاع التحذيرات، هبطوا لهم الكل معناها القايمة شنو لازمهم باش يهزوا وهكا ولا عندكم
2: أكيد
0: صفحة خاصة بي؟
2: عنا الصفحة تبارك الله، عنا الصفحة توا الحمد لله بريسك فيها 10,000 يظهر لي موجود وفعلا، ونهبطوا كل صغيرة وكل كبيرة، وإن شاء الله حتى المخيم في حد ذاته كما عم الأول الفترات الكل على نعملوا لايف معناها في الباج وبش يطمنوا الأولياء وبش يشوفوا صغيراتهم سواء في البحر سواء في السهرات سواء في الأنشطة الكل الحق معنا قاعدين.
0: قلت لي قادة بجنبه، قديش من قايد؟
2: والله تبارك الله عندي مجموعه من المرشدات وصلوا توا لمرحله تصبوا بالمطر، المطر تصب برشا توا في رديف.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ايوه
2: مطر سمحه. أي الحمد لله، واي نسخانه وكذاك هو التقاء كتلتين مطر صبت على كل بحلين المرشدات وقاده كان تحب نعدي لك
0: قايد ناخذوا معاهم كلمه اي ناخذوا معاهم كلمه على سلامه.
2: اي مرحبا معك القايده مرام. أي.
0: مرحبا بك قايده مرام.
3: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك قايدة، إن شاء الله تكوني بخير.
0: الله يخليك مرام. قديش من مخيم هكا شاركتي فيه؟
3: إن شاء الله يكون هذا المخيم الرابع عليا كقايدة.
0: كقايدة وقبل ما تكوني قايدة؟
3: أي برشا ما شاء الله.
0: برشا برشا
3: أربعة. أي برشا برشا كمرشدة.
0: اي محضرين رواحكم للرحله ان شاء الله، انت معاهم تخرجي غدوه
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله بقدره ربي، ونحضروا احنا اكيد احنا كقاده نحضروا احنا قبل برشا شهور، معناها على خاطر سلامة الأفراد وتفرهيدهم اللي يكون مهمتنا احنا سلامة الأفراد أولا، وزاد تكون معناها تكون المهمة متاعنا نخلوهم يروحوا فرحانين ومتفرهدين بعد ضغط القراية متاعهم.
0: هذا هو. شكرا قايدة مرام. نمشي القايد القايدة ولا قايدة اللي بحذاك شكون؟
3: باه قايد أحمد إن شاء الله، قايد أحمد من صلح.
0: مرحبا بك قايد أحمد. مرحبا مرحبا بقائد احمد. مرحبا
4: مرحبا بك قائد احمد بن صالح، قائد فرقه الموجي بالي الكشف.
0: مرحبا بكم. مرحبا قائد، كيف كيف نفس السؤال، عندكم مده تخرج في المخيمات قبل ما تكون قائد بطبيعه؟
4: اي اكيد، شاركت في 3 مخيمات كفرد، هو هذا المخيم الرابع. شاركت في برشا ملتقيات جهويه وطنيه، عندي تجربه بسيطه في الكشافه يعني.
0: ممتاز، شكرا لك قائد. نمشي القائد ثالث معاكم اذا كان هكا فما امكانيه.
4: القائد ايهاب.
0: قائد ايهاب مرحبا بك يا قائد.
5: الو عسلامه قائده.
0: مرحبا بك. مرحبا بك، محضرين ارواحكم الخارجه غدوه ان شاء الله.
5: ان شاء الله تحضيرات كما تعرف اليوم لما نبش وكذا، غدوه ان شاء الله تكون الإقلاع نتاع السفينة نتاعنا اللي باش تحط المسات نتاعها إن شاء الله في مدينة اللي هي ولاية المهدية إن شاء الله.
0: قايد، هي الأجواء راهي تبدأ من الحافلة، معناها تحفل والكل معاك، سمعنا من عرش أنايا أنشودة كشفية تحية كشفية، شنو نجموا نسمعوا معاك من اللي باش كلهم يتعلموا، يظل هم متعلمين على طيلة العام، ولكن ديما الكشافة عندها أناشيدها وعندها أغانيها الخاصة.
5: تحبها الأنشودة تكون جماعية ولا تحبها فردية؟
0: أي نحب جماعية لكلكم. عايشونا أجواء الكشافة معاكم على المباشر على موجة إذاعة قفصة.
5: باي خاطر نسمعوك أنشودة المخيم نتاعنا.
0: أي تفضل.
5: أي الناس كلها
6: اشهدي يا سماء.

0: نريح البلاء ونفك القيود، سنزيح البلاء ونفك القيود وننيل الرضا من وفى بالعهود، ونذيق الرداء كل عاد كنود.
1: هذه أنشودة المخيمة.
2: هذه أنشودة مرحبا بك. مسؤولية كبيرة، 120 مشارك مش شوية. احنا أكيد باش نعاودوا نتواصلوا معاكم قايد وانتم في المهدي. خلينا نشوفوا أجواء مع الصغيرات ونعيشوا معاكم يوم من أيام الكشافة
1: إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الوقت إن شاء الله. أنا مختي حبيت نوجه بربي تحية شكر، تحية شكر نحب نعطيها حقيقة لكل من ساهم في جهتنا في إنجاح النشاط الصيفي. راهو حقيقة عدد كبير من الكشافين وحتى الخيان في المصائف والجولات. ثم شركة فصفات قفصة على رأسها السيد الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد، مشكورين جدا على توفير النقل اللي لولا تدخل الشركة في كراء الحافلات حقيقة ما كانوش الصغيرات يتمتعوا بالنشاط الصيفي في قفصة.
2: مشكورين
1: كذلك عايش. كذلك زاد شركة القوافل اللي هي شركة المتبنية، رغم الأسطول متاعها رغم نقص الإمكانيات إلا أنها الفترة هذه الكل الحقيقة يعملوا عديد المجهودات باش يأمنوا وصول الأبناء متاعنا والبنيات في معناها في ظروف طيبة. حبيت نوجه لهم تحية شكر، وبطبيعة الحال ما ننسوش السلطات الجهوية الكل والسيد الوالي والكل والناس اللي دخلت، يعني العملية في ظاهرها تبدو بسيطة وفيها لكن الحقيقة تروا كما تعرفي برشة تعب وبرشة هرج وبرشة مسؤولية وبرشة وبرشة.
2: إن شاء الله توصل سلمين. شكرا لكم
1: اللي ديما تواكب في الأنشطة الكشفية والشبابية، وتحية لك أنت خاصة. ونتواصل إن شاء الله السبت القادم نعطوك
2: نسمة
1: ونسمة بحرية من المهدية
2: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك. شكرا لك قايد عاطف القداحي فوج المناجم أرديف أجواء ممتعة. هذيا نخليكم هكا ندفعوا فيكم بتشجعوا صغيراتكم يشاركوا في الكشافة ويشاركوا في المصايف وكل المنظمات الشبابية، مهمة برشا في حياتهم.

0: إذاعة قفصة في سوق لحد على 91.8 معاك تطوى مريتنا.
1: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضمان.
2: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
3: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
1: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى. على قد ما
0: معاك تطوى مريتنا.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المسائية. وفي عناوين هذا الموعد: تقديرات بإنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية خلال الموسم الحالي بولاية قفصة. المعهد الوطني للرصد الجوي صنف 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة يومي السبت والأحد بسبب ارتفاع درجة الحرارة. الحرس الثوري يقصف مواقع ومراكز أمريكية بالكويت والبحرين والأردن ردا على استهداف الجيش الأمريكي لمنشآت إيرانية. السلام عليكم، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة 6 مساء. نبدأ بالمتابعات الجهوية. تقدمت عملية تقليع البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها بمعتمديات سند وزانوش وقفصة الشمالية لتحقق نتائج إيجابية في إطار تعزيز المخزون الفلاحي بالجهة. وتشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج واعد يقدر بنحو 16 ألف طن من البطاطا الفصلية، هذا وخصصت المصالح الفلاحية مخازن لتجميع البطاطا المعدة للاستهلاك وفق تصريح رئيس دائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بقفصة قيس شلبي.
6: بالنسبة لموسم البطاطا الفصلية، المساحات النهائية كانت في حدود معناها 500 هكتار موزعة على معتمديات سند وزانوش وقفصة الشمالية الأكثرية. طلقت عملية جني منذ أوائل شهر جوان، وكانت معناها توقعات الإنتاج على المردودية كانت تقريبا في حدود 32 طن في الهكتار، أي ما يقارب 16 نل برناطف على مستوى ولاية قفصة. البطاطا هذه معناها تتخزن خاطر الدنيا سخونة في الصيف، ما تبقاش في الأرض برشا كما البطاطا الآخر فصلية اللي تتنحى في الشتاء. والعملية التوجيه المنتوج يصير معنا في الأسواق المركزية، وثم في المبردات الخواص، وسنا إن شاء الله ثم بطاطا تعديلية معناها يقوم بها المجمع المهني المشترك للخضار لقبول بطاطا بأسعار دينار و200 الكيلو، 1200 دينار للطرناطة. والعملية هذه الحمد لله معناها نجحت. البرنامج على مستوى قفصة حتى نتاعنا تجميع 500 طرناطة بطاطا فصلية للاستهلاك، والحمد لله صارت تجاوزنا الحصة هذه، وصلين تقريبا قريب 900 طن بطاطا استهلاك على مراكز تجميع قفصة الشمالية مركز تجميع عليم، مؤخرا زاد التحق مركز تجميع زنوش.
5: إلى توزر يطالب الفلاحون بمجمع التنمية الفلاحية بنفطة والذي يضم 50 فلاحا بضرورة الإسراع بحفر البئر المبرمجة منذ فترة نظرا لنقص الموارد المائية وتضرر النخيل بالواحة التي تمسح 60 هكتارا. تفاصيل مع أحد الفلاحين بالمنطقة فوزي الحناشي.
7: احنا نعانوا من عدم وجود دورة مائية منذ نوفمبر 2025. السنة ثم شكون ما ذكرش، ما نجمش باش يذكر، ثم في النخل اصبح يستغيث وكذلك الفلاح. اذا احنا نرفع صوتنا وصرخة فزع ومناشدة الى اعلى هرم في الدولة انه يسرعونا في انجاز البئر. المشروع هذا يضم 60 هكتار من النخيل انجز بايد والدينا وكون الابار الزوز بفلوسهم الخاصة. احنا تو جمعية نطالبوا وطالبنا منذ 2018، ولولا اخذوا الاجراءات الادارية بعين الاعتبار من الاول راهو كان عندنا بير تعويض قبل ما يحصلنا هذايا. وقاعدين نزقوا بالابيار الارتوازية، والارتوازية هذه تولي المردودية نتاعها في نوعية التمور في الإنتاج والإنتاجية، وإحنا القطاع هذايا قاعد يخدم في 50 موطن شغل قار، بحذال 500 موطن موسمي يبدأها من الذكار ذا البرمسحة للمفارسة للتغليف ثم للجني، معناها هذا معناها يسمى مورد تنموي قائم الذات، وكذلك يدر على الدولة بالاقتصاد معناها في العملة الصعبة. لكن أن الفلاح زاد توا قاعد يأكل ديما في الكف، ما تمش أسواق ما تمش واحد، وزيد توا ما تمش ماء. احنا طلبنا الوحيد والأوحد أنه يتحفر لنا البير في أسرع الأوقات، معناها باش الحفارة الأولى اللي باش تجي هي تجي لي نحنا باش ننقذوا المشروع.
5: إلى جهة قبلي تتضمن الأنشطة الصيفية للكشافة التونسية تنظيم المخيمات الكشفية بداية من 22 من جويلية في اتجاه بنزرت إلى جانب عدة مخيمات أخرى يتحدث عنها القائد عن جهة قبلي مهدي جمعة.
8: الأنشطة الصيفية للكشافة التونسية جاءت قبلي، أول فوج باش يخرج نهار 22 جويلية اللي هو قصد إن شاء الله بنزرت، عندنا مخيم في هناك مخيم نفس عيان، أول فوج يخرج الصفتيمية لقبلي، ثم عندنا هذه الدورة الأولى، بعد عندنا أفواج أخرى من 31 جويلية حتى 8 أوت، عندنا المخيم الجهوي بقبلي كامل في بنزرت، عندنا مخيم الرابطة الجهوية في المهدية، عندنا فوج دول، عندنا فوج القلعة، عندنا فوج إبراهيم شوشان بالفوار، وعندنا فوج البريد، وعندنا فوج البليدات، وعندنا فوج الدور الرابع في فوج الأمل بجرسين في الحمامات، يعني مغطين كل ولايات التربية الساحلية وبنزرت. هذه معناها كل أنشطة حوالي تقريب 1040 مشارك باش يخرجوا من نفزاو من السخانة تاع 49 و 48 على الأقل، تماش من ارتاح شوي ثم تنفس شوي، عندنا المفوضين وعندنا القادة اللي هو معناتها متكونين باش يقوموا بك الأنشطة اللي كانوا ينشطوا فيها أسبوعيا وساعات ينشطوا معناتها موسميا، غادي يتوجوها في المخيم يتوجوا كل النشاط هذاك واللي هكذا المشاركين كل قوموا بك النشاط هذاك غادي ونزيدوا لنا على الزهور ندخلوا زادة في علاقات وشركات مع أفواج أخرى ومع مؤسسات ومع جمعيات أخرى.
5: إلى جهة سيدي بوزيد تواصل جمعية انتصار المرأة الريفية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع تويزة لنراهن على المساواة في النسخة الرابعة، ويهدف المشروع إلى دعم النساء المنخرطات بالمجامع التنموية الفلاحية النسائية من خلال تنظيم دورات تكوينية. حياة عمامي منسقة المشروع والتفاصيل التالية.
9: المشروع يدوم تقريبا 3 سنوات. المشروع يخدم أولا على تطوير المجامع الفلاحية، خاصة وأنه نحن في السنوات اللي فارتة خدمنا على التأسيس ثم تطوير قدرات النساء في الإدارة والتسيير، عملوه خدمنا على التسويق. اليوم في مرحلة جديدة قاعدين نخدم على المرافقة كعنصر أساسي بالنسبة للمجامع، وانفتاح المجامع على محيطها الاقتصادي أساسا، وأن هي يصبح عندها بار في السوق متاعها. المرحلة اللي وصلنا لها اليوم هي تقريبا ما زلنا في المرحلة الأولى، انطلقت مجموعة ورشات تشخيصية بالأساس، شخصنا وضعية المجامع في التسيير الإداري والمالي متاحة، واكتشفنا أنه الحقيقة المجامع قاعدة تمشي في خطوات جيدة وممارساتها ممارسات جيدة، تقريبا إداريا وضعيتهم الإدارية والمالية مسواة. اليوم أصبحت عندهم نواتات صلبة داخل المجامع هذوما، قادرين يحطوا استراتيجيتهم وحدهم، وعندهم زادة قيادات داخل المجمع، وذاك علاش عملنا ورشات حول قيادة نسوية داخل المجامع، والحق اكتشفنا مهارات مختلفة كيف عندهم قدرة كبيرة على نقل السافوار فير بين بعضهم. زادا في إطار ورشة أخرى عملناها حاول تحسيسهم وربطهم بالمحيط متاعهم، الحقيقة اكتشفنا أن المحيط في البدايات كان رافضهم تماما، واليوم تقريبا يعتبرهم أنموذج.
5: صنف المعهد الوطني لرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يومي السبت والأحد، من بينها ولايات قفصة وتوزر وقبيلي وسيدي بوزيد. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة التي نشرها المعهد اليوم بطقس حار مع ظهور الشهيلي في مواصلة لارتفاع درجات الحرارة المسجلة منذ أيام. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار الحملة الرامية لترشيد استهلاك الكهرباء. دعا قسم الدواوين

0: من الألواح الشمسية. إلى أخبار العالم في نشرة السادسة هذا المساء. وسعت إيران من هجماتها الصاروخية لتشمل منشآت حيوية في عدة دول في الخليج، إذ شنت سلسلة ضربات صاروخية اليوم استهدفت الكويت والبحرين بالإضافة إلى الأردن. كان أبرزها استهداف محطة توليد الكهرباء في الكويت التي تعرضت لأكبر موجة من الهجمات الإيرانية. وأعلن الجيش الإيراني أن قواته استهدفت بالمسيرات منشآت الجيش الأمريكي في قاعدتي العديري وعلي سالم إلى جانب عدد من الجسور داخل الكويت. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجمات أمريكية على محافظة هرمزغان، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصا قتلوا وأصيب 500 آخرون منذ بدء التصعيد الأخير. بالمقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات ضمن الموجة السابعة استهدفت ما قالت أنها مواقع للمراقبة وبناء تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية وفق البيان الأمريكي. إلى التذكير بعناوين نشرة السادسة هذا المساء. تقديرات بإنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية خلال الموسم الفلاحي الحالي بولاية قفصة. المعهد الوطني للرصد الجوي صنف 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة يومي السبت والأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الحرس الثوري يقصف مواقع ومراكز أمريكية بالكويت والبحرين والأردن ردا على استهداف الجيش الأمريكي لمنشآت إيرانية. نهاية هذا الموعد الأخباري المسائي، شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الوقت صيافي، الجو صيافي.
3: نسمة صيف.
4: خليني بزاف.
3: نسمة صيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا في جزءنا الثاني من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم، تحياتنا توصلكم وين ما كنتم. تبدل الطقس في برشا مناطق إن شاء الله مع مكالماتكم الهاتفية والمشاركة معنا في المسابقة. تقولون طبعا شنو الطقس عندكم، وذكركم بنص المسابقة لليوم. نسألوا على سباح أولمبي وعالمي محرز على المركز الأول لسباق 200 متر سباق حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة يترشح معنا واحد فيكم لليوم للقرعة إن شاء الله نهار الأحد، والفوز بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. وتوا باش نقولوا برافو لشكون. برافو باش نقولوها لجامعة جابس المؤسسة الجامعية، هذية المؤسسة تقريبا من عام 2003 فيها 1717 ألف طالب. هي في الحقيقة تجمع التطاوين مدنين وجابس. علاش باش نقولوا برافو لجامعة جابس؟ لأنها الأولى وطنيا في اختصاص علوم الحياة والثانية في اختصاص الفيزياء. فألف مبروك لجامعة جابس على هذا التتويج، برافو ليهم مرة ثانية. برافو
1: برافو.
0: في الحقيقة حبينا يكون معنا طبعا سي محرز رمضان رئيس هذه الجامعة يعطينا كل التفاصيل وشنية الشعاب الموجودة وميزة هذه الجامعة إن شاء الله في فرص قادمة. وبعد النغم هذايا مستمعينا باش نفسحوا لكم المجال للمشاركة معنا في مسابقاتنا في نسمة صيف.

0: باش نرجعوا لها نبيها كراولي وجويل الانغام التونسيه اللي نحبوها برشا، ولكن قصيت عليها باش ناخذوا شويه مكالمات هاتفيه. ما نجموش نخلوهم اكثر في الانتظار للمشاركه معنا في مسابقتنا وفي اختيار النغم ايضا. اولى المكالمات، على السلامه.
1: الو،
0: مرحبا.
1: مرحبا
0: بيك، شكون معنا؟
1: بيك عايش كريم، جمعه لجان.
0: مرحبا بك يا جمعه، تفضلي يا جمعه اعطيني الاجابه.
1: والله ما سمعتهاش، عاود لي.
0: اسالنا على اسم سباح هو اولمبي وعالمي واحرز على المركز الاول لسباق 200 متر سباحه حره في منافسات بطوله فلوريدا الصيفيه للسباحه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه بالطبيعه. فما اجابه؟
1: احمد ايوب حفلاوي.
0: باهي، سجلنا الاجابه يا جمعه. جمعه اعطيني اغنيه تحبي تسمعها معانا.
1: والله انا قلت لك كانت نبيها كراولي.
0: نبيها كراولي، واحنا توا نسمع في نبيها كراولي. باهي يا جمعه،
1: والله كل تنحيين. انا قلت لك الايام والمكتوب.
0: باهي باهي، شكرا ليك، شكرا ليك يا جمعه. نمشي لمكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا. عسلامه. مرحبا بيك. مرحبا. مرحبا. مرحبا. يظهر لي سي صالح معنا هكا ولا؟
2: اي هو بي عيني.
0: مرحبا. فقط اللقب يا صالح، فاللقب
2: سير سير.
0: مرحبا بيك. ايوه، عندك الاجابه فيما يخص المسابقه؟
2: يظهر لي الحفناوي هذاك هو في بالي، كان ما خلتنيش الذاكره.
0: باه، والغنايه يا صالح؟
2: الغنايه كتاب حياتي يا عين.
0: كتاب حياتي. باه، ان شاء الله.
2: وويني وسيله هربت، وسيله هربت عليك.
0: وسيله وسيله هربت بالرسمي، وسيله في راحه، في راحه سنويه. هذاك هو لازمنا، لازمنا نكون جيات في الصيف كيف الادارات الكل، كيف الناس الكل. ان شاء الله راهي مستمتعه براحتها ويوصلها سلامك باذن الله يا صالح. شكرا لك لسؤالك، الله يخليك، شكرا لك. نمشي لمكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا.
2: عسلامه كثيرين.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
2: محمد البحري، وحييك وحيي الفريق العام معاك وكامل المستمعين. عاد قف،
0: الله يخليك. مرحبا بك سي محمد. تفضل تعطيني الاجابه لو تسمح.
2: احمد ايوب الحفناوي.
0: باهي يا سيدي، سجلنا الاجابه والغنايه.
2: بخنوق بنت المحاميد عيشه. مش عارف البارحه ريم الفياله عدت هنا، والله تولهيت.
0: لا، ما عديناش ريم الفياله امس.
2: كان ريم وما تعديش ريم الفياله.
0: ما يعملية قرعة. نعرف نعرف، باش تعرف ان نزاهة في عملية القرعة معناها. يفضلك يفضلك، ان شاء الله تبقى ديما مستمع وفي لإذاعة قفصة، وان شاء الله حظ سعيد. شكرا لك سي محمد. نمشي لمكلمة اخرى. عسلامة.
3: اهلا ريما التحفونة.
0: يفضلك لله، يفضلك. شكون معانا؟
3: عايشك ربح يحيى من القصري.
0: مرحبا بك يا ربح، ومرحبا، مرحبا بكل مستمعينا في القصري.
3: عايشك يا ربح.
0: شنو الطقس يا ربح في القصرين؟ شنو
3: والله التم؟ سخون هكا دوب الليش شويه مطر بكري وزدت غايمه والدنيا سخونه.
0: والله شفنا تصاور، شفنا تصاور على وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش في القصرين، معناها ما شاء الله من الامطار. انت مش في المناطق الموجوده، مش في المنطقه الموجوده في برشا امطار.
3: القصرين مدينه، القصرين
0: مدينه. ان شاء الله ربي يرحمنا، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ان شاء الله. باهي، تفضلي الاجابه اذا كان عندك اجابه في المسابقه.
3: شنو هو السؤال؟
0: السؤال سالنا على سباح اولمبي وعالمي
3: أيوب الحفلاوي في 200 متر وفي 50.76.
0: الله الله الله الله، ما شاء الله ما شاء
3: الله. والله عندي ذاكرة به رغم أني صغيرة في السن راني.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. أي بنحب المعلومات ونحب شكون مركز معانا.
3: عايش تلمي لي على الصف وكله على قفة البي.
0: يوصل سلامك. ملا زيد اختار لنا غناية.
3: والله نحب إن كنت ناسي أفكرك. فكروني هكذا مليت، تفكرني في الشهيد وفي ال.
0: إن شاء الله نفكروك كم بالخير يا رب.
3: عايش.
0: عايشك
3: بصوت هدى سلطاني. لكن
0: باهي باهي باهي إن شاء الله. شكرا،
3: رب يعينك وإن شاء الله.
0: يفضلك وأنتم زايدة، الله يخليك. شكرا لي. كانت هذه أولى دفعاتنا من المكالمات الهاتفية. رقمنا موضوع على ذمتكم 31-376-730 للمشاركة معنا، وأيضا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. حظ سعيد ودمتم أوفياء، ونواصل معكم في نسمة صيف.

0: قلت جعلت لروحي
1: عندك بحرية. عندك بحرية وفي كل مرة ركن هذه نعملوا بكم جولة في مختلف شواطئنا الجميلة شواطئها التونسية واليوم نحط الرحال في الشاطئ إسقانس اللي يعد أبرز الوجهات السياحية في مدينة المنستيرة التونسية. يمتد الشاطئ برماله الذهبية الناعمة مياه الفيروزية الصافية يضم شريط الساحل العديد من الفنادق المنتجات الراقية لتوفر أنشطة رياضية مائية. من أهم مميزات شاطئ إسقانس المياه الصافية الرمال الذهبية يوفر الشاطئ تجربة سباحة ممتازة ومناسبة للاستجمام تحت أشعة الشمس. موقع استراتيجي خطر يقع على بعد كيلومترات قليلة من مطار المنستيرة الدولي ويمتد على طول المنطقة السياحية الفاصلة ما بين مدينة المنستير وسوسة، وفما برشا رياضات مائية تتوفر خيارات متنوعة لمحبي الأنشطة البحرية تزلج على الماء ركوب الأمواج والرحلات البحرية. شاطئ إسقانس بإمكانكم هكا كتابة الاسم فقط والتمتع بجملة المناظر وصور خاصة بهذا الشاطئ. اليوم في عندك بحرية عملنا جولة في شط إسقانس من ولاية المنستير. نرجع معكم ومع مكالمتكم الهاتفية والمشاركة معنا في المسابقة. عسلامة ومرحبا.
2: ألو ألو عسلامة.
1: مرحبا شكون معنا؟
2: بقاسم منصوري فوسان.
1: مرحبا بك سي بلقاسم منصوري. الطقس يا سي بلقاسم في فوسانة
2: باهي؟ عن العشرين مغيمة باهي باهي أحسن نقول نقص درجة الحرارة شوي.
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله.
1: أيوة لله. عندك إجابة فيما يخص المسابقة؟
2: أيوب الحفناوي محمد أيوب الحفناوي.
1: باهي سي بلقاسم زيد اختار معنا غني.
2: فريد الأطرش.
1: فريد الأطرش
2: اشتقتلي واشتقتلك
1: اشتقتلي. الله يخليك شكرا ليك سي بلقاسم. مكالمة أخرى. عسلامة مرحبا.
3: ألو عسلامة مرحبا مساء الخير.
1: مساء الورد والفل والياسمين مرحبا بيك.
3: عايشك نحوالك كثير.
1: يفضلك شكون معنا؟
3: عايشك زهرة.
1: زهرة
3: كيل.
1: مرحبا بيك يا زهرة.
3: عايش.
1: أيوة الإجابة هي زهرة.
3: أحمد أيوب الحناوي.
1: به والغناية
3: والغناية كتاب حياتي. عايش
1: كتاب حياتي مرتين توا في اختيار لي كتاب حياتي يظهر لي كيف تجيب برشا مستمعين الغنية نسمعوها هي. مرحبا شكرا زهرة للتواصل معنا. مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة. عسلامة مرحبا بكم للمشاركة معنا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة في مسابقتنا لليوم. 31-376-730 موضوع على ذمة الجميع أو التواصل عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. مرحبا شكون معنا؟
4: ألو عسلام.
1: مرحبا بك للا. مرحبا
4: يعيشك.
1: شكون معنا؟
4: معك حنان قادر.
1: مرحبا بك يا حنان. منين تكلمي فينا يعيش. حنان
4: بالكسر.
1: مرحبا حنان تفضلي اعطيني الإجابة.
4: يعيشك. أحمد أيوب الحسناوي في 50 متر.
1: به مش ناخذ كان نعتمد كان الاسم فقط. قولي لي حنان الغنية اللي تحبي تسمعها معانا. عندكش مغرومة بفنان بغنية تبدي ذنبني فيها وحدك غنية؟
4: أي غنية؟ الوردة الجزائرية.
1: لي وردة الوردة الجزائرية اختيار ممتاز. شكرا لك يا حنان هذا يدل على ذوقك الجميل. معكم ديما في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كمال مازال عنا مكالمات؟ مازلت عنا. عسلامة.
5: عسلامة اختريب.
1: مرحبا بيك. مرحبا
5: هيا ليك خويا كمان حميدة وناخذ القارو وكافة الفريق المستمعي.
1: شكرا لك شكرا لك. من شكون توصلنا التحية؟
5: معك مبروك من حزوة بن سعيد.
1: مبروك بن سعيد. شنو الطقس في حزوة سي مبروك؟
5: سخون كيف العادة.
1: درجة الحرارة مرتفعة إن شاء الله ربي يخفف علينا. باهي سي مبروك عندك إجابة فيما يخص مسابقتنا لليوم؟
5: أحمد أيوب الحسناوي.
1: باهي والغناية؟
5: الغناية ميادة الحناوي كان موجود.
1: ميادة الحناوي، عندنا يعني فريد الأطرش، وردة الجزائرية، ميادة الحناوي. يظل باش نقعدوا نختموا البرنامج بزمن الجميل من غنيات. شكرا ليك سي مبروك، شكرا ليك، مواصلين معاكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة مع أجمل وأحلى الأغنيات منا ليكم.

0: شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل التحايا اللي توصلنا في كواليسنا وايضا عبر صفحه رسميه لاذاعه قفصه، اللي بامكانكم زاد المشاركه فيها في مسابقتنا لليوم واختيار الاغنيه اللي تحكي عليك. طبعا نعملوا عمليه القرعه، وخاصه انه اليوم جانا زوز اغنيه، زوز مستمعين كيف صالح وايضا زهره، كتاب حياتي عين تقريبا هكا زوز نفس زوز اشخاص نفس الاقتراح الغنائي. 46 دقيقة، مرحبا بكم للمشاركة معنا في مسابقتنا، ونذكر انه زاد اليوم يترشح واحد فيكم للقرعة غدوة ان شاء الله، غدوة ان شاء الله، والفوز يكون ب 100 دينار مهديت من اذاعة قفصة. فاحلى الاوقات لكم واحلى النغمات، ورقمنا موضوع على ذمتكم للمواصلة معنا والمشاركة معنا في مسابقتنا لليوم، رقمنا 31 376 730. ونذكر بنص المسابقة، نسألوا على اسم السباح الأولمبي والعالمي والمحرز على المركز الأول لسباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية. مكالمات حاضرة معنا، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: مساء الخير، مساء الورد، مرحبا بك.
1: مساء النور، مساء الفل، مساء الياسمين، تحية ليك العشوية المتنوعة الغنائية.
0: عجبكم الغنايات؟
1: ما شاء الله.
0: الله يخليك، نتعرف عليك للا، مرحبا.
1: مستمعة وفية فاطمة عزمي من القصري.
0: مرحبا بك يا فاطمة، ومرحبا بالقصريين الكل. أيوة، الإجابة يا فاطمة
1: الحفناوي.
0: به، والغناية؟
1: أغنية مرتضى الفتيتي تقرأ ألفين كتاب، ولا رؤوف ماهر نحب أغنية
0: ألفين كتاب، وإلا أي أغنية لرؤوف ماهر. أنا حطينا الاقتراحات، شكرا لك يا فاطمة. نمشي لأغنية المكلمة أخرى. عسلامة، مرحبا. مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا سي حفناوي الأخضر.
2: تحياتي ليك والفريق الكل وكمال أحمد.
0: شكرا لك، مرحبا يا سي حفناوي. قل شنو الإجابة؟
2: أيوم الحفلة والأغنية فاطمة عيد.
0: فاطمة عيد اخترتها أم الزيد. شكرا لك، شكرا لك سي حفناوي، شكرا لك. نمشي لمكالمة أخرى. عسلامة ومرحبا، مرحبا بكم. شكون معنا؟ فضلي لله، شكون معنا؟
3: صالحة قسم معك، مرحبا أختي. وينك؟
0: الله يفضلك يا صالحة، مرحبا، تفضلي يا صالحة.
3: تحية لك وتحية للطاقم اللي معك الكل.
0: شكرا لك، الإجابة يا صالحة
3: يا أحمد الحسنوي.
0: به، والغناية
3: غناية هي اللي اختاروها القبل، معنا مياد الحناوي.
0: أي اختاروا مياد الحناوي، توا ولا عنا زوز زوز اختاروا مياد الحناوي. باي باش نشوفوا شكون
3: ياخذ. حتى نهارين اخترتها مياد الحناوي لكن ما تعبتش.
0: ما عملية القرعة باش نحطها مرتين مياد الحناوي. شكرا لك يا صالحة.
3: اخترتها اليوم.
0: ريتي يا صالحة، حتى الغنيات اللي تختاروهم وما يتعدوش ناخذهم بعين الاعتبار ونبرمجهم معناها غدوة في برنامجك. يعني حتى اللي ما فازتش الغناية اللي اختارها أكيد يلقاها غدوة إن شاء الله في برنامج نسمة صيف إن شاء الله. شكرا لك يا صالحة، شكرا لك، شكرا. فما مكالمة أخرى. عسلامة، مرحبا. مرحبا عسلامة.
4: ألو، عسلامة.
0: يفضلك، مرحبا بيك.
4: مرحبا أختي ريم.
0: أيه ريم، معاك
4: بشير بحري معاك.
0: مرحبا بيك سير بشير، مرحبا.
4: أيوب الحفناوي.
0: أي
4: والغناية حطوا لي صباح فخري. أي غناية صباح فخري؟
0: أي غناية لصباح فخري. باهي يا سي بشير، أنت مترشح معنا يوم الأمس راهو، يعطيك الصحة. شكرا لكم للمشاركة. باش نبقوا مع الأنغام، مازلت عنا مكالمات كمان، إن شاء الله نرجع ناخذ المكالمات بعد اللقاء مع قسم الأخبار. إش خليكم مع برشا برشا موزيكا تسمعوها في نسمة صيف على موجاتنا، إن شاء الله أحلى الأوقات معنا. نخليكم مع الموزيكا إلى حين اللقاء مع قسم الأخبار، نرجع لكم ونواصل معكم المشوار في الجزء الثالث والأخير من نسمة صيف.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: معاك غزوة مرايتنا.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام والسابعة مساء، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت بلدية القصرين عن تعديل تشغيل الإنارة العمومية ليصبح من الساعة 8:30 مساء إلى الساعة 4:30 صباحا، مع مواصلة التدخل لتقليص عدد النقاط الضوئية، مع ضمان إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية حفاظا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، حرصا على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل موجة الحرارة. دعت إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد المرضى الذين تتوقف أجهزتهم أي مكثفات الأكسجين عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي للتوجه دعتهم للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، بهدف الحد من الضغط على الشبكة الوطنية. تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن الطقس خلال هذه الليلة سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، مع ظهور سحب قليلة تكون محليا كثيفة في بداية الليل بجهات الوسط. تتراوح درجات الحرارة ليلا ما بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 33 و36 درجة ببقية المناطق. أخيرا ومن أخبار العالم، وسعت إيران هجماتها لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية، إذ شنت سلسلة ضربات صاروخية اليوم استهدفت الكويت والبحرين والأردن، كان أبرزها استهداف محطة لتوليد الكهرباء في الكويت التي تعرضت لأكبر موجة من الهجمات الإيرانية خلال الساعات الماضية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور
5: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم واصلين معكم المشوار في نسمة صيف، هذا الجزء الثالث اللي يتواصل معكم حتى الثمانية.
0: أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا.

0: إيقاعات هذية، إيقاعات شكون؟ إيقاعات فنان المحبوب، فنان قفصة، فنان تونس واللي حبوه الناس الكل لطيبة قلبه لإحساسه الرائع وأيضا لأدائه المتميز. هنا نتحدث على الفنان تليلي القفصي اللي حاضر معنا على الطرف الثاني من الخط. عسلامة ومرحبا بك تليلي القفصي.
1: مرحبا بك وربي فضلك وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. مرحبا بختي.
0: الله يخليك. احنا نقولوا تليلي راه مش حاضر معنا في الاستوديو على خاطر هو ماهوش موجود في قفصة، ولكن كان جا موجود في قفصة راه منورنا.
1: كي تعرف عند الدار بحض الدار كل شيء يجي.
0: هذا هو هذا
1: عندي شويه خدمه نعمل في تورنيه تاع عروض هكا هو تفكر وين في سوسه.
0: اي اي اي شنو قد الطقس في القروين سخون؟ راه امس تقريبا درجه حراره عالميه.
1: حاليا في الحمامات وبحر الدنيا شاعله. ربي يقدر الخير وكهو
0: ربي يقدر الخير. احنا استقبلناك بغنيه الشمس السهاده.
1: هاي حتى هي شمس هذا هي متوقع شمس هذا ويشوي ويكوي
0: يشوي ويكوي
1: يشوي ويكوي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يخفف علينا. احنا ديما من وين هكا تغيب علينا شويه نبربشوا عليك ونسالوا شنو عندك جديد وشنو فما مع تليلي.
1: والله بالنسبة لي جديد عندي توا غنيتين وثلاثة نحضر فيهم. كما تعرف الدنيا سخونة والسيزون سخونة ما يبدت مؤخر شوي.
0: أي
1: كملت التوزيع جديد في أغاني إن شاء الله ممكن جمعة أخرى 10 أيام تبدأ في الموجودة
0: إن شاء الله.
1: وكنت ولي بالخدمة كلي قسيت شوي حتى تبدأ الطاقة شوي ونكمل العمل اللي نتاعي وكهو
0: إن شاء الله. نجمو نسمو حاجة من عندك جمهور حوي نجم ونسمع تليلي يغنينا على موجة إذاعة قفصة مدام ما جانيش للستوديو.
1: يعني حب برشة في القفصة حب ويشويك ويعوي ما تكرت وشايك ويشوي حليلي كيفين وشايلتي في اللطف كواني عن البيل عاني تقول عليه منشوشة.
0: يحبوا اغانيك الكل قفاصه، يحبوا اغانيك الكل الكل
1: قفاصه. ما هو من اليوم عارف
2: يكوي
1: يكوي.

0: ما شاء الله عليك، وين ما تكون موجود يكون الجو وتكون الفرحه. تليلي القفصي وين ان شاء الله باش تكون موجود السنين؟ ان شاء الله كان عندكم مواعيد في مختلف المهرجانات.
1: ما
0: هي
1: ايش نقول لك، انا بالنسبه
0: هي
1: لي انا عندي اخونا كمال الكريمي
0: مرحبا بي.
1: الوكيل الاعمالي تولي العيلة بخدمتي كل،
0: ايوه
1: هو ينجم يعطيك العروض وبالاخص زاد وقفصه باش الناس تحضر.

0: حلاوة
1: اها
0: سلام.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، يعطيك
0: الضرب الضرب الكبير في قفصة تو
1: ممتاز جدا، فرحة كبيرة إن شاء الله إذا كنت
0: إن
1: تكون
0: شاء
1: معنا
0: الله
1: في
0: إن شاء الله
1: المهرجان. شكرا،
0: إن
1: يعطيك
0: شاء
1: الصحة.
0: الله.
1: أي نسمعوا سي كمال كريمي، الأستاذ كمال كريمي
0: هاي
1: إذا كان
0: فضلي
1: هكا.
0: كمال
1: أي
0: الكبير. معي هاي شفتي فضلي
1: يفضلك، مرحبا
0: أنا
1: بيك،
0: بيك أختي من
1: مرحبا
0: المهرجان.
1: بيك أستاذ كمال، مرحبا بيك.
0: وينك لاباس أختي؟
1: يفضلك جو كبير، قالنا الفنان تليلي قفصي قال راني باش نكون موجود في قفصة معاك، اعطينا فكرة
0: إن
1: وين
0: شاء
1: باش
0: الله.
1: يكون موجود تليلي في مختلف المهرجانات المواعيد. تفضل سي كمال.
0: يعيشك اختي ريم، شكرا لك وتحياتي لكل مستمعين اذاعه قفصه. بالنسبه للجوله نتاع المهرجانات الصيفيه بقدره الله اللي باش يكون، اذا عملنا مهرجان ثالث عدت شهريا من زاد برشا، انا وزرة المطويه ربيت ان شاء الله قفصه ان شاء الله بعرض اسمه غرام النوبه في
1: غرام
0: تيلي
1: النوبة،
0: قفصي مع
1: أي
0: غرام النوبه،
1: أي
0: ولا فيه مفاجات كبيره وعرض كبير برشا. ومشكوره جمعيه مهرجان البرج الدولي انها اعطت الثقه في العمل اللي باش نقدموه ان شاء الله. معناها باش يكون عمل مختلف على المعهود ان شاء الله، تصور جديد. عندنا كذلك مهرجان سليانة الدولي لو 24 24 جويليا، عندنا الكريب ان شاء الله 29، المطويه، الوذرف، رديف. معناها مجموعة مهرجانات قاعدة تدخل توا، خاطر ما تعرف الأمور الإدارية كل شيء.
1: أكيد أكيد
0: معناها توا قاعدين نقبلوا في المهرجانات وإن شاء الله باش نكونوا موجودين
1: إن
0: بحول
1: شاء
0: الله في قفصة، في قبلي، في توزر إن شاء الله، في سيدي بوزيد. وربي يسهل وكهو، ربي
1: ربي
0: يعطينا
1: سهل.
0: الجهد. أنا ديجا نكلم فيك في ربي بلاسمون، معناها
1: ربي
0: عبدتنا
1: معاكم،
0: الكرم
1: ربي يوصلكم
0: ونسمونا.
1: سالمين، ربي يوصلكم
0: يعيشك
1: سالمين
0: يعيشك
1: ان شاء الله.
0: يعيشك
1: كيف تجوا القفصه الاستوديو اذاعه قفصه، مرحبا بكم، نتواصلوا على المباشر ان شاء الله موفقين وتوصلوا سلامات ان شاء الله.
0: يعني.
1: تحياتي ليك،
0: شكرا
1: تحياتنا للفنان طبعا تليلي القفصي، برشا غنيات تحبوها للفنان تليلي القفصي، وهذا اللي اخترناه لكم على موجاتنا لليوم.

أحلى لقاءات معكم مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة جبسة. فقط حبيت نذكركم بالمشاركة معنا في مسابقتنا لليوم وسؤالنا عن اسم السباح الأولمبي والعالمي والمحرز على المركز الأول لسباق 200 متر ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية. رقمنا موضوع على ذمتكم 31-376-730 وأيضا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة جبسة.

0: السبعة ونص بساعة استوديو إذاعة قفصة، تحياتنا لكم مستمعينا وتحياتنا إلى كل أحباء الرياضة وين ما كانوا. هذايا موعدهم الثاني في منوعة نسمة صيف مع فلاش سبور، والعدد والتقديم للزميل مراد بوقرة. مرحبا بك من جديد مراد.
1: مرحبا بك كريم مرة أخرى، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
2: معاك تضوى مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم بعد 3 أيام راحة تستأنف المنافسات الليلة بإجراء المباراة الترتيبية من أجل إحراز المركز الثالث في 10 متاع الليل، لقاء المنتخبين الفرنسي والإنجليزي. بالنسبة للدور النهائي فانو بشدور غدوة لحد 19 جويلية في 8 متاع الليل، وبش يجمع اسبانيا بالمنتخب الارجنتيني بادارة الحكم السلوفيني سلافغو على ارضية ملعب ميتليف بمدينة نيوجيرسي الامريكية. الدور النهائي هذا بش يعرف حضور زوج حكام عرب من الاردن، هم ادهم مخالمة حكم رابع ومحمد خلف كحكم مساعد في الفار. أحرز البطل الأولمبي والعالمي التونسي أيوب الحفناوي المركز الأول في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن منافسات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، محقق رقم وتوقيت قدره دقيقة واحدة 50 ثانية و76 جزء بالمئة. ويأتي إحراز أيوب الحفناوي هذه الميدالية قبل قرابة شهر على انطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورنتو الإيطالية يوم 3 سبتمبر المقبل. تم الاتفاق رسميا مع معين الشعباني لتولي تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لغاية 2030، وبنفس الإطار الفني اللي كان يخدم معاه في فريق نهضة بركان المغربي مع عودة مجدي تراوي في خطة مدرب مساعد. من أخبار فرق الجهة، النجم الذي متلوي بشعود للتمارين استعدادا للموسم المقبل يوم 22 جويلية الجاري تحت إشراف مدربه الجديد أمين قارة، واللي خلف عماد بن يونس اللي انتقل لتدريب مستقبل المرسى. النظمة الرابطة الوطنية للهواة لكرة القدم المستوى الثاني البارحة سهرة الأبطال، تم خلالها توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق المتوجة، ومن بينها فريق سهم قصر قفصة اللي كان أحرز كأس الروح الرياضية. حددت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تاريخ الأربعاء 29 جويلية موعد لسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. ويذكر أن البطولة بتنطلق يومي 22-23 أوت 2026، وبالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بتنطلق يوم 19-20 سبتمبر 2026. أخيرا اللاعب هيكل الشيخاوي اللاعب السابق الملعب التونسي اتحاد المونستيري يصل الليلة التونس للقيام بالفحص الفني قبل والفحص الطبي قبل الإمضاء مع فريق النادي الإفريقي قادم من نادي النصر الكويتي. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوقرة، العودة الآن تكون مع كريم.
0: شكرا لك مراد، احنا مواصلين معكم حتى الثمانية في نسبة صيف.

37 دقيقة بساعة استوديو إذاعة قفصة، تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم. أمس في مصافحة مع الفنان التونسي عادل يونس حكينا على الفن، وحكينا على جملة من الفنانين، وحكينا على الفنان صالح الفرزيت. وكان عادل أمس يقول هو في حالة صحية هكا تعب شوية. اليوم نسمع خبر وفاة الفنان صالح الفرزيت، ربي يرحمه. إذا فقدت الصحة الفنية اليوم السبت 18 جويلية 2026 الفنان الشعبي القدير صالح الفرزيت، اللي وفاته المنية اليوم بالمستشفى العسكري بعد تعكر حالته الصحية. هذية ما أعلنته النقابة التونسية للمهن والمهن الموسيقية والمهن المجاورة. إذا صالح الفرزيت من مواليد 1953، هو من أحد أهم فنانية المزود في تونس، وين انطلقت مسيرته الفنية تقريبا في السبعينات من القرن العشرين. لا يرحمه جميل الصبر والسلوان للساحة الفنية التونسية وإلى كل العائلة، عائلته الموسعة. لا يرحمه.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي

مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم كل اللقاءات مهديت منها ليكم. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير، معاكم ديما في نسمة صيف. تابعونا عبر أثير إذاعة قفصة وأيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. نجو الأغنية تحكي عليك وبعد عملية القرعة لاختياري، جينا من عند حنان القادري في أغنية لوردة الجزائرية، واخترنا لك مقطع من أغنية حلوة حلوة حلوة نسمعوها بعد شوية. نسمع وردة الجزائرية بعد شوية، وتوا باش نعطيكم الإجابة الصحيحة لمسابقتنا لليوم. صحيح تقريبا لكلكم أعطيتنا الإجابة الصحيحة لمسابقتنا لليوم. اللاعب والسباح والرياضي التونسي الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي هو البطل المحرز على المركز الأول لسباق 200 متر سباحة حرة في ضمن مسابقات بطولة فلوريدا الصيفية للسباحة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمترشحة معنا اليوم الغد المستمعة صالحة جاسمي هي اللي ترشحت معنا بعد عملية القرعة. إن شاء الله غدوة نشوف شكون باش يفوز معنا في مسابقتنا، والجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. ملا نسمع وردة الجزائرية في مقطع من عايزة معجزة.

الوردة الجزائرية من أجمل ما نسمعه ونسلطن عليه طبعا، واختياراتكم الكل حتى يمكن اليوم ما فازش الاقتراح متاعكم، إن شاء الله غدوة في نسمة صيف نحاول ونزيدوا نهزوا ثلاثة وأربع غنيات من الاختيارات متاعكم. نوصل فقرة نحبوها برشا اللي هي جونا تونسي، ونختار جملة من الأنغام التراثية، الإيقاعات التونسية التراثية أيضا اللي نحبوها برشا، إن شاء الله دامت أفراح الجميع. إن شاء الله حصتنا اليوم كانت خفيفة عليكم ودمتم أوفية لإذاعة قفصة. شكري الكبير لكامل فريق استوديو واحد، وإلى الملتقى غدا في نفس الموعد وعلى نفس الموجة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: تمام 8 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة، موسم البطاطا الفصلية المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمدية أسند وزنوش وقفصة الشمالية سجلت نتائج إيجابية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج بنحو 16 ألف طن بمعدل إنتاج يقدر ب 32 طنا في الهكتار الواحد. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت في بلاغ لها المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاصة بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائية إلى التوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء مرجعاً الاضطرابات في التزويد بالماء صالح للشرب والكهرباء لما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقدم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يوم الغد الأحد 19 من جويلية، ومن بين هذه الولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة، حيث يتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلية، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. أخيرا وفي أخبار العالم، منظمة التحرير الفلسطينية اتهمت الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة، وذلك بعد أن خصصت أخيرا نحو 334 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق لربط المستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كالعادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على السحاب الرقمي كلاود في مقارنة وجه لوجه مع وسائل التخزين العادية، صراع بين الملموس والافتراضي، شكون باش يفوز بحماية بياناتكم؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبك عايشك، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم موضوع مهم، اللي هو المقارنة بين السحاب الرقمي ووسائل التخزين التقليدية اللي نعرفوها الناس كلها. المعلومات والوثائق نتاعنا اللي موجودة في الهاتف والموجودة زادة في الحواسيب هي مهمة جدا. في العادة نقوم بحفظها في الفلاش ديسك ولا اليو اس بي، والا القرص الصلب الخارجي اللي هو ديسك ديوركستر، والا اي وسيلة اخرى مادية. نجمو نعرفوا اول حاجة نتعرفوا على السحاب الرقمية. هي خدمة تمكننا من حفظ الملفات نتاعنا في خوادم، يعني دي سيرفر متصلة بالانترنت، يعني من نجمو نوصلوا للسحاب هذا كان عبر الانترنت، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. يعني المعلومات الموجودة في السحاب الرقمي نجم ندخلوا لها بأي جهاز وفي أي مكان، ما هيش مربوطة بالجهاز نستعمله في هذاك، باستعمال الهاتف وإلا الحاسوب. ومن أشهر الخدمات الموجودة هي جوجل درايف، فما دروب بوكس، فما آي كلاود، فما وان درايف، هذه كلها سحب رقمية نستعمله فيها. أما الوسائل التخزين التقليدية اللي نحن نعرفوها مثل كيف الفلاش ديسك، وإلا ديسك ديور إكستير القرص الصلب الخارجي، وإلا سي دي، وإلا بطاقات الذاكرة اللي هما لكارت ميموار، هذوما نحفظ فيهم ملفات طريقة مادية، طريقة سهلة نعرفها الناس كلها. شنية الميزات نتاع السحاب الرقمي؟ هو يمكننا من الوصول إلى ملفات من أي مكان بمجرد توفر الانترنت، يعني ما هوش مربوط بالهاتف نتاعنا وإلا مربوط بالحاسوب، هو مربوط بالحساب نتاع جوجل. مزامنة الملفات تلقائيا بين الهاتف والحاسوب، يعني نفس المعلومات اللي تدخل كي تدخل بالحاسوب ولا تدخل الهاتف تلقاهم محدثين، معناها ميزاجور، نفس المعلومات متبدلش. سهولة مشاركة ملفات مع الآخرين، إذا نحن نخدم في شركة ولا في التعليم الملفات هذيك نجم نتقاسموها الناس كلها، نجم ندخلوها عبر الانترنت تكون موجودة في نفس المكان. حماية أفضل من فقدان البيانات، معناها البيانات هذه كلها ما تضيعش، نجم نحموها بطريقة هذه. في حالة ضياع الهاتف ولا تعطل الحاسوب ولا أي حاجة أخرى، المعلومات هذه تبقى ديما موجودة، لكن ما هيش مثالية لك الدرجة للسحب الرقمية إذا ما توفرش بعض الاحتياطات. شنية الاحتياطات ولا العيوب موجودة في السحب الرقمية؟ هي تحتاج اتصال الانترنت، يعني من غير انترنت نجمش تدخل للملفات نتاعك. المساحة المجانية غالبا ما تكون محدودة، مثال جوجل درايف في حدود 15 جيجا. تتطلب حماية الحساب بكلمة مرور قوية، إذا ضاعت كلمة المرور نجم أي واحد يدخل الحساب نتاعك. مزايا الوسائل التخزين التقليدية، العمل دون الحاجة إلى الانترنت، سرعة نقل الملفات الكبيرة خاصة خاطر في الدرايف تشد شوية وقت، تحكم مباشر في بيانات خاطر موجودة ديريكتومون في الفلاش وإلا في ديسك ديركستر، مناسبة لإنشاء نسخ احتياطية. بالنسبة للعيوب نتاع التخزين التقليدية اللي هي إمكانية تلف الوسائل هذه كسوا فلاش ديسك وإلا ديسك دير وإلا تفريس كما بالعامية، وفقدان البيانات في حالة عدم وجود نسخة احتياطية أخرى. كيفاش نختار الوسيلة السحاب الرقمي وإلا وسائل التخزين التقليدية؟ السحب الرقمية وقت اللي يستحقوا العمل عن بعد، وقت اللي يستحقوا مشاركة الملفات مع ناس أخرين، وقت اللي نستحقوا زادة الوصول المعلومات هذه من أي مكان ومن أي جهاز. بالنسبة للتخزين التقليدي هي وسيلة تقليدية نحطوا فيها الملفات الكبيرة وإلا نستعملوها للأرشفة طويلة المدى. كملخص نجم نقوله فمش وسيلة مثالية لحفظ المعلومات نتاعنا والبيانات نتاعنا. أفضل حل هو الجمع ما بين السحب الرقمية والتخزين التقليدي، الاحتفاظ بنسخ متعددة من الملفات يحمي البيانات من الضياع، وحماية البيانات تبدأ من اختيار طريق التخزين المناسبة، يعني الطريق المناسبة باش تخزن بها المعلومات نتاعنا. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

أبقوا معنا، الأرض الليلة تغني بكبرياء الكبار. من جنوب القارة الأمريكية كانت تصدح مرسيدس سوسا، ما كانتش مجرد مغنية، كانت صوت ملا صوت لهم في وجه الدكتاتورية والظلم. وقت ما نفيتها السلطات العسكرية وصادرت حريتها، ما خدتش معاها في حقيبتها إلا صوتها، ورجعت من المنافي باش تغني شكراً للحياة وهي في قمة الوجع الشخصي والوطني. خلينا نكتشف مع بعضنا كيفاش يتحول الغناء إلى طاقة صمود تتحدى الرصاص وتنبت كالعشب في شقوق الجدران

كما يلقبها العالم باحترام ماما إفريقيا. 30 عام كاملة قضتها في المنفى القصري، خاطرت جرأت وغنت ضد نظام الفصل العنصري لابارتيد البغيض. سحبوا جنسيتها، منعوا اسطواناتها وحاصروا اسمها، لكن صوتها بقى يعبر الأسلاك الشائكة والحدود عبر الأثير، حتى يثبت دائما أن الطغاة يرحلوا إلى النسيان، وتبقى الأغنية الأصيلة نبتة برية لا تموت.

بل من غادروا أراضي أمريكا اللاتينية. نتوقفوا بخشوع عند سيرة فيكتور جارا، قتلوه في الملعب الرياضي وسحقوا أصابعه بأعقاب البنادق حتى ما يعزفش الجيتار مجددا، لكن رفاقه سجلوا صوته الأخير تحت الأرض وفي الأقبية المظلمة، النغمة اللي دافع بها عن الحق في العيش بسلام.

من أزقة القاهرة العتيقة وصوت الشيخ إمام العابر للأجيال، نرتفع نحو ربوع شمال إفريقيا، حيث المقاومة مش شعار يرفع في المناسبات بل هي هوية وتاريخ ممتد في الجينات. هكا تصبح الكلمة المغاربية الأصيلة درع يحمي الذاكرة الجماعية من التشويه والنسيان. نسمع مع بعضنا نبض الأرض من المغرب الأقصى بصوت ناس الغيوان.

ومن صرخة نس الغيوان في أزقة الدار البيضاء نرجع لهنا لتربتنا القفصة ونبض الحوض المنجمي اللي علم الأثير كيفاش تولد الأغنية الحرة من عرق العمال وطين الأرض ونضال الشرفاء. لزهر الضاوي ما كانش مجرد صوت عابر، بل كان صوت المناجم ذاتها وصوت المطالب الصادقة اللي صاغت وعي جيل بكامله. غنى للمناجم، غنى للشهيد، وكتب بدمع الكبرياء والوقار وثيقة الالتزام التونسي الخالدة. نسمعوه في روائعه اللي تحاكي وعي ووجع الذاكرة المنجمية.

تونس ما أنجبتش صوت واحد للمقاومة، بل أنبتت مدارس كاملة في وعي الأرض بجانب رسانة البحث الموسيقي ونبض الأزهر الضاوي. نوقفوا توا قدام واحدة من أبهى تجليات مجموعات الالتزام التونسي، فرقة الحمائم البيض.

كتير بجيتاره الخشبي الدافئ وبراءته اللحنية. لم يغني للتسلية أو الترف، بل ثبت هوية كاملة في جدار التاريخ الإنساني بنقاء صوتي وعمق وجداني يشبه مياه الينابيع الجبلية الصافية.

0: خدمات البريد التونسي الجديدة للجالية التونسية بالخارج. منتخب الجالية التونسية النسائية بقطر يشارك في مباريات رياضية هامة. النشاطات الجمعياتية للجالية التونسية. موعدنا اليوم جئتك عاشقاً بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 9 الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. المكتبة الجهوية بقبلي والمكتبات العمومية والمتنقلة بالجهات تنظم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتابة، والتي ستبتد إلى غاية من 15 من جويلية الجارية إلى غاية 15 من أوت القادم في برنامج يجمع بين عديد الفقرات الرامية للترغيب في المطالعة. الأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية دقاش وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بتوزرة افتتحت فعاليتها أمس، معلنة بذلك انطلاق التظاهرات الثقافية الصيفية بولاية توزرة، وهي 3 مهرجانات دولية بتوزر ونفطة ودقاشة، وكذلك الأيام الثقافية بحمة الجريد وتمغزة وحزوة والمحاسن من معتمدية دقاش. فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهنية أيام 29 و30 و31 من الشهر الجارية بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية بالقصرين، وذلك استجابة للإقبال ولطلبات الأولياء وفق المكلف بفرع القصرين لمدينة العلوم ناجي الأحمدي. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة إنذار كبيرة خلال يوم الغد 11 من جويلية، ومن بين هذه الولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة، حيث يتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور رياح الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إن الرهان الأساسي للمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. أخيرا وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن في بيان اليوم أن 2 من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتل أمس أثناء عملية التصدي لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وهي زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: ستة عشر ألف طن تقديرة إنتاج البطاطا الفصلية في الموسم الحالي بولاية قفصة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف الأحد ولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد درجة إنذار كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولا في المنطقة. تقدمت عملية جني البطاطا الفصلية بولاية قفصة المزروعة على مساحة 500 هكتار، أغلبها في معتمديات سند وزنوش وقفصة الشمالية، محققة نتائج ممتازة تسهم في تعزيز الإمدادات الغذائية بالجهة، وتشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج واعد يقدر بنحو 16 ألف طن من البطاطا الفصلية. وفق الرئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبية،
5: بالنسبة لموسم البطاطا الفصلية المساحات النهائية كانت في حدود 500 هكتار موزعة على معتمديات سند وزنوش وقفصة الشمالية الأكثرية. طلقت عملية الجني منذ أوائل شهر جوان، وكانت توقعات الإنتاج على المردودية كانت تقريبا في حدود 32 طن في الهكتار، أي ما يقارب على 16 ألف طن ناطف على مستوى ولاية قفصة. البطاطا هذه تتخزن خاطر الدنيا سخونة في الصيف، ما تبقاش في الأرض برشا كيما البطاطا الآخر فصلية اللي تتنحى في الشتاء. والعمليات في توجيه المنتوج يصير في الأسواق المركزية، وثم في المبردات الخواص، وصنا إن شاء الله ثم بطاطا تعديلية قم بها المجمع المهني المشترك للخضار لقبول بطاطا بأسعار دينار و200 الكيلو، 1200 دينار للطرناطة. والعملية هذه الحمد لله نجحت. البرنامج على مستوى قفصة حتى نتاعنا تجميع 500 طرناطة بطاطا فصلية للاستهلاك، والحمد لله صارت تجاوزنا الحصة هذه، وصلين تقريبا قريب 900 طن بطاطا استهلاك على مراكز تجميع قفصة الشمالية ومركز تجميع عليم، ومؤخرا زاد التحق مركز تجميع زنوش.
3: تتضمن الأنشطة الصيفية للكشافة التونسية بجهة قبلي تنظيم المخيمات الكشفية الصيفية بداية من 22 من جويلية في اتجاه ولاية بنزرت، إلى جانب عدد مخيمات أخرى تحدث عنها القائد المهدي جمعة ملازم قائد جهة قبلية.
6: الأنشطة الصيفية للكشافة التونسية جهة قبلي، أول فوج بشهر نهار 22 جويلية اللي هو قاصد إن شاء الله بنزرت، عندنا مخيم في هناك، مخيم للسعيان، أول فوج يخرج التفطيمية لقبلي، ثم عندنا هذه الدورة الأولى، بعد عندنا أفواج أخرى من 31 جويلية حتى 8 أوت، عندنا المخيم الجهوي لقبلي كامل في بنزرت، عندنا مخيم الرابطة الجهوية في المهدية، عندنا فوج دول، عندنا فوج القلعة، عندنا فوج إبراهيم شوشان بالفوار، وعندنا فوج البريد، وعندنا فوج البليدات، وعندنا فوج الدور الرابع في فوج الأمل بجرسين في الحمامات، يعني مغطين كل ولايات تقريبا الساحلية وبنزرت. هذه معناها كل أنشطة، حوالي تقريبا 1040 مشارك باش يخرجوا من نفزاو، عندنا المفوضين وعندنا القادة اللي هبط متكونين باش يقوموا بك الأنشطة اللي كانوا ينشطوا فيها أسبوعيا وساعات ينشطوا موسميا، غادي يتوجوها في المخيم، يتوجوا كل النشاط هذاك، يولي هكا المشاركين الكل قوموا بك النشاط هذاك، غادي ونزيدوا لنا على الزهور ندخلوا زاد في علاقات وشراكات مع أفواج أخرى ومع مؤسسات ومع جمعيات أخرى.
3: تواصل جمعية انتصار المرأة الريفية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع تويزا بهدف دعم النساء المنخرطات في المجامع التنموية الفلاحية النسائية بالجهة. حياة عمامي منسقة المشروع تضيف،
7: المشروع يدوم تقريبا 3 سنوات. المشروع يخدم أولا على تطوير المجامع الفلاحية، خاصة وأنه نحن في السنوات اللي فارتة خدمنا على التأسيس ثم تطوير قدرات النساء في الإدارة والتسيير، عملوا خدمنا على التسويق. اليوم في مرحلة جديدة قاعدين نخدموا على المرافقة كعنصر أساسي بالنسبة للمجامع، وانفتاح المجامع على محيطها الاقتصادي أساسا، وأن هي يصبح عندها بار في السوق متاعها. اليوم ما زلنا في المرحلة الأولى، انطلقت بمجموعة ورشات تشخيصية بالأساس، شخصنا وضعية المجامع في التسيير الإداري والمالي متاعها، واكتشفنا أنه الحقيقة المجامع قاعدة تمشي في خطوات جيدة وممارساتها ممارسات جيدة. تقريبا إداريا وضعيتهم الإدارية والمالية مسواة، اليوم أصبحت عندهم نواتات صلبة داخل المجامع هذوما، قادرين يحطوا استراتيجيتهم وحدهم، وعندهم زادة قيادات داخل المجمع. وذاك علاش عملنا ورشات حول قيادة النسوية داخل المجامع، والحق اكتشفنا مهارات مختلفة. زادة في إطار ورشة أخرى عملناها حول تحسيسهم وربطهم بالمحيط متاعهم، الحقيقة اكتشفنا أن المحيط في البدايات كان رافضهم تماما، واليوم تقريبا يعتبرهم أنموذج.
3: صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يوم الأحد، من بينها ولايات قفصة والتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقدير القلة بمعتمدية الحرارية من ولاية تونس. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة في فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، ضمن حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. دعا قسم والدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبروه اختلالات تراكمات في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقدم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مجاسم محمد البديوي أشد الاعتبار لعبارات الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، واصفا إياها بجرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وتولت بيانة الإدانة من عدة دول لهجمات طهران على دول في المنطقة. هذا وأعلن الجيش الإيراني أن قوته استهدفت بالطائرة المسيرة منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين. وقال الحرس الثوري إن استهدف رئيس رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت. في الأثناء أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية و4 مسيرات. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل فرض الحصار البحري على إيران، وقالت حولنا حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلنا سفينة واحدة. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة 10 ليلا. إلى التذكير بأبرز عناوينها: 16,000 طن تقديرة إنتاج البطاطا الفصلية في الموسم الحالي بولاية قفصة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف الأحد ولاية قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة ذات درجة انذار كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولا في المنطقة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا وبعدنا.
3: يا تونس الخضراء
4: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
3: جئتك عاشقا.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

بعد الجغرافي وهذه المسافات لم تفصلهم عن تونس، ولهم عودة سنوية لأرض الوطن. في هذا البرنامج نحاولوا أنه نتواصلوا معهم، نعرفوا مشاغلهم مشاكلهم، نعيشوا معهم تفاصيل حياتهم، نتعرفوا على نجاحاتهم، نتعرفوا زيادة على رحلتهم من تونس للمهجر كيف كانت. وبطبيعة الحال في بعض الاستضافات تكون رحلة النجاح، رحلة النجاح دي تكون حافز للشباب، الشباب اللي نعرفوه توا شباب تونسي عنده رغبة كبيرة انه يهاجر وانه يختار دولة من الدول البعيدة، وهناك يحب يعمل مستقبله. بطبيعة الحال وقت ما نقدموا قصة نجاح تكون هي حافز ليهم انهم يعرفوا كيفاش يخرجوا، يعرفوا كيفاش يختاروا حياتهم، كيفاش ينجموا يخرجوا، شنية الشروط اللي يلزم تتوفر باش ينجموا يخرجوا. اليوم عنا ثلاثة ضيوف موجودين في دليل البرنامج اللي جئتك عاشقا. البداية ستكون إطلالة لتونسية شابة طموحة بدأت بتعثر وانتهت بقصة نجاح جميلة جدا، تفاصيلها بالطبيعة باش نتعرفوا عليها من خلال استضافتنا. أولى الاستضافات للشابة رجاء هلالي. رجاء من سبيتلا وهي مستقرة في دولة قطر. المصافحة الثانية ستكون مع رئيس مكتب بريد قفصة المدينة سي أنور بالهيج. سي أنور هو ممثل الديوان الوطني للبريد، وبطبيعة الحال نعرف أنه البريد التونسي هو جهة من الجهات اللي في كل عودة سنوية للجالية التونسية بالخارج يحضروا برنامج مفصل فيه مجموعة من الخدمات هذه تكون موجهة لجاليتنا التونسية بالخارج، فيها عفوا القديم وفيها المستجد، في حاجة جديدة. تفاصيل هذه الخدمات باش نشوفوها مع سي أنور بالهيج اللي هو ضيفنا زادة في برنامج جئتك عاشقا. الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا باش نقضوه مع تونسية جزائرية نص هي مقيمة في بروكسل، رئيسة جمعية Life and Dream، حياة وحلم. تفاصيل هذه الجمعية وهذا العمل الجمعياتي إلى جانب نقاط أخرى باش نشوفوها مع حياة بن عطية. البداية مع رحلة نجاح جميلة. وبطبيعة قبل ما نستقبل ضيفتي الكريمة باش ما ننساش يتغشوا عليها الزملاء، زميلتنا راضية العياري صديقتنا المتألقة على جهاز الكونسوليت، تحيتنا ليك راضية ما نسيتكش. زميلنا إبراهيم كمالة صديقنا في الإخراج الفني والتقني. تفاصيل هذا اللقاء باش تبعوها مباشرة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. وصديقنا لأمن مكالمات الضيوف صديقنا كمال أحميدة سوار عميدية بطبيعة من أمام المزدح. نبدأ في استقبال ضيوفنا الكرام، وكما ذكرت البداية مع شابة من سبيتلا. شابة هذية اختارت أنه حياتها ومستقبلها وبقية تفاصيل طموحاتها تكون في بلد غير تونس. كيفاش حملت أول حقيبة سفر؟ كيفاش مشت؟ كيفاش كانت تعثر؟ بعد كيفاش كلل بقصة نجاح جميلة؟ كل هذه التفاصيل باش نشوفوها مع رجاء هلالي. هي في الأصل أستاذ تربية بدنية في
في تونس متخرجة من المعهد العالي بالكامل.

0: في خرجت لدولة قطر، هي تدرس تربية بدنية، أيضا تمارس العديد من أنواع الرياضات. خليني حكيت برشا، نحب نسمعها رجاء ونستمتع بالاستماع لها معاكم مستمعينا ومشاهدينا الأوفياء. مساء النور رجاء، أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة وأهلا وسهلا بيك سيوار.
0: أهلا بيك رجاء، شنو أحوالك رجاء؟ تحياتنا ليك، التوانسة الكل يسلموا عليك. الأكيد جدا فما برشا من سبيت لا يسمعوا فينا. أهلا وسهلا بيك، مرحبا في جئتك عاشقا. مرحبا رجاء.
1: عايشك عايشك سوار، ربي فضلك. نحب أول حاجة نشكر إذاعة كف على الاستضافة،
0: نعم
1: وشكر خاص لك أنت صديقتي الغالية، ديما
0: نعم
1: اللقاء معك يفرحني، خاصة وأنها مش أول مرة
0: آه لا،
1: تستضاف
0: مش
1: عندك
0: أول
1: يعني.
0: مرة، مش أول مرة التقيته في الوقت، خليني نقولها، التقيت برجاء أهلالي أول مرة التقيت بها في المركز الثقافي بجبل السمامة. كنت ما شاء الله عليه شابة طموحة، لمت وليدات جبل السمامة الكل وعملت منهم فريق متاع رياضة تعلم فيه في كل شيء، أنواع الرياضات الكل اللي هي بك الصغيرات هذوك، على مشارف جبل السمامة عملت لهم عالم رائع جدا. ووقت اللي تقابلت أنا وياها رجاء بصدق معناتها أعجبت جدا بشخصيتها، ومن بعد شوي شوي بديت نشوف فيها واكتشفت إن هي هاجرت، وهذاك علاه أنا حبيتك تكوني حاضرة معنا في برنامج جئتك عاشقا. رجاء قديش عندك أنت في قطر؟
1: اول حاجه خلينا نعرفك بروحي، كما قلت
0: أي
1: لي انت انا بنت سبيتلا بنت
0: أي
1: جلبيل.
0: أي أنا
1: ناكد
0: نعرفك،
1: على
0: خل
1: هكاك.
0: المستمعين يعرفوك.
1: ايوه
0: أي
1: اي، وعندي تو حاليا 3 سنين في قطر.
0: ما شاء الله. الرحلة كانت صعبة ولا سهلة؟
1: اصعب من الصعوبيه غادي،
0: أوه به
1: أصعب من أي حكاية، ما تخيلتيش تصير لي جملة.
0: نعم، رغم أنه الإنسان ساعات ما يختارش، ولكن القدر والحياة تختار الطريق ويمشي فيه. به خلينا نسمعوك رجاء. قبل كل شيء، قبل ما نبدو في الرحلة هذه ورحلة التعثر اللي توجت بقصة نجاح رائعة جداً، أو في الواقع حبيت نعرجه ونفتح قوس فيما يخص مشاركتكم في مسابقة. المسابقة هذه مع مجموعة من المنتخبات، أنت منتخب مكون من نساء، أنت اللي قمتي باختيار النساء المشاركات في المنتخب هذايا، صحيح تأجلت، ولكن خلينا نعرفه تفاصيل هذه المسابقة اللي على ما أظن تصير أول مرة رجاء.
1: اي سيوار، البطوله هذه هي دوره تنظمها دوله قطر عن طريق صندوق دعم وتامين العمال، يعني وزاره العمل،
0: نعم
1: تهدف انها تجمع الجاليات المقيمه في قطر في اطار رياضي وانساني. وبالنسبه لنا المشاركه ما هيش كان منافسه رياضيه، اما
0: نعم
1: زاده فرصه باش نمثلوا تونس باحسن صوره، ونأكدوا ان الرياضه توحد الناس مهما اختلفت جنسياتهم وثقافاتهم.
0: نعم
1: وزاده حاجه اخرى نحب نزيد، اللي احنا الدوله العربيه الوحيده اللي مشاركه في الدوره هذه، بحكم اول حاجه يعني الدول العربيه الاخرى ما هيش من عاداتهم كره الطائره. كانش لبنان عندها، اما للاسف يعني في قطر ما عندهاش جاليه كبيره، فهمتني؟ يعني اللي مشاركين هم الجاليات الاسيويه والجاليات
0: نعم
1: الافريقيه، والدوله العربيه الوحيده هي دولتنا.
0: نعم المباريات هذه في أي رياضة رجاء؟
1: كرة الطائرة
0: كرة
1: فولي
0: الطائرة.
1: بول.
0: باهي،
1: ايه
0: اتأجلت المباريات.
1: اي بطبيعة يعني هي تأجلت، كانت من برمجة يعني تنطلق نهار 17 الجمعة اللي فاتت هذه، أما تأجلت ل 24 جويلية احتراما لفترة الحداد الرسمي في دولة قطر.
0: قطر. وبالطبيعة ما زلتم مواصلين في التدريب وفي التحضيرات.
1: اي بالطبيعة، مازلنا مواصلين
0: نعم
1: في التدريب وفي التحضيرات وفي التنسيق وفي كل شيء.
0: نعم
1: الحقيقة انا كلمني رئيس الجالية التونسية في قطر اسمه سي عبد الباسط الهلالي يعطيه الصحة. هو الحقيقة كلمني كما يقولوا عنده ثقة فيا، كلمني وصل لي ايميل قبل ما يعمل حد شيء، كلمني قال لي رجاء بربي راهي الحكاية فيها كذا وكذا، شنو رايك؟ قلت له تعمل عليا، قلت له مرة ونص هيك
0: ايه
1: والله
0: ما
1: العظيم،
0: شاء الله
1: قلت له
0: عليك.
1: تعمل عليا قبل ما يعمل اي حاجه. قال لي تنجم تعملي كيف؟ قلت له نعمل كيف هكا. هو عملت اني وياه لانونس فيت في هكا وهبطناها على الصفحات نتاعنا وعلى صفحتي انا وصفحته هو. الحقيقه في لحظه تواصلوا بيا، يعني تواصلوا معايا صاحباتي اللي هما زميلاتي في الرياضه كلهم مدرسات ومدربات يعني حاضرين، ما نخافوش وان شاء الله نحن نقولوا ما نفكوش الحديث، اما عنا يعني كما نقولوا يعني كيفاش نقول يا ربي حاضرين باش نهزوها
0: حاضرين
1: للدورة هذه.
0: ومتشجعين وعندكم
1: متشجعين
0: معناتك عندكم عزيمة ومعناتها حضور. إن شاء الله إن شاء الله
1: ان شاء الله.
0: نستدعوكم وأنتم متوجات في هذه البطولة. به نمشوا توا لقصة النجاح اللي بدت بالتعثر. يا رجاء، كيف جاتك الفكرة باش تخرجي أول نهار هزيتي فيه الحقيبة؟ هل الحياة وهالثلاث سنين هذوما قديش فيهم بيه وقديش فيهم خايب؟
1: ماشي مرة، أول حاجة اللي راني باش نحكي قصتي مش باش نقول اللي تاريخ كان ساهل، أما باش نوصل رسالة لكل واحد ونقول له
0: يعطيك
1: اللي
0: الصحة.
1: النجاح راهو ما يجيش بالساهل، وكل حلم
0: بالطبيعة
1: راهو يستحق التعب والصبر والتضحيات.
0: يعطيك الصحة. صحيح
1: إيه
0: صحيح.
1: كيفاش خرجت؟ كيف جاتني الفكرة؟ والله غريبة وعجيبة، راهم يكلموني يقولوا لي أسمع تحبش تخرج القطر ولا أي دولة يعني خليجية، كل شيء كلهم ليه يا أخي تواني نكوّف في 30 وتقول لي نخرج ونخرج، ما نحبش، ما كل ما عاد عندي أمر يعني شوف روحي في 30 وشوف روحي في موك.
0: ما زلت شابة يا بنتي، ما زلت
1: والله
0: يا بنتي
1: العظيم
0: شابة.
1: حاسين لحقين نهار تنزل ثاني وخويا هكاك على ما فماش راه غششت في الليل، قلت والله ما نهج هكاك قسما بالله السوار بنت ليله كامله متقلقه واني نفسيتي تعبه وكل شيء. قمت ثاني نهار مشيت شريت فاليزات، نزلت ما عملت حتى شيء، شريت فاليزات بعد التالي بديت نكونتاكتي نسال منه من غادي منه من غادي، معناها في هاو قطر هاو دبي هاي الكويت، قلت اللي نلقاه الاول معناها يدبر لي فيزا نمشي. لقيت اول واحد قال لي ندبر لك فيزا يعني الفتيح هي معناها غالية، كلفت لي شحال يهود يا سوار اختي، كلفت لي 10 ملايين، هاي كنت كل 10 ملايين تونسيه، 10 ملايين تونسيه اختي. اسمع ويني مكرزه وتعبه ونفسيتي تعبه على الاخر، قلت المهم هيجه هيجه، تقول ماما ماما حياتها الكل قلنا باش نهج ونخلي هيك واسعه وعريضه، ما هجتش ما تخلي الزينه.
0: لا الام ذيك ديما ذيك كلمه تقولها
1: هذيك هي ماما.
0: اي
1: والله عايزين وركحت اموري، ركحت الفيزا، لقيت روحي ناقصه فلوس، قرقت بماما الحقيقه، عطاتني ماما الفلوس ما حبيتش المره الاولى مش على حاجه، ما قالت لي بنيتي هو عندي خويا في فرنسا، قالت لي بنيتي ما عادش نحبك تبعدوا عليا، خلي خوك هذاك بعيد يزن ما عادش نحب هكا. اختي هزيت وصلتني ماما المطار هي واخواتي وخالي، وصلت للقطر لهنا نلقى كما نقولوا الدنيا دنيا دنيا اخرى، انا مش في تونس ما بقيت دنيا دنيا اخرى
0: عالم
1: عالم اخر. وصلت البنيه هذه اللي بعت لي الفيزا وكل شيء على اساس متفقني وياها باش نسكن معاها يعني البريود الاولى حتى لين انا نلقى خدمه وحتى لين معناها نركح اموري. اوكي اختي نهار الثالث قالت لي هز شلقيتك وما لقيتك، وقالت لي سامحني راني عندي شكون جاي حبايا كهواني بخشمي برشا، هزني تروح وخرجت خليت فاليزاتي في محويجي. قلت مو مش مشكله دوكا كان ضاع وخلي بيع وما عندي ما نعمل بيه ولا حوايج، هز في طريقي على ظهري وقعدت ندور نهار كامل في الشارع الليل الليل ويني ما عادش فيا يعني قريب 8 تاع الليل، بديت نعمل في اتصالاتي ندخل للباجات دبرت ارقام تاع ايجارات وحيد نلقاهم غاليين ما يساعدونيش، لقيت سكن جماعي. اوكي في سكن جماعي كلمتهم مشيت لهم لقيته يناسبني، دخلت نلقى روحي ساكنه ما بين 13 طفله في بيت واحده، عندنا دوش واحد وعندنا كوجينه واحده و13 طفله عايشين مع بعضنا، اللي انا عمري ما عشتها هكاك. اوكي قلت مثال جنس قف يحميني خير من اني في الشارع وكل شيء،
0: صحيح.
1: فهمت فاتلي لقيت خدمه، سهله لي ربي لقيت خدمه، فرحت قلت طيب خليني نشد بيها روحي خاطر دامه مشغوبين وكل شيء، كل شويه يكلموني. خدمت اختي شهر كامل.
0: والاكيد الاكيد رجائك في الفوضى اللي عشتها ما اعطيتيش حتى فكره لداركم انك عشتي في وضعيه سيئه.
1: مستحيل مستحيل، واش نجي ثاني كيفاش؟ قلت له خدمت شهر كامل، قلبوني فيهم، بطلت ما خدمتش. بعتالي لقيت روحي لازمني ساعه نعمل الاقامه نتاعي، عندي فتره السماح مده 3 شهور. اختي بقوي ما هتلو فيها، كل مره هاو مزيل هاو الشهر الجاي هاو مزيل هاو مزيل، عاودوا طلبوا عليا فلوس، تعطيته فلوس. جيت نشوف نلقى يعني تعدى عليا 4 شهور و5 شهور واني مازلت ما عملت حتى شيء. طلبوا عليا فلوس، عطيت فلوس، دبرت الفلوس، خواتي البنات في بالهم سكنات يبعثوا لي دارنا، خواتي حتى حد ما في باله في بالهم نخدم وعايشه لا بال في، ونهبط على الفيسبوك مش ما يتشغبوش. ووصلت حتى والله يا سيوار اقسم بالله تسلفت فلوس بعثتها لدارنا لمام وبابا باش يصدقوا، صوريني بطاله بعثت فلوس لدارنا باش يصدقوا لي انا نخدم باش ما يتحيروش. يعني الفلوس هذيك متسلفه ويعلم بيها ربي.
0: وما جاتكش الفكره انك ترجعي؟
1: ابدا مستحيل مستحيل، قلت خسرت الفلوس هذيك كله نرجع، ما فماش حاجه اسمها رجوع عندي والله. لقيت حفيل وقلت له بقيت 8 شهور من غير اي دي، الهويه نتاع القطريه، من غير كفاله، معناها في النوار كان يشدوني يروحوا بيا.
0: يروحوا بيك.
1: بعد باش ما نطولش عليك، مشيت شكيت بالكفيل هذايا خاطر ما ركحليش الاقامه نتاعي. اوكي. بعد ثاني قالوا لي وزاره العمل تعاطفوا معايا، اللي هما في نورمالمون راهم يرحلوني يعني يرجعوني لبلادي. تعاطفوا معايا قالوا لي شوف شركه اخرى واحنا يعني نعملوا لك نقل كفاله. مشيت واحد اخر، لقيت واحد اخر مصري، عطيته زاد الفلوس، طلب عليه فلوس والله ما ذكر، عطيته وقتها 6000، عطيته 6000 اخرى، 6 ملايين 5 ملايين توينس عطيته يا اختي. بعد ما عطيته قاي كيف كيف يماطل فيا يماطل فيا كهو نفس الحكايه. اوكي ما طول بيا زاد وقتها 2 شهر. مشيت قلت له اسمعني اعطيني فلوسي، قال لي ليه ما عنديش فلوس تو نركح لكم. قلت له اعطيني فلوسي ولا نطلب لك شرطه تو. قال لي قلت له نطلب لك شرطه تو خاطر الدول خاطر قطر دوله قانون، يعني كي تطلب تجيك بالوقت راهي الشرطه. اوكي خاف مني، اعطاني الشطاره نتاعي، اعطاني وقتها 3000، ال 3000 الاخرين قعدوا عندي. بعد هذا الكل تصور انت عندها زوز يعني تحيلوا عليا. بعد تعرفت على شكون، قال لي اسمعني هاكش نشوف لك واحد تونسي. اي قلت جاني واحد تونسي يا بيه فيه الخير الحمد لله يا ربي. لقيت التونسي هذا كيف كيف، اول حاجه قال لي اسمعني عندك فلوس؟ قلت له حاضر الفلوس. قال لي تجيك خذ. قلت له هي يجي جهز الفلوس قبل ما يهز الاوراق. اقعد 6 شهور يماطل فيا، وصلت عام ونص من غير اوراق. اخر حاجه صيت سكرت، قلت انا يا سوره يا فوره فهمتني. اي خلني نمشي نشكي بيه وخلي يرحلوني ويرحلوه هو زوز.
0: ويرحلوه زوز.
1: اي والله كيما تقولوا شاقه مع جماعه خلاعة. اختي كي انا مشيت شكيت بيه وكل شيء وكلموه وبعثوا له ميساج وكل شيء، اكاهو تكبس هو وكل شيء، ركح لي الاقامه نتاعي فهمت. بعد ما ركح لي الاقامه نتاعي شرط علي اني انا نقل كفالتي. يا ربي يا سيدي انا منين ليا معناها الفلوس نزيد نقل، وهي نقل كفاله معناها كل ما بتنقلها تلقاها في 2300. ريت معناها الفلوس مش نورمال.
0: معناتها اللي دفعتيه فلوس اكثر من اللي عشتيه الغادي.
1: والله سيوار شو هنقول لك، وصلت اكثر من 30000 هذه صرفات 30 مليون صرفات لي لهنا هكاك فور ريان. بعد لي اختي باش نقول لك باهي مش مشكله هما، انا فتك بالحديث لما حاله. بعد في وصل هذا كل وقت يعني قلت بيني بين روحي لازم نطور من روحي، لازم نشوف خدمه. لازم نشوف خدمة. عملت بحث على سوق الشغل في قطر ولقيت اللي مجال السباحة أكثر حاجة مطلوب برشا لهنا. رغم ظروفي عملت تكوين وتحصلت على شهادة تدريب في السباحة بالاتحاد الدولي للرياضات المائية، وكنت أول تونسية تحصل على الشهادة ذيك بصفتها يعني مدربة متاع رضع، أول تونسية تحصل عليها. الانجاز هذا خل يعطيك الصحه انت عايش، الانجاز هذا خلى برشا سوينسا تعرفني وتواصلت معايا اذاعات وصفحات تونسيه وعملوا معايا مداخلات، وهذا ساعدني باش نوصل للناس. يعني في نوصل للناس اكثر في المجال هذا الرياضي وخاصه في السباحه. في البدايه بديت نخدم يا سيوار حصص خاصه مع التوانسه، وقتها ما كانش عندي فلوس باش ناخذ تكسيات خاطر كانت مكلفه برشا لهنا في قطر، والمعيشه الناس كنت تعرفها اللي هي غاليه. ما كنتش نعرف نستعمل المترو رخيص، اما انا نبيع فيه المترو فهمت. كنت نعدي تصور انت نعدي نهار كامل نمشي على ساقيه، مرات 4 سوايع و4 سوايع ونص و5 سوايع باش نوصل للبلاصه اللي باش ندرب فيها ساعه فقط. الساعه هذيك راهي ب 70 ب 80 ريال، كنت يعني نقبل بها بما يعادل 50 دينار 60 دينار، وبعد نعاود نرجع الطريق على الساقين. تصور انت باش نخدم ساعه نبدا 8 سوايع و10 سوايع، يعني من الصباح لليل واني نمشي. هذا
0: يعطيك
1: يكون على
0: الصحة ولا
1: الساقين.
0: برافو ولا يعطيك
1: والله
0: الصحة.
1: اللي بالحق خاطر ما فهمش حد، حد يمشي على ساقين، الناس الكل في تاكسيات في كراسي في المترويات، فما حد شيء. كان تجيني ايامات يا سيوار نحكي لك، عاد قلت لك نتعب برشا، يضربني صدري ورجلي تنفخ، وكنت نستحمل الكل عادي مساش، المهم نخدم ما نقعدش بطاله. من بعدها بديت نتعرف اكثر على عبيد، وبديت حتى الاكاديميات يعني ولات تسمع بيا وتكلمني، خاطرني
0: يعطيك الصحة.
1: خدامه الحمد لله يا ربي.
0: وإلى
1: واكثر بيت
0: جانب
1: رحت
0: أي نعم، هو أنت مكش دربي في السباحة بارك، أنت دربي في الجمباز، كرة القدم، معناتها الرياضات الكل ما شاء
1: اي
0: الله عليك، معناتها تمكنتي في الميدان متاعك.
1: اي بطبيعة ما وقفتش في السباحه فقط، بطبيعتي متكونه في عده اختصاصات كما قلت لك، كره القدم، الجمباز، كيك بوكسينج، وكل ما تجيني فرصه جديده نحاول نستغلها ونحاول ناخذ، وما نقولش لا ريت حتى يقولوا لي معناها مبلغ زهيد يعني اللي هي 50 و60 و70 ما يلزمش تخدم بها المره،
0: لا
1: اما انا نقول بما اني معناها ديبيتونت وكل شيء خليني
0: المهم
1: نكتب
0: تعملي تجربة ويتعرف اسمك و...
1: معناها نقبل هكاك لين بعدين يعني سهل ربي ورزقني ربي بفرصه كما قلت لك سوار في مدرسه دوليه، هي من اقوى المدارس الدوليه في قطر الحمد لله يا ربي.
0: نعم
1: وقتها حضرت روحي وعملت المقابله، هي المقابله باللونجلي، والمدرسه اصلا المنهج نتاعها بريطاني يعني كل شيء باللونجلي، وانا كما نقولوا مانيش شكل بيرفكت في اللونجلي الحقيقه، فهمتني وقتها، اما توا الحمد لله واحد بالتجربه وبالخلطه وكل شيء الحمد لله، رغم خوفي الحمد لله وقتها قبلوني. نهار اللي تحصلت على عقد العمل حسيت اللي ربي عوضني وعلى كل التعب اللي عشته، نقلت عليه من الكفاله اللي كانت مشكلتي الكفاله، وقتها ارتحت برشا من موضوع الاقامه والكفاله، ولات حياتي منظمه اكثر، وليت نخدم صباح في المدرسه والعشيه نواصل ندرب في الاكاديميات ونقدم حصص خاصه، نخدم برايفت مع عباد اخرين، ما عنديش وقت فاضي جمله سوار نقوم صباح من 5 نتاع الصباح نروح للدار لحداش نص الليل، تصور انت ما عنديش والله العظيم ما عنديش حاجه اسمها وقت فاضي بالنسبه لي.
0: هذا الكل معناتها تخدمي وتقري وتعوضي معناتها وتحاولي
1: صحيح.
0: تكوني روحك وتوصلي معناتها طموحاتك تحققها الكل، بانك اخترتي مسار منظم، مسار واضح بعد رحلة التعب والتعثر اللي عشتها. رجاء
1: اي بالتدريج تحسنت اموري كما قلت لك، خلصت الديون اللي عليا، في عائلتي كانت ديما واقفه معايا، تسلفت من معارف باش معناها باش نعدي الفتره الصعبه هذيك، حصل ورجعت الفلوس نتاع الناس الكل ربي رزقني الحمد لله، وزاد ما نسيتش عائلتي ماما وبابا، قمت بواجبي معاهم من غير حتى ما نحسبها فاضل، يعني
0: صح.
1: خاطر هذا واجب ومحبه قبل كل شيء. في نفس الوقت ما حرمتش روحي سوار، نحكي لك سيريز موس، استثمرت في روحي، طورت من قدراتي، خدمت باش نعيش حياه نحبها ونحقق الحاجات اللي كنت نحلم بها.
0: يعطيك الصحه ولا برافو، قصه نجاح رائعه جدا. خاصه اي معناتها الاصرار والعزيمه والثبات، هذه هي اهم الحاجات اللي يلزم الانسان يتحلى بها باش ينجم يحقق طموحاته، لانه الطريق عمرها ما تكون مفروشه بالورود عمرها. نعم عائلتك بالطبيعه ما برشا تفاصيل ما يعرفوش عليها،
1: مستحيل سوى تعرفي الوحيدين اللي يعرفوا اللي يبعثوا لي وقتها في الفلوس، وقت اخواتي البنات شيراز وعبير، ماما في الاخر ولا تعرفت كل شيء، ولا زاد ماما تبعثي في الفلوس بالسرقه على بابا وبالسرقه على اخواتي، اما اخواتي الاولاد خاطر لما الحقيقه كانوا معارضين اني يعني نخرج وكل شيء ما حبوش، ديما نهبط على الفيسبوك اللي انا شيخه وعامله جو ونخدم وسلموني،
0: وهذا اللي نشوف فيه انا نعرفك بعد ما عرفتك في سمامه، بعدها في الهجرة متاعك، وديما نشوف رجال شيخة عاملة جو تهبط في تصاور باهية مع الصغيرات، الأجواء اللي تحبها. نعرفك في سمامة هذيك تحب تعلم الصغار، ونفس المشهد نشوف فيه بصدق معناتها. يعطيك الصحة رجاء، والله صدقا يعطيك الصحة.
1: ربي يفضلك.
0: وانت زادة في مدرسة عندك تكوين تتلقي فيه في مدرسة بريطانية توا من المدارس؟
1: هو مش تكوين سوار، انا مدرس، انا مدرس رياضة وتربية بدنية، يعني انا قري قري سباح في المدرسة كما الناس كل عندي دوام، نكمل دوام تاع سباح. خدمت على روحي، روحت خاطر هنا في قطر عندهم دوام. احنا نخدموا الحقيقه الوقت نتاعنا برشا، نخدموا من 6:30 نتاع الصباح حتى 3 نتاع العشيه، نكمل ما 3 نتعدى ديريكت نبدا الأربعة نكمل 8 في الاكاديمي، بعد 8 عندي البرايفت مع ناس نمشي لهم للدار ندربهم، بعد نروح لروحي للدار.
0: نعم. رجاء، هذه القصه هذه الأكيد جدا هي الرسالة اللي أنت تحبي تبلغيها لأي شاب أو شابة يحب يخرج ويحب يختار أنه يبني حياته في دولة أخرى. تصور هذه قصتك أنت، رسالة كاملة التفاصيل.
1: صراحة السوال كل تجربة هذه أنا علمتني برشا حاجات. الغربة مش سهلة، الناس كل تعرفها، والإنسان لازم يحمي روحه ويثبت قبل أي خطوة. صحيح. وما يثقش في أي شخص بسهولة. أنا تعلمت زيادة اللي الإنسان وقت يأمن بروحه ويخدم على روحه وينجم يحول أصعب الظروف إلى فرصة. تعلمت من البداية الصعيبة ما تعنيش النهاية، وإنه الصبر والتعلم والتطوير المستمر ينجموا يفتحوا أبواب ما كناش نتوقعها. رسالتي كل واحد، حذروا رواحكم من الفرص وطوروا من رواحكم، تسلموش مهما كانت البداية صعيبة، وبالإرادة والصبر والتوكل على ربي نجموا نوصلوا وين نحبوا بإذن الله.
0: صح. بصدق أنت مفخرة، وبصدق شابة من الشبان اللي وقت اللي نقول وراه الشباب هو المستقبل. أنت نموذج من الشباب اللي بالحق يعتمد عليه مستقبلا. يعطيك الصحة. حبينا نستضيفوك الليلة يا رجاء باش نمروا هالتجربة هذه، باش يسمعوها الشباب، باش يسمعوها الشابات، لأنه طريق النجاح ماهوش سهل. طريق النجاح يلزمه نفس، ويلزمه عزيمة، ويلزمه قوة. وانت رغم العراقيل اصريتي انك توصلي للهدف متاعك وتحقي الحلم متاعك.
1: بربي سوار نحب نوصل حاجة، وكل من خلال تجربتي هذه نحب نعطي نصيحة لكل واحد يفكر باش يجي الخليج. انا الحقيقة ما ننصحش اي واحد يجيب فيزا حرة، خاصة اذا ما عندوش شهادة والا اختصاص، خاطر ينجم يلقى روح في وضعية صعيبة ما ينجمش يخرج منها. انا الحمد لله خرجت منها. الافضل انه يكون يجيب عقد عمل واضح وقانوني، ويكون الانسان محضر روحه وعنده مهارة او اختصاص ما يجيش ظلمة. الخليج فيه برشا فرص، اما زادة يلزم برشا صبر وتخطيط وإرادة.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة رجاء. نخلولك المجال انك تحيي. حاولنا هو في الواقع حبيت نعملك مفاجأة ولكن ما نجمناش، حاولنا نتصل بالوالدة. نعرف انه خالتي محبوبة، معناتها انت عندك حب كبير لهالوالدة العظيمة دي اللي جابت رجاء الشابة الطموحة. حاولنا نتصل به ولكن ما معناتها ما نجمناش نتصل به. على كل تحياتنا ليها. الأكيد راكي ديما تكلمي فيهم وديما على اتصال بهم رجاء.
1: اي اكيد ماما راهي تمرض. ماما كان ما نكلمهاش، ماما كان ما نكلمهاش على الاقل نهار بعد نهار راهي تمرض. يعطيك الصحه انت سيبات. نحب نقدم تحيه لك انت، ونقدم تحيه زاده للكامل اذاعه كفه والكامل الفريق. ونحب نحيي ماما وبابا واخواتي وكل عائلتي، كل الناس اللي تعرفني واللي يحبوني ونحبهم. وشكرا لكم انتم، وان شاء الله نكون خفيفة عليكم.
0: والله ما شاء الله عليك.
1: وعلى كل المستمعين
0: شكرا لك رجاء. انت شابة مفعمة بكل التفاصيل وبكل ما هو جميل، معناتها ينجم يتوفر في إنسان. وكنتي نموذج، حكايتك نموذج، تجربة نجاح مهمة جدا، مهمة أنه يسمعها الشباب، مهمة أنهم ينسجوا على منوالها، لأنه باش توصل تحقق هدف، باش توصل للحاجة اللي تحبها راه مش سهل، يلزم ثنية ويلزم تعب ويلزم تعثر ويصير السقوط، أما راهي القوة في الوقوف من جديد والمواصلة. وهكذا كنتي. أنا أول البرنامج قلت قصة نجاح فيها الكثير من التعثر، ولكن توجت بنجاح مميز. شكرا لك يا رجاء، يعطيك الصحة، كنا سعداء بهذه الاستضافة. تحياتنا لك، تحياتنا لكل التوانسة بقطر. ليلة سعيدة لك يا رجاء هلالي، وإلى اللقاء. شكرا،
1: ربي يفضلك وبالسلامة.
0: إلى اللقاء.

0: تحية متجددة لمستمعينا الأوفياء ومتابعينا في برنامج جئتك عاشقا. كما ذكرت في بداية هذا اللقاء، ضيفنا الأول هو السيد أنور بالهيج، هو رئيس دائرة بالديوان الوطني للبريد وأيضا رئيس مكتب بريد قفصة المدينة. مرحبا بك سي أنور، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك سوار، شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
0: شكرا لك. أنتم الديوان الوطني للبريد من الجهات المعنية واللي تعمل برنامج كامل لاستقبال الجالية التونسية بالخارج في عودتهم، وتحضر برشا خدمات، فيها خدمات قارة ديما موجودة كل عام، هذيك خدمات موجهة للجالية التونسية بالخارج، وهناك خدمات جديدة كل عام، حاجات جديدة تقدموها. وبطبيعة الحال في هذا اللقاء في برنامج جئتك عاشقا حبينا ناخذ فكرة عن الخدمات اللي موجودة وما هو المستجد لهذه السنة، الكل من أجل تعريف الجالية التونسية بالخارج بمختلف هذه الخدمات. وفما زادة خدمات موجهة للطلبة، هذيك تو نشوفوها وحدها سي أنور. تو نحكو على الخدمات الموجودة ديما.
1: بارك الله فيك مرة أخرى. نحن ديوان الوطن للبريد دائما في خدمة المواطن أينما كان في تونس وخارج تونس، من خلال خدماتنا الموجهة لكل فئة من المجتمع نحاول نحيطه بالحريف ونقدمه له الخدمات اللي كي ريبون معناها لي بيزوان اللي يستحقها كوتيديان ما ولا في معاملاته المالية، ونكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى تطلعات الحريف. بالنسبة للمواطنين التونسيين بالخارج دائما في القلب. البريد التونسي مش من اليوم، من عام 2018 قبل وقبل إلى أنستوري، معناها جوست بانوبليم تاع خدمات موجهة للتونسيين المقيمين بالخارج. الخدمات هذه نجموا قدموها للحريف على عين المكان في بلد الإقامة، كما نجموا قدموها عندنا ترحابنا بهم وقت يحلوا بتراب تونس العزيزة ونكونوا في خدمتهم إن شاء الله. بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، شنو مستوى تطلعاتهم؟ مستوى تطلعاتهم إنهم خاصة نحن نستقبلهم في الفاكونس في الصيف هكا ولا في الصيف. المواطن وقت يجي في العطلة الصيفية لهنا ماذا به يكون متهني على الكرا في في في في بلد الإقامة، يكون يعمل ريزيرفاسيون في الوتيل لهنا، يكون إلى رجلي لفاكتور الكل أمور واضحة، يجي عادي إقامة طيبة لهنا، يبقى بحنا شهر ونص ويروح. نكون واضحين، نحكو على التونسيين المقيمين بالخارج تي ار، شكون لي تونسيان ريزيدون على الترونجي، شكونو شكون شنية الصفة متاع الواحد. أول مبدأ يزمنا نحكو عليه هو مبدأ الإقامة. مبدأ الإقامة، التونسي المقيم بالخارج أبيان سوليني مقيم هو التونسي اللي يعيش في بلد أجنبي لمدة سنتين متتاليتين متوافتين سنتين، تتخللهم عطلة سنوية ما تفوتش 183 يوم في السنة، هو تونسي مقيم بنص القانون. يتمتع بالخدمات اللي باش توفرها البريد التونسي والخدمات الكل واي حاجه. دونك الاقامه هي شرط من شروط الخدمات اللي باش تقدم التونسي المقيم بالخارج. يلزم يكون عنده زاده نشاط منتظم مالي منتظم في بلد الاقامه باش يتمتع بالخدمات هذه. اثبات الاقامه يتم من خلال الكارت دي ريزيدونس تاعهم، ثبتوا عندك الباسبور بطاقه تعريف، عندنا وسائلنا اللي نثبتوا بها، معناها كل كنت ساري المفعول. عندنا البريد التونسي للتونسيين المقيمين بالخارج يوفر لهم خدمة باك أنا تونسي، معناها هو باكيج تاع خدمات، في ثلاث خدمات موجهة للتونسيين بالخارج. يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج باش يشتركوا في الخدمة هذه في بلد الإقامة على الرابط www.post.n.
0: نعاودوها ميساج
1: www.post.n، هي بواد البريد التونسي. يدخلوا فما رابط يكليكوا عليه اللي هو الباك أنا تونسي، فما تابلو جوست باش يتعمرك تابلو هذاك في الاسم واللقب رقم الجواز بطاقة الإقامة مكان الإقامة الدخل واحد وكل
0: معطيات الشخصية
1: الكل وفيه ديفيشي بي دي اف تيليشارجي بحط باش تيليشارجي هو الكارد ريزيدونس ملف بور كومونيكي لي كونسيي نتاع لا بوستونيزيان اللي باش بعد يستقبلوه دو بوين دو فيو انفورماتيك معناها نوميريك ماهوش مازال ما حلش بالتراب التونسي حلوا له الكونت يفاليدي هو الترانسفير نتاعو فما دي كود يفاليديهم هو قبل 10 ايام من من من حلوله بالتراب التونسي ووقت يحل بيناتنا ان شاء الله يلقى الكسوال الكونتون دينار كونفرتيبل محلول الكارت موجوده على ذمته وكل شيء محلول على ذمته
0: جوست
1: كان فما ريكلاماسيون ولا كوميونيكاسيون اخرى على الرابط tru@post.al هذا خطوه. الخطوه الثانيه الحريف لم ينتبه الاشتراك بهذه الخدمه في بلد الاقامه حل بيناتنا في بلاده العزيزه في تونس. الوثائق اللي باش اللي تيليشارجيهم والجمع باش يجيبهم هو ريال باش يجيبهم معاه
0: يعطيك الصحه اوراق الشخصيه
1: يجيب معاه الباسبور باش يجيب معاه الكارد ريزيدونس كان عنده كونترا دو ترافاي باش يجيب معاه كان عنده فيش دو بي باش يجيب معاه كان عنده بطاقه تعريف تونسي باش يجيب معاه هذا الكل بالنسخ نعم باش نهزوا الاوريجينال. الوثيقه الوحيده اللي باش نهزوها اوريجينال هي لا ديكلاراسيون دوانيير تصريح ب باستيراد عملة اللي هو جاب معاه عملة أجنبية هذه جوستيفيه بالا ديكلاراسيون في الديوانة وبالكاشين تاع الديوانة والتامبر فيسكال اللي هو 10 دينار يتوجه للمكتب البريد باش يحل باكانة تونسي. الباكانة تونسي شنو يوفر قبل ما نخوضوا في شنية الخدمات نتاع باكانة تونسي؟ لا بروكسيميتي القرب من الحريف. نحن أي بزوان نكونوا بحدك هو باك فيابل لا سيكوريتي مع جميع المعاملات عبر باك أنا تونسي هي عملات مؤمنة بضمان البريد التونسي سرية معناها ما تصير العملية كان بالتحويلات سويفت وأمور مؤمنة معناها الخدمة هذه اللي يوفرها الباك أنا تونسي تمكن الحريف باش يتمتع بمزقية البريد التونسي. الكريديبيليتي راهو شرط معناه مش أي انترفونون ولا انترميديار أجري يكون على مستوى الحدث. البريد التونسي دائما عنده ثقة لدى المواطن التونسي أينما كان. نخوصوا توا في الباك أنا تونسي باش يتكون من كونت أون دوفيز حساب جاري بالعملة بالعمله اللي اختارها الحريف كسوة اورو ولا دولار والعمله اللي اختارها الحريف
0: وين هو
1: باه نحن في الاول ما باش نحلوا الكونتون دو فيز ولا بعد لي زاليمونطاسيون ما سرون فات من بلد الاقامه بعد كي يمشي غادي باش يحولها غادي ويجي يجبد من تونس ويريقل امور من تونس. دونك فيها كونتون دو فيز فيها كونت اون دولار كونفرتيبل وفيها كارت دو روتري بلاتينيوم. نخوضوا كل جانب من الجوانب على حده. عندنا كونت اون دو فيز كونت اون ديفيز اولا محمي من خاطر الصرف لي ريسك دو شانج لي ريسك سوا بوليتيك ايكونوميك ريلاسيونيل فهمني فما برشا عوامل تؤثر في الصرف. الكونت اون ديفيز باش تحل بتو فيكس يصادق عليه الحريف ويرتاح لا ريسك لا طلع لا انا عملت بالكور اكس ولا كور ايغريك ولا عارف انت على بينه قديش تجي وقديش تصب وقديش تجبد تبدا على بينه ونطلع من كل ذلك. اولا الكور هذايا يمكنوا انه يتفادى الريسك دو شانج معناها كور ثابت معاملات شفافه تحمي التدفقات الماليه بالعمله على الحساب الجاري بالعمله. سهوله السحب والتحويل. اش معناها سهوله السحب والتحويل؟ تعمل فيرمون من بلد الإقامة للكونت نتاعك تجي تجبد هنا بالدينار ولا باليورو ولا بالدولار اللي تختار تحب ترجع للكونت نتاعك في فرنسا وفي ألمانيا رجعوا لك عندك رجل من فاكتور غادي نسيت اللي عندك الوي مش خالص باش تحول الكونت حولوا لك ماليابل فيابل كل شيء. قلنا سهولة التحويل إلى الخارج ومن الخارج للحساب كونت ماليابل اختيار العملة المراد تعمل بها تختار العملة اللي تساعدك من الأول أنت في كي يجي يعمر التابلو نتاع الديزيون نتاع الباك يختار يحدد يقول أنا نحب العملة تال. الباك هذا يحتوي على كونت أون دينار كونفرتيبل يتحول الفلوس من الخارج كي يجيب معك فلوس سبيس وديكلاري على دوان ناخذوا عندك فلوس بالصبون في الكونت أون دينار كونفرتيبل نتاعك عندك مصدر ثابت للدينار التونسي في تونس، تصرف تصيف تخلص تعطي تهدي تجيب كل شيء في تونس، وقت تحب تخلص تحول الفلوس نحولوا لك، هو قابل للتحويل نحولوا لك. الكونت هذا يتمرد مردودية عالية، مش كيف الادخار العادي، مردودية عالية معفى من الأداة على دخل ضريبة على دخل معفى كونت معفى بضمان البريد التونسي. العنصر الثالث يحتوي عليه الباكان التونسي هي الكارت دو ريتري. عندنا كارت دو ريتري بلاتينيوم، بطاقة سحب دولية، في الأصل هي دولية لكن بطاقة سحب دولية تمكنك باش تجد الموزع الآلي بتونس من جميع موزعات البريد التونسي وموزعات البنوك. موزعات البريد التونسي مجانا تجبد تجبد من الموزع الآلي ببلد الإقامة، راجع لفرنسا تجبد من غادي. تخلص على جميع آلات الترفيه تي بي يو لي غراند سيرفاس المغازان الكل كي ديتي الماشين تي بي يو،
0: يعني
1: تنجم تخلص
0: تعامل في بلد الإقامة
1: كأنه في بلد الإقامة. وتونس راهي متطورة البريد التونسي في مجال النقديات ومتطور جدا. يجب من الديستريبيتور يخلص الماشين تي بي يو، كما يتمتع بخدمات متابعة الحساب على الرابط www.ccpnet.net.net
0: وكله بالطبيعة في السرية التامة.
1: طبيعي هي السرية التامة على السكوريتي، أول مبدأ حكينا عليه في البنك هذا هو السكوريتي. على الرابط ماي بوست تدخل تعمل المعاملات نتاعك، تقوم بها تشوف الرصيد نتاعك، تعمل اكستري المعاملات نتاعك، كل في اطار الشفافيه وفي اطار السرعه وفي اطار السريه التامه.
0: نعم
1: البريد التونسي بلوس كو سا، خاطر عمالنا التونسيين بالخارج نحن ديما محيطين بهم ونوفروا لهم خدمات ونستقبلهم عند العوده نتاعهم. المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج يتمتعوا بنظام في اي بي عند جلب عملة الأجنبية معاه، دونك ياخذوا يتمتعوا بأسعار تفاضلية للصرف، يجيب معاك دوفيز نجم نعطيك تو أكثر من من من تو تشانج العادي اللي يخدم به يوميا. ذلك عندك اقتراحات، عندك دي ريكلاماسيون، حاطين لك الرابط تي ار او تونيزان ريزيدون على ترونجي ات بوست بوينت ان، يسمعوك فما دي كونسيي من واحد تونسي مقيم بالخارج يسمعوك يتواصلوا معك
0: حتى يقترحوا خدمات.
1: دي دي دي انت وقت دي دي عندك باش تعمل فاليداسيون تاع الكونت نتاعك دي لاديزيون في فرنسا، يتواصلوا معك زملاء لي كونسيي في واحد تونسيين خليج تونسيين مقيمين بالخارج، يتواصلوا معك ويعملوك الفاليداسيون تاع الكونت ويأطروك ويوجهوك.
0: نعم
1: باهي، هذه الخدمات الرقميه. وديما ما يزناش ننسوا اللي البريد التونسي في خدمه مواطنا اينما كان واينما وجد.
0: نعم وهذه القديمة هذه خدمات متواصلة على طول العام، يعني وهو كذلك موجودة وهو كذلك
1: هي هي العطلة هي العطلة
0: في
1: هي العطلة لا زمن لها، العطلة العطلة لا زمن لها. فما ناس تاخذ العطلة بالصيف وفما ناس صحيح رقم المعاملات يكثر اللي كنت نحلوهم في الصيف يكثروا، عدد الراغبين في التمتع بالخدمة يكثروا، لكن في الشتاء فما ناس تاخذ فاكونس في الشتاء.
0: صحيح
1: ديجا احنا ديما نقولوا مرحبا بكم البريد التونسي تحت شعار الخدمه، تحت شعار البريد التونسي يقرب المسافات. يا خويا بلادك تونس تحب تجي في الخريف تصيف تخرف، تحب تجي في الشتاء تشتي، تحب تجي في الصيف تصيف،
0: يعني
1: البريد التونسي في خدمتكم من بلادكم اللي تسكنوا فيها حتى التراب التونسي.
0: جميل جدا. باش نمشوا ناخذوا فكره على خدمه اخرى من خدمات البريد التونسي.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11:00 ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
0: تحية مجددة لمستمعينا الأول.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في أخبار الجهات، وبولاية قفصة موسم البطاطا الفصلية المزروعة على مساحة 500 هكتار أغلبها في معتمدية السند وزنوش وقفصة شمالية سجلت نتائج إيجابية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل إنتاج بنحو 16,000 طن وبمعدل إنتاج يقدر ب 32 طن في الهكتار الواحد. إدارة المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دعت في بلاغ لها المرضى الذين تتوقف أجهزة مكثفات الأكسجين الخاصة بهم عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي إلى التوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى إنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجال. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى برنامج وطنية لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء مرجعاً إلى اضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء لما اعتبره إخلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يوم الأحد 19 من جويلية، ومن بين هذه الولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدم، حيث يتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة نشرها المعهد بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. إلى أخبار العالم الآن، منظمة التحرير الفلسطينية اتهمت الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعتبر أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة مع بلاده يثبت عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما واشنطن بالسعي لشعل الحرب وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا
6: يا تونس الخضراء.
7: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
6: جئتك عاشق.

0: شو ناخدوا فكرة على خدمة أخرى من خدمات البريد التونسي اللي موجهة للطلبة. هل الخدمة هذه خوذ من توا دينار ولت بلاش؟ هل ولت بلاش؟
1: هو هو هو العنوان
0: أي
1: خوذ ولت دينار بلاش، خاطر ترسيم صغارك ما يستناش.
0: أي
1: ولت ولت ولت محفظة إلكترونية أي رقمية.
0: شنو ولت يعني بمنطق ولت
1: كلمتنا الدارجة؟ فما مواطنين يقول لك ولت، أي ولت هي معروفة، هي هو مفرد يعني محفظة إلكترونية رقمية. البوسطة على غرار البانوبلي كاملة، عندنا عديد البطاقات السحب على مستوى وطني وريغلمون اليترونجي زاد عندنا. وفرت خدمة بدون سند بلاستيكي بلاش لمدة 10 سنوات، هذه ما فماش.
0: جميل.
1: ما فماش بالكل.
0: خدمة ما شاء
1: الله. يعطيك الصحة. الخدمة هذه تمكنك باش عبر الخيارات في خدمة تطبيق دي دي سات المشهورة، يعرفوها الطلبة ويعرفوها الشعب التونسي كل.
0: يتعاملوا به الطلبة برشا.
1: أكثر طلبة، لكن احنا نحب العموم الشعب يتعامل بالرقمنا وبالنوميريكا.
0: قطر هي سهلة بصدق.
1: تري فاسيل. ما فما حتى حاجة صعيبة.
0: في أي وقت نجم، في أي وقت هي
1: هي هي هي دي دي سات. دي دي سات يعني شنو؟ بنك رقمي بريدي.
0: نعم.
1: باي لا بنك نوميريك بوستال.
0: نعم.
1: تمكنك باش تخلص الكلام تاعك، باش يبعث النفقه، باش يعمل ريغلمون فاكتور، يخلص ميكرو كريدي، يستقبل ماندا.
0: نعم.
1: يخلص فاكتور ضوء ولا ماء. يبعث فلوس، يخلص بالكيار كود. شفتي تدخلي توا توا قفصة الكل تقريبا برشا ناس عندهم الكيار كود. لا فيش. تعملي الابليكاسيون دي دي سات، تعملي البيمون تاك وتخلصي وتنحى منها.
0: وهذه هي الخدمات اللي يحلم بها ديما المواطن،
1: يحلم بها. احنا نحب نسهلوا على المواطن
0: في وقت وجيز.
1: احنا نعيش الخدمة تروح حتى هو خطر الطالب هذا يوقيت باش الطالب التونسي ديجا. نحن عندنا نهار الاثنين ان شاء الله مناسبة التوجيه الجامعي، عندنا مقر في الـ في الـ في دار شباب قفصة، اي دار شباب قفصة، باش نوضحوا للطلبة هذايا كيفاش يعملوا. بلوس كو سا الخدمات اللي يوفرها الكارتة هذية انك تخلص الفري بتاع الريستورون، الفري بتاع الفويه، تخلص الترسيم تاع الجامعي نتاعك، الترسيم على الابتدائي نتاعك على التطبيق كسوا دي دي سات ولا تطبيق حتى ما نحن نحكوا على هاتف الذكي. دو تيار تاع الشعب التونسي نجم يكون ما عندهمش هاتف ذكي، عندهم هاتف مش غبينا معال، عندهم هاتف بسيط معناه بالتوش بالتوش انسهلوا على الرابط ايتوال 191 دياز، الرابط ينجم يعمل ترسيم تاع
0: التليفون العادي. أنور المهمة، هل البطاقة هذه وما شبهها من البطاقات راهي تعلم المواطن انه يعرف كيفاش يتصرف في
1: انه يعرف كيفاش يتصرف به؟ نحن سؤال سؤال سؤال تنسلوا روحي ما سيت وليش ما نسلوا روحي. هل المواطن اللي كي ديتيان الولات يحب يجيب من ديستريبيتور مجاني يسحب من ديستريبيتور، دونك هو ما عندوش كارت كيفاش يحط حط رقم بطاقة تعريف، حط الأربع أرقام تاع البطاقة تعريف، رقم البورتابل نتاعو المسجل بالشي عند شراء البطاقة، يجيه كود يفاليديك الكود هذاك يجبد شي حب.
0: صدقني ما فهمش نعيم أكثر من هكا.
1: أكثر من هكا هو هو هذايا الفكرة.
0: ما يهزش بطاقة في جيبه،
1: يعطيك الصحة،
0: يبدأ عنده رقم ينجم.
1: قبل نحن الخدمة هذه قبل ما تعرف وأول ما كي لونسي سا معناها سي لابوستيونيزيان ديما السباقة في الله. كبار السن قبل ما نعطوهم الكارت سوسيال والكارت أمان سوسيال وهذا كل كنا عطينهم حساب افتراضي يحطوه بطاقة تعريف والكود ويجيه على التليفون. هنا ما زالش لا يتحيل لتسرقة كارت لا جبدولي لا حاجة شيء، معناه آمنة مؤمنة بكل سرية.
0: نعم.
1: ودائما البريد التونسي في الخدمة، والخدمة هذه ما عطيناش العنوان نتاعها اللي هو خذ من توا واليت دينار بلاش، خاطر غدوة ترسيم أولادك ما يستناش.
0: جميل جدا، تحية للديوان الوطني للبريد التونسي. كنت معنا سي أنور بالهيج رئيس مكتب بريد قفصة المدينة، أعطيتنا فكرة موسعة وشاملة وكبيرة على الخدمات اللي باش يلقوها جاليتنا التونسية أثناء عودتهم. وبطبيعة الحال أنتم موجودين في كل تظاهر وفي كل لقاء وفي كل يوم مفتوح.
1: ثم تظاهر وطنية جهوية ولما تلقى البريد التونسي ممثل بالإدارة الجهوية لبريد قفصة وتلقى مكتب بريد قفصة يوم الطالب في أي تظاهر في أي تظاهر ونحن تحت الطلب حتى فما تظاهرات ما هيش وطني تظاهرات هي جمعياتية والحال نكونوا حاضرين باش نعرفوا برواحنا باش نعطوا الكوردوني متاعنا كان تسمح لنا أنور بلايج رئيس مكتب بريد قفصة رقم الهاتف وموزع صوتي معروف قفصة كل تعرف 94-159-159 ولا عين مكان مكتب بريد قفصة رؤساء المصالح الموجودين ورؤساء الأقسام ولا متفقدين نواف تحت الخدمة بيجاوبوكم على كل تساؤل نحن في الخدمة. إذا كان ما جاوبناش على اتصال ولا حاجة نظرا أوكيبي ولا قسم الشارج ولا التليفون محطوط فوقناش به أكثرش من هك. ونحن في الخدمة عبر السيت وعبر 1068 بيرو اللي في تراب الجمهورية نحكي على روحي نحن في الخدمة مكتب بريد قفصة تحت إشراف إدارة جهوية بريد بقفصة.
0: شكرا سيد أنور بلهيج رئيس دائرة بالديوان الوطني للبريد ورئيس مكتب بريد قفصة المدينة كنت معنا في هذه المصافحة للاطلاع على مختلف الخدمات اللي مقدمة لجاليتنا التونسية بالخارج.
1: شكرا هو شرف لحنا ونحن دائما في الخدمة. شكرا لك مدام سوار عميدية. شكرا لإذاعة قفصة تقنين إذاعة قفصة. شكرا.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: من يومين كنا صغيرين
5: جو جو
6: زهو ترب
7: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
8: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
10: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
11: موعدنا أرضك يا بلدنا مهما تغربنا.
12: يا تونس الخضراء
13: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر.
12: جئتك عاشقا.

0: حكاية صغار
1: ديماري ركنية زينة
0: معكم تذوى المراية.
1: تبعني تربح
0: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
0: معكم تضوى المراية.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

الله يا بلدنا، دائما تونس تبقى في القلب رغم البعد ورغم الجغرافيا اللي تفرض على البعض انه يتواجد بعيد، المسافات تكون طويلة، ولكن تبقى دائما تونس في القلب. وضيوفنا وجاليتنا التونسية بالخارج دائما في استضافتنا ليهم أهم حاجة نلمسوها في حديثنا معهم هو حبهم لهذا الوطن والعودة، دائما العودة الروحية والعودة بالجسد كلما سمحت الفرصة. وفي هذا البرنامج جئتك عاشقا، نحب من خلال هذه المساحة الإذاعية نتواصلوا مع جاليتنا، نصفحوهم، نسمعوا حكاياهم، نسمعوا أيضا قصص النجاح متاعهم، نسمعوا تفاصيل حياتهم المتنوعة، لأنه التونسي وإلا التونسية اللي يختار يعيش في المهجر راه ماهوش يمشي يخدم ويجمل الفلوس باش يجيبها ويستثمر لهنا في بلاده، وإلا يبقى الغادي حيثما اختار أن يبقى، ولكن عندهم حياتهم، عندهم أنشطتهم، عندهم برامج يسطروها البرامج هذية، ويحاولوا إنهم يفعلوها على أرض الواقع مع مختلف الجاليات بمختلف الجنسيات. هذا الكل باش نشوفوه من خلال استضافتنا لي تونسية من التونسيات اللي اختارت الهجرة للاستقرار، وفي نفس الوقت حبت أني تكون زادة تونسية ناشطة تقوم بعمل جمعياتي، تتواصل، تعيش تفاصيل المناسبات حتى لو كنت بعيدة على أرض الوطن، مع التوانسة ومختلف الجنسيات حاضرة في مختلف التظاهرات. وهذا في الواقع من الزوايا اللي نحب ديما نفتحوها في برنامج جئتك عاشقا، ونحكو فيها مع ضيوفنا الكرام ومع جاليتنا التونسية بالخارج. في هذا الجزء الثاني ضيفتنا هي تونسية جزائرية، هي تونسية من أب تونسي وأم جزائرية، مقيمة في بروكسل منذ 25 سنة، تعيش هي وعائلتها بكل، ولكن في جزء تنشط وتقوم

0: بالعديد من تنشيط مجموعة من التظاهرات في مختلف المناسبات عن طريق جمعية أطلقت عليها اسم جميل جدا، Life and Dream، الحياة والحلم. وجميل جدا، بين الحياة والحلم يوجد طموح وتوجد حياة في القادم. تفاصيل هذه الجمعية وتفاصيل حياة ضيفتنا، حياة هي اسمها حياة، وكل ما يدور حولها هو حياة جميلة. حياة بن عطية ضيفتنا التونسية في الطرف الآخر من الخط من بروكسل مباشرة. مرحبا بك، مساء النور حياة.
1: مساء النور عزيزتي شوار، مساء
0: أهلا.
1: النور عايشك
0: يخليك.
1: شكرا شكرا على هذه المقدمة يعني الرائعة، ميرسي، الله يخليك. شكرا
0: شكرا حياة، سعيدة جدا بقبولك الدعوة وأنك ضيفتنا الليلة. ومن هنا نصف الليل باش نحكو وندردشو ونعرفو تفاصيل حياتك من وراء البحار ونتعرف نعم ونتعرف أيضا على الجمعية هذه اللي اخترتي لها اسم جميل رومانسي وفيه الكثير من التفاصيل اللي مفعمة، تفاصيل مفعمة بالحياة والحب والنشاط. قبل كل شيء خلينا المستمعين والمشاهدين يتعرفوا عليك حياة.
1: عايشك. أنا حياة بن عطية، أصيلة مدينة سليمان ولاية نابل. عشت في سليمان، كبرت غادي، ومن بعد انتقلت للعيش في الجزائر بحكم انه الوالده الجزائريه، لظروف عائليه انتقلنا للعيش في غادي.
0: تحياتنا للشعب الجزائري، تحياتنا.
1: عايشك. انتقلت للعيش غاديكا وزولت دراستي الجامعيه، متحصله على ليسانس في الحقوق.
0: نعم.
1: كملت قرايتي، دخلت يعني خدمت غاديكا في،
0: نعم،
1: في الجزائر. ومن بعد بحكم ظروف عائليه خاصه يعني جيت لبلجيكا، استقريت على خاطر تزوجت، وزوجي يعني مولود في بلجيكا، هو تونسي الاصل وعايش في بلجيكا. تزوجت وانتقلت للعيش في بلجيكا، عندي تو
0: نعم.
1: تقريبا 25 سنه يعني عايشه في بلجيكا. ما شاء الله السنين تتعدى في فيسع. الحمد لله الحمد لله. أم لزوج أطفال يعني ما شاء الله، معاش أطفال. عايشك. بنتي ما شاء الله تحصلت على الدبلوم سنة في ال... تحصلت تخرجت في الـ
0: ألف مبروك، ألف مبروك.
1: عايشك يخليك. وعلى فكرة هي لا كورغانيزاتريس دو الجمعية زادة،
0: جميل
1: ولدي
0: جدا.
1: ولدي 16 سنة ما شاء الله. دونك
0: ما شاء
1: الحمد
0: الله.
1: لله الحمد لله، ما نجم كان نكون فخورة بهم زيادة. الحمد
0: طبيعة
1: لله
0: الحال، ربي يفضلهم لك. في
1: عايشك.
0: الدردشة من وراء الكواليس وقت اللي نحضروا للبرنامج حياة، وحنا نحكوا قلت لي يا سوار أنا راني اخترت العائلة، اخترت أني نهتم بالعائلة في بداية حياتي، وخليتها أولوية وسخرت حياتي لأولادي. ولكن بعد ما كبروا قلت علاش لا ما نبديش نختار في حاجة نعمل فيها عمل نحبه. وهكذا بدت جمعية Life and Dream.
1: اي انا نجم اقول لك اختي سوار، انا بنت الكشافه يعني في سنين تربيت على الكشافه. يعني العمل الجمعياتي من الصغرى مزروع نجم اقول لك فيها. ومن بعد العمل يعني الكشافه كي كنت طالبه كنت رئيسه جمعيه طلبه. وكي تزوجت وانتقلت لبلجيكا، انا انسانه اؤمن انه الحياه اولويات. يعني ساعات يلزمك تاخذ قرارات، والا انك فما حاجه تبجلها على حاجه.
0: نعم.
1: الغربه صعيبه ماك تعرف،
0: بالطبيعة.
1: وخاصه كي تبدا وحدك ما عندكش شكون انت وراجلك تخدمه. يعني فما عائله، يلزمك
0: فما
1: العمل اليومي
0: صغار
1: يلزمه
0: يلزمهم
1: برشا وقت.
0: اهتمام، فما صغار
1: اي
0: يلزمهم
1: الصغار
0: اهتمام
1: يلزمهم
0: يلزمهم عناية.
1: اهتمام. كانت أولويتي بصراحة عائلتي، صغاري، خدمتي، والحمد لله. يعني نجم نقول لك أنا فخورة جدا، ماني نادمة على حد شيء. ديما نقول كل حاجة دي في وقتها.
0: صحيح.
1: يعني الحمد لله أنا كي نشوف تو صغيراتي، يعني بنتي فين وصلت، ولدي فلا وصل أمامي، قلت حياة ما شاء الله، علاش لا. وبصراحة كانت تشجيع كبير كبير من زوجي اللي نشكره برشا برشا برشا،
0: نعم،
1: انه
0: مهم
1: شاف
0: جدا
1: فيا
0: يكون
1: اني
0: عندك.
1: عندي حاجات نجم نقدمهم.
0: نعم.
1: يعني هو الداعم وكان السند ليا، والحمد لله الحمد لله. ولايف اند دريم هي حلمة، حلمة
0: حلم.
1: اتولدت، اي حلمة اتولدت عندها عني.
0: طيب.
1: وانا فخورة اني نقول انه جمعية لايف اند دريم صحيح جمعية فتية، يعني جمعية ما زالت جديدة.
0: نعم،
1: يا
0: ما
1: ريتك
0: زلت.
1: البيبي اللي قاعدين نكبروا فيها، هذيك هيك جمعية لايف اند دريم. أما نجم كان نكون فخورة بالجمعية وبأعضاء الجمعية وبكل من حب الجمعية وساندني وساند الجمعية، وكما نقولوا اليد في اليد قاعدين نقدموا مع
0: نعم
1: بعضنا
0: نعم
1: والحمد لله.
0: نعم جميل جدا. هل الجمعية هذه هل هي جت معناتها قرار انه انت بحكم انك ذكرتي انه الحياة اولويات وكانت عائلتك بالطبيعة اولوية، بعدها جت مرحلة ثانية انه الاولوية الثانية انك تمارسين الانشطة متاعك وتكون عندك اعمالك والانشطة اللي تشوفها مفيدة ليك والجالية التونسية بالخارج لهنا؟ هل القرار هذايا وهل الحلم هذايا وهل الجمعية اللي جت كانت موجهة لعمل معين، أم أنها هي مجموعة من التفاصيل فسيفساء من الأنشطة اللي فيها برشا حاجات تكون في علاقة بالجالية التونسية؟
1: بصراحة جمعية لايساندري من نجم أقول لك هي فوسي فوسي من الأنشطة.
0: نعم
1: يعني نحاولوا إنه الأنشطة متاعنا تكون متنوعة،
0: نعم
1: أنشطة ذات طابع اجتماعي، ذات طابع ثقافي، ذات
0: مهم.
1: طابع يعني الأنشطة تكون مختلفة ومتنوعة. يعني على مداد العامين هذوما، يعني الحمد لله علاش قلت لك ما نجم كان نكون فخوره بجمعيه لايف اندريم، انه قمنا بعده انشطه وكانت مختلفه ومتنوعه.
0: نعم اي لو كان ناخذ فكرة على مختلف الأنشطة اللي عملتها في هذه الجمعية وكانت بطبيعة الحال في إطار مناسبات الأكيد جدا.
1: اي احنا في البدايات مثلنا تياترو ال باي مايسترو عزه، اللي نشكرها على ثقتها الكبيره، وديما نقول شكرا لانها اعطتنا الفرصه انه نمثلوها في بلجيكا.
0: نعم
1: تونسيه مقيمه في باريس، يعني فنانه، وكنا نحضروا لها كل ما تجي باش تعمل حفل في بلجيكا نكونوا احنا عمده الوصل باش نحضروا الحفل. واول تظاهره قمنا بها باسم جمعيه لايف اند دريم نجم نقولوا يعني 100% هي كانت النسخه الاولى من الافطار الرمضاني في 2025.
0: نعم صح.
1: كان بالحضرة والسلمية، وضم أكثر من 300 شخص ما شاء الله. كان فيها توانسة موجودين، جزائريين، مغاربة، كان سعادة سفير تونس موجود معانا. يعني الحمد لله تعديت أجواء عائلية كانت رائعة. وكان
0: نعم
1: الهدف من خلال الإفطار هذا إنه كانت عندنا كونفنسيون، يعني مع
0: أي
1: جمعية صوت
0: اتفاقية.
1: الطفل، أي اتفاقية في مع جمعية صوت الطفل في نابل.
0: نعم
1: وكان المقصود منها إنه إعانة إيتيمات وقتها في العيد.
0: يعطيكم الصحة.
1: والحمد لله يعني، والحمد لله يعني تعديت على أحسن
0: نعم
1: ما يرام.
0: نعم وهل لما هذه الأكيد راهي فيها معناتها العطر التونسي واللباس التونسي
1: صحيح
0: والتفاصيل
1: يقينا
0: التونسية
1: احنا
0: والتفاصيل
1: في كل تظاهرة، في كل تظاهرة يلزم تكون البنة التونسية كما نقولوا موجودة، اللبسة التونسية، العادات والتقاليد نتاعنا التونسية، حكي له ريحة البلاد تكون موجودة في بروكسل
0: يعطيكم
1: بالتحديد،
0: الصحة. نعم
1: يعني أجواء ما شاء الله عائلية تونسية ما شاء الله.
0: نعم وهذه أجمل صورة وأحسن صورة وأكثر صورة مكتملة إنكم تكونوا سفراء
1: لبلادنا
0: لتونس، يعني بهذه الصورة المتكاملة من لباس، من أكل، من مختلف التفاصيل التونسية. أنتم سفراء تعرفون بالثقافة التونسية حياة.
1: صحيح، وكملنا وفي الإطار هذا كانت عندنا زادة النسخة الأولى من احتفال بشهر التراث،
0: نعم
1: عملناها زادة في 2025 بالتحديد في شهر ماي 2025، وكانت بالتعاون مع دار تونس يعني
0: نعم
1: المركز الثقافي والاجتماعي. تعدت زادة نسخة ما شاء الله، حاولنا فيها إن نمثلوا أكثر من 16 ولاية بأطباق وأكلات
0: يعطيكم الصحة.
1: متنوعة عبر الولايات التونسية، وكانت اللبسة التقليدية موجودة، كان
0: يعطيكم
1: الحضور ما شاء الله، أجانب موجودين، جنسيات عربية مختلفة كانت حاضرة. هذيك كانت النسخة الأولى في ماي 2025، وما وقفناش عند هذاك،
0: نعم
1: كملنا المسيرة واحتفلنا زادة بعيد الأمهات في جوان 2025، عيد أمهات تونس، وقمنا بتكريم العديد من الأمهات ونساء مناضلات، يعني في سلك التعليم
0: نعم
1: في أسلاك مختلفة.
0: مهم.
1: زادة تعديت كما يقولوا بكينا وضحكنا وغنينا،
0: صحيح.
1: كانت المشاعر كلها موجودة، يعني الفرحة
0: الأكيد الأكيد،
1: ما شاء الله.
0: لأنه اللمة هذه راهو صحيح، أنتم كما ذكرت أنتم سفراء لبلدانكم، ولكن في اللمة هذه ربما بقدر ما تتلموا، بقدر ما التفاصيل التونسية تتوجد، بقدر ما تحسوا بالغربة.
1: بالحق صعيبة راهو، هذيك الكلام اللي نقول لك فيه صحيح، احنا نحاولوا نخلقوا اجواء باش نعيشوا كيما في البلاد، انا مش نفس الشيء. لو مثلا في العيد الكبير زاد عملنا تظاهرة في العيد الكبير وعملنا خرجة وكان فيها مشوي العيد وتلمينا، انا تبقى الاجواء
0: صحيح
1: العائلية. مثلا عيد الكبير في تونس عنده نكهة اخرى،
0: صحيح
1: عنده قد ما تعمل وتتلم ثم، اما نحاولوا بقدر الامكان زاد العائلات نتلموا زاد مع بعضنا والكل،
0: نعم
1: حتى مش في اطار الجمعيات، يعني العائلات
0: نعم
1: الاصدقاء، ونحاولوا نخلقوا الجو نتاع الالفه، وزاد نعرفوا صغارنا، نخليهم ديما يعرفوا عاداتنا تقاليدنا، خاطر
0: نعم
1: هذه حاجه مهمه برشا برشا، انه الصغار يكبروا مع العادات مع التقاليد باش ما
0: العدد
1: ينسيوش
0: نعم
1: ريحه البلاد.
0: نعم العدد حياة، العدد الأكيد مش كما انطلقت بالجمعية، مش كما بعد عامين، العدد متاع المشاركات، العدد المتواجدين، حتى اللمات اللي يبدأ فيها مثلا وصلتوا حضروا فيها 300، أكيد جدا في تظاهرة أولى ما كانش العدد هو بيدو، ولكن كل تظاهرة العدد يتضاعف، هناك استقطاب، هناك معناتها التظاهرة يكون عندها وقع، عندها صدى، هي اللي تجلب أكثر ما يمكن من الجالية التونسية حتى يكونوا موجودين في مختلف هذه الأنشطة.
1: صحيح، فما حاجة اللي احنا خدمنا عليها في إطار الجمعية، ثقة الناس، ثقة
0: نعم
1: الناس، وكي نقول لك مش الجالية التونسية فقط، لأنه احنا الهدف صحيح انه باش نتلموا الجالية التونسية وأبناء تونس صغار وكبار، لكن الهدف انه نوريو عاداتنا
0: صحيح
1: وتقاليدنا، وباش نقولوا رانا التوانسة موجودين كجالية ضمن الجاليات العربية الأخرى والجاليات الأجنبية، وخاصة في
0: بالطبع.
1: بلجيكا. يعني الهدف الأول كان إنه باش نظهروا عاداتنا تقاليدنا تراثنا للجاليات الأخرى زادة،
0: نعم
1: يعني
0: يعطيك الصحة.
1: والحمد لله ولتو قاعدين نخدموا على إن نكسبوا أكثر وأكثر ثقة الناس، ونجم نقول لك الحمد لله، يعني عندنا سيرة طيبة والحمد لله،
0: نعم
1: وهذا نعمة من عند ربي سبحانه،
0: نعم
1: يعني الحمد لله يا
0: نعم
1: ربي، وكسبنا ثقة برشا عباد، وعباد عطات فينا الثقة، ونجم أقول لك إنه الحضور دائما مع جمعية لايساندرين كان حضور مكثف، وديما نعمل سولد أوت زيادة على بكري، والحمد لله يعني الحمد لله.
0: يعطيكم الصحة. وبالطبيعة
1: احنا اون زي كما يقولوا اون فيز فالكم، ديما نحبوا حاجة
0: أي
1: تكون كلاس، حاجة باهية، حاجة نظيفة، حاجة توري وجه البلاد ووجهنا
0: نعم
1: احنا
0: نعم
1: كتوانسة
0: كما ذكرت أنتم سفراء،
1: لبلادنا.
0: لبلادكم، تعرفوا بثقافتكم بمختلف التفاصيل، بمختلف العادات والتقاليد اللي تبدأ ظاهرة بالأكل في اللبسة، والأكيد جدا في مثل هذه التظاهرات حياة، الأكيد راهو الحكاية يحلو واللمة وكل حاجة معناتها تستقطب اهتمام أو تجلب الأنظار. الأكيد راكم انتم زادة تحكوا في برشا تظاهرات، تحكوا على مختلف هذه التفاصيل وهذه العادات والتقاليد، يعني انتم ما تقدموهاش وانما تحكوا عليها زادة.
1: وعليها بذلك احنا اخر تظاهرة قمنا بها كان الاحتفال، النسخة الثانية من الاحتفال بشهر التراث، والمرة هذه حبينا يكون الاحتفال خاص نوعا ما،
0: نعم
1: واخترنا طبق الكشري، وكان عنوان التظاهرة مهرجان الكشري احتفالا بشهر التراث،
0: نعم
1: لانه الكشري هو أكلة جمعت تجمع العائلات في أوقات الفرح كما في الأوقات الأخرى، وحدة المغرب العربي إنهم قاموا بتسجيله في اليونسكو
0: نعم
1: ضمن التراث اللامادي
0: نعم
1: يعني. وتعدت تظاهرة ما شاء الله، وكانت فما لجنة تحكيم، ولجنة التحكيم كانت مكونة من سي سفيان بن جمرة سفير اللباس التونسي،
0: نعم
1: كان معنا سي الشيف محمد روماني اللي جانا خصيصا من دبي، كانت معنا الشيف صباح سندي اللي عايشة في إيرلندا وناشطة ومعروفة ما شاء الله عليها، وكانت معنا مدام بيا جماتي لا فونداتريس دو فيستي اوريون جاتنا خصيصا من باريس، كانت معنا ان كوميديان تونسية عايشة في بلجيكا هوني، يعني كانت لجنة تحكيم ما شاء الله يعني. وكان عندنا أكثر من 23 نوع كسكسي يعني تم تقييمه، سيتي ان كونكور يعني، وكانت فما
0: مسابقة.
1: ثلاثة أي مسابقة وثلاثة نسيا، ونشكرهم داير امرأة تونسية محلاها محلاها محلاها يعني. وقت اللي احنا أعلنا على التظاهرة هذه ما نحكيلكش كم النساء اللي اتصلت بينا وحبوا يشاركوا،
0: يحبوا
1: وصلنا
0: يشاركوا.
1: على حبوا يشاركوا فرحانين، واللي طيب وتقول ليش نحب نعمل ونعمل هكا يعني ما شاء الله. وحتى باللبسة
0: يعني
1: اكتبنا انه
0: نعم
1: كل
0: يعني
1: مشاركة كانت لبسة لبسة تونسية زادة يعني، تعديت اجواء، كان
0: نعم
1: ثم الفروسية موجودة، كان الفن الفولكلوري التونسي موجود يعني. اي وكانوا معانا
0: جميل.
1: زادة منتصر الحكواتي، منتصر
0: اي اي
1: العميري معانا
0: اي
1: كان الحكواتي
0: يعني
1: اللي نذكره.
0: مشهدية كاملة حياة عملتوها، والأكيد راكم حتى الكسكسي راكم اكتشفتوا أنواع ربما ما تعرفوهاش، من لأنه
1: صدقني
0: الكسكسي هو
1: أختي
0: طبق
1: سوار
0: موجود في الوطن العربي، الكل في المغرب العربي، الكسكسي
1: أي
0: معناه طبق
1: صحيح،
0: موجود في
1: أنا
0: المغرب.
1: شخصيا أنا شخصيا اكتشفت برشا أنواع متاع كشري، ومع الأسف رفضنا أنواع أخرى لأنه احنا مربوطين بالتوقيت، ويعني كنا نجمو يكون عندنا أكثر من نوع، أكثر من 23 نوع كشري، أما ما شاء الله كانت بلا عديد من أنواع متاع الكشري كانت موجودة. وفما ثلاثة مسابقات، ثلاثة ربحوا وربحوا جوائز قيمة ما شاء الله يعني، الحمد
0: جميل
1: لله
0: جدا.
1: الحمد لله.
0: المرة الجاية أكيد راهو طبق تونسي آخر باش يكون عنوان
1: إن شاء الله
0: تظاهرة.
1: احنا كل مرة نحاول ننوع، البار الجاية قاعدة تحضر، فما برشا مفاجآت تستنى في التظاهرات الجاية إن شاء الله، لأنه احنا شعارنا دينا نقوله مع لايساندرين مواصلين، ومع اللي اعطاوا فينا ثقة مكملين، وراية بلادنا رافعين.
0: يعطيكم الصحة. جميل جدا. حياة، حبيت نسأل على حضور الشباب في مثل
1: أي
0: هذه الجمعية والجمعيات بصفة عامة. إلى هنا راهو حبينا ولا كرهنا رو اللي يهاجر ربما أكثر حاجة يبدأ ديما يخمم فيه هو أولاده اللي يحبهم ديما، في نفس الوقت يحبهم يبدوا يتأقلموا مع المجتمع اللي هم فيه، وفي نفس الوقت يلزم يكونوا حاملين لثقافتهم ولهويتهم محافظين عليها، يعني المجهود يبدأ مضاعف لهنا. والشباب في مثل هذا العمل الجمعياتي كيف يتفاعلوا الشباب؟ هل حاضرين؟ هل هم قابلين مثل هذه الجمعيات اللي تخليهم ديما يحسوا رواحهم أنهم التوانسة، أنهم ينتموا لحضارة، أنهم ينتموا لدولة كبيرة مرت عليها العديد من الحضارات وعندها تاريخها وعندها موروثها؟ إلى أي مدى الشباب يتفاعل مع مثل هذه التظاهرات وهذا العمل الجمعياتي بصفة عامة حياتي؟
1: والله انه من الاهداف نتاع جمعيه لايف
0: نعم
1: جرين انها زادت تهتم بالشباب، وهذا اللي خلاني انه بنتي تكون يعني كوفونداتريس في الجمعيه،
0: يعطيك
1: وما
0: الصحة.
1: شاء الله في كل تظاهره حتى تكون عندها كانت قرايه ولا مسؤوليات ولا تكون موجوده، وتحاول انه حتى من اصدقائها يكونوا موجودين. يعني نسبه الشباب كانت موجوده حتى في الافطار، يعني كانوا موجودين وبكثافة. وتو أنا فخورة برشا برشا برشا إنه حتى ولدي ما شاء الله عليه اللي عمره 6 سنين
0: اي
1: تو
0: ما شاء
1: قاعد
0: الله.
1: يشارك في الجمعية وقاعد لهي بالكوميونيكاسيون، وما شاء الله. يعني أنا نقول لك فرحانة برشا برشا إنه هو بيدو شجع فيها حتى من ولدي، يعني يشوف
0: يعطيكم الصحة.
1: التظاهرات اللي عملنا فيها. وبنتي قبيلة بركة قاعدين نحكيو على البرمجة الجديدة والحاجات اللي باش نجموا نعملوها، وهو لاهي بالكوميونيكاسيون شنو ينجم يعمل.
0: يعطيكم
1: يعني
0: الصحة.
1: والشباب ينجموا يجيبوا شباب باش
0: صحيح.
1: يشاركوا معانا.
0: يعني
1: دونك
0: لهنا العملية تتوقف عند العائلة، الأب والأم اللي هما يلزم يكونوا ديما يحفزوا صغيراتهم ويربطوهم بأنشطة وبعمل جمعياتي ويحسوهم ديما بقيمة الموروث اللي عندهم. هذه معناتها يرجع للأب والأم حياة.
1: اي هو هيك ما قلت لك، انا زاد حتى زوجي هو رئيس جمعيه يعني معروفه زاده في بلجيكا ما شاء الله عليه، وناشط بالكدا. دونك ولا الحمد لله
0: يعني
1: الحمد لله.
0: العمل الجمعياتي معناتها عمل لاقي حظه في عائلتك
1: اي
0: حياة.
1: ما اي نجم
0: ما
1: نقوله،
0: عندوش
1: نجم
0: مشكلة.
1: نقوله معايا انا بو معايا انا حتى كان يعني نجم كما قلت لك الجمعيه هوني فتيه، اما كانت يعني العمل الجمعياتي كان موجود من قبل،
0: نعم
1: اما كان ماخذ هدنة يعني كان
0: نعم
1: ماخذ
0: نعم
1: راحة راحة.
0: نعم حياة، هل العمل هذا أكيد جدا فما إشكاليات تعترضكم؟ شو الإشكاليات اللي تعترضكم في هذا العمل وهذا وهذه الأنشطة اللي تقوموا بها؟
1: والله ساعات انه ما فماش برشا مساعدات مثلا من الدوله، ولا
0: لا
1: حتى نحكي على الدوله البلجيكيه، خاطر احنا جمعيات بلجيكيه مثلا، واحنا مسجلين في بلجيكيا يعني جمعيات بلجيكيه وعندنا اهدافنا. يعني احنا تو كي نقولوا مثلا كلمه جمعيه لايف اند دريم قاعدين ننشطوا، انا على خاطر ممكن كرئيسه والاعضاء فما برشا توانسه والكل نحبوا نظهروا موروثنا وثقافتنا التونسيه، اما ماناش واقفين عند الحد هذا. يعني احنا نحبوا نوصلوا ونعملوا حاجات ما القدام، يعني حتى متعلقة بالثقافة يعني في بلجيكيا،
0: نعم.
1: يعني مش باش توقف عند الثقافة التونسية والتراث التونسي. هذه حاجة. فما برشا صعوبة زادة مع الدولة مثلا كي باش تاخذ ديزوتوريزاسيون باش تعمل ديزيفينمون مثلا، خاصة في المناطق الخارجية.
0: نعم.
1: نحاولوا انها
0: تتجاوزوها.
1: وفما فوالا يعني ساعات انك لازمك توصل تصرف على الجمعيه من عندك باش توصل تعمل حاجه في المستوى
0: اي
1: انك تحب توصل صوره باهيه. هذاك زاد ماهوش بالساهل، يعني لا كاليتي تو سوبي كيما نقولوا، كي
0: اي
1: تحب
0: اي
1: تعمل
0: صحيح،
1: حاجه على
0: يلزمك
1: مستوى
0: تدفع
1: معين
0: عليها، اي تصرف
1: يلزمك
0: عليها.
1: تدفع ويلزم تستثمر فيها، ويعني بالفلوس بالصحه بكل شيء. ومن المنبر هذا نشكر برشا برشا برشا برشا اعضاء الجمعيه اللي واقفين واللي امنوا واللي مواصلين اليد في اليد، واللي بارتنير كيف كيف اللي عطاو فينا الثقة. الحمد لله، خاطر انا أؤمن زيادة بحاجة أخرى، إنه يطلع حد هنا في الصف.
0: أيوة
1: صحيح أنا
0: صحيح
1: رئيس
0: صحيح.
1: جمعية، صحيح ساعات الفكرة تجي من عندي أنا، يعني لا غيوسيت، النجاح النجاح نتاع
0: هو
1: أسس
0: يلزم
1: كاملة،
0: يكون
1: ما
0: يلزم
1: تقدرش تقول أنت
0: نعم
1: نجحت احنا
0: نعم
1: نجحنا. أنا ديما أقول لهم بعد كل إيفينمون نقول لهم احنا نجحنا، الكل الكل مع بعضنا، على
0: نعم
1: خاطر كل واحد من المنبر نتاعه عاون بحاجة،
0: نعم
1: اللي عاون بصحته، اللي عاون بوقته، اللي عاون كل واحد. والنجاح هذاك ثمرة خدمة نتاع عباد الكل، انهم
0: نعم
1: امنوا بك الهدف وبك التظاهر هذيك،
0: نعم
1: والحمد لله.
0: نعم وهو العمل الجمعياتي في حد ذاته إذا كان اللي يقدم عليه ويمشي في ثنيته في مساره ما يكونش مؤمن بقيمة هذا العمل، راه ما ينجمش ينجح، على خاطر العمل هذايا راه في صلبه فيه برشا إشكاليات تتمثل في أنه فما برشا من الناس يقول لك أنا ما عنديش وقت، خاصة بالنسبة للجالية في الخارج نهار كامل تعديه تخدم وتتحرك، يقول لك أنا مانيش باش نزيد على روحي معناتها إشكالية وإلا شغل. يعني لهنا قيمة هالعمل الجمعياتي مدى الإيمان به هو اللي يخلي اللي يختاره ينجح فيه، وينجح في مختلف الأنشطة اللي يقوم بها، وينجح حتى في استقطاب عدد كبير من المشاركين واللي يؤمنوا أخيرا بالفكرة هذه، فكرة العمل الجمعياتي. ولهنا حبيت نفتح زاوية مدى معناتها قبيل التوانسة على العمل الجمعياتي وعلى هالجمعيات هذه وعلى هالأنشطة حياة. هل هناك قبيل على العمل تلقوا خلافنا، احنا حكينا على المشاكل المادية ومنذ حين، ولكن هالانخراط والاندماج في هذا العمل الجمعياتي مع التوانسة مع الجالية في الخارج كيف يتم؟
1: والله صدقني وعن تجربة خاصة، يعني ما شاء الله، يعني الجالية في بروكسل وخارج من بروكسل، يعني في التظاهرات اللي عملناها صدقني فات توقعاتي، يعني
0: لا يعطيكم
1: الحضور
0: الصحة.
1: كان موجود، فرحانين، محليهم كلي روتور اللي يرجعوا لك وكلي كومنتير اللي يتبعثوا لك. يعني ساعات تقول انا يلزمني نكمل،
0: نعم
1: احنا ديما نقولهم اسمعوا، شوفوا لي كومنتير، شوفوا العباد كيفاش فرحانة. احنا ما شاء الله جاونا في تظاهرات، جاونا من هولندا، جاونا من باريس، جاونا من يعني من بقايا مختلفة، مش كان من بلجيكا.
0: نعم
1: يعني هذيك ما يزيدك كان اصرار ويزيدك عزيمة انك باش تكمل وتواصل على نفس الدرب وعلى نفس المستوى خاصة.
0: نعم
1: ونرجع
0: يعطيكم الصح.
1: ونقول ديما ثقة العباد، ديما نقول سي نوتخ دوفي،
0: نعم
1: هذاك الشعار نتاعنا،
0: هذيك
1: ثقة العباد
0: نعم
1: الأولوية، ثقة الأعباد.
0: نعم
1: انه الشخص اللي باش يجيك يلزم كيما جاي فرحان باش يحضر التظاهرة، كيما يروح فرحان،
0: نعم نعم و
1: هذيك هو المكسب.
0: نعم وهالثقة هذه هي اللي باش تخلي زادة حتى التظاهرات تختلف وتولي تاخذ شكل آخر وتخرج حتى على الصور اللي فيها الفولكلور وفيها العادات والتقاليد، نجم تتوسع. علاش تكون عندكم أفكار أخرى، تكون تظاهرات أخرى؟ المشهد الثقافي راهو مشهد فسيفسي فسي في العديد من الأنشطة، أكيد جدا أنه التظاهرات باش تاخذ منحى آخر وتختلف في شكلها وفي مضمونها حياة.
1: صحيح صحيح، احنا العمل فات زاد في تظاهر احتفال بالسنة الأولى لجمعية لايساندريم، كانت تظاهرة سميناها من تونس إلى فلسطين،
0: لا
1: يعني
0: يعطيكم
1: كان علم
0: الصحة.
1: فلسطيني يرفرف وعلم تونس يرفرف، وكان حاضر فنان فلسطيني،
0: نعم
1: وشاركنا جمعية تونسية جاتنا من سويسرا رئيستها، جمعية الملائكة اللي قاعدة تخدم في خدمة جبارة لإعانة أطفال فلسطين،
0: أي.
1: كانت موجودة. وفي كل مناسبة نجم أقول لك
0: رئيستها
1: كانوا أعضاء من البرلمان،
0: تونسية من المكناسي على ما أظن.
1: رئيستها
0: أي.
1: تونسية عايشة في مدينة لوغانو، يعني حدود جزائر
0: أي.
1: سويسرا،
0: كانت
1: كانت
0: ضيفتنا في
1: موجودة معنا.
0: برنامج ريحة البلاد السنة الفارطة، أي نتذكرها مليح.
1: ما شاء الله عليها، زادة قبلت الدعوة وجات، وفي كل تظاهرة نجم أقول لك كانوا موجودين نواب من البرلمان البلجيكي كانوا موجودين معانا في عيد ميلاد الجمعية، في
0: أمم
1: المهرجان نتاع الكوسكي ما شاء الله كانوا موجودين نواب في
0: أمم
1: البرلمان البلجيكي، مسؤولين في البلديات البلجيكية يعني، وانبهروا باللي
0: أمم
1: شافوه، وما نجم كان نكونوا فخورين بصراحة. أنا نحكي معاكم بكل فخر واعتزاز بصراحة.
0: ونحن أيضا وقت ما نحكو معكم التوانسة ونشوفوا أنشطتكم ونجاحاتكم وتميزكم، بالفعل نحس بفخر، لأنه
1: الحمد
0: أي
1: لله.
0: مكان التونسي وقت ما ينجح راهو أول حاجة باش تصير هو علم تونسي رفرف، دي أول حاجة.
1: صحيح.
0: يعني هو لهنا نجاحه هو مربوط بالعلم هذاك اللي يرفرف ويرفع راية تونس عاليا. الحياة حياة الكلام معاك ممتع، معناتها هزيت راسي نلقاها لحداش نص الليل غير درجين بالفعل،
1: والله ما
0: معناتها
1: حسيت
0: الوقت
1: بالوقت سوار.
0: اي صحيح ما حسيناش
1: انا
0: بالوقت.
1: كي قلت لي فرنسك ساعة قلت يا ربي اليوم باش نحكيه يا ربي.
0: مازال باش نحكوا برشا. على كل، كنت سعيدة بالحديث معاك حياة، نخلي لك المجال انك تقدمي تحية وتختمي هاللقاء هذايا.
1: وانا كنت اسعد
0: العفو.
1: ويشرفني اني نكون على اذاعة قفصة،
0: شكرا
1: لانه
0: ليه.
1: اول اذاعه تعديت عليها اول ما بديت بالعمل الجمعياتي كانت اذاعه قفصه، وكانت
0: مرحبا بيك
1: بالتحديد مع السيده
0: زميلتنا،
1: بسمه
0: اي
1: العماري
0: زميلتنا بسمة.
1: اللي نشكرها برشا برشا، ونشكرك انت اختي سوار،
0: العفو العفو.
1: ومحلاه اسم البرنامج جئتك يا عاشقه، محلاه محلاه.
0: شكرا.
1: ونحب جيت نلمح لك بانه انت قلت لي محلاه اسم لايف اند دريم، نحب جيت نقول لك باللي انه كي سميت انا الجمعيه لايف اند دريم جاتني برشا أسامي، لكن نرجع وندور واخترت الاسم هذا. علاش؟ حسيته اسمي مثلني الحياة،
0: أي
1: لايف هي
0: نعم
1: الحياة وأنا
0: نعم
1: حياة،
0: نعم
1: والدريم هو الحلم. وبالنسبة لي الحياة بلاش أحلام ما تنجمش تكون حياة،
0: بطبيعة
1: يعني
0: الحال.
1: أنا إنسانة ما نجمش نعيش من غير حلم، تحقق ما تحققش هذاك في عن ديتاي.
0: هيك هو.
1: ومن هنا جات التسمية، وعلى هذاك انا نقول الحلم بدات عند حياه، انا كبرت تو ولات حلمه الاعضاء وحلمه اللي امنوا بالجمعيه، والحمد لله الحمد
0: نعم،
1: لله وما زلنا مواطنين،
0: يعطيك
1: وفما
0: الصحة.
1: برمجه تستنى فيهم وبرشا مفاجآت ان شاء الله. نقول لهم استناونا برشا مفاجآت تستنى فيكم. ونعاود نشكر مره اخرى الاعضاء نتاع جمعيه لايف اندريم وكل من امن بلايف اندريم، واعضاء الجاليه التونسيه وغير التونسيه اللي امنوا بينا وحضروا معانا ومازالوا باش يحضروا معانا. وشكرا
0: شكرا.
1: لإذاعة الساقس، وشكرا ليك
0: أيضا
1: بالتحديد أختي
0: شكرا.
1: سوار.
0: شكرا ليك حياة. كما ذكرتي الجمعية متاعك اخترتي لها عنوان جميل جدا، عنوان هو أجمل ما يمكن أن نستمتع به في هذه الحياة، هي المساحات الشاسعة التي سخرها الله لنا حتى نأخذ منها الجميل ونصنع منها الحياة التي نريدها ونختارها ولا يختارها غيرنا. شكرا لك
1: ونعم
0: حياة
1: بالله.
0: بن عطية، تونسية مقيمة في بروكسل، رئيسة جمعية لايف اند دريم. كنا سعداء باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا. تحية ليك، تحية لكل التوانسة، تحية لجاليتنا التونسية بالخارج. لك كل الحب والمودة والاحترام، دمتي بألف خير. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء. راضية تحب تعدينا غنية؟ نسمع شوية غنية راضية، يلا نسمع شوية غنية.

لنهاية جئتك عاشقا، هذا البرنامج اللي بديناه من العشرة ودرجين. ضيوفنا كانوا رجال هلالي من سويتلا مقيمة في قطر، كان ضيفنا أيضا ممثل الديوان الوطني للبريد رئيس مكتب البريد بقفصة المدينة سي أنور بالهيج، وختمنا اللقاء مع التونسية حياة بن عطية رئيسة جمعية لايف أند دريم. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء. أجمل تحيات للفريق لأمن سهرتنا وبرنامج جئتك عاشقا، تحيات زميلتنا راضية العياري على جهاز الكونسولات، في الإخراج الفني والتقني زميلنا إبراهيم كمالة، في تأمين مكالمات الضيوف صديقنا وزميلنا كمال حميدة. سوى رعميدية من أمام المزح، أتمنى لكم ليلة سعيدة والتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله نفس الزمان ونفس المكان.

0: منتصف والليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: المكتبة الجهوية بقبيل والمكتبة العمومية والمتنقلة بالجهة تواصل تنظيم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي يمتد من 15 من جويلية الجاري إلى 15 من أوت المقبلة. فرع القصرين بمدينة العلوم بتونس يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني أيام 29 و30 و31 من جويلية الجاري بمقر الفرع الكائن بالمعهد العالي للدراسة التطبيقية بالقصرين. أدى رئيس الجمهورية مساء السبت زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة خلال يوم الأحد، ومن بين الولايات قفصة والتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن في بيان أن 2 من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتل يوم الجمعة الماضية أثناء عملية تصدي لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أفاد بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 في الهجمات الأمريكية على إيران في الأسابيع الثلاثة الماضية. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى من نغمات منسية، نلتقي فيها في رحاب الذكريات، نفتح مع بعضنا صفحات من تاريخ الفن ونستعيد أصوات عاشت في وجدان الناس لكنها ابتعدت عن مسامع الأجيال الجديدة. نرجع لزمن الطرب الأصيل، لحكاية الأسطوانات القديمة والنغمات تحمل رائحة الماضي ودفء الذكريات. كانت ثلاثينات القرن العشرين مرحلة فارقة في تاريخ الموسيقى التونسية والعربية، فترة انتقلت فيها الأغنية من السهرات الخاصة والفضاءات الشعبية لعالم الإذاعة والتسجيلات والإسطوانات. تميزت هذه المرحلة بامتزاج المألوف التونسي بالقصائد والموشحات والأغاني العاطفية، ومع ظهور جيل من الملحنين والموسيقيين اللي كان سعيهم الوحيد تطوير الأغنية التونسية والحفاظ على هويتها. لعبت الأسطوانات والإذاعة دور مهم في حفظ أصوات ذلك الزمن ونقلها إلى جمهور أوسع، زمن كانت فيه الأغنية تحمل حكاية واللحن يحمل روح مدينة والصوت يحمل ذاكرة شعب. أصوات صنعت تاريخ جميل لكن بعضها غاب خلف غبار السنين ليبقى في انتظار من يعيد اكتشافه. كانت من بين هذه الأصوات الجديدة اللي تشق طريقها وسط مجتمع محافظ عديد الأسماء اللي خلت بصمتها في الذاكرة الفنية مثل حبيبة مسيكة، حسيبة رشدي وشافية رشدي.
1: تتفكر شي اللي انت هو من عجرها وتسأل شي خلات المجروح هايم نمشي وسط السحاري الخالي القتالة قل لي نساتك وبيدها وسط الغريق رماتك الجحد راهو موش من عاداتك قل لي جغار ما تكون شي دجالة قل لي خانت ونسات والعشرة عليها هانت يا حسرتي على أيامنا اللي كانت عمري فناء ما بين إيه ولا لا.

0: شافية رشدي واسمها الأصلي زكية المراكشي، مغنية وممثلة تونسية. ولدت بمدينة صفاقس في 7 نوفمبر 1910 من أب مغربي وأم ليبية ذات جذور تركية. تعتبر من أهم رائدات الفن في تونس، ومن الشخصيات اللي ساهمت في تأسيس الأغنية التونسية الحديثة والمسرح الغنائي في النصف الأول من القرن العشرين. ووفقا للشهادات التاريخية والتوثيقية عن مسيرتها، أطلق النساء عليها تلك الفترة لقب نانا كدليل على القرب والمحبة الزائدة وعلى شعبيتها الواسعة في المجالس النسائية آنذاك، حتى أن فرقتها الموسيقية الخاصة كانت تعرف أحيانا بفرقة نانا.
1: كانوا يسميوها نانا بحكم أنها كانت ياسر تدخل العيل، كانت تونس صغيرة ومعروفة كما نهج الباشا، كما ربط، كما معقل الزعيم. وأغلبية العيال الكبار كانوا النساء الكبار متاعهم يعيطوا لهمش أمي ولا للا، ولا يعيطوا لها نانا بحكم أنها هي ديما تدخل لك الديار ذوكم، وكل مشيت فيها كلمة نانا.
0: ارتبط اسمها بمرحلة التكوين الأولى للمشهد الفني التونسي، حين كان الغناء ينتقل من الفضاءات الشعبية إلى المؤسسات الثقافية مثل الإذاعة والفرق الموسيقية المنظمة.

مسيرتها الفنية بالرقص، ثم انتقلت للتمثيل برعاية محمد شبشوب في صفاقس، ودفعها طموحها للتحول إلى تونس العاصمة سنة 1930، واتصلت بالبشير المتهني مؤسس جمعية المستقبل التمثيلي، وتقمصت معها أدوار عديدة في مسرحيات مثل صلاح الدين الأيوبي، هاملت، عطيل، ومجنون ليلى. انضمت إلى فرقة فضيلة ختمي المسرحية، ولعبت دور في مسرحية صاحب معامل الحديد، فحازت على إعجاب الجمهور واهتمام النقاد. بعدها أسست فرقة مسرحية خاصة بها، أنتجت عديد الأعمال منها أميرة المهدية، أم عباس، الجازية الهلالية، وعايشة القادرة. في مجال الغناء تلمذت شافية رشدي على يد الأستاذ الهادي شنوفي، عازف البيانو والآلات النحاسية. بعدها مباشرة كونت مجموعة موسيقية بقيادة الأستاذ محمد تريكي، ضمت صالح المهدي، قدور السرار في خميس ترنين، وعلي سريتي، والهادي جويني. كانت أغلب أغنياتها من الألحان الهادي جويني، خميس ترنين، وسيد شطة، وقدور السرار في. أحيت حفلات خاصة في قصر البي وحفلات عامة أقبل عليها عديد الجماهير.

0: كونت في وقت من الأوقات فرقة غنائية كان اسمها نجوم الفن، ضمت خيرة العازفين منهم محمد الجموسي على آلة العود، وطاهر بدرة على آلة التار، ويوسف جنون على آلة القانون. وكانت شافية من الأسماء البارزة في تأسيس جمعية الراشدية عام 1934، وهي مؤسسة لعبت دور محوري في حفظ وتطوير التراث الموسيقي التونسي. شاركت في البدايات الأولى للجمعية، أدت أعمال في المألوف والموشحات، وساهمت في إدخال الأغنية التونسية للإذاعة.
1: سي محمود تريكي كان معانا، كنا احنا أربعة من الناس اللي تركز عليهم الرشيدية، سيدي نصر أصفر وسي خميس ترنان سي محمد التريكي وأنا. كان الله يرحمه سيدي نصر يقول الرشيدية عبارة على طاولة بأربع ساقين، لو تنحي منها واحدة تطيح. كانت صليحة يرحمها في الرشيدية، هي صليحة ما ننكرش، مرأة طيبة وباهية وصوت معزة، صوتها هايل، لكن مش هي رشيدية ولا تكونت في رشيدية، جات بعد الحصوب بيوم كما يقولوها. وهذا هو كل من يكون مشروع في الدنيا، إلا وقت همه يروح لأمه، وقت همه يمشي لغيره، وقت خيره يمشي لغيره.
2: الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رجلي.

0: تميز تشافيا رشدي بأسلوب جمع بين الأداء المسرحي التعبيري، قوة الصوت ووضوح المخارج، والتنقل بين الطرب التقليدي والأغنية الحديثة. تعتبر شافية من أوائل النساء اللواتي دخلن المجال الفني في تونس بشكل احترافي، ومن مؤسسات الأغنية التونسية الحديثة، ومن الجيل اللي ربط بين التراث المألوف والمسرح الغنائي والإذاعة.
1: استضافت ميدافون الجمعية الرشيدية بمشاركة السيدة شافية رشدي.

في باب سويقة أقامت شافية رشدي صالون ثقافي حمل اسمها حضروا كبار المثقفين، وتواصلت فيه مع رموز الفن والشعر والموسيقى في العاصمة من خلال استضافتها لجماعة تحت السور وانضمامها ليهم. أثرت جماعة تحت السور في شخصية شافية رشدي تأثير إيجابي، فمن خلال تلك اللقاءات تشبعت شافية من النخبة المثقفة بقيم الحرية وكرامة الوطن وأهمية الثقافة في تحرير الشعوب، وكانت تتقبل منهم النقد وتستمع لمختلف آرائهم في الفن والموسيقى. وقادها كل ذلك إنها تغني ما يقارب 100 أغنية كانت تكتب وتلحن وتغنى في سهرات الصالونات الثقافية.

في فترة الأربعينات من القرن الماضي كانت تونس تعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وكانت الوضعية الاجتماعية للمرأة مختلفة عن عصرنا الحالي لأسباب عديدة، كتدني نسبة التعليم لدى الإناث مقارنة بالذكور، واتسام المجتمع بالمحافظة والانغلاق لحد ما. فلا تخرج المرأة من بيتها إلا في مناسبات نادرة وعند الضرورة القصوى، ولذلك كان طبيعي أن تصنف امرأة كشافي رشدي ومثيلاتها ضمن النساء القادرات، وهو توصيف تونسي للمرأة القوية، فيقال امرأة قادرة، أي امرأة تتميز بالنفوذ والتحدي والمرتبة الرفيعة، فلا تخاف الناس أو أقوالهم. كانت شافية رشدي في أوج مجدها الفني، وتتمتع بمكانة مرموقة وشهرة واسعة ومال وفير. تتسم شخصيتها بالجرأة والعنفوان. خرجت تقود سيارتها بنفسها، وكانت أول امرأة تونسية تتجرأ على فعل ذلك. تعمدت ارتداء لحاف السفساري فوق ثيابها، وهو القماش الأبيض اللي تتلحف به النساء خارج بيوتهن، ربما أعلانا بأنها ليست بصدد التمرد على قيام المجتمع ولا بمصادمته، بل بتوسيع هامش حركتها وحضورها كامرأة في الفضاء العام. طافت شافية رشدي بسيارتها شوارع تونس، وتلحفت السفساري وعلى وجهها ابتسامة عريضة، وتسائل الناس حينها لما ترتدي السفساري، وهي اللي تلبس في حفلاتها فساتين غربية وتخرج للشارع عارية الرأس. كانت إجابتها كالآتي: لو قمت بقيادة السيارة بملابس إفرنجية لظن المستعمر أنني فرنسية أو تونسية يهودية، ولكني أريد أن تعلم فرنسا أن نساء تونس المسلمات يمكن لهن أن يقودن السيارات، وهذه رسالة يجب أن تصل لهم. بالرغم من أن معظم الرجال استنكروا هذا التحدي وشافوه خروج عن القيم والعرف السائد آنذاك، لم تهتم شافية، لأنها كانت تتوق أولا للحرية وتصبو ثانيا لتحدي الاستعمار عبر بث هذه الرسائل الرمزية. وقد اعتبر البعض من المثقفين في ذلك الوقت إنها قامت بموقف استثنائي لا يمكن أن يبدر إلا عن امرأة استثنائية، وإنه لهذا الفعل تأثير كبير على تفكير المستعمر الفرنسي.

رحلة الهداب كانت الأغنية الأشهر للمطربة شافية رشدي، وكانت تكتبت وتلحنت خصيصا لها، وكان ذلك في أحد الليالي اللي جمعتها بمجموعة من الشعراء والموسيقيين، حين أبدت استياءها من أنه يكون للمطربة المصرية منيرة المهدية نشيد خاص بها تبدأ به حفلاتها، وهو حي معانا السلطانة، فيما لا تتمتع هي بشيء مماثل، فأجد شعور التحدي لدى الحاضرين من الشعراء والفنانين، وولدت في تلك السهرة أغنية كحلة الأهداب.

توفيت شافية رشدي عام 1989 بعد مسيرة طويلة امتدت لأكثر من 50 سنة، لكنها بقت حاضرة في ذاكرة الفن التونسي كواحدة من الرموز المؤسسة.

هكا نوصل معكم لنهاية رحلتنا بين نغمات الثلاثينات، سنوات كانت فيها الأغنية التونسية تكتب بحبر الأصالة وتحفظ في ذاكرة الأسطوانات القديمة وأصوات الفنانين اللي حملوا مشعل الفن رغم صعوبة الطريق. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل.

عايش احلى وبضحك صبر وريدايا من صبر سنه.

تبقى تجري تدبر بينا دار ما عجبها تنزل يديا.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من أنا؟
1: مين أنا؟
2: أنا مين؟
3: من؟
0: من؟
3: أنا؟
0: أنا؟
2: أنا؟ أنا؟
0: من أنا؟
4: من أنا؟
0: من؟
2: أنا؟
5: يتجمل على وجهه قناع إن لم نقل أقنعة، يتقن لغة التخفي والتظاهر، مصلحته فوق كل اعتبار. مرحبا، من أنا؟ الصغير قد يعبر عن عدم ارتياحه لشخص ما أو موقف معين، ورد فعلنا كأولياء نأنبوه وأحياناً نعقبوه، فيغير الطفل سلوكه إرضاء لنا، وتدريجياً يتبنى مواقف غير مواقفه وأراء ما تعكسش أفكاره. تتمكن هذه الصفة من سلوكه شيئاً فشيئاً حتى تصبح عنده أسلوب حياة، مما يأثر عليه ويحوله من شخص مدرك وواعي بأفعاله وأقواله إلى شخص متردد يرتاب من كل شيء ويغلب عليه الشك.